0: سيطر على البشر بدعوى تبليغ حكم الإله. وقد ورثت اليهودية ثم المسيحية ثم بعض طوائف المسلمين هذه النظرية الفرعونية البابلية، غير أن الحداثة لم تسلم باستقامة فكرة العدل ما لم تستوفي شروطها، أي المساواة والحرية. فما يمكن أن تكون العلاقة بين الثورة الكوبرنيكية التي بدلت نظام العالم والتجديد النظري والعملي الذي قام عليه العصر الحديث؟ لماذا كان كوبرنيك أصلا في التغيير النظري في شكليه الأساسيين العلمي والفلسفي؟ ويجب النظر الشيء ذاته فيما يخص عصر ما قبل الحداثة. لماذا وإلى أي حد كانت نظرية مركزية الأرض وسكونها وسط العالم نظريا من محددات الحاكمية الإلهية عمليا، أي أخلاقيا وسياسيا؟ ثم إننا ادعينا أن عصر ما قبل الحداثة قام على ادعاء الحاكمية الإلهية باعتبارها إقامة العدل بين الناس، فهل كان ثمة عدل سواء عند الفراعنة أو البابليين أو اليونانيين أو اليهود أو المسلمين والمسيحيين؟ وهل سادت فكرة الحرية بما تفترضه من مساواة في العصر الحديث؟ هذه بعض الأفكار حاولنا أن نلخصها بشكل موجز ومقتضب، ولكن أكيد أن من تابعنا في الحصة السابقة والتي تسبقها يدرك مدى وأهمية وعمق الأفكار التي تفضل بتحليلها معد هذه الحصة أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. وأكيد أنه في هذه الحصة سنذهب إلى الأمام وسنحاول أن نستفيد أكثر في هذه الدروب، مع واجب الشكر المتجدد والامتنان لهذا المجهود الذي يرتقي بالإذاعة الثقافية من خلال هذه الحصة برنامج أحباء الحكمة لمعدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. مرحبا بك سي حمادي، ومرحبا بنا في حصتك من برنامج أحباء الحكمة.
1: بارك الله فيك سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. نحن دائما نحاول أن نفيد قدر المستطاع، وربما نقول لك عن في الإسلام أو في التقاليد الإسلامية في الأخلاقيات الإسلامية، قول جاز الله خير من أهدى إلينا أخطاءنا أو خطايانا، اللي يقول لك معناها ماذا بيك تصلح، ماذا بيك كذا، وكثير ما يقع الاتصال به سواء مباشرة أو عبر أدوات التواصل الاجتماعي لتوضيح بعض الأراء، لتوضيح أشياء من هذا النوع. معناها يعني فعلا تو أنت بارك الله فيك، معناها ربما اللي يسمعك يقول هذه خطأ في النطق، مثلا تقول يعني لما نصب الإله المصري رمسيس الثاني حكيما على مصر، هو فعلا يعني مش تعرف أو فرعونا على مصر، لأن كلمة فرعون تعني في اللغة القديمة الإنسان الحكيم، مش الإنسان الظالم. الإنسان الظالم هذاك تسربت إلينا من خلال الثقافة اليهودية التي غزتنا عن طريق بعض الفقهاء غفر الله لهم. يعني في شك منها ما كل فرعون يعني هو ظالم، ربما وجد هذا الفرعون الذي جاءت قصته في القرآن مع موسى، ولكن حتى هذا الفرعون الذي جاءت قصته مع موسى فينا من يعتبره، أو من بيننا نحن معشر المسلمين من يعتبره إنسانا كتبت له الجنة. لماذا؟ لأنه في آخر لحظة قال آمنت برب موسى وهارون، منها تلم شغرقك وكذا، يعني فيها حوار. هذا مثلا ابن عربي يقول لك في شك ولو في آخر لحظة، المهم قبل ما يموت، أنه يعني رجع إلى الشهادة، رجع ووحد الله، ثم معناه آمن بإله موسى وفرعون فإنه تاب، ومن تاب فقد عفى الله عما سبق بصرف النظر عن هذا. كل حال هي نظرية بس من بلغوش. ثم الفرعون هذا هو ربما من القلائل الذين تغوا في البلاد، وقال أنا ربكم الأعلى، يعني في نهاية الأمر هو يقول أنا ربكم الأعلى، يعني ربكم أنا حاكمكم صاحب السلطة العليا، أما الملك أو الرئيس أو كما يقول القرآن عزيز مصر، يعني العزيز، والعزيز هي لغة أيضا مصرية قديمة تعني الحاكم أو تعني الفرعون. الفرعون هو العزيز والفرعون هو الحكيم، حيث لما نصب الإله ايش عندك فيه، شكون الإله؟ عندك عقائد مش تدخل فيها. إله مصر القديم وليكن توت أو غير توت من هؤلاء، يعني نصبه حاكما على مصر، يعني وأوصاه بأن يحكم بالعدل بين الناس، يعني وهذا الحكم بالعدل بين الناس لم تخلو منه ثقافة إنسانية، يعني كشعار، قولوا جيد كشعار لا كممارسة. هذا ربما تنأتي بحيث يعني كثير من الناس يقول جاء الإسلام وجاء بالعدل، صحيح، لكن جاء بالعدل مثل بقية

0: الثقافة الإنسانية، سواء تعلق الأمر بالأديان، فالأديان هو دين واحد والدين الإبراهيمي، سواء تعلق الأمر بالدين الإبراهيمي أو بالأديان الوثنية. ليس ثم ثقافة على حد علمي وثنية أو سماوية، أو يعني مستوحاة من السماء، يعني قامت على أن العدل ليس شيئا، أن العدل شيء منكر، بالعكس يعني جميع الثقافات قامت على فكرة العدل. بقي أن نرى، أن نلمس ما إذا كان ذلك مجرد شعار أو أنه ممارسة تاريخية. ولذا يعني هذا المختص أيضا تشوف ليس بالفراعنة فحسب، ولا بل امتد إلى اليونانيين. أنت تشوف وقت اللي تأخذ مثلا الجمهورية أفلاطون، الجمهورية اسم الجمهورية راس بوبليكا كما يقول اللاتيني، أو عنده عنوان فرعي اسمها في العدل، يعني نظرية الدولة وبالتالي نظرية الحضارة عند أفلاطون هي نظرية في العدل، وهي نظرية في علم النفس، وهي نظرية في المدينة إلى آخره، بحيث العدل قوام الحضارة الإنسانية، قوام الاجتماع البشري، يعني عند الفراعنة كما هو عند اليونانيين. وانت تعرف مثلا انه معناها تقريبا معناها نقول العدل في شك نختلف فيه ربما في وفي تفاصيله، ولكن كفكرة عليا هي فكرة مشتركة بين البشرية جمعاء. ذاك علاش عندما نقول الإسلام جاء بالعدل نحن صادقون، ولكن هذا لا يميزنا عن غيرنا بقدر ما يحملنا مسؤولية إنجاز العدل. هذا القضية. هل في حضارتنا فعلا حكم عادل؟ هل وجد حكم عادل؟ احنا شو اللي عن اختاني من فترة الخلفاء الراشدين فترة محزنة حزينة، حقيقة حزينة، يعني فيها الأموات وفيها بالعشرات بالآلاف، يعني مش بالعشرات الآلاف أموات وخصومات آخره. لكن عندما استتب الأمر لبني أمية، ثم استتب الأمر لبني العباس، ثم استتب الأمر للعثمانيين، أي من هؤلاء الخلفاء يمكن أن تقول فيه كان عادلا؟ كان يحترم الناس، كان يحترم شعبه. أنت خذ مثلا أكبر من ما أقول مش أكبر، أشهر حكامنا شو اسمه، أنا اللي في بغداد ولا منا، يعني أبو الأمين والمأمون منا، يعني كانت زوجته المحببة إليه زبيدة أو اسمه هكذا، معليش، وكانت من الأرستقراطية. دعنا نقول ما يسالش الحياة في الدين، اشتهاها يوما فاشترطت عليه أن لا تلبي طلبه إلا إذا مر قبل هذا، لعب الشطرنج فغلبها ثم غلبته، وعندما غلبته يعني الشرط أن اللي يغلب الأخر هو الذي يشترط عليها، هو اشترط عليها، هو غلب مرة، الشرط شنو؟ أن تتعرى وقلت حيا ما يهمش عبرته زوجته داره، ما مش هذا فرفضت، أو قل أصرت على قل خذ ما شئت إلا هذه، فأصر هو على طلبه. طيب فاستجابت طلبه، هذا حسب ما يقوله. ثم هو لما غلبته في الشك قالت له لن كذا إلا أن تمر مع الجارية من جاريات أخي، واختارت له يعني تقريبا أقل يعني الجاريات تاعها هي، معناها جمالا وربما يعني حتى وجهها موحش وكذا، فتوسل إليه بكل وسائل أن تعفيه من هذا، فأصرت على ذلك. قال لها هذا اللي يعنيني، وفي كتب التاريخ تجده، نفرض أن كتب التاريخ غالطة تكذب أو أنها صادقة، ونشوفه الاثنين. قال لها أعطيك خراج العراق، أعطيك خراج مصر، أعطيك خراج كذا، هي متعبوه هو باش يعطيها. هذه لازم نفهموها. والغريب في الأمر حتى نفرض أنه غلط، وحتى نفرض أنه أسطورة مش صحيح، هذا كملك الشعب، ملك نقولوا احنا ملك في اللغة هذيك نقولوا ملك بيت المسلمين، وبالتالي أنت لا حق لك في أن تتصرف فيه أو أن تعطيه لزوجتك إرضاء لها. حيث الغريب في الأمر أننا لا نستنكر ذلك، أن المؤرخ الذي يقص ذلك الأمر سواء كان صحيحا أو خاطئا لا يستنكر ذلك، لا يعجب له، وكأنما هو أمر طبيعي، وكأنه من خصال أمير المؤمنين أو شكونه أن يتصرف في أموال الدولة وكأنها ملك خاص له، وبالتالي أن يعطيها لهذه أو ذلك. هذا يشعر نقول يعني من المؤسف حقا، وما عندناش إلى اليوم قول ما نقولش الشجاعة لا، أما ربما زيدا لم نشعر بعده بالضرورة، أقول ربما لم نشعر بعده بالضرورة، لأن سهام النقد يعني تتوافد علينا يعني تطعننا من كل جانب، باش نزيدوا ما احنا ما تولي ياسر علينا. هذاك علاش كان قلنا ما هو موجود في كتب التاريخ صادق، فاننا نكون امام ولاة، امام قضاة، امام امراء، امام خلفاء لا خلاق لهم، وبالتالي لا يعتبرون اذا كانوا صادق. واذا قلنا انهم مخطئون فاننا نكون امه بلا تاريخ، يعني كان المؤرخين بتاعنا يخطئون على هذا النوع ويكذبون على خلفائنا هذا النوع من الكذب. يعني دعك من هذا، قد تشوف يزيد وتشوف يعني حاجات حقيقة يندى لها الجبين. هذا يعني نقول نحن هو فعلا المثل المثل الأعلى الذي يعني نقول احنا سطر الخط، خط السياسة، الفعل السياسي في العصر قبل الحديث هو العدالة، ولكنها يعني بقيت عدالة بترة، أولا لما كنت أذكر، ثم ثانيا لوجود الرق، لأنه لا يمكن أن تتحدث عن عدالة في مجتمع انبنى على الرق وعلى العبودية إلى آخره. هذا قلت أن المجتمعات التي وجدت فيها العبودية مهما كان شكله وسنرى ذلك لا يمكن أن تعتبر مجتمعات عادلة، لأن العبودية هي إهانة للكرامة البشرية، يعني مقبولة وربما خاصة مش نقول في الحضارة الإغريقية ثم عند اليهود وعند المسيحيين وعند المسلمين، إلا في الحضارتين أو مش نجيبك في الحضارتين، أولا في الحضارة المصرية تقريبا، ونأكد لك تعبت شوية باش معناها المؤرخون لم يشكوا في وجود العبودية في العصور القديمة إلا في الحضارة المصرية، واختلفوا اختلافا كثيرا هل وجدت عبودية في مصر أم لم توجد، هل الأهرام أنت ما تعرف وقت اللي جاء مناحين بيجين ابن ولال ألا غالب ما ليش ما وارتعدت المصر، يعني ما يقول وينظر للأهرام يقول هذه بناها أجدادي عبيدا، ما همش أجدادك بنوها عبيدا، ما كانوش مصر ما فيهاش عبودية، مش اللي يقول فيها مش تعمل لعام 50 ولا من القرن 19. الخلاف بين المؤرخين موجود، هل الكلمات التي يدل بها على العامل، يعني كل واحد عامل معناه أجير، عامل يومي، موظف، يندل دالة أيضا على العبيد أم لا؟ مثلا يعني ثم يعني ثم واحد اسمه أوبير، يعني 1888 يعني باش نحيو بيجين وإسرائيل، عامل يعني كتاب لكونديسيون دي اسكلاف معناها في الحضارة المصرية، يعني ظروف المشكلة دي، ويقول أنه الشك جاء للمؤرخين في القرن 19 وامتد حتى اليوم، يعني راهو جاي من كيف نترجم الكلمات الفلانية، ويعطيهم الكلمات مثلا يقول إيميتي باللغة الفرعونية القديمة، يندرى دالة على الخدام وإلا دالة على الخدام، أي خدام معنا لا وإلا دالة على عبد، كلمة دراشنية مثلا إيراني باليدور، مجموعة من الكلمات المعجمية متاعها، المعاني المعجمية متاعها مرة تدل على كذا مرة تدل على كذا، لسه تدري يندرى الجميع عبيد أو أن الجميع أحرار لكن يعملون بعرق جبينهم. اثنين يعني هناك قائمات طويلة عريضة في تعرف كما عندنا احنا ما فيش مشكلة، يعني تلقاك عندك كبران تاع شانتي والكبران هذاك تعطيه الفلوس 100 دينار باش يخلص الخدمة، وتلقى عنده ورقة فلان خدم نهارين فلان خدم منها ثلاثة خدام نعرفها في الفلاحة نتاعنا خدام وقبل الجمعة نهار الخميس تعطيهم فلوس باش يرتاحوا نهار الجمعة. شفت كيف هما هكاك يعني ثم قائمات مكتوبة على الحجر تاع الناس قداش خدمت وقداش كذا، معناها هل ذلك يعني جميع وهذه القائمات ليست بالقليلة ربما فيها اللي ضاع فيها من المزام القوش، ولكن أنها موجودة دليل على وأنه ثم العمل المأجور. ثم حوجة أخرى ماذا بينا؟ أنا أتحسس وجودها من القرآن، هو دبر القرآن، لكن وسع رأيك، وسع بالك، أنا حط القرآن في مجموع. وقت اللي جاء سيدنا موسى مع الفراعنة مع السحرة في فرعون، تو سيدنا موسى مو يعرفهم، تو عايش معاهم، أنا عايش معاهم دوك يعرفهم مش فما وش فماش. وبالتالي قالهم يجاوني حوجتين، يوم الظحن توني يوم كما نقولوا عطلة ظحن، يوم عطلة يندرى هي عطلة أسبوعية عامة خاطر سيجمع الناس إليه، ما قالش سيجمع الأحرار وإلا العبيد، الناس الكل مجيوا يشهدوا كيف الخصام بين موسى والفاسحر بين موسى وال قال ايتوني ضحن يوم العيد، ايتوني ضحن وضحن علاش علاش يوم العيد يعني يدرى هل هناك عطلة أسبوعية في مصر قديمة، وهذاك تسبق مصر أي بلد في العالم في آسيا كان هذه، إذا كان وجد كل حال هذا أنا يعني ايتوني كذا يوم مش يوم العيد كما الكلمة الأخرى في القرآن ضحن، وضحن علاش نمني علاش مش الصباح بكري ولا العشية مخر ولا علاش ضحن. الضحى في اللغة العربية عندك 24 ساعة في النهار كل ساعة عندها اسم، الضحى هو وقت بداية ظهور الحرارة حرارة الشمس، ماشي في شك في شك مصر صحراوية التسعة الشمس تولي والعياذ بالله، قل أنت الواه مني يعني هذا الإشكال، وخذ الزمخشري باش تبع شوية مش وحدك مني الزمخشري شو يقولك، هي حكاية الحنوسة والفاع والدرشنوة، قال لك راه هي خدعة وموسى يعرف لأنه هو عايش معه تربي معه توجيهها بعد شهادة البيبل والقرآن مني، يعرفها أن هي خدعة ويعرفها أن هي حاجات مليانة بالزئبق يعني كما نقولوا كما العصير كما كذا حاجات طويلة كما مليانة بالزئبق، فعندما تبدأ الحرارة معناها حرارة الشمس يبدأ الزئبق يمتد، فتبدو تلك شو اسمها هي الأشياء الملقات وكأنها بدأت تتحرك وهي عندها ويزينوها عندها روس حناش وروس كذا فهمت ولا هيك هي الحكاية كلها معنى يعني يتون يوم كذا ضحن. هذا علاش نقول الزمخشري راهي حيله لانتهت القضيه، خاطر ما ثمش والقران ما يقولش يعني ثم سحر ما يقولش معنى يعني بل خيل اليهم او شبه اليهم او شيء من هذا القبيل يعني بتاع يعني كما بكري احنا في الليسي يجيبوا لنا واحد والله ما نعرف اسمه ابني هكا يعمل لنا التلامس وكذا والواحد واللي يخزر اشياء مش موجوده، حيث هذه هي كل الحكايه. ف تقول يعني مصر ليس فيه هذا النوع من الـ من الـ من العبيد. ثم حاجه تقريبا يجمع عليها المؤرخون انه لا وجود في العصور القديمه لنظام عداله اعدل من النظام المصري، يعني هذا في الممارسه وكيفاش نظام العداله بتاعه هذوما اللي عملوهم انا يعني خاصه شو اسمه هو هذاك الفرنساوي معناها حقيقة أننا يجيني شامبوليون رائع معناها وإلا الناس أخرين اللي كتبوا يعني في الأمور هذه معناها يقول لك العدالة كيفاش تقوم يسميها العدالة الصامتة. علاش العدالة الصامتة؟ لأنه الشاكي والمشتكى به لا يعرفهما أحد، يحرران لائحة في المظالم ويحرر الآخر لائحة في البراءة نقول أنا خاتين والآخر كذا، ثم يجتمع الحكام للجيش وعددهم 30 يجتمعون ولا برئاسة أحدهم، والثلاثين هذوك منتخبون جميعا من كل جهة في مصر ينتخب معناها واحد منهم، ثم هم 30 اللي يولي منهم رئيس يولي أرق منهم إذا كان من الولاية الفلانية يعاود ينتخب واحد آخر من الولاية هذيك باش يدخل معناها في بحيث ديما 30 ورئيسهم، ثم يصدر الحكم وما يعرفوش لفائدة من وما يعرفوش من صاحبه. هذا علاش نقول العدالة صامتة. حاجة أخرى اختاني من الخراف هذا يقول لأنه فرضوا خراف، أما هذا كل حال تحقيق المؤرخين في الأوراق في الحيط مكتوب نمتني معناها في سيدنا يوسف وقت اللي اتهمته يعني زوجة العزيز، امرأة العزيز بالخيانة. إني ما وما كان أنا التقي الرجل من العزيز مصر في الباب، قالت من أراد بأهلك سوء، اتهمته مباشرة، قالت له راهو تعدى عليا ابن ولا في شك من هي راودته عن نفسه، قال لا إنه ربي أحسن مثواي، ربي معنا عرفي معنا سيدي مش ربي معنا خلقني، ما ثماش فكرة الإله المصري شو اسمه هو الحاك المصري ربي يخلق، مش موجود هذه بكل، هما يدعون الربوبية على الطريقة المسيحية كتب، أي أن الإله الحاكم هو ابن الله يعني. وبل مثلا رمسيس دو عنده شرعيتان سالش من نفهمها، شرعية أنه ابن الله وأن الإله اختاره واصطفاه إلى آخره، ثم شرعية أنه ابنه الأرض ملك، ابنه أبوه في السماء يعني إله وأبوه في الأرض ملك، وبالتالي عنده شرعية إلهية وشرعية، هذاك علاش أعظم يعني معناه ملوك مصر كان حتى الإنجازات إلى آخره، ما يهمش معناها صحيح غلط مش هذا القضية، بيصير خراف الله أعلم عليه دونك، لكن القضية هو في اللي ثم قلت لي قالت ما شادش السيف وقتل يوسف رغم اللي عبد معناها يوسف وقت عبد مش حاجة أخرى، قال جيبوا حاكم بيناتكم، التجأ إلى الحاكم، الحاكم من حاكم من أهلها لأنه هو ما عندهش أهل، هو غريب ما عندهش أهل، حاكم من أهلها أنا قال إن كان قميصه قد من قبول رأي إلى كذا، إذا كان قميصه قد من دبر كذا، ما واضح كانوا من تالي قميص بتاعه يعني أنا مزقة فهو هارب وهي كذا، وإن كان قميصه من أمام قد من أمام فهو يعني يهاجم عليها وهي تدافع عن نفسها، فلما كان قميصه قد من دبر إذا المناق إيش قال لها في القرآن إيش عندك فيها تولى إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يعني قدام الملأ عزيز مصر يتهم امرأته الملكة بالكذب ويتهمها بكذا، ويلتفت إلى موسى إلى يوسف قل له يوسف أعرض عن هذا، يعني تقول أنت forget it يعني انساها الحكاية، يعني كأنما هو يستعطفه حتى لربما لا يكبر الأمر أو حتى معناها أنت كي تشوف تقرأ هذا تقول تفسر تفسير آخر سورة يوسف، تفسير آخر تماما معناه، شفت أنا مثلا الفاضل شو اسمه الشيخ بن عاشور الله يرحمه شو اسمه كيفاش يفسره، لأنه ناقص هذا المبدأ التاريخي الذي قائم على هذه الفكرة العادل، ولكن هذا في مصر، في غير مصر خذ مثلا ناخذ بابل، أنا ذوك اللي عنيون أرى ذوك المنطلق البشري، شوف سيدنا أنا عندي شهادة واحد يعني مؤرخ إنتني هذا اللي قلت لك عليه أنا إنتني مؤرخ معناها اللي عامل على الرق في بلاد الرافدين، شوف شو يقول في النص بتاعه هذه من نشر الأكاديمية الفرنسية في القرن التاسع عشر، معناها يقول راهو معناها قال سكينو سوربران سي لكستريم ليبرتي سي جوز مكسبريمي انسي دون جويسي سي اسكلاف، الحرية التامة التي يتمتع بها الرق العبد في الحضارة البابلية، يعني في مصر مشكوك في وجوده، في بلد الرافدين لو عندها أهمية بعد ما سيسمى لوديسبوتيزم أورينتال نسأل عليها مونتسكيو بعد ماركس شكون سبب فيه، ها هو سيدي لوريان ما إيش يقول هنا، يعني يقول لك في هذا الواحد يقول يعني أنه العبد لهنا يتمتع بحرية وبحقوق لم يعطها نابليون للمرأة الفرنسية، انت تشوف يعني العبد في شو اسمه بابل يعني اكثر حريه من المراه في فرنسا، وبقي اكثر حريه من المراه في فرنسا حتى القرن العشرين حتى الحرب العالميه الثانيه، باش من تهيب لها تهيب لها، معنى هذا راهو فرنساوي كاتب وشي الاكاديمي فرانسيز اللي نشرت مش انا معناها والا عربي يدافع على العراقيين ولا لا مش هذا ما يقولهم أبدا، إلى جانب أنه مثلا كي تاخذ هيغول يعني يقولك يعني هو رمز الـ الـ أنا علش أنا قلت مصر العدالة صامتة، هي العدالة سميها صامتة إن الجستيس سينوسيوس، لأنها يضيف بل مكبلة العينين إمني لا تسمع لا ترى، إمني أنت تشوف رمز العدالة إلى اليوم هو الرمز المصري، هي امرأة سيدة معناها بيدها سيف لتنفيذ القانون لتنفيذ الحكم، وبيدها الأخرى ميزان، ميزان معناه لا تخسر الميزان، يعني اللي هو يعني دليل على العدل، وعينها معصبتان ما تشوف شكون قدامها وشكون مشتاق، ما تقول واحنا في الدرجة بتاعنا بس تخسرش الوجوه وتفرق اللحم، لا لا يعني تعمل يعني واجبها في بتعال كامل عن الظروف المحيطة وعن الأشخاص وكذا، بحيث تصبح حضارة قيم. أنت شوف كيف سيرث اليونانيون هذا، سيرث اليونانيون كما قلت منذ حين أن إفلاطون سيكسب الجمهورية، نظرية الدولة نظرية الحضارة باعتبارها في نهاية الأمر نظرية في العدل، وأنه بلا عدل لا يستقيم شيء، وهو ما سيردده ابن خلدون فيما بعد، فما حتى أشكال معنا يعني أنا لنا يعني مش نبقاو في ثقافة إنسانية واحدة، هذه الثقافة الإنسانية الواحدة لن تعد يعني يعني يعني ترضي العصر الحديث، مش العدالة، العدالة طيبة ولكن قل لك شروط العدالة تتطلب إلغاء الرق، لا يمكن لحضارة أن يعني تدعي عدلا بين الناس وهي تقوم على لا عدل على الرق. وماذا بي لهنا اللح، واللح مرة أخرى أعتقد إن شاء الله ينلقى شكون يصلحني أن من أضر بالإسلام هم الفقهاء، فقهاء الإسلام أكثر من المستشرقين والمدرسوا. تو شوف سيدي الفقهاء، شوف مثلا خذ كتاب الطحاوي، هذا كتاب في الفقه كبير أنا وقت لي في المملوك وكذا والعبد إلى آخره. طيب إذا كان يجيك يقول لك هكا حالة، يعني حالة من الحالات، يقول لك جيك واحد يقول لك سرق غلامي، هذا غلامي ما تعرفش عليه أنت أنا حر وإلا عبد، ومن سرقه هذا الشخص هذا، طيب لازم يحكم. أول سؤال يسأله هل الغلام حر أم عبد، ولو كان عليه حلي، أنت تشوف وهذه مليح معنا يعني حتى لو كان عليه سلسلة ذهب معناها في ما ساوي الملايين مهمش، إن درى الولد هذاك اللي تدعي أنه سرقه هل تصح عليه كلمة سرقة، يعني هنا نقول وإحنا توصيف القضية هل هي سرقة أم ربما اعتداء آخر. إن كان السرقة السؤال يطرح كم ثمنه، شفت سنة، إذا كان ثمنه يتجاوز قول وإحنا قوت يوم وكي يقدروا تهزوا ينفض وحده أمني يوم أو قوت جمعة ولا قوت شهر وجب فيه القص، قصت إيده، إذا لم يكن ذلك لا قص فيه وجب التعزير، أما إذا كان حر وجب التعزير دون قص مهما كانت الأمور. شفت كيف يعني على خاطره عبد قصت إيده، على خاطره كذا معنى ندرسه. هذا يعليش الفقه الإسلامي ليس مستمدا من الإسلام بل من القوانين الرومانية من القوانين البيزنطية، في بيزنطة كان الأمر كذلك، في القانون الروماني كان الأمر كذلك، يعني العبد لم يكن شخصا يعني إن بيرسون سيتي إن رس يعني إن شيء أو قل بضاعة، وكذلك كان الأمر في بعض نرجع مرة أخرى للقرآن. قلت لي سيدنا يوسف معليش ما مطلوبنيش برشا الصورة نحبها ياسر ذيك دير الآية هذه مش قولها لك والله من حشت لقيت أول مرة على البد ببكيت ومانيش فيها معليش دير التو هذا كمعناها عاد قلت لي بعثوا واحد يسقي لهم معناها لقى البرج من الماء بالبير هذاك ولا حتى الواحد بتاعه قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، سيارة يعني قافلة متعدية مش سيارة كات بشية، سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام، في باله مصلى على الماش ويلقى ولد إني شفت يا بشراي هذه حقيقة بكيت فيها دابا مل علي المد بكى كمان، أما معليش يعني يقول وأسروه بضاعة اعتبروه بضاعة وثم يتباع في السوق كأنما هو بضاعة. بالضبط هذا القانون الروماني، القانون اللي موجود عند القانون اللي موجود عند هؤلاء، والله عليم بما يعملون. مش عارفين هما شكون الولد هذا اللي كذا ولا شنو، مش عارفين. المهم انه واسروه يعني خبوه بضاعة، يعني باعتباره بضاعة فقط، معناه مش حاجة اخرى. واسروه بضاعة، هذه تلقاها في سورة سيدنا يوسف مرة اخرى ولا لا. حقيقة رائعة السورة هذه، رائعة، فيها ياسر اشياء قد ما تتأملها شوية من بين التاريخ وبين كذا، معناه اشياء كبيرة وتقارن بين لبيب اللوهية فما حتى عند كتب المؤرخين إلى آخره، يعني دائما تلقى. يعني العبد ما كانش لا في الحضارة اليونانية ولا في الحضارة الرومانية ولا عند فقهاء الإسلام، ما نقولش في الإسلام، لا الإسلام ولا شيء يدل في القرآن الكريم على أن العبد معناها بضاعة. بل شوف شيخنا ابن رشد من عامل كتاب فقه، مو كان فقيه يعني يجمعكم بين الناس، ما هوش مجال عم ولا مش تجتهد عاد مقتل يجي الباب هذا يعني. يقول يسميه اسمه تشوف الشارع الى الحريه. ايش معناه؟ يعني تقريبا هكا معناه، اغتنم اي فرصه لتسريح العبد، تشوف حنين النظر البعيد النظر العميق الى الحريه، لا تنظر الى ابقاء العبوديه عليه، ولكن انظر إلى ربما ما يجب ما ينبغي أن يؤول إليه أمره من الحرية. تشوف الشارع، هذا الشيخ ابن رشد معنا في كتابه هذا بتاع الفقه ولا منها. بحيث هذه الحاجة الثانية اللي باش نقوله، أنه كيف أن العصور القديمة بحق قامت على مبدأ العدل، ولكنه بقي مبدأ شكلانيا فورمال دون أن ينفذ إلى الوجود التاريخي، دون أن ينفذ إلى الوجود الاجتماعي، لا بحكم الدين ولا بحكم كذا، ولكن خاصة عندنا نحن أو على الأقل عندنا نحن بحكم الفقهاء. كان يمكن للفقه أن يتصرف تصرف آخر. هذا ثم هذا الحقيقة كان من دروسي اللي عملتها في الزيتون وحتى في الأزهر، أنا كيف يمكن أن أنا تتصرف يعني في المعطى القرآني في الآيات القرآنية بحيث تكون تشوفك إلى الأصل في الوجود البشري وهو الحرية. أما هذا قصة أخرى مش نأتيها. ثم أنت تشوف سيدي سفيان معناها هو بضاعة. علاش معناها بضاعة؟ يعني لأنه قابل للبيع، قابل للشراء، قابل للهبة، وقابل للإرث. يعني تقريبا كما بسكلات، كما الجي، كما حمار، كما حصان. شوف كيف اللي نطور ربما نزيد نتأكد منها، ما مش نقولها لك برا معناها. معناها في القانون البابلي كي يجي عبد سموه احنا المكاتبة، يجي يقول انا فديت منك عارف ما عش نحب، ما عندوش حق يقول لا، يقول لك جيب لي حقك ومشى روحك او يكاتبه. لكن نجم يقول لك الشعر فيك بلف، يقول لا، ثمن العبد. هذا ما أقولها دون أن أكون، لأني قرأتها في كتاب واحد ربما ما يكفيش، يعني بين حصان وحمار، بين ثمن حصار حصان يعني وهو أغلى، وثمن حمار وهو الأدنى. ما جيش تقول لي لا مليون جيب لي، لا مش مليون، يعني هو يقول واحد العرف الجاري أن تأمر بالمعروف، المعروف أي الشيء السائد بين الناس، سائد بين الناس، لا تزيد عليه لا تنقص. عندك حق تقول لا معناها حصان، ولكن ما عندكش حق بس تقول لا معناها ولا فيل ولا حاجة ثمن فيل. شفت كيف يعني ثم أشياء معقولة. العراقي البابلي العبد يبيع ويشري ويعمل حتى دي كونترا من غير ما يشاور عرفه، ثم يجي معك أنت هو عبد ويخدم مع عرفه يؤدي واجبه، لكن أمام تان في ذات الوقت نجم يكون عنده حقوق أخرى. هذا كان نشوفه حاجة أخرى ربما نقولها، يعني بنشوفه احنا كيف تبلورت فكرة الحرية في التاريخ البشري. يعني تشوف مثلا من الفصول على ما أذكر 35 حتى 46-47 اللي أنا نسميه مجلة أحوال الشخصية العراقية، حقيقة الفقه العربي لم يصل كعبية حتى اليوم، ولم تتجاوزها إلا تونس. ما في شك يعني تلقى فيها مثلا وقت اللي تشوفها حتى في قصة سيدنا إبراهيم، أنا يعني وقت اللي تجي المرأة ما تولدش، هو ما يعرفوش الرجل ما يولدش، يعني نسخة المرأة ما تولدش، هذا كان معناه جهل متاع الناس كل ما لا يلامون عليه. فالسيدة الأولى ترخص لزوجها في أمه، وأحيانا هي اللي تعطي، يعني كما مع سارة أعطت أمنا وهاجر سيدنا إبراهيم بجابة سيدنا إسماعيل، وبعد من يشعر قال معجزة ديما نصب على اليهود الحقيقة، معنى مش هذا معنى من فضلك وبرا معنى مانيش عارف كيفاش وين في الثمانين ولدت، مشاه هو غاب ورجع لقاه ولدت، ما يهمش ماهيش مشكل. كل حال احنا امنا صحيح مراه معنا زواليه فقيره عبد امه، ولكنها ام ثابته معنا، اما انت برا لو جعل امك شكون، حيث انت تشوف من قبيل المزاح برا معنا، يعني تقول انت يعني القضيه هذه بتاع اللي المراه اللي ثم حتى اذا كان تزوج عليها امراه ثانيه برخصه من زوجته الاولى، فان السيده الاولى تبقى هي سيده المنزل، فما حتى اشكال معنا، مش تولي هكا تركنا، هي اللي تحكم، هي اللي توزع، هي اللي تحمل كل شيء، ما تبقى هي دائما السيده الاولى. يعني تشوف الاخلاقيات في القانون معنا الموجود تو في الممارسه كاكا ولا ما نعرفش، هذا يلزم بحث اخر تاع مؤرخ مختص، مش كما انا معنا نقرا النصوص الاصليه فقط. هذه اشياء كثيره لابد لنا من ان نعود اليها لنفهم معنى القيام النظام قبل الحديث عمليا اخلاقيا وسياسيا على الحاكميه الالهيه وما يتفرع عنها وما تشترطه من اصل هو العداله او العدل بين الناس. هذا الوحده الاولى. الوحده الثانيه اللي ماذا بيها هكا نلاحظ عليها، يعني في تاريخ البشريه، قول انت علاش العرب مثلا يعلمون ان كل حكامهم ظلمه من مستوى معناها غير تو الله اعلم عليهم، ربما مهما كانت الحال خير من قبل، اختانا من يعني بلاش تزيه، مهما كانت الحال اليوم على اقل تقدير يخافوا من بلد الاجنبي، يخاف شو اسمه مش كل كان حد يخاف، ما نخاف حتى من حد، العالم الكل تحت ساقه، وبالتالي يعمل ايش يحب، يعطي الزبيدة ايش يحب وياخذ منها ايش تحب الى اخره، ما هيش مشكله معنا. بحيث قولوا احنا معنا القضيه اللي لابد لنا من ان نتدبرها ايضا هي ان ساعات شعوب في تاريخها الطويل تخير الظلم على الفوضى. نذكر مره اخرى مثال هذا الموضوع اللي انا حدثت به البكالوريا ونجحت فيه، يعني الموضوع كان جو بريفير ان انجستيس ان ديزورد، عاش كون قالها حقيقة هذا كش نعرف أنا عملت هذه ونجحت بها. على كل حال يعني الإنسان يفضل الظلم على الفوضى، يعني على الأقل يقولك في نظام ظالم تعرف شكون ظلمك، أما في نظام فوضى يظلمك تعرف حد شكون ظلمك إلى آخره، يعني أشياء كثيرة من هذا النوع. أنا يظلي قلت وذي متاح يظلي هك، إحنا شو قولوا يعني ثم توكفيل عامل دولة ديمقراسية أمريكا، يعني فاك ما تعرف قول المهم أن يكون الظلم جيد القسمة بين الناس، معناها أنه أن تكون هناك عدالة في الظلم، لا أن تظلم هذا وتعدل الآخر وتعدل الآخر، إذا ظلمت فظلم الأجمعين وبنفس الدرجة، عندها يصبح الظلم يعني معناها قابلا للاحتمال، مش يحتمل إلى جيد، لا الظلم ظلم معناها ودار الظالمين خراب هذا لا ريب فيه، ولكن من حكمة الشعوب أنها تصبر على الظلم خير من مغامرة الفوضى منها إلى آخره. بحيث هذا علاش توكفيل دولة ديمقراطية أمريكا عام الشابيتر خارق العادة اللي نجم نلخصه احنا في الحكمة الشعبية بتاعنا، يعني نقول شنقة مع الجماعة خلع شنقة واحدة مش باهية، معنى مش تشقني أنا برك وتخلي الأخرين وإحنا عملنا نفس الشيء ما يجيش، أما كي عملنا نفس الفعلة باش تشنق الأخرين وتشنقني معهم مقبول. هذا ينحب نقول يعني ليس معناه أنه الظلم طيب أو الظلم مقبول، لكن ثم حاجة أكبر من الظلم ربما أولى منه هي العدالة حتى في الظلم، وثم العدالة نفسها لا تستقيم في نهاية الأمر، لأن العدالة نجد تكون حتى في الظلم، بينما العدالة مع الحرية لا تكون إلا في الحق. كيف نفسر أن فشل العصور قبل الحديث في إنجاز العدالة لا يقل ظلما ولا يقل مأساوية عن عجز العصر الحديث في إنجاز الحرية. طيب العصر الحديث قال أنا نحل العدالة، أما مش نحل العدالة، لا هو لا ينكر العدالة، العدالة من شروطها أكذا والحرية إلى آخره، والحرية تصبح هي القيمة الأسمى. لكن هل نجح العصر الحديث في معناها إنجاز الحرية، أم أنه وقع فيما وقعت فيه العصور القديمة بالنسبة إلى عجز يشبه العجز الذي وقعت فيه العصور القديمة فيما يخص إنجاز العدالة بين الناس؟ ولعل يعني من أكبر المظالم التي يعني تنفي يعني تقول احنا يعني تصرخ بمحدودية العصر الحديث في علاقته بالحرية، مثلا الاستعمار، القضية الفلسطينية، نقعد من هنا الغدوة واحنا نتحدث فيها، حيث قولوا احنا كيف نفسر مش قارنوا توا هذاك، علاش لا معنى لقول يا حسرة زمان عاد الفلان. لم يكن أي عصر مهما كانت مصاعبنا اليوم، أي عصر أفضل من عصرنا هذا على مصاعبه وعلى ما فيه من نكد وعلى ما فيه من حقيقة أشياء مؤلمة ومؤسفة.
1: هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الشيق معك أستاذنا العزيز الدكتور حمدي بن جبلة، معد حصة أحباء الحكمة. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس التوقيت، وتعاد هذه الحصة في نفس اليوم يوم السبت الساعة 8 ليلا إلى 9، مع تجديد الشكر لكم والامتنان للأستاذ العزيز الدكتور حمدي بن جبلة معد هذه الحصة، ولي الزميلة العزيزة إيمان سليماني. إلى اللقاء.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عبق الرشيدية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعات والمستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة على أمواج إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بسير برفيقي الدرب في البرنامج الأستاذ علي السياري، مرحبا بك سي علي.
3: يعيشك سي المختار، وأنا كذلك نرحب بك وبالسادة المستمعين الكرام.
2: سي علي، احنا بدينا نقرب، لا شك أن الأخوات والأخوة المستمعات والمستمعين لاحظوا أن قربنا للفترة اللي باش تخرج فيها المحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية في الثلاثينات،
3: فترة المخاض.
2: احنا تحدثنا عن معرج القرن العشرين، بدأت الحركة الوطنية للإصلاح تخرج، اللي هي في الحقيقة تنتمي للحركة الوطنية كلها، الاجتماعية والفكرية والثقافية، واللي تقف خلفها بالطبيعة المقاومة الشعبية الظاهرة والخفية للاستعمار. نعرف أن الاستعمار كان يسعى إلى إدماج تونس وشعبها في الإمبراطورية الفرنسية في وقتها، ومحو بالطبيعة مقاومات شخصيتها التاريخية من دين إسلامي، من لغة عربية، من ثقافة وتاريخ وإلى آخره وتراث. احنا اللي همنا هو على المستوى الموسيقي، انطلقت النخب المهتمة بالشأن الموسيقي، ولو هو قلة نقولوا عن الشعب التونسي ما كانش في النخب نتاعه كما نتصور اليوم، النخبة هذيك كانت واعية أنها تحمل تراث ضخم وثري، تراكمات فنية ترافقت تاريخ بلادنا على الأقل مدة 10 قرون من الفتح الإسلامي ومن الدولة الأندلسية. وتعرضنا احنا للعوامل اللي والتطورات اللي خلات معناها الحركة الوطنية والنخب الوطنية ترد الفعل، لكن ردة الفعل الأولانية كانت محتشمة، خاصة آلة الفونوغراف اللي عملت ثورة وحكينا عليه، وصناعة ترويج الاستوانات، وتونس والشعب في على الأقل في المدن الكبرى يسمع أغاني شعبية بالتراث بأصوات مطربات تونسيات من الأقلية اليهودية كما ذكرنا، كيف حبيبة مسيكة قلنا وشيخ العفريت وكما بنت سمامة وليلة سفاز. وزاد في أواخر العشرية الأولى وبداية العشرية الثانية الأسطوانات نتاع المشايخ المصريين يوسف المنيناوي وعبد الحي حلمي، هذا كله تعرضناه وإحنا
3: سيد صفتي.
2: وزاد جاء الشيخ سلامة حجازي، جات الأسطوانات نتاعه قبله، بعد جاء هو بنفسه بالفرقة نتاعه عام 1914 وخلى أثر كبير، هو وكامل الخلعي الأستاذ الموسيقي الكبير، ومعاه زاد حسن بنان اللي استقر في تونس من بعد
3: أستاذ حبيبة مسيكة
2: أستاذها وسيد شطة. حتى

0: الشاب علي السريتي وغيرهم. تو نرجعوا لها في الحلقات القادمه ان شاء الله، ونبشرق الفنانين اللي جاوا لتونس كي احمد فاروز حكينا عليه، وزكي مراد، ليلى بو ليلى مراد الفنانه المشهيره،
1: الشيخ علي درويش الحربي،
0: الشيخ علي درويش زاد وفؤاد غصن ما يسمعوش به تو، لكن جاء غادي معناها، حتى سامي شوا زاد كيف جاء. تو نرجعوا له وقت نحكيوا في الثلاثينات، كانت ازدهار الحفلات الشرقيه في الثلاثينات. هنا اللي شيء اللي خلى انه تبرز أزمة متاع هوية للموسيقى التونسية، الشباب متاع الفترة هذيك بدأ ينفر من خاصة في المدن الكبرى من التقليد الغناء القديم، معناها على رأس المالوف بالطبع، وصل بهم الحال حتى معناها عندهم تذبذب في ترى احنا عندنا موسيقى ولا ما عندناش، احنا بهين مش خايبين كيفاش احنا. سي محمد البشروش هذا أديب معناها ممتاز في الأربعينات خاصة، كان وقتها شاب هو صغير، عمل مقال ونشره في العالم الأدبي، قال فيها ونقرأ معناها بالضبط اش قال: يجدر بناء النعيرة لفتة إلى موسيقانا التونسية، ونتساءل ما هي وأين هي، وليس هذا بالسؤال الغريب إذا ما اعتقدنا أنها إلى حد هذه الساعة مجهولة. شو وصل معناها معايا برا أن ما الناس يقول لك ما نعرفوهاش. ويزيد: شخصية الموسيقى التونسية حسب رأيه هو الفذة تتمثل فقط في أغاني البدويات وهن يترنمن في ظلال الخيام. يعتبر الغناء البدوي هو هذاك هو الفن التونسي الصحيح.
1: سي مختار، والمقال هذا كتبه بعد بعيدة يعني الحفل الاحتفال بالوفد التونسي اللي شارك في المؤتمر القاهري 1932 في حفل الكازينو،
0: ونشرته العالم الأدبي منشورته. وزاد قال أنه المالوف لا يمت بأي صلة إلى الفن التونسي، يعني يعتبر أنه هذا فن أجنبي. هذه هو شاب وقتها ويشوف أنه معناها الغناء البدوي هو هذاك الصحيح متاعنا.
1: إيه، لكن من المهم أن نشير إلى أن الموضوع كان محل جدل.
0: يعني وقف معه زاد صديقه الشاعر مصطفى خريف اللي بعد خدمة كان كبيرة، هو صديق أبو القاسم الشابي والشاعر تونس الثاني بعد أبو القاسم الشابي، زاد كيف قال: أنا أنكر صفة أنه المالوف عنده يعتبر الفن التونسي الصميم، عكس ما يروجوا فيه مشايخ المالوف في المجالس الغناء وفي المقاهي متاعهم وكل شيء. الحجة متاعهم شنية؟ هي أنهم يقول لك هاو نشوفوا احنا الفن الأندلسي، يقول سي مصطفى خريف، أصبح منحصرا في دائرة محدودة من الناس، وبات يتقهقر بخطى واسعة في طريق الإضمحلال والاندثار، بينما هجمتنا الموسيقى المصرية بفضل دعاية الفونوغراف، ورأينا المدن والقرى الأندلسية نفسها تعجبها وتردد الأطوار والتقاطق والأغاني المصرية، خاصة وقت بدأ طالع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان من الطبيعي إذن تفرز كل هذه التطورات الجديدة والهامة تحول تدريجي وعميق في الخيارات الغنائية وفي أذواق التونسيين خاصة الشباب، لأنه فما تضارب في الأقوال في الأذواق الفنية المتناقضة. نعتقد نعمل فاصل غنائي الآن سعلي.
1: طبيعي نعمل مروحة موسيقية مع الملوف ومختارات من نوبة المزموم بعنوان يقول لك زمان الأزهار، وهي براول من ضمن براول نوبة المزموم، أداء تسجيل لفرقة الإذاعة التونسية.

0: شكرا سي علي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعات والمستمعين في الإذاعة على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي علي، هناك فنان تونسي من الفترة اللي نحكيه عليها ما عطيناهاش حقه في الحقيقة، هو الشيخ العفريت، مولود سنة 1897، ما عاشش برشا، توفى يوم 26 جويلة 39، يعني حوالي قلت 42 سنة.
1: من ولد أصيل المغرب وأمه أصيل طرابلس ليبيا، ولكنه تونسي المنشأ.
0: تونس مولد والمنشأ.
1: من مولد إنه منشأ.
0: هو كما قلنا حكينا على الشيخ تبسي، هو أستاذه الشيخ تبسي، وخذ عليه أغاني المالوف، تراث المالوف، وخذ عليه أغاني الزنديلي. هذا قلنا فسرناش معنى الزنديلي في الحصص السابقة. البدايات متاعه بدأت مع فرد وقت هو وانتشار الفونوغراف، مع الفونوغراف هو تولد عام 97، الفونوغراف بدأ يغزو السوق التونسية، قلوا بدأ في آخر العشرية، لكن خاصة في آخر العشرية الثانية، العشرية الأولى بدأ، لكن وقت هو عمره 20 سنة كان معناها الفونوغراف بدأ يغزو في المجال خاصة وبعض المقاهي. السجل جاوه الشركات التسجيل وسجل العديد الأغاني الشعبية المتداولة في كل، مش من تونس برك، حتى في الشرق الجزائري الشقيق وفي إقليم طرابلس الشقيقة، منها قطاع مالوف، منها أغاني مستخرجة من الوسط البدوي والأخرى مستخرجة من الوسط الحضري، واللي عندها ثراء شاسعة وإقبال عند المواطنين وقتها. الحي اللي تحسب له، أنا حسب شفت معناه أنه التزم طول مسيرته بأداء اللون الغنائي التونسي الصميم،
1: كان وفيا لنمط الموسيقى التونسي،
0: سواء يكون مالوف أو غناء بدوي أو غناء
1: شعبي حضري.
0: شعبي حضري ما حبش كامل قليل اللي رفضوا الانسياق وراء موجة الأغاني الشرقية. تفكر هنا الشيخ المغازلي، الشيخ حسن المغازلي، مش المغازلي، الشيخ اللي في بني خيار حكينا عليه،
1: محمد المغربي،
0: محمد المغربي اللي قال محمد التريكي ما نحبش نسجل، انا ما نحبش نسجل خاطر فما الامور الشرقيه وهو ما يحبش، يحب التونسي الصحيح. الشيخ العفريت سجل بمقابل ذلك للاسف بعض الاغاني اللي تحوي الفاظ معناها هابطه شويه على مستوى التعبير، او وانت فنان سي علي مختل على صعيد الاوزان حسب ما يقولوا بعض
1: النقاد.
0: الحقيقه اللي من الطوالع اللي عنده هذيك العروبي اللي عنده، بالنسبه لينا على كل حال بعض اخيان، احسن مثال في اداء فن الارتجال التونسي.
1: وانا نتفق معك، ودليل على ذلك ان اغلب الشواهد متاع الطباع التونسيه التي تدرس على الاقل حتى في
0: معاهد العليا
1: الموسيقيه تابعة وزارة الثقافه، ولا هي في الاصل خلوها من العروبيات متاع الشيخ
0: هذاك، علاش يعتبر من احسن الاصوات اللي جابتها تونس في على الاقل في القرن، في النصف الاول من القرن العشرين.
1: كان يتميز بطبقه صوتيه حاده برشا، ونبرة صوت يعني حادة
0: وصفاء
1: وصفاء
0: وحتى أداء متميز، حتى معناها
1: وأداء متميز وأصيل، ويعتبر أنا أتفق معك سي مختار أنه من أفضل الأصوات التونسية.
0: قبل ما نواصل سي علي الحديث على الوسائل اللي يعتمدوها هواة الفن الأصيل باش يواجهوا التيار متاع الأغاني الهابطة، شنو اللي باش تقترح علينا سي علي؟
1: ما دامنا نحكيه على الشيخ العفريت، ناخذوه في بطايحي من نوبة ومن المعروف التونسي بعنوان إذا نبكي من الهجران دموعي مثل شرب الراح، أداء الشيخ العفريت.

0: شكرا على استماعكم حضرات السادة والسيدات المستمعين الأفاضل. نتعدوا الآن إلى ظاهرة الصالونات. هذه هي كانت أحد قلاع المقاومة النخبوية للغناء الهابط في قلوب من العشرينات.
1: المقصود بالصالونات هي النوادي الموسيقية والفكرية والأدبية.
0: إيه علاش صالونات؟ هي خاطر هي التقليد هذا يرجع حتى العهد القديم تاع حكينا عليه تاع العباسيين والامويين والاندلسيين وحتى في تونس وحكينا عليه. هي الصالون هي كلمه فرنسويه بالطبيعه. المجالس نتاعهم خذوها الناس اللي قراب للسلطه الفرنسيه وتقراوا لبرا ولاو يعتبروها صالونات. نقولوا نوادي ولا مجالس ولا صالونات هي بنفسها هي شنية؟ هي عباره على مجلس عائلي وبعد أكثر من عائلة يولي معناها بتاع خلان مع فرد عمر يعملوا نادي في دار واحد منهم ويستقبلوا فيه الفنانين بصحابهم. طيب نذكر منهم معناها عديد الفنانين اللي كانوا في وقتها هم اللي أثوا المجالس هذه بالغناء. وتلقى فيها النوادر وتلقى فيها شوية سياسة شوية أدب شوية شعر. هل الظاهرة هذه ارتفعنا سقها خلال السنوات العشرين وبدا من دوافعها سي علي انهم ابناء العيان من الناحيه الاجتماعيه ممنوع عليهم باش يمشيوا للمقاهي الشعبيه. وكتب عليها حتى بيرم الخامس للظاهره هذه قال معناه ممنوع على ابناء العائلات الباهيه.
1: فما بالك بمحلات المجون يعني
0: ما يحبوش يختلطوا بالعامه باعتبار انه اخلاق وعباره. وهذا صحيح معناها كانت رده فعل هذه. كانت الصالونات مغلقه معناها ما يجيهاش اللي يجي. كانوا يستدعوا بعضهم فيها يتعاطوا شويه سياسه كما قلت الدعابه الغناء مع الاكل والشرب بالطبيعه. شكون كان يغني فيها؟ هما العازفين تاع البيانو مثلا محمد القادري كان يجي ونشد المدايح الصوفيه اللي عديناه حسن عمران كان يجي سلامة الدوفاني الشيخ المالوف اللي هو معروف
1: السلامية الطريقة العروسية
0: محمد بن سليمان الشيخ محمد بن سليمان محمد المملوك محمد درويش ولو معناها سي علي عبد الوهاب خو حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب. الجنرال محمد سعد الله كان عنده نادي وكان هو بنفسه يعزف العود اللي هو تقلب منصب الشيخ المدينة سنة 41 بعد اللي توفى مصطفى صفر.
1: أي
0: من أشهر النوادي نذكر منهم صالون الأميرة التركية المصرية النازلي فاضل. هذه شخصية ربما ما يعرفوهاش عديد الشبان أنها كانت زوجة الوزير الأكبر خليل بوحاجب. هي تركية مصرية وتعتبر من رائدات الحركة النسائية في مصر وفي تونس. جابت لناديها في المرسى وكان يسكن في المرسى كبار رجال الفكر والسياسة مثل البشير صفر علي باش حامبة الطاهر بن عاشور ما بدك. وكان يشبه ناديها النادي اللي عملته في القاهرة في قصر والدها مصطفى فاضل باشا قبل ما تتزوج. وكان يجيها شكون؟ الشيخ محمد عبده اللي جاء لتونس مرتين
1: والزعيم سعد زغلول
0: قائد الثورة المصرية في 1919
1: وبعض الأدباء المشهورين
0: معروفين قاسم أمين محمد المويلحي. في سيدي بورسعيد كان نادي ابن المصلح خير الدين باشا اسمه محمد باي خير الدين زاد معروف في سيدي بورسعيد. معاه زاد صالون سي عبد العزيز الروق اللي ضيف الفنان كامل الخلعي مدة سنتين 1914 و1916 واللي كان يجي للعاصمة وسي محمد تريكي يقول تعرفت عليه. كان كذلك في الكرم زوز نوادي معروفين للصديقين الحميمين شعراء هما محمد الشادلي خزندار ومصطفى آغا واللي هما كانوا مؤسسين رشيديين بعد. بمدينة تونس كانت عدة مجالس متاع عائلات معروفة وعريقة مش لازم نذكرها. وكان نادي غرنوطة هذا في نهج غرنوطة كان يجيه الأعيان متاع الخارين خاصة من جمع زيتون قلوا حتى بعض منهم منتمين للحزب الدستوري القديم. في المحل هذا كان في حي ببنات. النادي التونسي هذي المادي التونسي للسيرك اللي يسموه فيه
1: الناج الكوميسيون
0: كوميسيون بتذكار في الكوميسيون اللي هبطت لتونس بعد صدق بيبش وبعد مهدة الاستعمار هذيك اللي شافت أمورنا المالية مضاعضة وكل شيء. هذي النادي هذي هو مهد الحركة الوطنية والثقافية. كان في وسطه ما كنتش نعرف أنا المقرين عليه أنه جماعة مغرومية بالمسرح والصحافة والأدب والفن. معناها إذن هالقاعات هذه يسودها استمتاع الحاضرين بأداء نجوم السهرة اللي قلنا عليهم، وتنعت في تونس بالمالوف المقاصري اللي كان يغنيون مالوف، ولا معناها موسيقى الحجرة موسيقى دو شامبر عند الغرب
1: يقولوا المقاصري. اسك المقصود به المقصورة،
0: مقصورة
1: أو الخلوة؟
0: أي المقصورة. أي خلاصة القول، الظاهرة هذه متاع النوادي مثلت إحدى القناع السرحانسة اللي واجه التيار الانحطاط الذوقي السائد آنذاك. نتعدوا لوصلة غنائية أخرى.
1: أي ما دمنا في أجواء الصالونات والنوادي الموسيقية اللي كانت تجمع الفنانين والفنانات بالشعراء والأدباء والملحنين ورجال السياسة ورجال المال، نستمع إلى جزء من جلسة موسيقية خاصة شارك فيها الفنان المصري الكبير زكريا أحمد في أداء دور أو مقطع من دور أنا عشقت. والدور هذا هو من نظم بديع خيري وتلحين سيد درويش، يعود تلحين تقريبا إلى 1919.
0: شكرا سيالي.

0: كنتم السادة المستمعين والمستمعات الكرام في استماع لدور أنا عشقت أدا زكريا أحمد في إطار الحصة العاشرة من حصص عبق الرشيدية على موجات الإذاعة الثقافية. سي المختار، في هذا الإطار فما شخصية محورية وكانت مؤثرة في على الأقل في الثلث الأول من القرن العشرين، هي شخصية البارون ديرلونجي.
1: بالضبط بالضبط، في سنة 1914 الأقدار، نقول الأقدار، وضعت الفنان أحمد الوافي في طريق المستشرق الإنجليزي البارون ديرلونجي. البارون ديرلونجي من هو؟ هو والده هو من عائلة أرستقراطية فرنسية ثرية اعتنقت فيما بعد الجنسية الإنجليزية، ووالده كان صاحب مصرف كبير في أوروبا، وكان من مصارف، وكان هو من الشخصيات الكبرى اللي المصارف الكبرى اللي أقرضت الحكومة التونسية في عهد محمد الصادق بيه الشادي خزندار، محمد خزندار، وسبت ضائقة مالية خانقة، وكانت ضائقة كون فيها الكوميسيون اللي كنا نحكي عليها، اللجنة المالية، واللي دخلت الاستعمار لتونس سنة 1881. هو سي رودولف اسمه، هو تلقى تعليمه الأكاديمي في فرنسا وانجلترا، واهتم بالحضارة العربية، وكانت عنده بنية ضعيفة وصحة معلولة، تغرم بالفن الرسم في باريس وتفرغ له، ثم ولع بالفن الموسيقي وبالهندسة. لأول مرة جاء لتونس سنة 1892، هذا التاريخ هذا ذكرته صحيفة البتيماتا وقت اللي توفى سي البارون ديرلونجي عام 32، قالت جاء أول مرة لتونس عام 1892
0: في إطار رحلة استكشافية وقتها.
1: أي جاء يتفقد ساعة أملاك البوه اللي كانت كثيرة في تونس، وزاد يتنزه، ثم زار مصر في أول القرن 1904 حاجة كان هكا، شاف معناها الحضارة الفرعونية، ثم رجع للاستقرار بتونس نهائيا لأنه عجبته المناخ متاحها المعتدل، وخاصة الجمال هضبة ضاحية سيدي بوسعيد عجبته ياسر، واختارها باش تكون مقر السكنة. هو وقتها تزوج وجاب صغاره في سنة قلنا 1914، بينما كان الشيخ الوافي في يدور ويواصل في نشاطه في تعليم الموشحات، في قيادة فرق الإنشاد مقرات الزوايا، الإشراف على الحفلات الخاصة، كان زي ما قلت أنت المرة الأخرى ينفض الغبار على القطاع العاطشة، يرممها ويلحن منها كما قاضي العشق وكما غيرها برشا أنه غيرها، يلقى قدامه سي البارون ديرلونجي، يلقى قدامه الشيخ الوافي. في النهار هذاك تبدلت حياته سي البارون ديرلونجي، تغرم، أعجب برشا بالمستوى وبالثقافة الموسيقية الكبيرة اللي عند الشيخ حمد الوافي، ولات بيناتهم علاقة ود واحترام، وتطورت إلى أنه تلازم ولا كل يوم يجي عمله حتى مسكن بحذاه في سيدي بوسعيد، يجي غاديك، وهو يقر نفسه حتى في الكتاب اللي كتبه يقول أنا الشيخ أحمد الوافي هو أول من أطلعني على أسرار الموسيقى العربية التقليدية اللي كانت رايجة وقتها في المجالس التونسية، وهو اللي حبب له سماحة وتذوقها حتى وقع في أسر جمالها، وبدأ عاد يحلم باش يعمل مشروع كبير ينهض به بالموسيقى العربية. هنا نأكدوا على دور الشيخ الوافي وحتى المشايخ اللي معاه كما محمد محمد غانم وغيره، باش دفعوا البارون ديرلونجي باش يتبنى قضية الدفاع عن التراث الغنائي العربي الأصيل. هذه القضية اللي باش تولي هي القضية المحورية في عند التأسيس الرشيدية، الدفاع عن التراث العربي الغنائي العربي، واحنا بالنسبة لنا الغناء التونسي اللي هو لا معناها ينتمي طبعا للتراث العربي. نحى كل مشاغله وبدا يعمل في مسار في البحث التاريخي والموسيقي، درس نقب على الكتب التاريخية جابها لمكتبته، طبعا مكتبته معناها معروفة ياسر، وليت واستدعى المستشرقين اللي يجيوا لتونس مثل بارون كاراديفو هذا معروف ياسر، والأستاذ روبرت شالمان، هذو الزوز شاركوا في المؤتمر الموسيقى العربية بعد عام 32. حتى صادق رزقي اللي حكينا عليه من المؤسسي الرشيدي اللي عمل كتاب الأغاني التونسية وقتها عنده مخطوط ومكتوب مخطوط هداه له عام سنة 1917، لكن تو نحكيو عليه بعد فقط نحكيو على السيد صادق رزقي نشر لاحقا في الاستقلال. هنا نعتقد نعمل استراحة غنائية ونواصل بعد في مع البارون دي لونجي والشيخ الوافي والتطورات الأخرى.
0: مروحة موسيقية الآن مع ليعتني بشد الهوى يا دوجة. هذه من الأغاني اللي لحنها الشيخ ميسرنان يعني في آخر مسيرته الفنية.
1: هي الأخرانية.
0: وأظن أن لحنها خصيصا لنعمة.
1: أي.
0: وعرضت على ما أظن في أول دورة
1: لمهرجان صالحة.
0: مهرجان صالحة.
1: سنة 1960. أي.
0: هي أغنية في طبع العراق وأنا يظهر كذلك عبقرية الشيخ ميسرنان ويتناول بعض الطبوع اللي ربما تعتبر عادشة
1: في العراق ما تكون فميش فما العادة المزموم والسيكة والمحير نسمعها ملي.

0: شكرا سيالي. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية في برنامج عبق الرشيدية، مرحبا بكم مرة أخرى. نواصلوا رأي البارون دي لونجي وقت اللي تمتن ثقافته في الموسيقى العربية، نشر مقال بالمجلة التونسية سنة 1917 يقول فيه بخصوص: يعسر علينا اليوم في تونس أن نجد العدد الكافي من العازفين والمنشدين القادرين على تقديم وصلة جيدة من الغناء العربي التقليدي، ونظرا لأهمية الدور الذي لعبته الموسيقى في حياة العرب يجب علينا دراسة أسباب تلوثها وتأخرها، ونريد تأكيد مدى الحاجة إلى إحيائها في صورها الأصلية. نقف هنا على الكلمة متاع بارون دي لونجي. إحياء الموسيقى العربية الأصلية الأصيلة كان البذرة اللي زرعها بارون دي لونجي بالطبيعة بدفع من محمد الوافي والفريق
1: كامل
0: الفريق اللي وراه، وتطورت الفكرة حتى وصلت للثلاثينات ولات تمثل تيار كامل، خاصة لما ازداد طغيان الاستوانات وقبل حتى الإذاعة تجي الإذاعة. نواصل سي البارون دي لونجي يقول بعد: لقد أزاحت الملاهي والحانات عرش الزوايا. تشوف قيمة الزوايا اللي قلنا في الماضي
1: كحاضنة
0: للتراث التونسي، ولم تعد هناك حفلات المديح وقل زوار أضرحة الأولياء، وصمتت الأجواق في المقاهي، وأهمل الأمير جوقته ليستمع إلى فرقة نحاسية تخرج أصوات تصمي الأذان. احنا ما حكيناش على الفرق النحاسية، صحيح اللي هو ذي لازم نخصو لها فقرة سيعلي. الفرق النحاسية تكونت في أول القرن العشرين، معناها ما عندهاش في الآلات متاحة المقامات الأربعة الأوهام وهكا
1: أربعة درجات،
0: أربعة درجات اللي مجموعة خارج المزموم، ما نحكيوش على المزموم على
1: البقية. تذكر يعني الجمعيات،
0: جمعيات كون جمعيات مع موسيقى نحاسية،
1: موسيقى نحاسية، لأن الموسيقى
0: كما
1: النحاسية
0: النصرية كما الهلالية كما
1: تاريخيا هو جوقة البي أو الفرق النحاسي البي أو المهتر هو اللي انفرد بهذه الممارسة. ولكن مع أواخر قرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت مؤسسة تعليم الموسيقى النحاسية في إطار جمعيات موسيقية.
0: أيوه، هذا ذر حسب ذر للموسيقى الشرقية التونسية، معناها ذرها. يواصل البارون دي لونجي يقول: إن القصور تنهار والموسيقى تحتضر، ويكمن أملنا في تمكين الأساتذة العرب يوما ما من وسائل نقل فنهم لتلامذتهم، ولن نستطيع بغير ذلك المساهمة في تعليم الموسيقى العربية. إلى جانب هوك عبر عن نيته باش يدرسوا الموسيقى العربية على قواعد صحيحة.
1: هو المؤكد أنه البارون دي لونجي تبنى فكرة المحافظة على التراث، وهذا اللي قادوا إلى إعداد والمساهمة في تأثيث مؤتمر القاهرة 1932
0: كما سنرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. عمل جوقة في سنة 1919، أقدم دي لونجي على بعث جوقة أندلسية قادها على التوالي أحمد الوافي، قعد فيها عامين وتوفى سنة 1921، وخلفه تلميذه الشيخ محمد غانم اللي بنعطيه سيرته زادة في المستقبل إن شاء الله، اللي كان أحد القلائل الذين تصدوا للدفاع عن الملوك. محمد غانم عام 32 وقت روح من المشرق من مؤتمر الموسيقى العربية استجوب محمود بورقيبة الشاعر وقال احنا هذاك الموسيقى الاصليه نتاعنا لحما ودما باش ندافعوا عليها، لان وقتها حتى الرواد المقاهي نتاع الملوف قلوا في السنوات هذيك. اذا كان قلنا محمد غانم هو من اللي دافعوا الدفاع مستميت عن الملوف، وعبر على ما يختلج في نفوخ شيوخ الفن الكل لما آل اليه وضع موسيقانا الاصليه اصيله من تردي. محمد التريكي يقول في استجواب اخر، يقول: اضحى صالون البارون اثر تعزيزه بالفنان الفذ خميس تنان ملتقى لكبار رواد الفن والموسيقى في عصره. يعتبروا اذا من الناس اللي ساهموا مساهمه كبيره في تيار الحركه الاصلاحيه الموسيقيه التونسيه. كان معاه المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، هذا معروف ياسر، معناها كان تولد سنه 84 وتقلد خطة عمل وكان مغروم بالتاريخ، ما هوش مؤرخ جامعي كما نشوفه توا، لكن تبارك الله عليه معناها وشارك في مؤتمر القاهرة، هو اللي ترأس من الوفد التونسي تراهم بعد، كان إذن من الناس اللي معناها في صالون البارون دي لونجي. كان زاد واحد اسمه عمرو البكوش، معروف هدايا عمرو البكوش، عضو مجلس كبير، وكان زاد يدافع على الموسيقى التونسية، وكان معهم سي مصطفى صفر اللي باش يولي من بعد مؤسس الرشيدية، كان معهم الشاعر محمد السعيد الخلصي اللي حكينا عليه وقت اللي كنا عمل قصيدة على حبيبة مسيكة لما توفيت، كان طبيب متاع الجالية اليهودية اسمه دافيد خياط اللي كان رئيس المجلس الطبي متاع الجالية الإسرائيلية التونسية، وهو عضو المجلس الأقلية اليهودية، ومرفق زوجته مدام خياط، وتو نرجعوا لها مدام خياط هذه
1: المعروفة بس مزمرد العلجية،
0: مزمرد العلجية من بعد، وصديقتها مدام سيس، والفنانين محمد الدرويش، الشيخ اللي قلنا هذاك السفينة متاع مالوف، الشيخ علي بنواس، أشير مزرحي الفنان التونسي الفلسطيني يعني زاد عنده سيرة زاد هذيك لا بأس بها، كان يجيه زاد معاه المستشرق الفرنسي ويليام مارسي مدير معهد اللغات الشرقية بالعطارين، الكاتب إيف شطلان ومدير المعهد الصادقي. إذن معناها كان هالوجوه هذه المشعة خرجت العمل اللي قم به الجبار اللي قم به البارون دي لونجي للشباب، خاصة للصحافة اللي حكيت عليه. لما انقرض بنهاية عقد العشرينيات أو يكاد الجيل السابق لشيوخ الفن العتيق، شكون خذا المشعل؟ هما تلمذتهم حملوا المشعل وواصلوا حفظ وتعليم وتعاطي الفن داخل المجالس الخاصة وداخل المقاهي، وكانوا يدعموهم بالطبع كما قلنا حواشي البيت الحسيني وهواة المالوف والموشحات الشرقية في الأعيان التونسية، ومن أبرزهم شيوخ الطرق الصوفية كانوا يتعهدوا بالتدارس سواء في دكاكينهم كما كان سي محمد اللوردان أستاذهم اللي كان عنده محل في سوق السلاح يسموه سوق زنيدية، أو بمقرات الزوايا وحتى في مساكنهم. نذكر منهم على سبيل المثال محمد درويش كانت عنده معناها دكان في سوق الشواشية، كان يجي خميس ترنان وياخذ من عنده وقت يحب يستشيره في قطعة في برول في بطايحي في توشيا في كذا يمشي له. وكان محمد المبلوغ زادا ما حكيناش عليه زادا كان عنده حانوت في سوق السراجين، محمد الجيد بسوق البلاغجية، كان عدل الإشهاد رشيد بن جعفر اللي هو من أكبر مؤسسي الرشيدية توفى بعد تأسيسها بثلاث سنين، محمد بن سليمان بسوق العطارين، محمد سليمان الحانوت نتاعو التوى موجودة وكي تدخل سوق العطارين موجودة، الزوايا القدرية حكيت عليهم أنت سي علي المرة الأخرى، والعزوزية سيدي الشالي
1: كان سي عيسوي سيدي الشالي
0: ومنزل سي محمد لصرم في منوبة وغيرهم وغيرهم. مروا الآن إلى مسيرة أحد أكبر الموسيقيين التوانسة اللي طلع في الفترة هذيك، هو الفنان الكبير سي خميس ترنان، باش نخصوا له بالطبيعة مش اليوم حصة خاصة به هو وسي محمد التريكي وأعلام الرشيدية كل وحتى الموسيقى التونسية اللي ساهموا في نهضتها في القرن العشرين. هو نعرف تولد سنة 1894 في جو أندلسي معروف من لازم نحكيه عليه، احنا يهمنا توا هو الفترة اللي جاء لتونس عام 1916 وقتل واقع انه استدعوه باش يعدي كما يقولوا بالدارجة العسكر، كانوا باش يهزوه يحارب في الحرب العالمية الأولى في فرنسا، دخلوا الجنرال العيد حسم يحكي سي صالح المهدي الله يرحمه وسمعوا يغني قالوا لا مش ممكن تمشي، ودخل البي وقعد، وهذاك كان في صالح الموسيقى التونسية. رجع عام 1917 وقرر هو كان منها تعلم الموسيقى الشرقية على الاستوانات كيف الناس كل بخلاف اللي يتعلموا مع والده وعمه في المالوف الطرقي في مدينة منزرت. سنة 1917 قرر وعمره وقتها 23 سنة أنه يقعد في تونس، وقعد عامين معناها يخالط في المجالس ويغني ويخدم على روحه زادة شوية، وفي سنة 1919 اتفق مع مولى المقهى متاع المرابط وكون جوقة للغناء الأندلسي، 1919 سي عليك تثبت شي هي العام اللي البارون دي لونجي كون فيها الجوقة نتاعو
1: الجوقة نتاع
0: والعام اللي خرجت بصر. فيها محبيب مسيكا في قاعة الباساج هذيك نتاع سي اللي عمل بن كاملة سي بن كاملة ساعتك الساحة نسيته هنا الفرقة الجوقة نتاع سي خميستين كان فيها الشيخ حمد التويلي التويلي حكينا عليه الضرير هذاك اللي هو متلمذ على الشيخ محمد بن حسين تاع الحبيب بي وكان معاه واحد اخر عازف رباب معروف وشيخ مالوف معروف ياسر احمد بطيخ
1: هو احمد دربال مشوهر بطيخ
0: هو اسمه احمد دربال
1: مؤسس مدينه بني خيار
0: ايوه مدرسه بني خيار كما كنا نحكيو كان هذا سي احمد دربال شهير بطيخ عازف ممتاز على اله الرباب وعلى اله الكمانجا وخذا عليه الفنان خميس تنان كما قال هو بنفسه قسم كبير من التراث الغنائي العتيق من بعد بشوي بشوية لأنه ما صارش فرد وقت انضم معه صديقه الحميم محمد غانم الشيخ محمد غانم ومن بعد المشدين المشايخ المشدين وكل المشدين ومشايخ في المالوف سي خميس العاتي العازف متاع الطار وعلي بن عرفة والصدق الفرجاني كانوا المجموعة هذية تراجع القطاع وتحفظ ويقدموها كل نهار أحد وجمعة في المقهى وخلال السهرات الرمضانية ذكر الله كل ليلة كل ليلة كل ليلة قعد قديش من عام سي خميس تنان يتعلم وبأجر زهيد هاو المقدرة متاعه والصبر متاعه والتضحية متاعه من 1919 حتى لين أغلقت المقهى المرابط سنة 1933 عند فما عندنا زوز روايات اللي يقولوا اللي هي وقفة الناس يقولوا أحمد بطيخ توفى والتويلي توفى واللي هذا ما لقاش سي خميس تنان باش يواصل والناس يقولوا فما خبر طلعته جريدة قالوا راه حتى السقف نتاعها معناها وقتها
1: المكان أصبح متداعي للسقوط
0: متداعي للسقوط كان خرج سي خميس تنان كل ما عنده من طاقة باش يتعلم باش يتعلم من المشايخ هذوكا وربي يعطاه ذاكرة قوية ياسر كان يحفظ فيسع فيسع ويتقن الحفظ ويزيد من عنده حتى استوعب مئات القطاع المكونة لتراث المالوف والمغاني التونسية الأصيلة بما فيها من أشغال ومصدرات وتوشيات وفرغات وفندوات وقصائد هذا كل خرجها من الصمام التراث الحضري أو التراث البدوي وكان يعمل كما أصحابه معناها يمشي لبرا ويسمع كان تبسي كان يعملها الشيخ تبسي كان محمد غانم يخرج لبرا ويخرج من عند الأعراب من عند البادية الأغاني متاعهم كانت معروفة للتقليد هذايا بذلك التكوين المتين اللي كان فريد عصره إضافة لمواهبه الإبداعية أمكن لخميس ترنان أن يفجر الطاقة متاعه ولما توفرت له الفرصة مع الرشيدية وأصبح هو الحافظ الأول للتراث الموسيقي التونسي خلال القرن العشرين وكان خير سلف لسلسلة طويلة من المشاهير الفنانين المرموقين ببلادنا كيف يوسف بن فرج وكيف قاسم السراج وبريهم التبسي ومحمد الوديان ومحمد الوافي وغيرهم ما هو الشاهد الغنائي الأخير في حصتنا اليوم سي علي
1: الشاهد الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية هي في الأصل أدها الشيخ العفريت بعنوان زعم النار تتفاش في نغمة المحير سيكا ولكن في صيغة إيقاعية تسمى بالسوقة اللي اشتهر بها هو الشيخ العفريت والأغنية هذه أعاد تلحينها أو تهذيبها أو
0: ترميمها
1: ترميمها الشيخ الكبير الشيخ طارق غرسة على إيقاع البطايحي وانتشرت في بروايتها الثانية ولكن للتذكير أن الأصل الأغنية هي للشيخ العفريت إذن على أنغام زعم النار تتفاش أودع صديقي والسادة المستمعين في لقاء الحلقة 10 من عبق الرشيد وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.

0: الله الله.
1: بالوحش ضيق صدري

0: دي.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في برنامج حدائق السرد، البوح والذاكرة في فن اليوميات، كتاب دفتري صديقي مثالا للدكتورة نجوى عمامي. مرحبا بك يا دكتورة، مبروك.

0: بالكتاب التونسي، بالإبداع، في السرد، يعني ما يتعلق بالرواية، بالقصة القصيرة، بالمذكرات، بفن الرسالة، وباليوميات، وأدب اليافعين، وأدب الأطفال أيضا.
1: مشكور على ذلك سي
0: العفو.
1: محمد.
0: البوح والذاكرة في فن اليوميات. لو ننطلق نجوى حمامي في تعريف إذن هذا الفن الذي بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة في تونس والوطن العربي، وقد انتشر كثيرا في العالم. نعم.
1: نعم، بالنسبة إلى اليوميات هي جنس أدبي حديث ظهر في الغرب، في أوروبا، في القرن 19، ثم انتشر في الأدب العربي بداية من القرن 20. ما هي اليوميات؟ اليوميات هي كتابة ذاتية، الكتابة يوما بيوم، أن نضع التاريخ وأن تنطلق، يمكن أن تكون كتابة، يمكن أن تلصق صورا، يمكن أن ترسم، المهم هو أن يكون هناك هذا التتالي اليومي لرصد اليوم اليومي وما يحدث وما تختاره من لحظات تعجبك تريد أن توثقها، أن تدونها، لأن آفة الإنسان هي النسيان، وبهذا التوثيق اليومي يمكننا أن نحافظ على حرارة بعض اللحظات، سواء كانت فرحة أو حزينة أو غير ذلك. أدب اليوميات هو أيضا أدب مرجعي، باعتبار أن السارد هو ذاته الكاتب والشخصية، وفي ذلك سنجد ما تفضلت بذكره في العنوان، البوح والربط بالذاكرة.
0: نعم، ومع ملاحظة شكلية أن التاريخ يعني يوضع من
1: من البداية.
0: البداية،
1: نعم
0: مثلا الجمعة،
1: نعم
0: مثلا 22 مثلا مارس، 22 أكتوبر،
1: نعم
0: إلى غير ذلك، ثم يرد النص والتوثيق. إذن
1: بالنسبة إلى التاريخ يختلف في بعض الأحيان، هناك من يضع الشهر فقط، الشهر أو السنة، فما من مثلي مثلا أنا أضع اليوم، مثلا اليوم الجمعة 24 أفريل 26، معنى المهم هو أن تشير إلى التاريخ. ومنظرو هذا الجنس الأدبي يعتبرون أن السمة الأساسية، المحدد الأساسي لفن اليوميات، هو كتابة التاريخ، حتى تختلف عن أن تكتب مثلا رواية وتضع في آخرها اليوم الذي أنهيت فيه، تلتقي قليلا مع الرسالة، لكن الرسالة هي أيضا أدب ذاتي، لكن أمر مختلف.
0: أمر مختلف.
1: نعم
0: دكتورة بسمة بن سليمان، هناك أيضا من يخلط بين المذكرات وبين اليوميات وحتى الرسائل.
2: هي في الحقيقة أجناس متجاورة، السيرة الذاتية، اليوميات، المذكرات، ولكن الذي يميز اليوميات أنها تكتب يوما بيوم، أو تكتب في أيام معينة، وأيضا تحدد كما ذكرت دكتورة نجوى بتاريخ محدد، تنطلق ربما من لحظة، تنطلق من تفاصيل ذلك اليوم، مع فيها مواكبة لليوم، انطلاقا من اليوم تكتب اليوميات، أو لعلها تخرج بذلك اليوم من ضيقه، من وطأته، من ثقاله، لتحولها إلى بناء تخيلي فيه صناعة ربما لعالم بديل، انطلاقا من تلك التفاصيل اليومية. يعني هي تخفيف،
0: نعم،
2: لذلك الثقل الذي نعيشه في الواقع.
0: هذا مهم جدا. لذلك إذن هذا الفن اخترنا أن نتحدث عن قضية إذن البوح، بما أنه ذاتي، بأنه يقوم إذن على جانب سيري، يلتقط بعض التفاصيل في اليوم، وقد يعود بنا أيضا إلى الماضي. الانطلاق لابد أن يكون إذن في الحاضر مكانا وزمانا، ثم هناك ارتداد، هناك عودة، هناك إذا فلاش باك، إذا
1: نعم.
0: نحو الماضي نجوى. نعم.
1: نعم، الانطلاق دائما يكون باللحظة الحاضرة، التقطت مثلا حدثا أثر في أو شيء حصل من حولي أو قولة

0: غير ذلك. الرجوع إلى الماضي
1: أو
0: ليس
1: نعملوا
0: دائما.
1: نعملوا تجربة مدام نجوى. الآن
0: تفضل.
1: الآن ستكتبين رواية شفوية الآن ونحن في الاستوديو إذا نسجل هذه الحصة. نقوم بتجربة إذا فورية نمر هذا للمستمعين الأعزاء على سبيل إذا الترافة والتجديد في ذلك. ماذا يمكن أن
0: سأكتب يومية في هذا؟
1: نعم الآن مباشرة. نعم
0: طيب الجمعة 24 أفريل 2026 نهضت على الساعة 8 صباحا وحضرت فطور الصباح، ثم جهزت أيضا، بدأت في طبخي الوجبة الغداء تجهيزا لخروجي بعد منتصف النهار للقائي الكاتب والناقد محمد عيسى المؤدب والدكتورة الكاتبة والناقدة بسمة بن سليمان في إطار برنامج حدائق السرد الذي سيتناول وسنسجله في الإذاعة الثقافية، إذاعة تونس الثقافية، على الساعة 1 ظهرا. نتناول من خلاله دفتري صديقي. أنا متشوقة جدا لهذا اللقاء باعتبار أن السيد محمد عيسى المؤدب والدكتورة بسمة بن سليمان سيقدماني لي تصورا وقراءة مختلفة لما كتبته، لأن ما كتبته وما دونته يوميا انطلاقا من سبتمبر 2023 إلى أكتوبر 2025 أنا كتبته، لكن الحرية قائمة للقارئ الذي سيتقبل الكتاب وسيتقبله حسب الجنس، سواء كان ذكرا أو أنثى سيختلف الأمر، سيتقبله أيضا انطلاقا من ثقافته ورؤيته. أنا الآن جهزت نفسي وسأغادر، سيصحبني زوجي وأذهب إلى الاستديو.
1: نجوى عمامي تكتب يومياتها. إذا شكرا على هذه المباشرة، أنت ستوثقينها لا شك إذن بعد أن تستمعي إلى الحصة. إذا دكتورة بسمة بن سليمان،
0: عفوا أنا وثقت عندما حضرت في السنة السابقة، تجد في كتابي دفتري صديقي أنني وثقت لقاءنا في حدائق السرد.
1: ستقرأين بعض فقراته. حضور الذاكرة إذن مهم جدا في اليوميات، في ربما هو بمثابة التعليق على الواقع، على ما نعيشه في الحاضر.
2: فعلا هي اللحظة التي تكتب في اليوم الحاضر قادح يستعاد من خلاله الذكريات ماضية، يعني بعض الإشارات في الواقع، بعض الإشارات في اليومي تحيل على أحداث سابقة، قد تكون تلك الأحداث مفرحة أو أليمة، قد تكون ضاغطة وقد تكون محررة للنفس، وبالتالي فإن وهنا تلتقي اليوميات بالسيرة وتلتقي بالمذكرات أيضا. فلذلك قلت أن هناك تقاطعات وهناك تلاق بين هذه الأجناس الثلاثة، فلا معزل لليوميات من العودة أو الرجوع إلى صيغ إنشئنا مذكراتية، ولا يعني مهرب من العودة إلى تفاصيل في السيرة الشخصية قديمة تعود إلى الطفولة أو إلى الشباب، إلى لحظات فارقة وعالقة في الذاكرة.
0: سأعلق وأضيف على ما ذكرته الدكتورة بسمة. ليس دائما تحصل هذه العودة إلى الذاكرة. حسب تجربتي، ربما في كتابي الأول يوميات امرأة حالمة كان الأمر معناها موجودا بكثرة، كأنني كنت تحت ضغط ذكريات أثرت فيا وبقيت عالقة. وجدت نفسي في الكتاب الثاني أقل تخلصا من الذكريات الماضية، ربما كانت الكتابة تنفيسا وبرئا ومحاولة تعافي من وطأة ذلك الماضي. لهذا في كتابي الثاني دفتري صديقي يحذر وتحذر اللحظات الحاضرة أكثر.
2: نعم. هل يمكن أن أضيف حول ما ذكرته الآن حول حضور اللحظة الحاضرة؟ وهذا أكيد في دفتري صديقي، لأن الغاية من كتابة هذه الدفاتر هو تأكيد العلاقة بالحاضر الذي يقال أنه بعد التقاعد سيكون فارغا ولا معنى له. هي تريد أن تمسك بهذا الحاضر وأن تعيشه ألف مرة بعد أن حرمت منه، ربما تحت وطأة الوظيفة والضغوط.
0: نعم.
1: هذا مهم جدا. نعم. لابد أن نذكر إذن بعض الأمثلة التونسية إذن في كتابة فن اليوميات. نذكر حسون المصباحي رحمه الله، الكثير من كتابات يعني يكاد يكون مختصا في كتابة هذا الفن، يوميات الحمامات 2017، أيام في اسطنبول إذن،
0: وهذا يوميات مونيخ،
1: حائز على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، هذا كتاب أيام في اسطنبول، يوميات الكورونا أيضا، ويوميات ميونخ 2001. نعم.
0: ويوميات الذهبات،
1: ويوميات الذهبات أيضا. كمال الرياحي أيضا كتب في فني.
0: نعم. له كتابين، واحد سفل القتيل، وهذه التي تحمل هذه الجثامين، هو مؤخرا صدر. ثم هناك العديد اليوم من الأسماء التي كتبت، وفي معني معرض تونس اليوم
2: الأستاذ لازهر الزناد أصدر.
0: نعم. لازهر الزناد،
2: يوميات في بر الأمريكان.
0: نعم. نعم. ثم الأستاذة مسعودة أبو بكر أيضا،
1: مسعودة في باريس.
0: لا.
1: عن باريس
0: جديد،
1: كتاب جديد
0: عن غزة.
1: نعم.
0: يوميات عن غزة.
1: نعم. يوميات عن غزة.
0: مازلت لم أطلع عن
1: هناك أمثلة عربية أيضا كثيرة، لكن نذكر بعضها. يعني يوميات الحزن العادي محمود درويش وثق فيه يعني المشاعر وكذا بعض يومياته،
0: لكن هذا ليس من اليوميات.
1: أي نعم. بعض قريب من ذلك كذلك رسائل، وأنت تحدثت عن الرسائل، رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان فيها شيئا من جوانب اليوميات
0: غسان كنفاني السياسية، لكن لم أستطع الحصول عليها.
1: نعم. وكذلك ثم كتاب مهم جاء أيضا وثقت فيه رضوى عاشور أوراق الزمرد، تأملات يومية وشخصية. نذكر أيضا ليو تولستوي أيضا.
2: نعم. من أهم اليوميات التي كتبت،
1: خاصة فيما يتعلق بالجانب الفكري والأخلاقي.
2: أخلاقي صحيح.
1: ومحاربة أو رفض الحرب. كذلك كافكا، وأنت بتعرفون أكثر مني إذن. نعم. كافكا كتب عن اليومي الكابوسي من 38 و900 ألف إلى 42 و900 ألف، وقت زمن الحرب العالمية إذن الثانية. لا، هذا جورج أورويل، يعني من 1938 إلى 1942. فيرجينيا وولف كتبت إذن عن الصراعات النفسية بشكل خاص، وكذلك العلاقة التي يمكن أن تكون لها مع الأدب. ما رأيكم مسلمين الأعزاء أن نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع كذلك إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل الكتاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد.
1: الخميس 24 من أكتوبر سنة 2024، تسلمت عشية اليوم كتاب صديقتي ريحان بوزغندة إلى أبي بريدنا السري، ولأول مرة تساءلت كيف لم أفكر في الكتابة إلى أمي التي غادرت سريعاً دون وداع. لماذا لم يخطر في ذهني للحظة وأنا أفقد أمي بأزمة قلبية وأنا لم أتجاوز 29 من عمري أن أكتب لها رسائل أو أترك أثراً مسجلاً لمشاعر إنسانية حزينة صادقة يعيشها كل البشر؟ هل كان ألمي أكبر من أن تتحمله الأوراق وأنا أفقد والدتي فجأة وينهار من حولي العالم في مدة وجيزة وقد تزوج أبي سريعاً؟ ربما. عندما توفي والدي رحمه الله في سبتمبر سنة 2018، أمضيت شهوراً وأنا أمسك بالهاتف كي أكلمه كما تعودت يومياً، بل إنني كنت أحياناً أنسى وأقول لنفسي لم أكلم أبي اليوم، وأخذ الهاتف ثم أتذكر. يا له من فراغ رهيب يحاصرنا حين نشعر بصمت الغياب. هاتفي لا يرن برقمه، وعاجز أيضاً عن أن يتم مكالمة يومية أقوم بها منذ كان الهاتف قاراً إلى أن صار جوالاً. هي مكالمة قصيرة أسمع فيها صوته وتمتلئ نفسي بالبهجة والطمأنينة. الكتابة هي الملجأ والدواء، وهي الخلود للإنسان ومشاعره وهواجسه وآماله. لذلك رسم الإنسان منذ آلاف السنين الصور والحروف والكلمات على الحجارة والجبال والكهوف والمقابر. والكتابة هي شاهد على زمن بل أزمان وحضارات كان لأهل تونس الفضل فيها، لكن أريد لها أن تشوه بنشر تاريخ مزيف يحتاج فعلاً إلى مراجعة. فنحن ندرس لأبنائنا أجيالاً بعد أجيال تاريخاً نعلمهم فيه مثلاً أن عليسة القادمة من وراء البحر هي من أسست الحضارة الفينيقية، كما نعلمهم أن قبائل عربية قدمت من أرض الحجاز عبر الصعيد المصري هي التي انتشرت في مناطق من تونس وبقيت قبائل عربية خالصة وأصيلة. لكنني حين أستمع إلى جدتي الهمامية وهي تسمي الملعقة غنجاية وجلد الخروف نطع والرجل تراس والطفلة شنتي والسيدة للا، وهي كلمات بربرية أمازيغية، يداخلني الشك في تلك الرواية، خاصة وأن آثارا فينيقية وبونية وجدت كثيرا في منطقتنا، كما حافظت بعض الأسر البربرية من جيراننا في منطقة مش وسند قرونا وإلى اليوم على خصوصياتها حين انغلقت على النفس وتوارثت لغة الشلحة البربرية. أما العادات بيننا فهي مشتركة. وإذا كان للكتابة كل هذا السحر، فأنا لا أدري لماذا أضعت كثيرا من الزمن حتى أتخلص من كسلي لأكتب. في الحقيقة ليس الكسل وحده السبب، فأنا كنت منغمسة في أداء واجبات أم وزوجة وربة أسرة وأستاذة لانشغال الزوج في عمله ليبلغ المكانة التي يسعى إليها. فالكتابة هي خلود لآثار الإنسان الكاتب حين يكون صادقاً، وهي نقل لتاريخ الأشخاص والمجموعات ومحاصرة لحظات حميمة، بل هي فن ينتصر به الإنسان على الموت. من كتاب دفتري صديقي نجوى عمامي.
0: حدائق السرد. مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة البوح والذاكرة في فن اليوميات، كتاب دفتري صديقي مثالا للدكتورة نجوى عمامي. تحضر معنا أيضا الدكتورة بسمة بن سليمان كاتبة وناقدة. دكتورة بسمة بن سليمان، تحدثنا في بداية الحصة إذن عن هذا الفن، فن اليوميات، وقليلا من الحديث عن البوح وكذلك الذاكرة، وذكرنا بعض الأمثلة التونسية والعربية وكذلك العالمية. الآن أستاذة دكتورة، قدمي لنا هذا لو سمحتي، هذا الكتاب.
2: إذن هذا الكتاب هو يوميات خاصة، يعني أو تتميز بشكل خاص وبزمن محدد. هي ليست يوميات كتبت على أحقاب متطاولة أو أزمنة متعاقبة طويلة كما هو الحال مع يوميات تولستوي مثلا. هي كتبت في مرحلة طويلة جدا وفيها مجالات متعددة. هي يوميات محددة بتواريخ معينة، وتقريبا سنتين أو أكثر من سنتين، تقريبا ثلاث، يعني من 2023 إلى 2025، ومرتبطة بلحظة تحول في حياة نجوى العمامي. هي لحظة استعداد لمغادرة العمل، ولحظة تحول أيضا في ذاتها من مدرسة إلى باحثة إلى دكتورة. فهي لحظة انتقال هامة وفارقة أرادت أن تواكبها يوما بيوم. ربما أرادت أن تواكب مشاعرها، اهتماماتها، تلك التحولات، وأن تتخفف من كل الضغوط التي مارسها عليها العمل، خاصة في مرحلة أحست فيها بالضيم وبالنكران. إذن فهي يوميات فيها سعي لإثبات وجود والاعتراف أو الاقتلاع اعتراف: أنا امرأة قوية حرة مفكرة، أنا أم حنون، أنا عاملة مجدة رغم الظروف، وأنا أيضا أنظر إلى واقعي وإلى حاضري بطريقة إيجابية متفائلة. لن أركن ولن أهمل ولن أوضع على رف النسيان، وسأسجل كل لحظاتي بطريقة تجعل وجودي له معنى. سأعيد صياغة وجودي، سأعيد صياغة ذاتي انطلاقا من هذه اليوميات. ربما حددت تلك المرحلة لتقول إنها مرحلة مفصلية، مرحلة انتقالية، سنرى ما سيحدث بعدها، وسنتخفف مما كما ذكرت مما حدث قبلها. وهذه اليوميات هي بنيويا، يعني
0: سنعود للجانب البنيوي.
2: لا مشكلة إذن.
0: نعم، بعد إذنك دكتورة. إذن ربما ما قلته يتضمنه تصدير في قصيدتي نزار قباني، قصيدة شؤون صغيرة، ديوان حبيبتي، شؤون صغيرة تمر بها أنت دون التفات، تساوي لدي حياتي جميع حياتي، حوادث قد لا تثير اهتمامك، أعمر منها قصور وأحيا عليها شهور، وأغزل منها حكاية كثيرة، وألف سماء وألف جزيرة. هذه يعني خلاصة ما كتبته أنت في ثلاث سنوات، ثلاث سنوات يعني من 2023 إلى 24 إلى 25. وتهدينا أيضا هذا العمل إلى من سكنوا فؤادي وفكري وأناروا سبيلي، وبثوا في الدفء والحب والأمل والفرح، وهونوا علي أعباء الحياة. نعم دكتورة.
3: نعم، بالنسبة إلى التصدير، هو كما ذكرتم هو خلاصة نظرتي إلى الحياة. أنت الذي يخاطبه هو أنت الذي يخاطبه نزار قباني، وأخاطبه أنا على لسانه، يمكن أن يكون متعددا.
0: نعم،
3: هو هذا الذي يمكن أن يتجاهلك الذي لا يقدر قيمتك، سواء كان في العمل، في الجوار، في الصداقة، إلى غير ذلك.
0: الدكتورة بسمة سليمان مشكورة، تحدثت عن معلومة مهمة جدا، ربما تكون إذا مدخلا لك حتى نتحدث في شأن هذا الكتاب الجديد المهم. وهو أنك قد تخلصت من مرحلة إذا قد تكون فيها إرهاق نفسي وجسدي وفكري، التعليم وشجونه وشؤونه، وتفرغت فيما بعد إذا إلى أن تكوني زوجة وأما وكاتبة باحثة مؤسسة لتجربة في الكتابة.
3: الدكتورة بسمة بن سليمان باعتبارها أستاذة في المعهد فهي فهمت ما عشته. إذن في أواخر سنوات التدريس عشت ظروفا سيئة في آخر معهد درست فيه، وأنا لم أذكر المعهد لأنه غير مهم. الحدث هو في حد ذاته هو ذلك الإحساس بالضيم، وأنا معناها في 55 من العمر، بعد أكثر من 30 سنة تدريس جبت فيها البلاد التونسية، من قيروان، جابس، جرنبيليا،
0: وصول إلى تونس العاصمة.
3: في تونس العاصمة درست في الوردية، في مارس، في بوغتفة، في سيدي حسين، في الحديقة، في باردو، محمود مسعتي، إلى غير ذلك. فكانت اليوميات كأنها نوع من التنفيس، بناء الذات، رجاع، معناها نوع من معناها أن تجعل من ذاتك تشعر بأنها تستحق الأفضل. ولهذا ذكرت بعض الأمور، وذكرت ما التدهور الذي عرف شهدته ساحة التعليم. إذا التلاميذ لا يقدرون اللغة العربية، وهم لا يقدرونها لماذا؟ لأنهم عاجزون عن قراءة جملة وقراءة نص، وهم
0: اللغات بشكل عام. نعم،
3: طيب، لكن نتحدث عن اللغة العربية. تلاميذ سنة أولى ثانوي درست قسما ثلاثة تقريبا فقط يتقنون أو يقرؤون النص، البقية معناها هناك تهجية، لا يستطيعون. إذن هناك خلل في النظام التربوي يخص كل اللغات. نعم، واللغة العربية باعتبارها لغتنا الأم.
0: نعم، طيب، سنعود إلى بعض هذه الشؤون الصغيرة والتفاصيل. إذن نعود إليك دكتورة بسمة بن سليمان فيما يتعلق بالجانب البنيوي لهذه النصوص.
2: نعم، هي نصوص في الحقيقة كتبت ضمن مقاطع سردية منفصلة، كل مقطع سردي فيه تاريخ، حدث، و دعوة إلى التأمل. هي دعوة ذاتية، هي تتأمل ذاتيا تلك في من خلال ذلك الحدث تفاصيل حياتها، وتنظر إليها بطريقة أعمق، تحاول أن تعمق الحدث وتحوله إلى لحظة تفكير، ولكنها في الحقيقة ليست منفصلة باعتبارها يعني مبنية على تيمات متقابلة، يعني ثنائيات. يعني التيمات المتكررة في هذه اليوميات رصدتها كما يلي: العمل في مقابل التقاعد، أو التقاعد في مقابل العمل، الفقد في مقابل الاحتفال، فقد الخال في مقابل الاحتفال الصغير سواء بقدوم الأبناء أو بمناسبات عائلية، البيت باعتباره عالم دافئ، والعالم الخارجي، العلاقات السمية، وفي مقابلها العلاقات الدافئة، العلاقات القائمة على المحبة، الألم، وفي مقابله الجمال، ألم يعانيه الجسد ربما من الفتقة وبعض الآلام الظهر، ويقابله ذلك المظهر الجميل الذي تعتني به. فهي من خلال يومياتها تحاول أن تقدم صورا أو بورتري كما يقال، وذكرت أن اليوميات يمكن أن تكون أن ألصق في كل يوم صورا تخلد ذلك اليوم، فهي تخلد مظهرها بذلك الشكل الجميل: أنني موجودة وحاضرة، وأنا أنثى كاملة الأنوثة رغم بين ظفرين السن، وهي ما زالت في مقتبل العمر، والألم وكل تلك ربما الندوب التي تركها الزمن ربما في جسدي، فأنا جميلة وحاضرة. المحور الجامع أيضا لهذه اليوميات أو لهذه المقاطع السردية المنفصلة ظاهريا هو الأنا الكاتبة. هي محور دون أن تكون متضخمة، هي أنا متأملة واعية رصينة، يعني تنظر إلى الحدث وتراه منطلقا لفهم ذاتها وفهم الآخر وفهم العلاقات ربما التي مرت بها ولم تكن كما يجب، وكيف يمكن أن تؤسس للحظة حاضرة تحاول أن تثبتها، تحاول أن لا تجعلها تنزلق وتهرب منها. هذه اللحظة ثمينة جدا في عمر نعم معين.
0: نعم، وهذا تجلى حتى من عنوان دفتري الأنا، يعني حاضرة دفتري صديقي. قبل أن نعود إلى الدكتورة نجوى في مسألة إذن الانزياحات الكبرى التي يمكن أن يثيرها هذا العنوان، هذا الاستعمال، الذات والآخر أيضا، هناك حوارية داخل هذه اليوميات.
2: نعم، هي حوارية بالأساس مع الدفتر.
0: نعم صح.
2: لنبدأ، هو دفترها صديقها، الأصل في القولة خير يعني جليس في الأنام كتاب. نعم. إذن صداقة الكتاب، إذن حولت صداقة بين مكتوب وقارئ إلى صداقة بين دفتر بين صفحات بيضاء تكتب عليها وتبوح لها،
0: تجلس معه جلسة حميمة
2: حميمة، وهو يقبلها كما هي.
3: نعم.
2: لا يدينها، لا يحبها محبة مشروطة،
0: لا يكرهها
2: يسري إليها، يحسن الإصغاء وربما يساعدها على فهم ذاتها. الآخر هي مستويات، يعني الآخر يمكن أن يكون من العائلة، يمكن أن يكون ذلك القريب، وحضور العائلة هام جدا، يمكن أن يكون من خلال الخال الذي يمثل النموذج والذي يمثل القدوة، وأيضا يمكن أن يمثل يكون من خلال ذلك الإداري الذي ظلمها ولم يتفهمها في لحظات هي بأمس الحاجة أن يتم التعاطف معها ويتم الاعتراف بمجهودها.
0: نعم، ممتاز جدا. نعم دكتورة نجوى عمامي، يعني نعم. إضافة إلى لغة البوح والاعتراف، هناك حضور إذن في هذا الكتاب بما أنه يعالج مسألة الواقع أو الحاضر، زمن الحاضر، يعني حضور ما يسمى بالسيرة الذاتي في حياتك اليومية. ويمكن أن ننطلق من هذا النص، السبت 9 سبتمبر 2023، خرجت أنا وزوجي وابنتي ريمة بالأمس على الساعة 10 صباحا قاصدين عاصمة الجنوب مدينة صفاقس لحضور حفل عقد قران ابنة أختي، وهي طبيبة مقيمة في طب النساء والتوليد، وهي البنت الكبرى لأختي، والأهم من كل ذلك أنها أول عروس في عائلتنا. هذا مهم جدا، يعني نعم. استدعاء يعني نعم. هذه تفاصيل من الحياة اليومية ورفقة نعم. العائلة ونعم
3: نعم، هذا فعلا ما أفتقده كثيرا. العائلة صارت مشتتة متفرقة اليوم، الإخوة في كل مكان، أنا أحيانا معناها أنقد هذا النزوح الذي صرنا نعيشه في تونس. معناها العائلات، عائلتي الأصلية هي موجودة في مدينة المكناسي سيدي بوزيد فيما، لكن حتى في حياة والدي لم أستطع أن أكون حاضرة معه كثيرا، باعتبار أن البعد كل مرة أنا في مدينة بفعل وبتأثير اشتغال زوجي في الجيش الوطني، فالعائلة كانت مهمة كثيرا، باعتبار أيضا أنا الأخت الكبرى، ووالدي رحمه الله كان رجل تعليم، أيضا كان يردد على مسامعي وأنا صغيرة الأخت الكبرى هي الأم الثانية، وأنا استمتعت كثيرا بأن أكون هذه الأم الثانية، فإذا بي وأنا الأم أجد أبنائي خارج تونس، إخوتي بعيدون، الصداقات أغلبها معناها يتلاشى مع مرور الزمن، فهذا الإحساس بالقرب من العائلة يسعدني كثيرا، وأحاول قدر الإمكان وعلى صحتي وغير ذلك أن أتفاعل معه.
0: نعم، ما رأيك فيما قالته دكتورة نجوى؟
2: في الحقيقة حضور العائلة قوي جدا في مذكرات نجوى عمامي، وهذا يجعلني أستدعي، أو في يوميات، وهذا يجعلني أستدعي مذكرات سيدة عليا بابو، لأن حضور العائلة مميز، ومن خلال حضور العائلة نرى حضور الأنا الأعلى، ذلك الأنا الذي يشعر بالواجب ويسعى أن يقوم بالواجب ويعطي قيمة كبرى للعلاقات العائلية، للانتماء. إذن فذلك يعبر عن انتماء لا معزلة للذات، للفرد، للأنا عنه. أن الذات ترى نفسها في مرآة ذلك الانتماء، وترى أن تلك الذات لا تكتمل إلا بذلك الانتماء. وفكرة الواجب حاضرة جدا، وفكرة المحبة والدفء العائلي حاضر جدا.
0: هناك دكتورة بسمة بن سليمان، هناك حوارية أيضا حاضرة، حوارية الواقع والحلم.
2: نعم صحيح. الحلم في الحقيقة هو ليس ذلك الحلم كما هو، يعني يمكن أن يكون موجودا في مذكرات أو في يوميات كحلم، حلمت بكذا، ولكن الحلم هنا هو يعني التوق إلى بناء عالم بديل من خلال هذه اليوميات، أن أنطلق، ذكرته في البداية، أن أنطلق من هذا اليومي، واليومي معروف بقسوته بضغطه، فأحوله إلى حلم. جلوسي على البحر فيه تسريح للنظر وحلم وخيال، وقوفي في المطار فيه حلم، حلم بذلك العالم الذي وراء الحدود، وحلم بمستقبل لأبنائي، مستقبل جميل. الحلم هو الأمل الذي بنته هذه اليوميات. الحلم أيضا هو التوقع أن الآتي سيكون على وتيرة ما أنا بصدد صنعه الآن، من استقرار، من أمان، من خروج من تلك الدائرة الضيقة التي وضعت فيها تحت التزامات العمل، وربما التزامات أبناء صغار في السن إلى غير ذلك. إذن فالحلم هو أن أصنع ذاتي من خلال هذه اليوميات، كيف أراها وكيف أريد أن يراها الناس، يراها الآخر، من أنا بالتحديد. أريد أن أعرف ذاتي انطلاقا من تلك الصورة ومن تلك النظرة التي تبدو قد لا ترى، قد لا ترى في الواقع، قد لا ترى في المرجع، ولكن اليوميات هي مرآة لهذه الذات الحالمة، هي حالمة بالأساس، ولكنها تسعى إلى تحقيق ذلك الحلم بشكل ما عبر الكتابة.
3: نعم، مشكورة دكتورة بسمة. سأضيف إضافة إلى ما ذكرتي، هو صحيح أيضا هناك الحلم الذي يتجاوز نجوى عمامي المرأة الأم إلى الوطن، فكأنني معناه أحاول أن أكون أنا نموذجا للمرأة التونسية التي نعرفها، المرأة الفاعلة، المرأة التي تشبه أمي وجدتي وجداتنا إلى معناها الماضي، في الماضي البعيد. ولهذا مثلا في إحدى اليوميات ذكرت أروى القيروانية، وذكرت معناها عقد قيران موضوع في متحف في سيدي يحيى في سوسة، يوثق لعقد قيران سنة 1700 أو 1800، وفيه شروط للمرأة التونسية. إذن
2: صديق القيرواني،
3: نعم، إذن فهو حلم بأن نكون، مع أن تكون وضعيتنا أفضل كما كنا نحلم بذلك ونحن فتيات في الثانوي وفي الجامعة، وأن تكون بلادنا أفضل كما نحلم دائما لبناتنا، لأبنائنا، لأحفادنا. هذا هو معناه يتجاوز الأنا إلى الآخر، إلى العالم الرحيب، إلى الوطن، إلى تونس التي نرى في أن تكون خالية من الأوساخ، خالية من الفساد، خالية من المصالح المتضاربة وغير ذلك من هذه الأمور.
2: إذن هو حلم الأستاذة التي لم تتخلص من ذلك البعد التعليمي، أنني أعلم بطريقة ما حتى من خلال مذكرات،
3: ولا نستطيع أن وظيفتي. حتى بناتي أحيانا يذكراني لبنتي، يذكراني لذلك، معناها دائما بقي ذلك المعلم الأستاذ الذي يوجه، الذي يحاول أن يوضح إلى غير ذلك.
0: وهذا لا يعدم إذن الحديث عن مجموعة من القضايا التي ترافق إذن هذا البوح وهذا الاعتراف. نعم، صحيح. الذي نجده إذن في هذا الكتاب.
2: نعم صحيح. إذن أولا يجب أن نميز الاعتراف، هناك اعترافين في الحقيقة، نوعان من الاعتراف. طلب الاعتراف أن يعترف بي، أنا هنا، أنا نجوى ولست تلك المرأة التي يستهان بها في لحظة ما، إذن فهذا اعتراف، اقتلاع لاعتراف معين. وهناك اعتراف آخر قريب من البوح في الحقيقة، وليس كاعترافات القديس أغسطينوس في القديمة، اعترافات بالذنب واعترافات يعني بالخطيئة، واعترافات بأنني، وتولستوي أيضا ذلك النزع الاعترافي، أنني فعلت كذا، وتلك الصرامة الأخلاقية. نرى نجوى عمامي متوازنة في هذا المستوى، هو بوح، هو أقرب إلى البوح، بوح ربما بلحظات الألم، بوح بمسائل كانت ربما لا تجد راحة في قولها في العلن، ولكنها مع دفترها إذا صديقها تبوح وتعبر وتصرح بها. إذا هو بحث عن اللحظات الحميمية. نعم. الحميمية هنا أكثر منها اعترافات بالمعنى يعني الرسمي لفكرة الاعترافات.
0: نعم هذا أكيد. وبالإضافة للتفاصيل اليومية والشؤون الصغيرة والتفاصيل الصغيرة، هناك قضايا. نعم. كبرى تخوضينها إذن داخل المجتمع. نعم. رفض الظلم، رفض استعمال المرأة إذن كصورة جاهزة أنها إذن أقل حظوة من الرجل، أو الرجل المتسلط، أو المجتمع الذي ينظر للمرأة نظرة إذن دونية، إلى ذلك من القضايا. نعم. التي يمكن أن يعيشها أي إنسان يعني في الواقع. نعم.
3: نعم. هناك في الكتاب ما ذكرته أستاذ محمد عيسى، معناها أثرت مجموعة من القضايا التي عاشها مجتمعنا. مثلا تجد في أحد اليوميات ذلك النقاش الذي أثير في مجلس النواب في هذا الطلاق الذي سيبرم عند عدول الإشهاد، وما يخفيه من ضرب لمكاسب الأسرة.
0: طبعا
3: يعني لا أقول مكاسب المرأة،
0: مجال الأحوال الشخصية. نعم.
3: مجال الأحوال الشخصية
0: وأروى القيوانية في الذاكرة.
3: نعم. والتي يجب، معني كنا نطمح في أن تكون أفضل، في أن نحقق العديد من الأمور التي كنا نطمح إليها. ستجدون أيضا في اليوميات ظاهرة تقتيل النساء بعد الثورة. إذن كل مرة نسمع بقتل الزوج لزوجته في أشكال معناها مرعبة ومروعة، تجعلنا نضع الإصبع على الداء ونحاول، أو معناها أحاول أنا من خلال يومياتي، أن ألفت الانتباه إلى علماء الاجتماع، إلى علماء النفس، حتى نتجاوز ما يحصل. مؤخرا منذ تقريب 3 أيام استمعت إلى هذا التلميذ في سوسة الذي صور زميلته بالذكاء الاصطناعي ونشر فيديوهات مخلة بالحياة، أثر فيها كثيرا، كتبت في ذلك يومية، معناها كيف لتلميذ سنة ثانية ثانوي، معناها في 15 أو 16 من عمره، أن يرتكب أشياء مفروض في القسم، معناها التلاميذ هم زملاء أصدقاء معناه لا نصل إلى هذا الانحطاط الأخلاقي.
0: نعم، وهذه قضية الذكاء الاصطناعي والتحديات الكبرى التي تعيشها مش فقط العائلة، حتى المدرسة والمعهد والجامعة في تثقيف إذن التلامذة والطلبة في كيفية استعماله، لأنه الآن يعني الذكاء الاصطناعي يعني يستعمل بطريقة إذن غير مقننة، ليس هناك ضوابط قانونية ومرجعية ثابتة، وليس هناك تثقيف وتدريب
3: لكن ما يهزني هو غياب الأخلاق.
0: غياب الأخلاق،
3: لأنه عندما درست قديما معني في السنوات الماضية كنا نتحدث دائما عن العلم والأخلاق، معناها ان تركنا العلم وحده.
0: هو نحن نعاني بعد اذنك مدام نجوى، بعد الثوره نعاني من مسالتين، مساله انعدام الاخلاق وانعدام العمل.
3: نعم صحيح. كل تبع بعضه، معناها هذه السلوكيات التي صرنا نراها في كل مكان، معناها تذهب الى المستشفى الى السوق الى، معناها هناك عدم احترام.
0: أيه.
3: هناك ألفاظ بذيئة، معناها صار أحدنا يحاول أن يتجنب معني بعض الأماكن، كأن الناس فقدوا البوصلة، فقد معني الأخلاق تدهورت وخرجوا
0: انهيار.
3: ما لديهم البعض طبعا،
0: البعض طبعا. نعم، أعود إليك وأنت من سيحكم على هذا وسيثري هذا فيما يتعلق بجمال جماليات الكتابة.
2: في الحقيقة النقطة التي يمكن أن تكون مفرزة لجمالية معينة هو هذا الجمع التفاوضي، أسميه هو تفاوض منطلقه تفاصيل صغيرة، تلك التفاصيل الصغيرة هي التي تفتح باب التفاوض مع الواقع، مع الشأن العام. هذا أهم جدا، وهذا يقرب اليوميات من المذكرات، لأن يعني المذكرات الأساس فيها هو الجمع بين الخاص والعام. إذن تلك المساحة من التفاوض وتلك المساحة من صناعة الذات بطريقة أخرى، وذلك الحضور للأنا هو حضور متوازن، حضور فيه قمت بكذا، فعلت كذا، رأيت، تأملت بطريقة فيها هدوء ومرونة تقرب الكتابة من الآخر، من القارئ. إذن فهي دعوة لقراءة الذات بطريقة فيها تأمل، يعني فيها ذلك التفاوض بينني أنا الكاتبة وأنت القارئ، هناك مساحة للحوار. إذن أهمية هذا الحوار إذن مبني على نوع من التفكيك الذي يطرح إمكانية الحوار. هنا من هنا يمكن أن نتحدث عن جمالية معينة، عن إنشائية معينة. أنا أنشئ، أنا أكتب، أنا أقاوم بكتابتي لأصنع يعني ذاتا مثل ما أراها أنا ومثل ما أريد أن يراها الآخر، على شاكلة ما يقول به لكان، في أنني لا يمكن أن أرى ذاتي إلا في مرآة الآخر، وفي هذه الدفاتر دعوة للآخر أن يرى ذاته من خلال مرآتها هي الشخصية.
0: نعم، تطور مشروع الكتاب إذن في هذا الكتاب، إذن هناك احتفاء بالواقع بقضاياه برهاناته في مقابل إذن تقلص حضور الذاكرة بشكل كبير.
3: نعم، من خلال تجربتي في كتابة اليوميات معناها لاحظت معناها هناك تحولات، هذه التحولات يمكن ألا نلتفت إليها ولا ننتبه إليها. معناها الذات البشرية، أنا كذات عندما أقرأ يومياتي وما يحصل لي يوما بعد يوم ألاحظ أنني أتغير أنا أيضا،
0: أكيد،
3: ويمكن أن أنتبه إلى ذلك. لكن عندما نجد الأمور محددة ومدونة ننتبه إلى ذلك.
0: الآن أقترح عليك لكي ننهي هذا الحوار الجميل معكما إذن فقرة قصيرة إذن من الكتاب بصوتك دكتورة نجوى، تفضل.
3: نعم، يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، نتصور ونحن في فورة الشباب وعنفوانه أننا نملك كل الحقيقة، ويصور لنا اعتدادنا بأنفسنا وثقتنا في قدراتنا أننا نسير بخطى رصينة واضحة بكل مسؤولية وحرية. هو غرور الشباب الذي يدفعنا إلى رفض النصح، وربما هو صراع الأجيال الذي يجعلنا ننظر إلى والدينا نظرة نقدية، فهم عندنا تقليديون محافظون، ونحن نحمل فكرا حديثا متنورا. هو غرور مدمر أحيانا يقودنا إلى خيارات خاطئة وآلام وأوجاع نتعلم منها ونعتبر، فنحن لا نتعلم من فراغ بل من تجاربنا ومن خيباتنا. هي سنة الحياة تتكرر وتتواصل من جيل الآباء إلى الأبناء.
0: شكرا دفتري صديقي دكتورة نجوى عمامي. في الحقيقة سعيد جدا إذن دكتورة بسمة بن سليمان إذن بحضورك بضيافتك، شكرا لك.
2: شكرا يا عيشك.
0: دكتورة نجوى إذن شكرا.
3: شكرا شكرا، كان لقاء ممتعا حقا بما أثرتمه وما أشارت إليه الدكتورة بسمة.
0: دعوة إذن للقارة التونسي إذن للاطلاع إذن على هذه التجربة الجديدة. دكتورة نجوى عمامي مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
1: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
4: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

له ضيوع الصيت ودوام الذكر جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فيصبح رمزا وقد يغدو حكاية أو أسطورة تتناقلها الألسن بالثناء والتمجيد والإعجاب والتقدير على مدى الدهر. وليس الوفاء قيمة مقصورة على ثقافة بعينها أو وقفا على حضارة دون سواها، إنما هو من المبادئ العليا والمثل السامية التي هي من الإرث الإنساني المشترك. فقد صاحبت الإنسان حيثما كان، واخترقت الزمان والمكان من غابر العصور والدهور إلى يوم الناس هذا ولا تزال.

إن الوفاء من الفضائل التي تغنى بها الشعراء وقالوا وأطالوا، ومن ذلك قول الشاعر اللبناني نصيف اليازجي: وفاء العهد من شيم الكرام، ونقض العهد من شيم اللئام. وعندي لا يعد من السجايا سوى حفظ المودة والذمام. وما حسن البداءة شرط حب، ولكن شرطه حسن الختام. وليس العهد ما ترعاه يوما، ولكن ما رعيت على الدوام.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: من الناس من يرى أن الوفاء قيمة عسيرة التحقق نادرة الوجود، وفي أدبنا العربي شعر كثير يردد هذا المعنى، منه قول الشاعر علي بن الجهم الذي عاش في العصر العباسي بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة. يقول ابن الجهم: حلبنا الدهر أشطره ومرت بنا عقب الشدائد والرخاء، وجربنا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء. أما المتنبي فقد أفضت به تجاربه المريرة في الحياة وخيباته المتعاقبة إلى أن يقول في لهجة طافحة بالألم والتشاؤم: غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الأخبار والقسم. وإلى المعنى نفسه يشير إبراهيم عبد القادر المازني، الأديب والشاعر المصري المعروف وشريك العقاد وشكري في تجربة التجديد الشعري في أدبنا العربي في مطلع القرن العشرين. عن المعنى نفسه يتحدث المازني بمزيد من التشاؤم فيقول: ذهب الوفاء فما أحس وفاء، وأرى الحفاظ تكلفا ورياء.

0: قطر الندى.
1: الحقيقة أن هذه الرؤية للوفاء والأوفياء تنبع مما يشبه الإقرار في الذهنية العربية والبشرية بصفة عامة بأن الوفاء وخلانه إنما هم حالة مثالية نفتقدها في الواقع، فنظل نطمح إلى تحقيقها ولا نستطيع، ونمعن في طلبها ولا نظفر. وما حديث العرب القدامى عن الخل الوفي والعنقاء والغول إلا تأكيد فيما كانوا يرون لاستحالة وجود الوفاء، وقد ضمنوا هذا التأكيد في بعض أشعارهم، فقال بعضهم: لما رأيت بني زماني وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. والغول والعنقاء من أساطير العرب وخرافاتهم، فقد كانوا يزعمون أن الغول من الجن تظهر في الطريق فتتغول وتتلون فتضل السائرين فيها والمسافرين، وكانوا يزعمون أيضاً أن العنقاء طائر مغرب في عنقه الطويل بياض كأنه الطوق، وهو ينقض على سائر الطير فيأكله، فإن لم يجد طيراً انقض على صبي أو جارية وطار به أو بها، وقد أصابته لعنة بعض الأنبياء فاحترق وزال خطره. هكذا تصورته الخرافة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لكن تاريخ العرب وثقافتهم وتاريخ مختلف الثقافات والحضارات والأمم والشعوب يعجان بأخبار الوفاء وقصصه، ويسخران بالحكم والأمثال الحاثة عليه الداعية إلى التحلي به قيمة أخلاقية وسلوكية لا أرفع منها ولا أسمى. ولنا في خبر وفاء السمو الدرس، ولنا فيه مغزى وعبرة. فمما تناقله الرواة ورددوه أن امرأ القيس الشاعر الجاهلي المعروف حين قرر الذهاب إلى قيصر الروم يستنجد به للأخذ بثأر أبيه، قصد السمو واستأمنه على أدراعه الثمينة وعلى أهله أيضا، ريثما يعود من سفره إلى بلاد الروم فيسترجع الأمانة. وحين سمع بعض ملوك الشام بذلك وكان له ثأر عند امرئ القيس، خرج في جيشه إلى حيث كان يقيم السموأل في حصنه الأبلق، هكذا كان يسمى. وطلب الملك الشامي من السموأل أن يسلمه دروع امرئ القيس وأهله، فأبى السموأل وامتنع وقال قولته الشهيرة: لا أخفر ذمتي وأخون أمانتي. عندئذ عمد الملك الشامي إلى محاصرة الحصن، وظل على ذلك مدة إلى أن عاد ابن السموأل من رحلة صيد، فقبض عليه الملك الشامي وهدد السموأل بقتله إن لم يسلمه وديعة امرئ القيس، فأبى السموأل مرة أخرى وامتنع، وقتل ابنه في سبيل الوفاء بالعهد ورعاية الأمانة. وقال السموأل قصيدته الشهيرة، ومنها: وفيت بأدرع الكندي، إني إذا ما خان أقوام وفيت. لقد نكب السموأل في ابنه، لكنه تحول إلى مثال يضرب في الوفاء، وإلى مثل سائر يردد في هذا المجال، فيقال: أوفى من السموأل، أو وفي وفاء السموأل. وقد كان السموأل شاعرا هو أيضا، وقد عاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي قبل ظهور الإسلام. وقد خلد الأعشى قصة السموأل في قصيدة شهيرة مؤثرة، وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات.

0: قطر الندى.
1: مجالات الوفاء عديدة، بما في حياة الإنسان من تنوع. فهناك الوفاء بين الأصدقاء والخلان، وقد تغنى بهذا الصنف من الوفاء الشاعر المصري المعروف محمود سامي البارودي، فقال: ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك دهر لم تفشل عزائمه، أو نابك هم لم تفتر وسائله، يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله.

وهناك الوفاء للحبيب، معنى تطفح به قصائد الشعر في كل عصر ومصر، ومن ذلك قول المتنبي: ضمنت لها ألا أهيم بغيرها، وقد وثقت مني بغير ضماني. وهناك عتاب الحبيب لقلة الوفاء مما تكاد لا تخلو منه قصة حب في الشعر والأدب والفن خاصة. يقول بعض الشعراء في هذا المعنى: أما آن للغضبان أن يتعطفا، لقد زاد ظلما في القطيعة والجفا. بعاد ولا قرب، وسخط ولا رضا، وهجر ولا وصل، وغدر ولا وفا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وهناك الوفاء بالعهد واليمين، والوفاء بالدين، والوفاء للوطن، والوفاء للمبادئ. يقتضي كل ذلك منا جهدا وحرصا وتضحية إلى حد الفداء بالنفس والنفيس كما يقال.

إن الكلام على الوفاء يشمل الحيوان أيضاً، فالحديث عن وفاء الكلاب والقطط والخيل وغيرها وارد في مختلف الثقافات، فكأن بعض الحيوانات جبلت على خلة الوفاء، وكأن هذه الشيمة ركبت فيها تركيباً، فغدا الحيوان أوفى للإنسان من الإنسان. وما أكثر القصص والأخبار التي تصف مظاهر وفاء الحيوان وتعرضه وتتفنن في بيانه، وإن جميع الثقافات مشتركة في هذا الأمر، لا تختص به واحدة دون أخرى. حقا إن لله في خلقه شؤونا.

يفضي بنا الحديث عن الوفاء إلى استحضار تلك الجماعة التي ظهرت في البصرة في القرن الثالث بعد الهجرة وسمت نفسها إخوان الصفا وخلان الوفاء، وكان لها في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية شأن وأي شأن. لقد سعى إخوان الصفا إلى التوفيق بين العقيدة الإسلامية والمبادئ الفلسفية اليونانية، وكانت اهتماماتهم متنوعة من العلم والرياضيات إلى الموسيقى والأخلاق والعلوم الطبيعية والسياسية. وقد دونوا فلسفتهم وفكرهم في 52 رسالة غدت ذات شهرة واسعة، فكأنها موسوعة في العلم والفلسفة والدين والسياسة. وكان إخوان الصفا يسعون إلى سعادة النفس عن طريق العلوم التي تطهر النفس،

0: هذا هو الوفاء، شيمة من شيم الإنسان وصورة له مشرقة وضاءة حين يرتقي في رفعة إنسانيته ونبل مشاعره وجميل خلقه وقويم سلوكه. وإن للحيوان منها نصيبا كما رأينا، كأن المولى عز وجل فرق الوفاء بين مخلوقاته درءا للغدر ودفعا للخيانة وتحقيقا لصدق النوايا وإخلاص الوعود والعهود. طاب يومكم، وإلى اللقاء في لقاء آخر مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولا

الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار

هم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

17 مايو 2026 موافق للثلاثين المتمم من شهر ذو القعدة 1447 هجري. السادسة صباحا وحداش دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل أصدقائنا أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة. لقاءنا ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود 10 صباحا وكالعادة مجموعة من الفقرات القارة والاستضافات تؤسس اللقاء على امتداد 4 ساعات من البث المباشر، هذا بالإضافة إلى المراوحات الغنائية التونسية والعربية. نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وإن شاء الله طريق السلامة للناس اللي قاموا بكري وماشيين للعمل. نقولكم سيسو رواحكم لهنا في العاصمة، الطقس ممطر وبارد شوية، سيسو رواحكم، تبعونا وإن شاء الله ترفقكم السلامة أين ما كنتم. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، وننطلق بأولى أنغامنا الصباحية. No.

هذه الجوة مباشرة من استوديو ست استوديو ناظم الهني في برنامج أغاني الحياة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وهذه تحياتنا لكل حاجيجنا الميمين. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور للجميع، إن شاء الله توصلوا سلامات وترجعون سلامات كيف ما تغنى الزين الحداد. ومازلنا هكا مش نهدو كل أجواء الحج وتشويق الحج، الناس اللي مشاو في الرحلات الأولى واللي مازالوا ماشيين أيضا سنة للحج، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم المتمم من شهر ذو القعدة 1447 هجري، إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله. البارح مفتي الجمهورية التونسية أعلن أنه العيد إن شاء الله عيد الأضحى إن شاء الله مش يكون يوم الأربعاء 27 ماي 2026. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير، إن شاء الله أيامكم زينة وأيامكم كلها أعياد. ومازلنا تحياتنا لأبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وصديقاتنا الحجاج.

قلبي مشتاق يا صاحب الوراق. هذه الفنانه دره البشير. نقول لك صباح الخير دره، صباح الخير زين الحداد، صباح الخير لكل الفنانين التونسيين، صباح الخير لكل التوانسه اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه. هذه اغاني الحياه، وهذا برنامج اللي انطلق منذ السادسه صباحا وتوصل الى حدود العاشره صباحا. اهلا بكم على موجات اذاعه تونس الثقافيه. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نهايه اسبوع مريحه للناس اللي يرتاحوا سبت وحد، وان شاء الله طريق السلامه للناس اللي قصدوا ربي للعمل. تحيه خاصه لصديقنا كمال من جربة. صباح، هي قال عملتونا جو صباح واغاني الحج. ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لابائنا وامهاتنا واصدقائنا وصديقاتنا اللي مشاو للحج واللي مشين في الرحلات القادمة. كل عام وانتم حيين ألف خير. كذلك تحياتنا لصديقنا المنصف المصباحي. ما تخرج يا منصف وما تقضي شورك لما تسمع ريحة البلاد. بعد شوية نسمع ريحة البلاد، وأكيد ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، أكيد ريحة البلاد لما تنجم تكون كان ورد وياسمين وما يعرفها كان اللي ربما الناس كلها نعرفوا اللي محليها بلادنا، وربي يفضلكم الناس الكل وخاصة أصدقائنا وصديقاتنا خارج حدود الوطن، أبنائنا في المهجر، واللي ثم شكون مش يرجع في العيد الكبير يعيد بحذا العائلة، وثم زيدا شكون يرجع في السيف وقيت انه هكا بدأوا يحضروا في رواحهم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ومرحبا بكم، وتنا ورونا دائما الجالية التونسية في المهجر. كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامة اللي قصدوا ربي للعمل. مرحبا بكل من التحق بنا الان وحتى القهوة متاعه وبش يسمعنا. تواصلوا تسمعونا، تسمعوا برنامج اغاني الحياة الى حدود العاشرة صباحا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: صباح الصباح فتح يا علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

تمام. الساعة 7 صباحا على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم مستمعينا الكرام لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا. سيدة كل الأوقات فيروز في هذه الوصلة الغنائية الصباحية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
6: السابعة صباحا 20 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا بكم. نواصل معاكم أغاني الحياة إلى حدود 10 صباحا، طريق السلامة للناس اللي قاصدين ربي للعمل، ونهاية أسبوع مريحة للناس اللي مرتاحين، وقيت باش تقوموا لصغيراتنا اللي يصبحوا غدوة يعديوا في الأسبوع المقبل العام وفيه، وما نجم ونقبلوا كان النتائج الممتازة اللي تفرحوا بهم أولياءكم، وتفرحوا بهم الإطار التربوي اللي تعب معاكم عام كامل، واللي تنوروا بها وجه بلادكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: السابعة صباحا واثنين وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم لحد 17 ماي في أقصى الشمال سحب عابرة، ودرجات الحرارة بين 16 و 21، في تونس الكبرى بين 16 و 24، في الشمال الغربي سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 10 و 23 درجة، في الساحل بين 16 و 22، في الوسط بين 14 و 21، في الجنوب الغربي رياح رملية ودرجات الحرارة اليوم صباح بين 17 و 25، في الجنوب الشرقي بين 16 و 23، في برج الخضرة في أقصى الجنوب سحب عبرة ودرجات الحرارة بين 25 و 40 درجة. بالنسبة ليوم غد الاثنين 18 ماي في أقصى الشمال طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة بين 15 و 22، في تونس الكبرى بين 14 و 25، في الشمال الغربي بين 11 و 21، في الساحل بين 15 و 23، في الوسط بين 13 و 26، في الجنوب الغربي بين 17 و 28، في الجنوب الشرقي بين 16 و 25، وفي أقصى الجنوب طقس مغيم جزئيا ودرجات الحرارة غدوة الحي بين 23 و 34 درجة. بالنسبة ليوم الثلاثاء 19 ماي في أقصى الشمال سحب عابرة ودرجات الحرارة بين 15 و 24، في تونس الكبرى بين 15 و 25، في الشمال الغربي بين 14 و 24، في الساحل بين 16 و 24، في الوطن القبلي بين 15 و 24، في الوسط سحب عابرة ودرجات الحرارة يوم الثلاثاء تتراوح بين 16 و 26، في الجنوب الغربي بين 20 و 30، في الجنوب الشرقي بين 17 و 26، وفي أقصى الجنوب بين 20 و 28 درجة. هذه فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. مازلنا واصلين معكم أغاني الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: السبعة واثنين وأربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أغاني الحياة. البرنامج انطلق منذ السادسة صباحا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا. الأكلة الزمنية التونسية واللي تعلمناها عجدود ونشوفوا أصلها بالضبط في مهرجان الأكلة الزمنية في دورته الثانية. حاضر معنا الأستاذة إيمان الشريف عن جمعية هنا. اليوم مش تحكينا على ماكلة يطيبوها في عديد الجهات اللي هي الكبابة. أهلا وسهلا بك.
3: صباح النور صباح الورد والياسمين. تشرفت برشا بوجودي معك اليوم في الدورة الثانية لمهرجان الأكلة الزمنية. مشكورة فاطمة ومشكورة كل الفريق اللي عمل معك. دونك جينا اليوم باش نحكيو على مهرجان الأكلة الزمنية من قاع الخابية في دورته الثانية اللي باش ينطلق اليوم على الساعة العاشرة صباحا بدار الثقافة النموذجية السليمانية في تونس العاصمة. دونك المهرجان باش يكون فيه مسابقة الأكلة الزمنية مع عديد الفقرات. خلينا نبداو بالمسابقة وبعد نعطيو بقية الفقرات.
2: باه نبداو بالمسابقة الدورة الثانية. دورة الثانية كانت دورة أولى مميزة وزادة جيتنا هكا صباح وبعد مشيت مباشرة
3: نفس الشيء
2: صباح ونشاهدوا الحلو نعملوا دبارة نحن سمعنا.
3: اي هاكا نعطيوهم دبارة على بكري
2: على بكري,
3: على بكري هاكا نعرفوا اللي نهير لحد وكل الناس كل تحب تحضر على بكري فطورة. احنا هاكا عصبيح نعطيوكم دبارة وانتم عادة دليلكم
2: ملك خمو فين النهار هو عادة الكسكسي هاكا نهار لحد
3: لبلبارة اي الكسكسي ميسيلش حتى وسط الجمعة
2: الغدوة الحي
3: غدوة نهار ثلاث ميسيلش. المهم فما دبارة هاكا سهلنا لكم على كل عام. ناول كانت الدورة الأولى في مهرجان الأكلة الزمنية بمسابقة في المدفونة. هي نذكرك بها المدفونة.
2: نذكرك بالمدفونة. المدفونة اللي تحبها فاطمة.
3: تحبها فاطمة برشا.
2: يحبها برشا يسمع فينا. تحب المدفونة. حميدي.
3: أي حميدي. عرفتك بكل ثقة
2: بكل هكا. حب طيب لك مرجل.
3: إسنا قلنا لما لا معناتها باش نبدله شوية لكن ما حبيناش يكون الاختيار متاعنا عشوائي. مشينا حسب التام اللي هو معمول به سنة في مهر في شهر التراث اللي هي الحضارة الأندلسية. قلنا خلينا
2: مادام طريق الأندلس
3: ولا قلنا خلينا احنا زيادة نشوفوا شنية الحاجات اللي هي معروفة وخاصة الأكلات الزمنية اللي تابع الحضارة الأندلسية وكانت موجودة في تونس وديجا مش موجودة في جهة واحدة في تونس موجودة في عديد الجهات في الوطن القبلي في تستور في جهة باجة كيف كيف زيادة في زغوان وفي تونس العاصمة
2: في
3: بنزرت في عديد بزارة لقينا برشا معناتها أكلات كيما البنادش كيما دونك لكن في الاخر رسينا على الكبامة. قلنا لما لا ما ناخذوش الكبامة هي الأكلة متاع السنة واللي باش نحكيوا عليها باش نحكيوا على المكونات والاستيوس متاعها والباز متاع التطيب. هذا كله باش تلقاوه اليوم معانا في مهرجان الأكلة الزمنية. دونك عندنا متسابقات سجلوا باش يطيبوا الكبامة ويجيبوها وباش يكونوا حاضرين معانا دي جوري كالعادة باش يقيموا هالكبامة هذه ويعطيونا الاستيوس الصحيحة متاعها متاع التطيب متاعها خاطر فيها تكنيك في اللفاح
2: والتقنية تظهر بعد في الذويقة
3: أكيد أكيد. دونك فيها تكنيك في في الطبخ في اللفاح في قصان البطاطا في معناتها كل حاجة بوقتها وبطريقتها. دونك هذا هو اللي باش نتعرفوا عليه اليوم وباش تعرفوا على أكلة الكبامة. هذا معها فقرات أخرين باش تكون عندنا معرض صناعات التقليدية موجود دونك تراثنا وإبداعاتنا النسائية باش تكون موجودة. كذلك باش تكون عندنا ورشة في التقطير باش يأمنها لنا مجمع الفلاحي للفلاحات في مورنيك باش يكونوا حاضرين معانا.
2: دونك تقطير
3: الورد ما الحق بتاع ربي الكيلو نتاعو غالي غالي 40 دينار الكيلو ما حبيناش نكلفوهم باش نخاطروا العطر شيء
2: العطر شيء بالمحلاها وكل ريحه الفيه
3: والعطر شيء احنا بطبيعتنا نستعملوها في عديد الحاجات في الدار رانا وخاصه في الطبخ فوحوا بها جاتو لحلو تفوحوا. دونك باش نعملوا ورشه باش نعطيوا لي زاستيس نتاع التقطير الصحيحه. اللي تحب تتعلم عن التقطير تجي بحذانا زاد اليوم مرحبا. يعني مش باش تتعلم بركه الكباب،
2: تتعلموا مجاني وتحضر وتشوف،
3: وتتعلم برشا حاجات. دونك معنا زاد باش تكون فما محاضره علميه باش نحكيوا فيها على التراث الغذائي الاندلسي، على تاريخنا، على اصولنا،
2: على تاريخنا وعلى اصولنا والحاجات الخاصه بتونس وفي تراث تونس
3: وجدادنا
2: راهي في تراثنا وتبدا مسجله.
3: اكيد باش تحضر معنا ديجا مدام منال المجيد اللي هي مستشار محافظ بمعهد التراث. يعني باش تقدم لنا محاضره علميه باش تحكي لنا على التراث الغذائي التونسي بصفه عامه، وباش نختصوا بالذات بالتراث الاندلسي الغذائي. معها هي باش نلقاو ورشه للصغيرات في الخشب الاندلسي. يعني حتى صغيرات عندهم نصيب معانا. يعني حتى كي تجي انت ما تخممش على صغيرك وين تخليه، جيبه راهو عندنا ورشه باش تكون موجهه للاطفال زاد كيف كيف مجانيه باش نعملوها، باش نعلموهم الصغيرات كيفاش ينقشوا على الخشب، يخدموا حاجات هكا وحدهم. لما لا راهو تنجم تخرج انت حتى دي طالون راهو فيها الحكايه تغرموا راهو. بعد باش تلقاو عنا الاعلان عن النتيجه وعرض للازياء للمصممة حليمة ترابلسي اللي زي كيف كيف بوغ لا بروميير فوا باش تقدم عرض الازياء للباس التقليدي التونسي. وخصت فيه حاجات هكا طابعة شوية بنزرتي لانها هي من ولاية بنزرت. دونك يعني برنامج متنوع شامل كتجيب احذنا باش تعدي نهير تتفرهد فيه مع موزيكا مع الماكلة مع الورشات مع الفقرات العلمية. يعني حاجة تعمل الكيف، حاجة تعيشك في الزمن الجميل، الزمن متاعنا، الزمن الزمني.
2: الزمني مرانا ما بعدناش عليه، راهو الحاجات تراث أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا.
3: وهذاك علاش نحبوا
2: صغيرات صغيراتنا يتعلموه ويبقى أو يحافظوا
3: باش تراثنا نحافظوا عليه،
2: باش نحافظوا على تراثنا ويبقى باسمنا. هذا تراثنا متاعنا باسم تونس.
3: حاجتنا التونسية وجونا كالتونسي أصلا. حتى كاللمة متاعنا وجونا كالتونسي وكالحركة التونسية هذيك ديجا راهي في حد ذاتها تراث.
2: اي صحيح.
3: كطريقة التقطير راهو تونسي. تقطيرنا عنا تقطير النسري، تقطير الورد، تقطير العطر الشيا الزهر. يعني وفما برشا معناتها حاجات زادت تتقطر كيما الكليل كيما الزعتر، يعني كل
2: برشا حاجات كل
3: ديجا خرجوا منهم زيوت خرجوا منهم. لكن احنا اليوم باش نعملوا ورشه في التقطير العربي بالقطار العربي. دونك هذاك علاش معناها حاجه في المتناول وتنجم انت تعملها في دارك ولي مالي. نقعد محافظين على الحاجه هذه ومحافظين على تراث جديدنا، تراثنا اللي يلزم يكون ديما عايش معنا اجيال وراء اجيال.
2: هذا هو والله. يعطيكم الصحة إيمان على الفكرة وفكرة المهرجان في حد ذاته. فكرة المهرجان الأكلة الزمنية، هو أنتم تحدثتوا على معناها عنوان المهرجان واسم المهرجان على الأكلة الزمنية، لكن فيه برشا حاجات زمنية في كل مرة معناها تقدموا حاجة للناس اللي تحضر لوليداتنا الصغار باش يحافظوا عليها وتبقى في تراث بلادهم وفي تراث أجدادهم، وباش ما يجي حد يقول لك هذا متاعنا، هذا راهو الحاجات
3: عنا ولا وهني قلت لك معناتها احنا ديجا معناتها نخدموا على الحضارات نتاعنا ونخدموا على تاريخنا وعلى الاصول اللي عندنا في تونس. وراهو كي نقولوا احنا مهرجان الاكله الزمنيه ويكونوا عاذلين معنا فقرات اخرين، راهو كل شيء يشمل. عندنا الفاحات نتاعنا التونسيه اللي نعملوها ديري في الدار، عندك كيف كيف الفخار نتاعنا اللي احنا نطيبوا فيه وناكلوا فيه ونستعملوه، خاصه ما نزينوا طاولتنا كان بالفخار وعنا النحاس وعنا يعني هذه الكل
2: تو مثلا الكبامة اللي إيه مثلا الأكلة اللي نحبها إيه
3: مدفون بنتها في النحاس،
2: ما منظرها في النحاس، الكبامة نتصور في الفخار منظر
3: يعني يعني فهمت يعني ديجا هذه الكل. وإحنا حتى كي نعملوا وإحنا مار تاع الصناعات التقليدية والكل، راهو باش يحضروا معانا إنسان اللي تخدم الفحات، إنسان اللي تخدم في البسيس، يعني كله باش يشمل الكوجينة زادة الفخار كالجو التونسي هذاك. كيف كيف عنا برشا نسيات يخدموا كلاخ دو تابل التريزة والكروشي والجو اللي تحطوا على الطويول وتزين بهم طاولتك. معناها كله مربوط ببعضه والكلها سلسلة واحدة، والكلنا نمشيه ونغطسه في بحر واحد اللي هو تراث تونسي.
2: هذا هو في بحر واحد. به نرجع للكبام. قلت لي يجيبوا الماكلة حاضرة من ديارهم وإلا تحضر في النهار هذاك ويطيبوها على عين المكان.
3: لا على عين المكان مازلنا شوية الحق الميزانية وكل تعرف احنا مش عاملوه في دار ثقافة. دونك فما إمكانيات متوفرة اللي هو يزمك توفر لهم أولا الساعة المطبخ اللي به الفايدة اللي باش ينجم هو المرأة تحرك فيه باش تنجم الطيب على راحتها. دونك احنا قلنا لما لا، خاطر بعد باش تكون فما فيش تكنيك باش تعمرها كل كونديدا باش تشارك معنا متسابقة باش تشارك باش تعمر لا فيش تكنيك اللي هي طريقة الطبخ نتاعها للكركبامة، واكيد باش يكونوا حاضرين معنا لي جوري باش يستفسروها وطريقتهم هما عدا الأكاديمية نتاعهم ويعرفوا كيفاش يسألوا يعرفوا كيفاش يخرجوا الروح نتاع الطبخ نتاع المرأة، خاطر النفس نتاعك وروحك هذيك في الذواقة، اما طريقتك والاستيوس اللي طيبت بها
2: الذواقة بعد مش تجي عند اللجنة
3: بتبيع باش يبدأوا بها لجنة التحكيم وبعد باش تعدى للعموم زي كيف باش يذوقوا معانا. أما الباز الأساسي راهو وقت اللي يقفل كونديدا ويحكي لك تحسوا حتى من طريقة كلامه وطريقة تفسيره لك الأكلة بتشبع منها، عارف كيفاش طيبها، عارف دونك كذلك عليه. إن شاء الله إن شاء الله في دورات قادمة تولي.
2: أنت تعرف كيفاش طيبها؟
3: نوعا ما، اما لو باش نكتشفها بالجد. اي
2: ميساج كيفاش ما ثم ناس ما تعرفهاش،
3: فما ناس ما تعرفهاش تنجم تجي وحدين وتعاد تستفسر، وفما حتى دي كيسيون نجموا يقدموهم للجوري يسالوهم على المكونات. المكونات الاساسيه هي الكبار، البطاطا، الحوت، الملح. احنا برشا يقولوا لها مرقه الملح، برشا ما تعرفوا تبرقه الملح. دونك هي اسمها الكبامه، دونك اسم اصل الاسم نتاعها اللي تعرفت به. دونك
2: تتعمل بالحوت يا
3: بالحم ولا انت كل قدير وقدر. دونك مع الكبار مع وطريقة غسان البطاطا فيها تكنيك في الاخر كي تحط التصحية انك رشت المعدنوس من فوق.
2: ودينا نشاهد في الساعة السادة المستمعين مع الكبامة ومع المسابقة فيها جوائز
3: اكيد باش تكون عنا جائزة لصاحبة المرتبة الاولى اللي باش تشارك معنا بتبيعة، فهمتني، وبتبيعة باش يكون فما تكريم للمشاركين الكل وتكريم للي حاضرين معنا وكل الناس. كيف اذا نشكر الاطراف اللي مساهمة في نجاح الدورة هذه إن شاء الله، اللي هما جمعية مارس حقك، مجمع الفلاح بمورنيك، الأستاذة منال المجيد، دار الثقافة السليمانية اللي حلت لنا الأبواب نتاعها، وكان هذا المهرجان هذا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس. كيف ما ننساوش ودادية موظفي معهد التراث، يعني فما برشا أطراف ساهمت باش احنا نحيو هالتراث نتاعنا هذايا. الأكاديمية شيف اللي بعثت لنا دي شيف باش يكونوا متطوعين ومن خيرة لي شيف اللي تخرجهم تونس باش يكونوا متواجدين مع أنا، وكيف زادا هما قاعدين يحييوا في ماكلتنا التونسيه كلكو سوا معناتها للسياح والا في ليزوتيل نتاعنا اللي نشوفوا وين نمشي ونلقاو ماكلتنا التونسيه الزمنيه موجوده. راكم كي تجيوا الماكله هذيك راهي تونسيه ومن اصول تونسيه.
2: هذا هو. شكرا لك ايمان الشريف عن جمعيه هنا، حكيت لنا على مهرجان الاكله الزمنيه الدوره الثانيه اليوم في المسابقه اكله الكبابه. وهكا عملنا لكم مدبارة بالنسبة تنجموا تعملوها في أي نهار في الجمعة. اليوم عادة الأغلبية طيبوا كسكسي، اللي يحب يطيبها هي سهلة واللي قريبة في تونس.
3: مرحبا بيكم، الدعوة مفتوحة للجميع. احنا نبدأ من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية، دونك مرحبا بيكم. المسابقة تبدأ إن شاء الله مع مدي ساعة. كان أنت خلطت باش نجم تطيب الكبامة وتجيبها، دونك مرحبا بيك في دار الثقافة النموذجية السليمانية بعد جامع الزيتونة.
2: هذا هو. ثم جائزة قيمة،
3: فما جوائز. أي فما
2: ثم جوائز. يعطيكم الصحة، شكرا لك أمونة وللفريق اللي معاك، وإن شاء الله بالتوفيق في الدورة الثانية لمهرجان الأكلة الزمنية في سليمانية بعد شوية العشرة متاع الصباح. وبرشا ثم ندوة، ثم عروض، ثم برشا حاجات تكتشفوهم إن شاء الله لما معك دورة في المدينة العربي. وكذلك اليوم حد ما ميسيرش راهي حتى المدينة العربي ديما جميلة ومزيانة في كل يوم وفي كل وقت.
3: حتى ريحتها، ريحتها تحس فيها ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد. سمعنا ريحة البلاد. وعسلامة، عسلامة يا تونس، عسلامة. هذه ماجدة الرومي. خلينا مستحفظين على تراثنا التونسي، الحاجة اللي هي على ذمة تونس وملك تونس وتراثنا وتراث أجدادنا. أهلا وسهلا ورحمة.

0: 8:05 دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة. يلا نغني يلا نفرح. هذه أغاني الحياة وهذا البرنامج اللي انطلق منذ السادسة صباحا نتواصل إلى حدود العاشرة. الأجواء ربيعية فيها شوية نسمة شتوية فيها شوية أمطار فيها أجواء الصيف كهو معناها ديما آخر كل فصل وفي آخره تتبدل شوية المعطيات الجوية. اليوم مع الدكتورة زهيرة بن عيسى الشاوية باش نحكيو على موضوع الحمل كيفية مراقبة الحمل. أهلا وسهلا ومرحبا وصباح الورد والفل والياسمين.
1: صباح الأنوار والأزهار والأمطار
0: والأمطار هي حتى تصب هكا صباح. أنا قمت الأربعة متاع الصباح محلاها المطر تصب الجو بارد شوية هكا نسمة منعشة على كل حال.
1: اليوم فاطمة باش نطرق الموضوع مهم برشا لازم نتلاو به الحقيقة اللي هو الأهمية الكبيرة متاع المتابعة متاع الحمل بالنسبة للنساء الحوامل طبعا. لهنا إن شاء الله من نهار 20-31 ماي باش تكون فما حملات جهوية. عنا حملة جهوية في نابل للتوعية والتحسيس بالأهمية متاع العيادات ما قبل الولادة. لهنا باش نقولوا للنساء دونك النساء الحوامل ولا اللي عندهم اصحابهم ولا في عائلتهم امراه حامل يلزم نقولوا لها اللي هي يلزمها تكون تراقب الحمل نتاعها قداش من مره بالنسبه للحمل العادي اللي ما فيش مشاكل قداش من مره المراه يلزمها تمشي تعدي نجم تعدي بطبيعه عند القابله تاع المستوصف. احنا هنا باش نحكيو على العيادات اللي تصير في المستوصفات خاصة وإلا تعدي عند طبيب المختص جينيكولوج في النساء والتوليد. باه نحكيو توا بالنسبة للمستوصفات نتاعنا ما يصيرش نكونوا

0: ليش؟ هذا كل باش تتم فما ظروف طيبة وسلامة زادة متاع الأم والجنين والمولود نتاعها اللي باش يجي إن شاء الله لباس. دونك العيادة الأولى كما قلنا قبل نهاية الثلاثي الأول من الحمل، يعني قبل ما يفوتوا 3 أشهر الأولانيين، يعني دوب ما تفيق المرأة بروحها حبلة تمشي تعدي. شنو الهدف هنا؟ هنا باش نتأكدوا اللي فما حمل وإلا ما فماش، واللي الحامل موجود داخل الرحم مش خارج الرحم، وإذا يقوموا عن طريق الفحص بالتصوير بالطبيعة بالصدى ليكو لولينية، هين باش تعطينا المعلومة هذية باش نلوجوا فماشي تشوهات في الرحم، فماشي بالكش مش صغير برك بالكش فما توأم، باش نشوفوا جودة الحمل من ذي كل قبل في الثلاثي الأولاني مازلنا، باش نجمعوا المعلومات الخاصة بالمرأة الحامل. عندها شي أمراض وراثية؟ عندها شي هي أمراض في العائلة؟ عندها شي أمراض شخصية هي؟ عندها شي تاريخ مرضي معين لازم نعرفوه؟ عندها شي قبل في الحبالات اللي فاتوا؟ فماشي حاجات ولا أمراض ولا ديزان سيدان قلوا احنا كل حوادث بين زفرين صاروا في الحمل السابق وإلا في الحبالات السابقة؟ قداش عمرها؟ الدخن ولا لا؟ عندها شي مشاكل متى إدماء؟ حاجات هذوما الكل القابلة هنا باش تكون بالفحص متاع المرأة الحامل، تشوف لها ميزانها، طولها، ضغط الدم متاعها، باش تفحص الثدي، وتبدأ من المرة الأولى من الكونتاكت الأولاني، يعني من أول مرة تجي للقابلة باش تبدأ تحكي لها على الرضاعة الطبيعية والأهمية متاعها، باش نشوفوا التلقيح اللي عملتهم قبل، مكملة التلقيح متاعها الكل خاصة ضد الكوزيز الزيت والخناق. وباش نحكيوا لها على التلقيح بتبيع اللي باش تعملوا اللي هو الديتيسيا اللي ولي تعمل توا ضد الديفتيري والتيتانوس والكوكلوش، يعني سعال الديكي والبوزديت والخناق، هذوما ثلاثه يتعملوا. وباش تعمل نعطيوها تعمل باش تعطيها القابله تعمل التحاليل اللازمه، نوعيه الدم، تحاليل المناعه من حصبه الريح اللي هي الغبيات، التوكسوبلاسموز مرض المقويسات، وإلا قولوا له احنا مرض القطاطس يعرفوه هنساب الاسم هذاك، السيفيليس اللي هو الزهري، التهاب الكبد الفيروسي سينس با وجيم ساعات، دونك ليباتيت بي وسي، واحنا حسب الحاله نتاع المراه بطبيعه، ونحدوا وقتها اسكو الحمل عادي.
1: نعم
0: عادي معناها ما يتطلبش اهتمام خاص ولا مراقبه خاصه، والا في خطوره.
1: نعم.
0: وقتها باش نحدوا البرنامج نتاع المراقبه متاعنا بالعيادات عند الطبيب المختص في النساء والتوليد بالتوازي.
1: نعم.
0: مع القابلة. دونك القابلة ديما موجودة الحقيقة، وأهميتها من نجم حتى حد يشكك فيها. نعطيهم النصائح الغذائية والوقائية للمرأة الحامل زادة، وتعمر القابلة أكيد دفتر الصحي كده، دفتر الأخضر ذاك المحلي اللي هو قلوا احنا الملف طبي صحي الصغير اللي فوقك ديما، دونك يتعمر هذاك، نعطيوه للمرأة الحامل، ونأكدوا على أهمية الدفتر هذاك في متابعة الحمل
1: ويبقى بعد الحمل بطبيعة
0: طبعا، هذاك باش يقعد حتى لين تولد صغير ويعمل التلقيح نتاعو، هذاك يقولوا كارني تلقيح
1: واضح،
0: هو راهو فيه برشا معلومات، راهو هذاك دوسي كامل فيه، معناها دوسي مصغر لكن فيه معلومات مهمة جدا، فيه كل المعلومات الخاصة بالمرأة.
1: نعم.
0: بالحمل، وهو كالوسيلة الربط يعني بين كل الهياكل الصحية اللي باش تمشي لهم، تهز الكارني في يديك نجم يسألك شوية أسئلة مش يلقى الإجابات الكل فك الدفتر هذاك اللي فوقك اللي تتابع فيه الحمل متاعك، دونك ويكون بعد باش ياخذوا الطفل ويكمل به التلقيح نتاعو والرزنامه نتاع التلقيح حتى لين يوصل للمدرسه، خاطر كي باش يدخل للروضه ولا المدرسه باش يقولوا لك اعطينا دفتر تلقيح وصغيرك كمل تلقيح والا لا. توا بالنسبه للعياده الثانيه هي باش تصير في الشهر الرابع.
1: اي
0: لهنا باش نواصلوا بتبيع المراقبه نتاع الحامل نتاعنا، نتعرف القابله والطبيب لهنا في نحكي توا في المستوصف كيف العاده، وقت اللي تجي المراه في الشهر الرابع عطيناها موعد، راهي باش تجي للقابله تبدا تعمل لها تكمل معاها المراقبه هذيك وباش تعديها
1: للطبيب.
0: دونك كيف كيف باش نوزنوا مره اخرى باش نشوفوا عندها شي فقر دم، طبيب دونك هنا باش يفحص فماشي مشاكل في الجلده، ماشي.

0: مشاكل في الفم والأسنان، باش يفحص الغدة الدرقية، هي شي منفوخة هذه كلينيكيا معناها فحص سريري نقولوا احنا، فماشي لي فاريس كالدوالي هذوكم العروق اللي في الساقين، فماشي مشاكل في العين، فماشي نقص في النظر، عندها شي مشكلة في الشبكية لازم تقول عليها، كي تمشي عندها شي مشكلة في المشي، تمشي شي تكوى هكا شوية، عندها مشكلة في ظهرها، في المخروقة، في ركبتها، هي باش تقول بتبيع، وهذا كل بالفحص طبعا باش نشوفوا دقات القلب منتظمة، فماشي الصوف هذاك فماشي مشكلة في القلب، هي ما تعرفهاش قبل، خاطر إذا كان فيها مشكلة في القلب باش نعديوها للمختص طبعا، نشوفوا مش مشكلة في النفس، دونك النفس نفحصوا الرواري والتنفس، نفحصوا البطن، نشوفوا فماشي الكبدة باش نلوشوا معناها فماشي كبر في حجم الكبد، هذا كل بالفحص السريري قبل ما تعديوا ليكو، فما ما يسمى باللابستيكس باش نلوشوا فماشي البومينا، هذيك زاد الفحص نتاع البول، هذيك باش يصير زاد في العيادة وشوفوا فماشي مشكلة ولا فماشي البومينة ولا فماشي السكر في البولة، إذا كان حضر ما حضرش مازال تحليل نتاع السكر ما جابتوش المرأة.
1: واضح.
0: لهنا بتبيع باش نجمعوا، إذا كان جابت لنا نتائج التحاليل نجمعوا نتائج نتاع التحاليل هذيك ونكملوا نعمروا الدفتر الصحي، يلزم يكون فيه المعلومات الكل فوق المرأة، نعطيه النصائح اللي تخص الأمراض الوراثية خاصة إذا كان فما زواج أقارب، نعطيه زادة نصيحة كونه الإنسان اللي عمرهم فوق 37 سنة يلزم يقوموا بالفحص تقصي تريزومي 21 ملازمة داون، متلازمة داون تريزومي 21، دونك فما دي تيست اخرين بالنسبه لنوعيه الدم كي تبدا هي نيجاتيف معناها سلبي، فما تيست مسمى تيست دوكومز باش نراقبوا به زاد فماشي مشاكل نتاع دم بينها وبين صغيرها، ونسقوا كالعاده متابعه المراقبه مع طبيب مختص كل ما استحقينا لذلك. بالنسبه للشهر السادس والثامن والتاسع باش نكملوا نراقبوا نمو الجنين، نتأكدوا من التحاليل ديما اللي نتبعوا بهم، نتأكدوا ان فماش مشاكل صحية جديدة اللي يلزمنا نعالجوها، ونبحثوا فماشي ارتفاع ضغط الدم خلال هالأشهر هذية، ديما نراقبوا ضغط الدم راهو مهم جدا،
1: مهم جدا
0: حتى كان نساء طبيب ربي المرأة الحامل، حتى كان طبيب عنده ضغط وإلا نساء وإلا القابلة نسيت ما أخذت لك شي تنسيون تقولها راني ما قستش، جوست تفكير راني ما قستش الدم، دونك يلزم تقيس الدم.
1: واضح.
0: ونبهوا المرأة الحامل إلى العلامات متاع ارتفاع ضغط الدم وضرورة كونها تقيسه كما قلنا باستمرار وترجع للطبيب إذا كان حست وجع في راسها، وإلا كالغثيان تحسها كالينوزي تقوش عليه واحد باش يرد معناها دوخة تحس كالفلو هكا في النظر ما عادش تشوف بالقدية ضبابية في النظر، راك يلزمك تقيس الدم وترجع للطبيب بسرعة عشان تولي حاجة استعجالية، نلوجوا فماش ارتفاع في نسبة السكر ونقوموا بتحاليل السكر اللي يعطيوهمنا، السكر ينذكروا بالنسبة للحبالة راهو مش كيما السكر عند الإنسان الطبيعي، السكر عند الإنسان اللي عنده السكر ساعة راهو من جرام 26، المرأة الحامل من 0.92 جرام نقوله عندها سكر الحبالة، دونك نردوا بين نتعداوش عليها كيكة مش خاطر أقل من الجرام راهو يلزم يكون أقل من 0.92.
1: واضح.
0: لوجو فماشي فقر دم ويلزمنا نعالجوه بالطبيعة، وفماشي مشكلة في خلال في عمل الكبد، هذوما الكل دونك نعملوا تقصي فماشي عوامل الولادة المبكرة، ننبهوا للمرأة نقولوا لها كان جات عندك وجايع تقلصات رحم قبل وقتها قبل وقت الولادة، فماشي نزيف فماشي ما خرج قبل وقته فماشي سخانة، دونك الحركات تتبع الحركات نتاع الجنين نتاعك إذا كان قعد مدة معناها نهار حسيته ما تحركش بالكدا وإلا تحرك شوية ولا ما تحركش بالكل، هذيك حالة استعجالية تمشي في ساعة عادي باش نشوفوا صغير شنو احواله، نشوفوا زاد فماشي تاخر في نمو الجنين، فماشي زياده في الوزن نتاعو، نبرمجوا طريقه الولاده عاديه والا قيصريه، ووقتاش نعطيه تقريبا تاريخ الولاده، نحضروا الام للرضاعه الطبيعيه ديما في كل العيادات هذيك ونحضروها نفسانيا للولاده.
1: نعم.
0: وللمراقبه الصحيه ليها ولصغيرها. دونك باش نقولوا لها راك باش ترجع لنا بعد ما تولد في النهار الثامن، واش ترجع لنا في الأربعين بعد ما تولد باش نكملوا نشوفوك. التصوير بالصدى لهنا لهم باش نخدموا به فاطمه. التصوير بالصدى مهم جدا بالطبيعه، قلنا في الثلاثي الاول باش نشوفوا فما حباله والا لا، فماشي توامه قداش معناها عدد الصغيرات اللي في بالطبيعه الاجنه، ونشوفوا داخل الرحم إلا لا. وفما إيكوغرافي مهمة جدا اسمها إيكوغرافي مورفولوجيك، يعطيك الصحة في الشهر الخامس باش نشوفوا فماشي لا يقدر تشوهات تاع الجنين موجودة وإلا لا، باش يشوف الطبيب بالكذا الدماغ القلب الكلاوي
1: كل شيء كل حاجة كل في بدن الجنين
0: الصواب، باش يشوف جنس الجنين اللي لوجوا بالطبيعة يحبوا يعرفوا بنايا ولا وليد بالطبيعة، وقداش من صغير كيف كيف باش يشوف الصغير بالصغير شنو الأعضاء متاعو الكل، باش يدور يشوفهم الكل ويقول الوزن التقريبي للجنين حسب ليكو هذية اللي هي ليكو مخفولوجيك، وبطبيعة خاصة هما باش يلوجوا لا يقدر في ماشي تشوهات خلقية تتطلب باش اسكو الحبالة تكمل وإلا ما تكملش. دونك المرأة الحامل لازم ترجع للطبيب نتاعها إذا كان حصلت أي خلل في جسمها كما اللي قلناهم هذوكم الكل. مهما ظهر لك حاجة بسيطة ومش مهمة امشي اسأل القابلة طبيب المستوصف وإلا طبيب المختص نتاعك يعطيوك المعلومة. المرأة اللي عمرها فوق 35 سنة يلزمها مراقبة أكثر، يعني عيادة تقريبا كل شهر. كل شهر من شهر الخامس والسادس، دونك خامس سادس كل شهر حتى لين تولد، وما نتهاونوش في المتابعة ونقوم بجميع الفحوصات المطلوبة منا بالتصوير بالصدى. نولدوا في مؤسسة صحية بالطبيعة، ما عادش نولدوا في الديار، وذي حاجة الحمد لله
1: ما عادش
0: موجودة نادرة جدا. ونعرفوا اللي كل ما زادت عدد الولادات وتقدمت المرأة في السن وعندها سوابق شخصية لأمراض مزمنة كل ما زادت المخاطر متاع الحامل على صحتها وصحة الجنين متاعها.
1: لذلك
0: ننصحوا دونك بالمتابعة والمتابعة، وماذا بينا بين حبالة وحبالة على الأقل على الأقل يكونوا فما عامين عامين ولا، ونتعاملوا مع كل حبالة وكل حمل تقوش عليه هو لولاني لولاني. دونك مراقبة الحمل يضمن سلامة الأم
1: والجنين
0: امتاحة. ولا هذوما النصايح حبينا نقولوهم مهمين جدا. مرحبا بهم في كل المستوصفات، والقوابل الأطباء يكونوا طبعا في خدمتهم ويعطيوهم النصايح اللازمة والمعلومات اللازمة.
1: شكرا لك دكتورة زهيرة بن عيشوية على كل هذه المعلومات بالنسبة والنصائح للمرأة الحامل. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. بطبيعة المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وتلقاها أيضا على مختلف المحامل. وتحياتنا للزميلة مريم مناع في البث المباشر، وتحياتنا العبد اللطيف الحاج كوثر وهندا في الديجيتال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: 8:28 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصلوا معاكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة لحدود 10 صباحا. حاضر معنا عبر الأثير الأستاذ حسام الميدوني، ناشط في المجتمع المدني. اليوم مش قدمنا تظاهرة خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية بدار الثقافة العمران. أهل وسهلا بك حسام.
2: صباح النور، اهلا وسهلا بكم جميع مستمعينا الكرام. انا حسام الميدوني، عمري 26 سنه، ناشط مجتمع مدني. تلمينا مع شباب منطقه العمران، عملنا كالجروب مع بعضنا، حبينا ننهضوا بالحومه نتاعنا، حبينا نبينوا الصوره المزيانه اللي هي الحومه. بالطبيعه هذا الكل على يدين الاب الروحي نتاعنا والمؤثر نتاعنا في نبيل الدريدي، شكرا ليه بالرسمي نوجه له الشكر الجزيل تو، خاطر بالرسمي لونكادرمون نتاعو والوقفه نتاعو معنا هي اللي خلاتنا باش نعملوا بليزيور اكسيون بليزيور بروجي بالرسمي. فريمون ميرسي بوكو ليه سي نبيل الدريدي بنزازيا الرئيس نتاعنا، هي زاد كيما نقولوا سيبورتور نتاعنا، وندوروا نلقاوها ديما معنا كوسوسوا معناها اون جروب ولا البرا من الجروب.
1: تحية للكل، معناها للمجموعة الكل. أعطينا فكرة حسام على اليوم التظاهرة الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية.
2: التظاهرة هذه فكرة جت باش ندمجوا بها ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ونبينوا الصورة نتاعهم وفعاليتهم واللي هما قادرين باش يعملوا اللي ما يحقوش حتى عبد لبس عليه. ما شاء الله عنا دي طالون جايين اليوم، عباد ما شاء الله عليهم، حبينا ننهضوا بهم نوضعوا عليهم الصوره.
1: وشنو التظاهره بالضبط؟ فيما تتمثل التظاهره يا حسين؟
2: التظاهره هي على شهرة بمناسبة شهر التراث،
1: اليوم الاختتام اي في
2: دار بمناسبة شهر التراث، حبينا نختتموا بها التظاهرة نتاعنا. كونوا عملنا لإله لله محمد رسول الله كل وركشوب باش يعملوه ذوي الاحتياجات الخاصة باش يوروا منتوجاتهم وميم طون يخدموا المنتوجات نتاعهم لايف قدام عينين العباد باش تشوف العباد كيفاش يخدموا في
1: ممتاز. نعم
2: نتاعهم. وحبينا نختتموا بها على في شهر التراث، خاطر هما كلهم بريسك يخدموا في كما قلنا نحن في الارتيزانا، يخدموا في الكونكريت، يخدموا في الشاكا البوجي بارفيومي،
1: في كل ما هو اي في كل ما هو صناعات تقليديه.
2: يعطيك الصحه، في كل ما هو صناعات تقليديه
1: معرض
2: حرفيين معناها يعطيك الصحه، معرض باش يجيو معناها كما قلنا نحن بيبليك يتفرجوا فيهم وهما يوريو معناها للخدمة نتاعهم وجود الناس اللي ما تعرفش اللي هما قادرين يفعلوا وقادرين يوصلوا لبعيد.
1: بطبيعة وهما قادرين وفعلوا ووصلوا وتبارك الله عليهم، وإن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب ويمتعهم بالصحة. وأكيد اللي نشوفوا قاعدين نشوفوا في منتوجات وفي ناس تخدم وناس تزين في وجه بلادها، ناس تخدم وتزين في حومتها زادة اللي هي حومة العمران. يعطيكم الصحة حسام. أي اليوم وقتش تبدأ التظاهرة في دار الثقافة؟
2: نعم.
1: وقتاش تبدا؟ العشرة متاع الصباح الوقتاش نهار كامل
2: ان شاء الله تبدا اليوم العشرة متاع الصباح وان شاء الله بالطبيعة باش تكون بمشاركة مركز التأهيل والتكوين نافافري هو معناها اللي باش يبعث لنا الحرفيين ان شاء الله العشرة متاع الصباح مرحبا بنا
1: ويتواصل نهار كامل
2: تشرفنا اي حتى يكشي للاربع متاع الشاي ان شاء الله
1: هو.
2: معناها الناس تجيب حذانا وتشرفنا وتعاوننا باش نسيبورتيو برسمي
1: باش تزيدوا تدعموا ذوي الاحتياجات الخصوصيه. يعطيكم الصحه حسين.
2: شكرا لك.
1: يعطيك الصحه ومرحبا بكم. والمداخله موجوده على صفحه الفيسبوك لاذاعه تونس الثقافيه. هذه التظاهره الخاصه بذوي الاحتياجات الخصوصيه بدار الثقافه ابن زيدون بالعمران. التظاهره تنطلق بعد شوي العشرة بتاع الصباح وتتواصل الاربعه بتاع العشيه، واللي خاصه بالصناعات التقليديه وكل ما ومجموعة كبيرة يعني من المشاركين من ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي قدموا المنتوجات متاعهم كونوا في الموعد. شكرا لك حسام، يعطيك الصحة، وشكرا للأستاذ نبيل الدريدي. تو 8:33 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية، مواصلين معاكم أغاني الحياة لحدود 10 صباحا.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة، الأجندة الثقافية وجولة أسبوعية في أهم الأنشطة والتظاهرات الثقافية في ربوع الخضرة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. كل أحد يأخذكم سليم السبيعي في جولة صباحية يعطيكم فكرة على التظاهرات. أهلا وسهلا بك سليم.
1: صباح النور والسرور لك يا فاطمة ولكل العاملين معك في الإذاعة الثقافية، وتحية كبرى للسادة المستمعين في كل مكان.
0: مرحبا بك. إذن
1: في الأجندة الثقافية اليوم الأحد 17 ماي 2026، في برنامج أغاني الحياة باش نحكيو على أهم التظاهرات الثقافية والأخبار الفنية اللي يمكن متابعتها هذا الأسبوع. نبدأ جولتنا بالحديث عن المعرض الوطني للأسر المنتجة اللي تنظم وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقاعة الأخبار بالعاصمة، واللي انطلقت فعالياته يوم الخميس 14 ماي 2026 وتتواصل اليوم لحد 17 ماي 2026 تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرنامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة والمجامع التنموية والشركات الأهلية من ولايات تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، بهدف مساعدتهم على تسويق منتجاتهم والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية. نمشي للفن الرابع فاطمة، نحكي على الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون اللي ينظمها مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية، اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 14 ماي وتتواصل اليوم لحد 17 ماي بمدينة الثقافة السيد الإقليبي، احتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة وتمنحهم مساحة للتألق لما يقدمونه من إبداعات مسرحية وفنية متميزة في مختلف جهات الجمهورية.
0: نعم.
1: ودورهم الفاعل في إثراء الساحة الفنية والثقافية.
0: نعم.
1: وفي إطار اختتام شهر التراث في دورته 35، يحيي الفنان نور شيبة حفل فني يوم الاثنين 18 ماي في الموقع الأثري شنتو بولاية جندوبة. نحكي وزادة على معرض الفنان التشكيلي منظر عمار بالمركز الوطني للفن الحي دار الفنون بالبلفيدير تحت عنوان إنسيتي دي كونتروفيرس، انطلاقا من يوم السبت 30 ماي 2026 تتواصل إلى يوم الجمعة 19 جوان 2026. وهو معرض فاطمة يتجاوز فيه الفنان وجوه المدينة التونسية بأحلامها وتناقضاتها، وين يلتقي عالم البحارة بذاكرة الفلاحين والأرض.
0: نعم.
1: نمشيو لبن عروس، نحكي على تظاهرة فنية ثقافية تحتفي بجمال الخط العربي وأصالته اللي انطلقت البارحة السبت 16 ماي 2026 وتتواصل اليوم لحد 17 ماي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. وهي تظاهرة فاطمة تجمع بين التراث والإبداع، ويتضمن البرنامج اليوم ورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي والحكواتي. نحكي وزادة على الدور النصف النهائي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.
0: نعم.
1: للأندية المتأهلة لمهرجان نوادي الغناء فيستيفال دي كلوب دي شان اللي انطلقت البارحة 16 ماي وتتواصل اليوم لحد 17 ماي في أجواء تنافسية متميزة، وين باش يقع الإعلان عن الفائز والمترشح للدور النهائي لهذه المسابقة.
0: نعم.
1: نمشيو المنوبة فاطمة، نحكيو على تظاهرة مدينتي تحت الأنوار بدوار هيشر في إطار الاحتفال بشهر التراث في دورة 35 تحت شعار التراث وفن العمارة، اللي انطلقت فعاليتها يوم الثلاثاء 12 ماي وتتواصل يوم لحد 17 ماي بدار ثقافة دوار هيشر وفي البرنامج ورشات في الفن التشكيلي، وزيارة لمدينة تبربة ومحاضرة حول المعمار الأندلسي، وفي البرنامج اليوم لحد 17 ماي زيارة ميدانية لمدينة بلاريجيا وتقديم محاضرة حول المعمار الروماني.
0: نعم.
1: نمشيو لبنزرت وفي إطار فعالية الدورة 35 لشهر التراث تنظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحمل عنوان ذاكرة المكان اللي انطلقت فعاليتها يوم الخميس 14 ماي وتتواصل إلى يوم الاثنين 18 ماي ويحتوي البرنامج فاطمة على عروض موسيقية وتراثية وزيارات ميدانية للمواقع والمعالم الأثرية ودورات تكوينية ومعارض ورشات فنية. نمشيو للوطن القبلي وفي إطار الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث تنظم دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة تظاهرة ذاكرة الجدران اللي انطلقت فعالياتها يوم الجمعة 15 ماي وتتواصل اليوم لحد 17 ماي وفي البرنامج اليوم الساعة 10 صباحا ورشة في التصوير الفوتوغرافي وجولة استكشافية في أحياء المدينة لاكتشاف الخصوصية المعمارية لمدينة تزركة. نحكي وزيد على تظاهرة إقامة فنية مخصصة للنحت المعاصر في إطار مشروع الفن والتراث ذاكرة المستقبل بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والنحاتين التونسيين وتتواصل إلى يوم الاثنين 18 ماي في إطار تحويل الفضاءات التراثية إلى منصات حية للإنتاج والإبداع. نمشيو لجوهرة الساحل سوسة نحكيو على الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب اللي يتواصل اليوم من الأحد 17 ماي بمعرض سوسة الدولي وهو ثاني أكبر معرض للكتاب في تونس بمشاركة 200 عارض يقدمون مجموعة من الكتب في مختلف المجالات بمشاركة كبار الكتاب العرب والأجانب ودور نشر تونسية وعربية وفي البرنامج أنشطة ثقافية متنوعة لقاءات فكرية ورشات عمل وتوقيعات كتب وتخصيص فضاء فاطمة للأطفال بهدف تعزيز الثقافة والتشجيع القراءة لدى الأجيال الصاعدة. نمشيو للمهدية نحكيو على مهرجان ربيع المسرح التونسي في دورته السادسة اللي تنطلق فعاليته يوم الأربعاء 20 ماي وتتواصل إلى يوم السبت 23 ماي وفي البرنامج عروض مسرحية محترفة بالمركب الثقافي بالمهدية ولقاءات فكرية وورشات تكوينية. نحكي وزاد على الندوة العلمية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية لإحياء التراث ندوة بعنوان المهدية وجهتها عبر العصور العمارة استغلال المجال وتحولات المشهد الحضري أيام السبت والأحد 16 و17 ماي بفضاء متحف دار البحار بالمهدية بمشاركة باحثين ومختصين في مجال علوم التراث وفن العمارة. نمشيو لعاصمة الجنوب بصفاقس نحكيو على مهرجان براريس ودرقة في دورته الأولى بين سحر العمارة ونبذ الذاكرة اليوم لحد 17 ماي 2026 بموقع براريس الأثري بالحنشة وبدار الثقافة بالحنشة وفي البرنامج اليوم تدشين الإنارة السينوغرافية لخزانات براريس الأثرية ومداخلة علمية تفاعلية في الفترة الصباحية وملحمة رحلة نجاع مساء بمشاركة مجموعة من الفنانين على غرار الفنانة عفيف سالم والفنانة الجزائرية الشابة عبلة. نحكي وزيد على تظاهرة جذور وأجنحة اللي انطلقت فعاليتها يوم الجمعة 15 ماي وتتواصل اليوم لحد 17 ماي في إطار الاحتفال بشهر التراث وفي البرنامج عرض حكواتي ومعرض ذاكرة وأثر ورشة تكوينية وندوات فكرية وعرض الزهو الجربي بالمركب الثقافي محمد الجموسي على الساعة 4 مساء. نمشي والجابس نحكي على تظاهرة خلخال في دورتها السابعة في إطار الاحتفال بشهر التراث اللي تنظمها دار الثقافة مطماطة الجديدة واللي انطلقت فعاليتها يوم الخميس 14 ماي وتتواصل اليوم لحد 17 ماي وفي البرنامج اختتام التظاهرة معرض للصناعة التقليدية مداخلة شعرية وعرض مسرحي وعرض لللباس التقليدي ولوحات من الفنون الشعبية ومسابقة في الأكلة الشعبية الخاصة بالجهة. نمشيو المدنين نحكيو على تظاهرة الفن روح التراث اللي تنظمها دار الشباب بالشراكة مع دار الثقافة ببني ختاش واللي انطلقت فعاليتها يوم السبت 16 ماي وتتواصل اليوم لحد 17 ماي بالقصر الأثري قصر المحاضة في إطار الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث بهدف تثمين الموروث المعماري والمحافظة على الذاكرة المحلية. نمشي والتطاويل نحكي على فعاليات جمار في دورتها الثانية اللي انطلقت فعاليتها يوم السبت 16 مايو وتتواصل إلى يوم الثلاثاء 19 مايو 2020. هو موعد ثقافي فني فاطمة يجمع بين الفنون، المسرح، السينما، الشعر، الموسيقى والفنون التشكيلية، ولقاءات فكرية بالمركب الثقافي بتطاوين. وين بشيقة عرض غدوة مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي على الساعة 7 مساء. نمشي ولقبل اللي نحكيه على برنامج الاختتام الجهوي للدورة 35 لشهر التراث بدار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد يوم الاثنين 18 مايو. وفي البرنامج معرض الصور الفوتوغرافية ومعرض كتب تعنى بفن العمارة ومعرض بالصناعات التقليدية وعروض سينمائية وموسيقية بالمركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي. نمشي والقفصة نحكي على برنامج المكتبة العمومية أم العرايس اليوم لحد 17 مايو بمناسبة الاحتفال بالدورة 34 للأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات تحت شعار المكتبة العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وفي البرنامج اليوم حصة توعوية حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الأطفال والمراهقين وعرض فيلم قصير ومناقشته بداية من الساعة 9 صباحا. نمشيو لعاصمة الأغالب القيروان نحكيو على الدورة الرابعة المهرجان الدولي للمشمش اللي انطلقت فعاليته يوم الخميس 14 مايو تتواصل اليوم لحد 17 مايو في تظاهرة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتنموية بالجهة من خلال تثمين هذا المنتوج المحلي بمدينة حاجب العيون بالقيروان. نحكيو زيادة على الدورة الثانية المهرجان إسمعان للمألوف بالقيروان اللي انطلقت فعاليته يوم الجمعة 15 مايو وتتواصل اليوم لحد 17 مايو تحت شعار سنايع ودفوف في حضرة المالوف. وهذه الدورة فاطمة تونسية 100% عكس السنة الفارطة وين كان عندها بعد مغاربي، والافتتاح كان بعرض للفرقة الرشيدية بتونس في البرنامج ورشات صناعة العود العربي والتونسي والكمانجا بتأثير من الفنان الكبير وأكاديميته الفنان زياد غرسة. نمشيو للكيف فاطمة نحكيو على فعاليات تظاهرة ثقافية وفنية تنظمها دار الثقافة بتجروين في إطار الاحتفال بشهر التراث اللي انطلقت فعالية في يوم الأربعاء 16 مايو تتواصل اليوم لحد 17 مايو بالشراكة مع جمعية حرفيات تجروين. وفي البرنامج فقرات تنشيطية ومعارض حرفية وعرض فني تراثي مع الفنانة روزة خروبي. نختم جولتنا فاطمة بالحديث عن الدورة 79 المهرجان كان السينمائي اللي انطلقت فعاليته يوم الثلاثاء 12 مايو وتتواصل اليوم إلى يوم السبت 23 مايو. نحكيه على الجناح التونسي فاطمة بإشراف وزارة الشؤون الثقافية، ممثل في المركز الوطني للسينما والصورة بالقرية العالمية بونتيرو رقم 205 وين نلقاو فاطمة ركن الاستقبال والتعريف بتونس في السينما التونسية، وين يقع التعريف يعني بكل ما يتعلق بالصناعة السينمائية التونسية. نلقاو زادة فاطمة ركن آخر فيه معلقات الأفلام العالمية اللي تم تصويرها في تونس على غرار فيلم حرب النجوم والمريض الإنجليزي وغيرهم. نلقاو زادة الشاشة تعرض شريط وثائقي حول تصوير الأفلام بتونس وتصريح من أهم منتجين ومخرجين عالميين. نلقاو زادة معرض مصغر لمعلقات الأيام السينمائية في تونس منذ انطلاقها عام 1966 إلى غاية 2025، بالإضافة إلى ندوات وكذلك بشيقة تنظيم يوم تونس للتعريف بما تزخر به بلادنا من تراث مادي ولا مادي يعكس ثراء الهوية التونسية وتنوعها الحضاري. إلى جانب الجناح التونسي فاطمة نلقاو عدد من الأفلام التونسية موجودة في المسابقة، من بينها فيلم تحت الماء للمخرج حمدي جويني في ركن الأفلام القصيرة ومدة الفيلم 30 دقيقة وهو من نوع الدراما الاجتماعية. نلقاو زاد الفيلم القصير صوفيا للمخرج سامي الشافعي وبطولة منصف العجنقي وسيم زيدية وأمينة بن غالي. نلقاو زاد حضور ممثلين التوانسة مثل ظف العابدين، عز سليمان إلى آخره. هذا ما لدينا فاطمة في الأجندة الثقافية ليوم الأحد 17 مايو 2026 في برنامج أغاني الحياة، وإن شاء الله في تغطية جديدة ومواكبة فريدة للتظاهرات الثقافية والأخبار الفنية على نفس الموجات، موجات إرادة الحياة. إلى ذلك الحين ابقوا أوفياء لبرامج الإذاعة الثقافية. تحياتي ومودتي في أمان الله، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليم السبيعي على هذه التغطية الفريدة لأهم التظاهرات الثقافية. نسمع فصل غنائي وائل جسار ثم نستقبل ضيفتنا في الأستوديو الأستاذة سهام العكرمي والأستاذة منيرة الحاج علي للحديث عن بصمة قلم نادي إن شاء الله جديد بالمكتبة العمومية بالدندن.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: التاسعة صباحا ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم أغاني الحياة لا حدود العاشرة صباحا. سعيدة جدا اليوم باستضافة الثنائي الأستاذة سهام العكرمي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة مدام فاطمة.
1: يعيشك الأستاذة منيرة الحاج علي، أهلا وسهلا، نورتونا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم مش نحكي على نادي بصمة قلم، هذا النادي إن شاء الله مش تحتضنه نشاط ويحتضنه المكتبة العمومية بالدندان انطلاقا من الأسبوع المقبل. ناخذ فكرة على بصمة قلم، هذا النادي الجديد للنشاط لمن توجه الأنشطة، ودور كل ضيفة اليوم بعدين الأستاذة سهام والأستاذة منيرة. هكا منيرة، مرحبا أستاذة سهام، نبدأ معك.
2: شكرا، أجدد شكري على هذه الاستضافة. بصمة قلم، نعرف جميعا أن البصمة هي الأثر الذي يتركه الإنسان، الكلمة الطيبة بصمة، الملامسة، التربيت، كله بصمة، لكن نحن اخترنا بصمة قلم. لما لهذا القلم من تأثير ودور في بناء شخصية الطفل والناشئة؟ القلم الذي كتب القصة التي سنطالعها، والقلم الذي يعني يتناوله أطفالنا ويكتبون به ما يخالج أنفسهم. إذن بصمة قلم يجمع بين القراءة الجيدة، القراءة النوعية، القراءة بمعنى التعمق في القصة، شخصية وأحداث زمان ومكان، قراءة بين السطور، قراءة للقيم ونقاش حول هذه القيم الموجودة في القصة. وجانب آخر هو الكتابة، سندرب أطفالنا بعد القراءة، سيتدربون على الكتابة، كتابة بعض النصوص القصيرة، وإلى أن يتدربون على كتابة قصص تضاهي تلك القصص التي يطالعونها.
1: نعم، مع الأستاذة منيرة بالحاج، هذا التقديم العام للنادي، ثم فيما بعد نحكي على أهمية هذا النادي والأنشطة ومتى وكيف تنطلق الأنشطة. معك أستاذة منيرة بالحاج، دورك في هذا النادي؟
3: أنا في النادي باش يكون دوري يقتصر على الجانب النفسي، التأطير النفسي للتلامذة، لأنه احنا لاحظنا فما برشا عزوف من الصغيرات على المطالعة، باش نحاولوا نغرموهم من خلال الورشات اللي باش نعملوهم، باش يكون فما مروحة بين باش يحاولوا يقراوا ويلعبوا وتكون فما معناتها امبيونس باهية، ما يبداوش ستريسي، باش يكونوا هما مرتاحين. نحاولوا في في في كل مرة باش ناخذوا، احنا اكيد باش ناخذوا كباركا، اذا كان فما تلميذ لاحظنا اللي هو مش مركز ولا عنده تشتت ولا عنده مشكل ما، نحاولوا نتابعوه بصفة معناتها ثنائية، يعني نحاولوا نفهموا علاش عنده الصعوبات ونعالجوها، وكذلك زادة نحاولوا خليهم يقرأوا هما مرتاحين وهما متفرهدين وهما عاملين جو، باش زادا يتشجعوا وباش يشجعوا زادا أصحابهم.
1: باهي، نرجع لك أستاذة سهام العكرمي، هذا النادي إن شاء الله ينطلق الأسبوع القادم، والعمل بتاعه هو مش ينطلق تقريبا آخر السنة، وجاي عطلة تصيف، الصغيرات في العطلة، مش تخلوه يخدم في العطلة، وإلا بعد العطلة يكون النشاط أكثر، لأنه الصغيرات مش يرجعوا للقراية، مش يتعبوا شوية من القراية، والنوادي هذية ربما تكون لهم هكا يتفرهدوا فيها، تكون حافز تعرف اللي العطلة خاصة نتاع الصيف مقدسة عند التلامذة يمشي للبحر.
2: هي العطلة العطلة هي تعطيل الدروس ولكن لا لتعطيل النشاط الثقافي، بالعكس المكتبات العمومية في تونس تنشط كثيرا في عطلة الصيف لأنه عندها مصيف الكتاب. يعني بالعكس هو العطلة فرصة للعمل أكثر، وإحنا بالعكس ما حبيناش نوخر النادي إلى ما بعد العطلة أو بعد الامتحانات. هو 23 ماي في في في أوج الامتحانات، حبينا رسالة أنه الامتحانات ما تعنيش يعني إعلان حال الطوارئ أنه والعزوف على كل شيء إلا الامتحانات. بالعكس الناس المتفوقين ديما يوازنوا بين الأشياء الكل، بين الممارسة الهوايات بين النوادي ومتفوقين معناتها في دراستهم. يعني خليناه النادي يوم الانطلاق متاعه يوم 23 ماي مساء هو بالسبت، لكن هو بالجمعة وهو نصف شهري سيتواصل في العطلة، وهذه فرصة معناتها أنه التلميذ يرى جانب مختلف. يعني هو احنا مش باش نثقلوا كهله بالمطالعه، هو صحيح نادي مطالع اما احنا بالعكس ريت هي الفئه العمريه من 12 الى 16 سنه. الفئه العمريه هذه خاصه اللي ما تعودش على المطالعه من الصغر، وكيف يكبر تحس فما هكا يشعر بالخجل انه يعود الى القصص البسيطه مثلا المكتبه الخضراء ولا القصص القصيره، وفي نفس الوقت ليجد صعوبه انه باش يقرا روايات، تجهم عليه انه باش يقرا روايات كبيرة. احنا بالعكس احنا باش ناخذ القصص الصغيرة جدا، لانه انت تعرف والمستمعين كلهم يعرفوا حتى حكاية صغيرة تنجم تقراها في الابتدائي وتقراها زادة حتى في الجامعة. نتذكر الحمامة المطوقة نقري فيها لتلامذتي سنة سادسة وانا قريتها في الجامعة، نفس النص قريته لكن قريته بطريقة مختلفة. هي الغاية مش انه يقرأ رواية وانه الكم في عدد الصفحات او الكم في عدد الكتب، بالعكس احنا باش نختار قصص بسيطة جدا حتى يمكن يسخر من نفسه إذا أنا نمد له قصة بسيطة، لكن القصة هذيك مكتوبة بجمل عربية فصيحة ومتسلسلة ونخرج منها عدة معاني اللي ما تخطرش أصلا على البال، ومن غاديك بشي تتغير علاقته أصلا بالمطالعة وعلاقته بالكتاب اللي هي ماهيش علاقة كم كتب وكم عدد صفحات، بل بالعكس هي عمق، هي ثقافة ينجم من كلمة تخليه يبحث، من قيمة تخليه يبحث من حاجة، خاصة أنه المطالعة ستكون جماعية وكل واحد كيفاش

0: الجانب النفسي لهنا وتأثيركم أنتم خاصة ككوتش، ك يعني تقرأ شخصية الطفل، تأطروا توجهوا للاتجاه الصحيح وتغرموا بالموضوع، تغرموا بالمطالعة اللي بين قوسين ثم عزوفة كبيرة على المطالعة.
1: هو راهو في التقنيات اللي قاعدين والمهارات الحديثة اللي تسمى توا سوفت سكيلز، قاعدين نشوفوا في برشا مع تدي تكنيك بسيطة لكنها تفرق برشا مع الصغير. وقت اللي يولي عنده ايكوت اكتيف، وقت اللي يولي عنده ثقة في نفسه، وقت اللي يولي هو متصالح مع ذاته وفي سلام داخلي ويفهم احاسيسه ويفهم مشاعره ويعبر لنا هو معناتها كيفاش هو راها القصة، ويولي حتى يعمل معناتها هو تصير له اكتشاف حتى لنفسه هو احاسيسه، هو يولي يعبر عليهم، يولي ما عادش يخاف، ما عادش يتنحك الخجل، يولي حتى في التعبير يولي اسهل له مع السلاسه نتاع التعبير. نحاولوا نحكيوا لهم على الذكاء العاطفي، نحاولوا نحكيوا لهم على الاستيم دو سوا، الكونفيونس ان سوا، الكونفيرماسيون دو سوا. فهمت لي كونسيبت هذوما جدد يخليوه هو اكثر وعي واكثر اكثر راحه مع نفسه ومع عائلته. خاطر احنا ما نجموش ننكروا اللي احنا في سباق اون كيلكو سورت في القرايه، معناتها المهم هو معناتها العائله تشوف عدد
0: اعداد وينجح. ثم صغيرات ربما يجي بهم الاولياء نتاعهم من النادي ويهزهم النوادي ويفرض عليه الولي، يقول له يلزمك تمشي للنادي هذا، وكل اك صغير يمشي ماهوش مقتنع ويمشي ويسرح بعيد ويعطيه يتعدى الوقت وياخذ راي والديه ويتعدى الوقت.
1: هنا دورنا باش نشدوه. علاش بنشدوه؟ احنا باش يكون فما اير دو جو صغيره، باش يكون فما معناتها باش نحاولوا نخليه الصغير يتعامل مع حواسه، يشم ويسمع ويتكلم. فهمت؟ لازم
0: تاثر عليه
1: بيان سور. انت كيفاش تعطيه ان بتي جو ولا ان اكزرسيس، باش تقول له استعمل يدك واستعمل وشم وذوق ما فهمت، هو هنا يلفا اكتيفيك الحواس اللي عنده. بالنسبة للمشاعر وزادة كيف احنا كيفش ندخلوا يوغا دو غير، باش نعملوا مثلا مراوحة بين خاطر هو باش يقلق. احنا نعرفوا اللي جينيراسيون توا ولات اكثر فيزيوال، معناتها حتى كان باش تعلموا مثلا طريقة تقنية جديدة لازمك تستعين بالداتا شو على خاطر هو أكثر ولا فيزيوال. دونك هنا احنا دورنا باش نغرموه، باش هو فيك الاسباس هذاك اللي بيجي فيه يولي هو متشجع، بالعكس هو يولي متحمس، يولي متحمس ويولي يحب يجي ويحب يقرأ ويحب يلعب ويحب، خاطر باش تكون هي مراوحة. مدام سهام باش تلهي بالجانب التقني اللي هو كيفاش يزمو يلارتي تيكول، كيفاش معناتها يكتب، كيفاش معناتها تصلح له النحو والصرف وكذا، واحنا باش نتلهوا بالجانب الاخر اللي هو معاملته هو، كيفاش يتصرف مع اصحابه، كيفاش وقتاش ياخذ الكلمه، كيفاش يحترم غيره، كيفاش يعبر. فهمت؟
0: والتقنيه هذه جمله من التقنيات والتاثيرات هذه، التاثيرات النفسيه على التلميذ وعلى الشاب. هو هكا بدا يكبر شويه، العمر يتغير، قلنا من 12 سنه ل 16 سنه الا النادي، ما نلقاوهمش نفس التفكير. هل انه معناها التاثير نتاعكم يكون على المجموعه ام فردي؟
1: هو فما في حالات باش يكون فردي كما قلنا، معناتها راهو فما ساعات لازمك الكاباركا اكيد، معناتها كي كان لاحظت حاجه ما ماهيش ماشيه. اما في العادي راهو احنا حتى في الوركشوب اللي نعملوهم ساعات تبدا شرائح عموريه مختلفه، ومع هذاك معناتها يندمجوا الناس الكل ويستفادوا الناس الكل.
0: هذا هو هذا المطلوب. استاذه سهام العكرمي، اعطينا فكره على برنامج ان شاء الله النادي مستقبلا، مش يبدا الاسبوع القادم، اخر الاسبوع القادم، وهكا الخطوط العريضه للبرنامج.
2: به هو سينطلق يوم السبت 23 ماي ماضي ثلاثة، باش يكون بحضور الاولياء، باش نحاولوا نحكيوا على النادي، باش نقدموا النادي، باش نحكيوا على اهداف النادي، ومن بعديك نعطيوهم هكا

0: اللمحه معناتها ورشه باش نقوموا بورشه يعني تجريبيه بحضور الاولياء باش هما اذا كان يحبوا معناتها يواصلوا في المنزل معناتها وبنفس التقنيات ينجموا يواصلوا مع اولادهم. النادي راهو ماهوش مطالعه بالمعنى الكبير للكلمه انك انت خاصه كما قلنا 16 سنه انه باش يطالع. الغايه هي مش المطالعه، الغايه هي انه الطفل والمراهق يوصل يعبر على ذاته، يفهم القيم الموجوده في القصه هذيك ويفهم الترابط. هو القصه السرد هي لو نعود الى المعنى الاصلي لكلمه السرد هو النسج، والنسج يكون بخطوات مترابطه متواصله. يكفي انه يقرا نص حتى ولو قصير فيه حبكه فنيه وفيه مقومات النص السردي وتخلي له معناتها انه هو يطلق العنان لافكاره ويتحاور مع زملائه حول القضايا المطروحه في القصه وحول ما يقصد الكاتب ويقرا بين السطور. لهنا تختلف الاراء، ثم ايضا يطلق العينين لقلم، علاش هو اسمه بصمه قلم، يطلق العينين لقلمه ليكتب ليحول تلك الافكار الى كتابه، الى على ما كانت الافكار في الدماغ ستصبح على الورق. وهذا مهم جدا ان يفرغ تلك الشحنه العاطفيه الموجوده، وهذا الغايه هو كما يعني التكامل بين الجانب الادبي والجانب النفسي. الغايه هو بناء شخصيه متوازنه تعيش سلام داخلي مع نفسها.
1: شكرا لك استاذة سهام العكرمي، شكرا لك، شكرا نورتنا اليوم.
0: العفو، الشكر لك ايضا على الاستضافه.
1: نداء للاولياء،
0: الأولياء مرحبا بكم نهار 23 ماي بالمكتبة العمومية بالدندان. النادي مجاني فقط، اشتراك بالمكتبة هو دينار واحد في السنة ونسخة بطاقة تعريف وصورة فقط ويكون موجود معانا. لكن من بعد رانا باش نشترط الالتزام والجدية.
1: نعم.
0: وبالحق وتواكبوا معناتها الأولياء ماذا بينا يحضروا. نعم. في اليوم الأول ويواكبوا حتى في الأيام القادمة ويشوفوا التطور على شخصية أبنائهم.
1: شكرا لك أستاذة سهام العكرمي، شكرا لك أستاذة منيرة بالحاج علي، الكوتش منيرة بالحاج علي. هكا نداء صغير في ختام اللقاء للصغيرات.
2: مهم جدا اللي صغير ينشأ في بيئة يكون فيها متوازن نفسيا. راهو الجانب النفسي ديما احنا نتغضوا عليه، أما راهو مهم
1: جدا.
2: لازم الصغير يكون مرتاح في وسط العائلة ومرتاح مع روحه، معناتها في الانتيريور والاكستيريور زوز، باش ينجم يكون متوازن، باش معناتها بعد حتى يتطور وما فيها بس يكون زيدا لسبري اوفير، معناتها ديما عنده قابليه باش يتعلم حاجات جديده وديما يحب يعرف.
1: شكرا لكم، شكرا لكم سهام العكرمي ومنيره بالحاج علي. 9:17 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه، مواصلين معكم مع مختلف فقراتنا واستضافتنا بعد شويه الكاتبه هاله تكالي مع كتابها الجديد على الشعر أبو القاسم الشيبي.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: 9:23 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعيدة جدا اليوم باستضافة الأستاذة هالة تكالي، حاضرة معنا اليوم ومعها إصدار جديد دائما باللغة الفرنسية. أي مرحبا بكم اليوم.
2: إن شاء الله يصدر باللغة العربية.
1: إن شاء الله ترجمونا باللغة العربية
2: إن شاء الله عن قريب.
1: عن قريب. مرحبا بك أستاذة هالة تكالي.
2: مرحبا بكم الكل إذاعة تونس الثقافية. شكرا على الدعوة الكريمة وشكرا للمستمعين والعاملين بإذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك. اليوم بيناتنا الكتاب أبو القاسم الشابي لتينيغير دان بويت فيزيونير. أنا نحب نشكرك. الكتاب
2: وفي قلب الحدث لأن
1: في حصة إرادة الحياة, الحياة وأبو القاسم الشابي
2: وشارع الحرية كذلك
1: وشارع الحرية ومهم جدا مثل هذه الكتابات. نخلي لك الكلمة أستاذة تقدم الكتاب.
2: شكرا لكم. شكرا لك فاطمة على الاستضافة. ستحدث قليل عن الكتاب. الكتاب ليس بسيرة ذاتية فقط، ما أنت سيرة ذاتية لأبو القاسم الشابي وإعادة تاريخ أبو القاسم الشابي عن ولادته إلى مماته، لأنه مات في عمر صغير، مات في عمر 25 سنة. هو بمثابة نظرة جديدة إلى أبو القاسم الشابي، هي سيرة ذاتية رومانسية روائية، سوسكون أبيل بيوغرافي رومانسي. تحدثت على أبو القاسم الشابي ليس كأسطورة فقط بل كشخصية في القصة. لأنه يتحول من أسطورة إلى شخصية في القصة. شخصية حية، شخصية رئيسية في القصة، لأن المواضيع القصة تتمحور في أبو القاسم الشابي. هي قصة حب بين هاجر وصالح. وأنا أؤكد على رمزية السيمبوليزم. قصة حب تولد بين صحفيين، هاجر وصالح. هي تونسية وهو مصري. يمكن اخترت رمزية لخاطر إرادة الحياة كذلك. هي قصيدة نشأت بين شاعرين تونسي أبو القاسم الشابي وشاعر كذلك مصري. والقصة هي هاجر تلمح ذاتها عن طريق أبو القاسم الشابي وتتأمل دراسة القصائد أبو القاسم الشابي من خلال نظرتها الفلسفية والوجودية. كذلك صالح اختص كذلك في الخيال الشعري عند العرب، لأنه قد قام بدراسة مقال أبو القاسم الشابي الخيال الشعري عند العرب، وكذلك مذكرات أبو القاسم الشابي، مذكرات أبو القاسم الشابي ورسائل أبو القاسم الشابي مع محمد الحليوي. يمكن للقارئ أن ينظر إلى هذه القصة، مسيرة شاعر مستبصر لتينيغير دان بويت فيزيونير، نظرة جديدة. وكذلك
1: هناك تأمل للبعد،
2: يشارك هاجر تأملاتها الفلسفية والوجودية عن طريق هذه الرواية. لأن المحور الرئيسي في هذه الرواية هو pour être l'homme doit se révolter، ألبير كامو، لكي يكون الإنسان يجب أن يصبح متمرد. والروح المتمردة والروح الوجودية لهاجر تعكس الشابي وكون الشابي، الكون
1: أسطورة
2: وأسطورة الشابي.
1: النص السردي هنا أستاذة هالة، اخترت ثلاثة قصائد من أغاني من أغاني الحياة، لو تقدمهم للسادة.
2: اخترت ثلاثة قصائد وكانت فصل في الرواية. فصل من فصول الرواية، قصيدة قلب التائه، لأن القلب هو مصدر الإلهام.
1: نعم.
2: وهو الفصل 12 في الرواية. الفصل الثاني فكرة الفنان.
1: نعم.
2: هي اللي هي تمحور الرواية في حد ذاتها، فيزيونير، لا فيزيون دو لارتيست، لأن الفكرة هي الإبداع. والأخير الفصل 16 والفصل 19، وهو المحور الرئيسي في الرواية، هي إرادة الحياة والتي تمثل التحقيق، تحقيق
1: نعم.
2: الهدف.
1: نعم. بالإضافة إلى شخصيتي هاجر وصالح في الكتاب، جي شخصية أخرى اللي هي جدة هاجر.
2: جدة هاجر،
1: والتي ربما تبعثر الأحداث وظهورها في يعني بناء القصة، غير البناء السردي. نعم. أي. للقصة
2: اخترت شخصية حليمة كشخصية واكبت الاستعمار الفرنسي والتاريخ الفرنسي، وتتحدث عن كل من فرحة حشاد وطهر الحداد اللي كانوا رموز من تاريخ تونس. وهي تقوم بسرد الأحداث التاريخية، وهاجر تنصت إلى حليمة وتكتشف الأحداث التاريخية التي أدت إلى الاستقلال وتحقيق الاستقلال وتحرير الوطن.
1: المراوحة الفلسفية والوجودية هنا في كتابك أستاذة هالة التكالي، رهنت عليها تقريبا في مختلف كتاباتك.
2: المراهنة الوجودية.
1: نعم.
2: أنا حسب رأيي الشخصي، كل شاعر وكل كاتب وكل رسام، كل فنان، كنت أتحدث عن الفن في حد ذاته، يجب أن يكتشف الوجود، والوجود كل فنان له بصمته، بصمة خاصة به. لذلك البصمة الخاصة بك شخصيا هي البحث والاكتشاف الذات.
1: نعم.
2: وكل روايتي هي بمثابة، يمكن أن أقول، تنمية بشرية، تصوف وتنمية بشرية، مزج من التصوف والتنمية البشرية. يمكن أن تحدث عن التصوف، هو الإنسان.
1: نعم.
2: الذي يسأل على أسئلة وجودية وفلسفية اللي يصل إلى السؤال الأصعب، سؤال هو من أكون.
1: من أكون؟
2: كما قال شكسبير، to be or not to be, that's the question. من أكون، وماذا هي الوسيلة أو الهدف الذي يمكن من خلاله أن أتعرف على ذاتي.
1: نعم.
2: أكتشف ذاتي.
1: نعم.
2: ومن خلال الرواية وكتابة الرواية يمكن للمبدع أن يمشي على خطى صحيحة.
1: نعم. في بناء الشخصيات، هو يجد في بناء شخصيات الكتاب أستاذة هالة.
2: أنا كتبت، سمحني. نعم. في أول المطاف، أول الكتاب كتبت le véritable éveil c'est d'étreindre l'étoile à l'intérieur de nous parfois ce monde il est aveugle à sa lumière. معناتها الصحوة الحقيقية هو أن نعانق النجمة التي بداخلنا رغم هذا العالم الذي لا يعي بوجودها. الذي يعي بوجودها هو الكاتب، وهو الذي يعي بالنور الذي في صميمه، ويبحث عن ذلك النور. وكيف يبحث عن ذلك النور؟ بالكتابة.
1: نعم.
2: يمكن للقراء فهم ماذا يقصد الكاتب، وهناك من القراء الذين لا يقرؤون بين السطور، لأن أدبي هو أدب ذهني.
1: نعم.
2: أدب ذهني، يجب أن تقرأ الفصل
1: فلسفي.
2: نعم. الفصل مرة واثنين وثلاثة لكي تتمكن من فهم الفصل
1: وفهم هذه الفصول ميناء القارئ، ميناء المطلق، لكل واحد فينا فهمه
2: الخاص
1: للرواية ولأحداث الرواية ولكل معناها قارئ.
2: هناك قراء نعم. الذين سيتخذون هذه الرواية كقصة حب بين صالح وهاجر
1: نعم.
2: ويقفون على هذا الحد. وهناك فقهاء ومختصين
1: من يتعمق
2: في الفلسفة
1: نعم.
2: سيرون أن هذه الرواية هو بمثابة أدب ذهني يجب التعمق فيه.
1: هذا أدب ما تكتبينه أدب ذهني أدب فلسفي يجب التعمق ثم القراءة ثم إعادة القراءة حتى مرة أو مرتين أو أكثر لفهم ربما
2: استخراج
1: الرموز والمفاهيم التي أرادت هالة التكالي إيصالها للقارئ بصفة عامة. أكيد لكل معناها كيفاش ينجم يفهم الموضوع. من يقرأ لمجرد القراءة فهو يقرأ قصة الحب، من يقرأ لمجرد للتعمق ولفهم الرموز ولفهم الشخصيات يرى أن الكتابة فلسفية ولها معاني
2: وأبعاد
1: تستدعي تستدعي البحث في حل نعم بناء الشخصيات. أستاذة هالة التكالي، وهنا هذا البناء الفلسفي للشخصيات والنظرة الوجودية الموجودة في الكتاب اخذت منك برشا وقت وبرشا تفكير أكيد لما دونتي الكتاب ودونتي هذه المحاور التي أردت من خلالها ربما
2: أنا حقيقة مولعة نعم. كثير بجبران خليل جبران الذي تأثر به أبو القاسم الشبي، ولقد قال في أحد من مقولاته وهي جميلة جدا وتلخص الرواية: تعلمت أن أنظر إلى العلا لأرى النور ولا ألمح إنعكاسي. وهذه حكمة لا يعلمها الناس بعد. هي قصتي كذلك هاجر وهي البطلة الرئيسية والبطلة الرومانسية في الرواية تنظر إلى أبو القاسم الشابي إنعكاس لذاتها
1: نعم.
2: وهي تحاول أن تعالق النور من أول صفحة في الكتاب إلى آخر صفحة لأنها رسامة. إن كان أن أعبر عن هذا هي elle prend la plume et essaie de dessiner esquisser les fragments les traits du visage de Abul Qasim Chebbi pour connaître la profondeur de son esprit. وهي كذلك بمثابة كاتبة لأنها في نفس الرواية تكتب مسيرة المسيرة هي صحفية أما تكتب في مسيرة الشاعر المستبصر ولكنها في آخر المطاف لم تتمكن من الكتابة لأن الكتابة ستنتهي بمأساة بوفاة حبيبها صالح عبد الناصر وكذلك بالقضية الفلسطينية التي أثرت في نفسيتها.
1: نعم كتبت هنا في عديد الأغراض. هل من السهل أن يكتب الكاتب في عديد الأغراض في نفس الرواية؟ كتبت الجانب الفلسفي، الجانب الوجودي، الجانب الرومانسي، جانب القضية الفلسطينية، الجانب الإبداعي للمبدع أبو القاسم الشابي
2: وراء إرادة الحياة.
1: وإرادة
2: إذا نقتصر على الفترة التي عاش فيها أبو القاسم الشابي ليس معناتها تقف إرادة الحياة، لا، إرادة الحياة هي موضوع هام جدا واليوم يمثل القضية الفلسطينية في حد ذاتها.
1: نعم انتهاء يعني الكتاب بالدخول في القضية الفلسطينية وطرح القضية الفلسطينية مهم جدا هذا الاختيار.
2: حبيت نعطيه بعد
1: ماذا
2: عالمي.
1: أردت أن نعم
2: بعد عالمي
1: نعم.
2: حبيت نعطي إرادة الحياة برشا معناتها فرنسيين تو أنا كتبت بالفرنسية برشا فرنسيين لا يعرفون الشابي بتاتا تحكي على مثلا على فولتير، تحكي على فيرلين، تحكي على جون جاك روسو، ناس معناتها الغربي يعرفون الشعراء الفرنسيين وشعراء الغرب الشعر ب
1: نعم الشعر أبو القاسم الشيبي وكتبت تكتب
2: نعم تونسي وهو عالمي
1: نعم طبعا
2: قد ترجمت كتاب مونتاج أشعاره إلى 17 لغة حتى باللغة اليابانية تلقى معناتها الأشعار أبو القاسم الشيبي
1: نعم
2: باللغة اليابانية
1: هو كتابتك باللغة الفرنسية بحكم أنك
2: والإنجليزية معناها
1: والإنجليزية نعم بحكم الاختصاص معناها سهلك
2: أي
1: وأيضا أرى أنه الكتب موجهة لي يعني نوعية معينة من القراء
2: أي نوعية معينة من القراء
1: نعم هذا الكتاب الحدث لهيلة التكالي أبو القاسم الشيبي لتينيغير دان بويت فيزيونير وين مش يكون موجود الكتاب إن شاء الله
2: في الكتاب سأقوم بتقديم الكتاب في مكتبة الكتاب ميتشيل فيل يوم الجمعة على الساعة 4 مساء وباش يكون قدمني سي محمد الطويري ومدام درة عسلي كذلك سيكون موجود في مكتبة الأكسفورد في حي النصر وكذلك في سوسة في سهلول مكتبة الكتاب و بوسليمة مكتبة بوسليمة
1: إن شاء الله به قد مش نترجمه للغة العربية بديت في الترجمة هو عادة يعني
2: بديت في الترجمة هذا نقوم تقديم نتاعه إن شاء الله ياخذ الصدى نتاعه
1: نتصور حتى لو ترجم للغة العربية أكيد سينال الصدى ونتصور معناها برشا قرات وينسى مش يطالعوا الكتاب ويقرأوا الكتاب
2: نظرة أي دراسة جديدة الشاب يولد من جديد عن طريق هاجر وصالح
1: نعم عن طريق هاجر وصالح إن شاء الله شنو جديدك تخمم في حاجات جديدة للكتابة
2: عندي حقيقة مسرحية ما زلت أنسي بارلي لفورمي باش تكون معناتها قدرة ربي نشرها عن قريب وقصائد من الإنجليزية الفرنسية
1: نعم
2: قصائد ديوان قصائد
1: ديوانك الخاص
2: ديوان خاص
1: نعم من القصيدة تكتبين القصائد وتكتبين الرواية الأقرب إلى قلبك والأقرب إلى ربما كتاباتك الأقرب لك أستاذة هيلة وأرى أنه الرواية
2: يمكن القصيدة أكثر لخاطر القصيدة فلسفية أكثر من الرواية نشوف القصيدة معناتها صعب فهم القصيدة فيها عمق أكثر بالرغم اللي تكون أقصر من الرواية ما فيها عمق فلسفي وبعض فلسفي صعب
1: نعم أستاذة هيلة التكالي والبعد الفلسفي والكتابات الفلسفية والرؤية الفلسفية الوجودية وكتاباتك في هذا المجال وتصرين على على الكتابات الفلسفية في مجال الشعر وفي مجال الرواية يعني ستتجهين في هذا الاتجاه
2: أنا عندي ديما أفكاري ديما 24 ساعة فلسفية دونك ذيك علاش كيما قبليك الأستاذة والله قالت الإنسان ماذا بيه يقرب الذات والإنسان يفهم أحاسيسه بالحق أنا حسيت روحي قريبة ياسر لذاتي وفهمت أحاسيسي بالكده ذيك علاش لقيت البعد الفلسفي والوجودي هو أكثر حاجة مثلا
1: ما تكتبينه ينبع من الذات ينبع من المشاعر ينبع من أفكارك الخاصة نعم شكرا لك أستاذة هيلة التكالي هذا كتابنا اليوم في استضافة إذاعة تونس الثقافية أبو القاسم الشابي لتينيغير دان بويت فيزيونير موجود في المكتبات وإن شاء الله سيترجم إلى اللغة العربية وإن شاء الله يترجم حتى إلى لغات أخرى
2: إنجليزية
1: وإن شاء الله لملاء إلى لغات أخرى شكرا لك أستاذة هيلة وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في وقت أكثر بارك الله فيك
2: شكرا لكم على الدعوة شكرا لإذاعة تونس الثقافية مستمعين
1: أعيشك شكرا لك بارك الله فيك السيدة المستمعين نختم اللقاء بعد الفصل الغنائي مع الفقرة الأسبوعية القارة فقرة الطفولة والأسرة مع الأستاذ إبراهيم الريحاني اليوم موضوعنا الأم إن شاء الله ديما كل آخر أحد في مايو نحتفلوا بعيد الأمهات ومش نحكيه اليوم على دور الأم

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

0: 59 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نختم اللقاء مع الأستاذ إبراهيم الريحاني الخبير في مجال الطفولة والأسرة. نحكي واليوم على دور الأم، وإحنا نحتفل دائما كل آخر أحد في شهر ماي بعيد الأمهات، وهي الأم على قد ما نحتفل بها وما نعطوهاش حقها. أكيد ربي فضل كل الأمهات بصغار كبار والناس كلها ربي فضلكم. إذن سي إبراهيم اليوم نحكيه على دور الأم في العائلة، دور كبير وخاصة توا وإحنا على أبواب انتهاء السنة الدراسية والامتحانات. أهلا وسهلا بك سي إبراهيم.
1: والخيرات مدام فاطمة ليك ولكل أوفيائنا في إذاعة الوطنية بتباع إذاعة تونس الثقافية.
0: عايشك مرحبا بك. إذن سي إبراهيم، دور الأم اليوم في تماسك العائلة، في تماسك الأجيال. الأم تجيب صغيراتها تبني عائلة، تبني أجيال واعدة في المجتمع.
1: بالضبط، يعطيك الصحة مدام فاطمة. اليوم وقت نحكيه على دور الأم أكيد مكانتها كبيرة برشا، ذاك علاش اليوم حتى الدين الإسلامي متاعنا رفع منزلة الأم، وربي ذكرها في آية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: الجنة تحت أقدام الأمهات. اليوم دور الأم كبير برشا، دور الأم اللي هو في تربية الأبناء، في صناعة المجتمع المتوازن، هي المدرسة الأولى اللي نتعلم منها الطفل القيم والسلوك والمشاعر الإنسانية، ويظهر الحقيقة دورهم في عدة مستويات. أول المستوى اللي نحكي عليه هو دور في تربية الأبناء، نعم. اللي تظهر في غرس القيم والأخلاق مثل الاحترام والصدق والتعاون وتحمل المسؤولية، خاصة الصغير يعني أغلب الأوقات تقع موجود مع أمه أكثر مع أي بيئة أخرى وبيئة أخرى، وهذا ما يعنيش أنه فما دور زاد للأب. نعم. هوني نحكوا على قيمة الأم أكثر، ودور الأم، الأم اللي توفر الحنان وتوفر الأمن النفسي اللي يساعد على الطفل على النمو السليم وثقة بالنفس، لأنه يعني صغير ديما عينين معناه مرآة الثقة بالنفس منين وين يلقاها؟ يلقاها في عينين أمه، كيفاش تحفزه، كيفاش تحسه بالأمان، بعيد عن كل ما يسمى بالتهديد، بالصياح، بالضرب، بالعنف، خاطر ذاك هو اللي يقلص الفجوة ما بين الأم والولد. وذاك علاش الأم دي ما نقوله هي مصدر الحنان والأمان النفسي. أكيد الأم اللي تتبع صغيراتها في التربية والتعليم وتشجعهم على التعلم والاستكشاف، وديما تخليهم تخلق وضعيات باش يستكشفوا المحيط نتاعهم والعالم والعالم التعلمي نتاعهم، تنمي مهارات التواصل والانضباط، تلاحظ في صغيرها شنو المشي معاه شنو المشي ماشي معاه، تعلم الأبناء حب العائلة والوطن والعمل والاجتهاد. هذا في المجمل يعني دور الأم في الأسرة. أكيد في مع صغيراتها كي نحكيه زادة نحكيه على دور الأم داخل الأسرة، أن تحافظ ديما الأم على الترابط الأسري، تنشر نور المحبة والتفاهم داخل العائلة متاحة، تساهم في تنظيم الحياة اليومية للأسرة وتحقيق الاستقرار. يعني ديما الصغيرات كي يتحققوا حاجة يرجعوا الميمتهم، كي حذوا الأم دورها كيفاش تنظم لهم أكل الجغني اليوم متاحهم، في الألعاب متاحهم، في القراية متاحهم، والدعم الزوج والأبناء نفسانين ومعنوين في الأوقات الفرح وفي الصعوبات. كيف تخلق هي المصدر باش تخلق البيئة الأسرية الدافئة تساعد على الحوار والتوازن. نعرف الأم ساعات تبقى كصغيرة تتعاركوا مع بعضهم، الأخوات يتعاركوا مع بعضهم، ساعات حتى في العائلة الكبيرة تبقى الأم هي اللي تمتص المشاعر هذيك الكل ليك، وهي اللي تعلم صغير، وهي اللي تعد المبينات، وهي المحكمة، وهي الحكيمة في نفس الوقت. هذا يكون وأنا نحكي باش تعرفوا دور الأم قداش كبير وكبير برشا، وتساهم في اتخاذ القرارات الأسرية بحكمة ووعي. هذا ما يعنيش اللي صحيح دور الأم في
0: مهم وما نساوش دور الأب زيد. احنا حكينا على دور الأم لأنه إن شاء الله الأسبوع القادم عيد الأمهات، حبينا من خلال هذه اللفتة نكرموا كل الأمهات، قبلة على الجبين لكل الأمهات، وزادة كيف كيف الأباء اللي هما زادة هما كيف كيف، وأكيد مش يجي الحصة الجاية نحكو اللي بعدها نحكيوها على الأباء هكا ولا لا؟
1: أكيد بتبيع
0: يبدأ جوال لأنه في آخر جوال عيد الأباء
1: ما هوش إشارة، معناه وكأنه دور البو ما عندوش دور كبير، بالعكس دوره كبير وكبير برشا، طبعا نحكوا عليه بالحديث في الحصه المقبله مدام فاطمه، كما قلت لك الادوار هذه يخلينا يجرنا بالحديث الى دور الام في المجتمع.
0: نعم.
1: اللي هي اللي تربي في الجيل الصالح الواعي اللي ينعكس ايجابيا على المجتمع كله. المشاركه في العمل التطوعي والتربيه والاجتماعي تنشق قيم التسامح والتعاون والاحترام بين الناس، الاسهام في التنميه من خلال العمل والبنيه الاجتماعيه، هذا الكل ليك يكون من خلالك القدوه الحسنه للام. نبدأ نخزر مدام فاطمة للأدوار نتاع الأم ديما يخلينا بالضرورة يقول شنو لازمنا نعملوا الخيارات الأساسية في أنه الأم تقوم بدورها.
0: نعم.
1: باش الأم ما تستقيلش من دورها، لأنه أغلب بالإشكاليات والمشاكل نجم نلقاها في الصغيرات ولا في الأسرة وقت الأم ما تلقاش اللي الدورة وتقوم بدورها الإيجابي. دور الأم مهم برشا، دور الأم اللي ينعكس إيجابي على بناء هالجيل ذي وعلى المجتمع.
0: نعم.
1: وذلك علاج الحضارات تقوم على الأم. ونتذكر صلاح الدين الأيوب وقت جاب يفتح القدس، قال وقت قالوا له أول فكرة جات من لول باش يقولوا له نفتح القدس، قال لهم الوقت هذا ما نجموش نفتح القدس، وإنما لازمنا نعلم الأم ولازم نعتنوا بالأم ولازم الأم تقوم بدورها باش وقت النجم نفتح القدس وفتح الحضارات وفتح الأمم وفتح الوحدات ما يكون إلا من خلال أن نخلق بيئة إيجابية للأم باش تقوم بدورها، دور إيجابي والتحفيزي والتشجيعي والبناء إن شاء الله.
0: شكرا لك سي إبراهيم، يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات اليوم. هذا دور الأم، وإن شاء الله نحكيه أكثر الأسبوع القادم على الأم بما أنه عيد الأمهات. شكرا لكم السيدة المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات أنيس الحميدي، يلتحق بنا أمين بوبكري في الهندسة التقنية، فاطمة الرزقي، مريم مناع، وكامل الفريق. محلك يا أمي، شكري بوزيان.

خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك خلتني كيف المشهور روحي وعقلي ديما معاك ساعة نعذت ساعة اللوم ساعة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في الحلقة 72 من برنامج غني يا عصفور. نذكر في بداية الحلقة أننا نسعى دائما إلى إلقاء بعض الضوء على مسألة من المسائل المتعلقة بالموسيقى التونسية من حيث تاريخها ولا خصائصها الفنية، وكذلك أهم من أثروا رصيدها خلال قرن من الزمن، يعني تقريبا القرن العشرين أساسا. كما نسعى باش نوشي كل حلقة بمختارات من المقطوعات قليلة التداول في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فننفض عنها بعض الغبار، وربما نساهم في التعريف بهالألحان اللي أكثرها إبقاء مغمور وماهوش مسموع برشا، ونزيد ونعرفوا بأصحابها خاصة عند الشباب وإلا الأجيال اللي ما عاشوش فترة من فترات الموسيقى التونسية خلال القرن العشرين. واليوم باش نتحدث أساسا عن موسيقي مغني ملحن وحتى مؤلف كذلك بعض الأغاني، غادر هالدنيا منذ 52 عام بعد أن تربع على عرش التلحين والغناء، وكما قلت حتى نظم بعض أغانيه لفترة امتدت على أكثر من 40 سنة، وأفرزت الفترة هذه ما لا يقل عن 300 عمل بين معزوفات أغاني في أساليب مختلفة. كثير من الأغاني ظل راسخ في ذاكرتنا الجمعية، وعدد من المطربين والمطربات قعدوا يردوا في الأغاني هذه، بل أن عدد منهم أصبحوا نجوما بفضل حسن أدائها. زعم على شكون نتحدث ونعطيت المعطيات هذه؟ أعطيكم الجواب بعد ما نسمع إلى معزوفة لحنها من نتحدث عنه في هذه الحلقة. المعزوفة هذه اسمها تونس الجميلة، لحنها صاحبها في طبع تونسي أصيل، هو طبع الأصبهان اللي كنا حللناه في إحدى الحلقات الماضية من هذا البرنامج، وهي من المقطوعات القليلة اللي اتلحنت في هذا الطبع. إذن تونس الجميلة معزوفة موسيقية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء في هالحلقة 72 من غني عصفور اللي بديناها بمعزوفة كما كنتوا تسمعوا، وأكيد أنه عدد من الموسيقيين اتعرفوا على مولاها شكون هو اللي لحنها تونس الجميلة. نتحدث اليوم على الفنان علي الرياحي اللي تعدى على وفاته 52 عام، توفى في شهر مارس 1970، وإحنا رينا باش في هالشهر هذايا نستحضروا منتخبات من أعماله الموسيقية، ونذكر اللي هو فاجأته المنية وكان يغني على ركح مسرح مدينة تونس قتلتني من غير سلاح اللي هي كتبها يوسف الجمني ولحنها هو. وهالحلقة هذه حبيناها لمسة وفاء لروحه ومناسبة لاستعراض عدد من أغانيه اللي ما عرفتش انتشار كبير. علي الرياحي عنده برشا أغاني ردوها الناس، أغنية بيت الشعر على الرقوبة وخيرها، أما اليوم حبيت نركز على بعض الأغاني اللي ما تدولتش برشا، منها هالأغنية هذه اللي عنوانها مكحيل ترن. وأنا اخترت اليوم منتخبات علي الرياحي من الأغاني في طبع تونسي. نعرف علي الرياحي لحن في التونسي في الشرقي، وكذلك لحن في يعني مزج بين التونسي والشرقي، سواء من حيث الكلمة أو من حيث الألحان أو من حيث الإيقاع. طبع اللي تشترك فيه أغلب الأغاني اللي اقترحناها اليوم، أغلبها قلت هو المزموم، وفيها استعمال لإيقاع تونسي شعبي اسمه السعداوي اللي نلقاوه كثير الاستعمال في ألحان علي الرياحي. نبدأ بالأغنية هذه المكحيل ترن، كلمات وألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه أغنية من الأغاني اللي لحنها علي الرياحي المكحيل ترن، قلت مش مسموعة برشا وهي في طبع المزموم. نذكر بما كتبه علي الرياحي عن مسيرته الفنية في مذكرات لقيتها بخط يده، يقول فيها اللي هو قراه في العطارين وفي الخلدونية وفي مكتب خير الدين، وبعد اتنقل لليسي كارنو وخرج قبل البكالوريا بعام، وبدأ يغني للسيد درويش، للشيخ الصفتي، ولأبي العلاء، ومنيرة المهدية، وأم كلثوم، وعبد الوهاب. نواصل الحديث عن مسيرته بعد ما نسمعوا أغنية أخرى اخترناها في مقام المزمون كذلك، هي عصفور، يغني من كلماته والأحاني وأدائه.

0: بالدنيا وما فيها.
1: كانت هذه إذن أغنية عصفور يغني اللي بداها علي الريحي بعروبي، وهو كما أتقن غناء المشرقي المصري أساسا كما قلنا، خاطر تعلم على وسمع في أول حياته كبار المطربين المصريين، زاد سمع نخبة من الموسيقيين التوانسة اللي كانوا يعرفوا المقامات أو الطبوع والإيقاعات التونسية. هو يقول في مذكراته أنه أول ما ظهر قدام نخبة من أحبابه، وخاصة بحضور الأستاذ عبد العزيز الجميل، عبد العزيز الجميل اللي كان عنده دكان في الحفصية لصناعة الآلات، ورشة يعني لصناعة الآلات، لكنه كان كذلك عبارة على نادي يجتمعوا فيه الموسيقيين التوانسة الكبار كيما علي السريتي، كيما علي الرياحي بيدو، كيما رضا القلعي اللي تعلم هو أخوه أحمد القلعي في هالورشة هذية اللي كانت ورشة للصناعة ولكن نادي، كان فيها ما يسمى بالخلوية يبرفوا فيها الملوف باش يجيوا يسجلوه بعد في الإذاعة. إذن القاع عبد العزيز الجميل، القاع كذلك مصطفى بوشوشة في حفل عام، أول حفلة غنى فيها من تلحين داود حسني، كانت عنده ثقة في نفسه، وقدم أول حفلة علي الرياحي في قصر الجمعيات عام 1935 اللي هو نفس التاريخ اللي قدمت فيه الرشيدية أول حفلة لها في نفس الفضاء. يقول أن الحفلة هذه كانت ممتازة، يعني غنى فيها سهرة وحده. علي الرياحي يأكد اللي العصر اللي عاش فيه ما كانش سهل كما كل العصور، لقى فيه كثير من الصعوبات، الراجل كان يعني غير مطلوب في الحفلات، المغني كان الناس تقبل أكثر على حفلات اللي فيها مطربات، لأن المطربة تغني وربما من بعد تعمل شوية رقص على خطوات بسيطة. يقول علي الرياحي أنه جاهد واعطى قيمة لنفسه كمطرب، يعني مش مطرب يعني كرجل، ويقول أنه ربي عاونه على ذلك، وبشوية بشوية نحت لنفسه مكانة في المشهد الموسيقي التونسي خلال ثلاثينات القرن الماضي. قبل ما نواصلوا النبذات على علي الرياحي، نسمعوا أغنية من الأغاني الأخرى اللي لحنها وغناها علي الرياحي، وحتى ما تكونش الأغاني كلها مش مسموعة، نقترحوا أغنية أكثر تداول، وهي في مقام الجهركة اللي هو يقارب تقريبا ما طبع المزموم في بلادنا. قلت أنا نركز على طبع المزموم في الاختيارات متاعنا، إذن زوز مقاييس مش مسموعة برشة، وكذلك في طبع موحد. الجهركة هي بين ظفرين المزموم في المشرق. الأغنية هذه هي يا فرحة الدنيا يا بهجة الأيام، ونلاحظوا اللي علي الرياحي إضافة إلى المقام المشرقي اللي استعمله دخل بعض الإيقاعات غير العربية كما الرومبا. الرومبا استعملوها قبله هو عبد الوهاب، وكانت من الإيقاعات نقول احنا الراقصة، فمن باب التجديد جمع علي الرياحي بين مقام شرقي وإيقاع بين ظفرين خفيف غربي. يا فرحة الدنيا

كانت هذه إذن يا فرحة الدنيا علي الرياحي طبعا اللي هي قلت في لحن بين المشرقي والتونسي. نمشيو للمشرقي توا نعملو هكا خرجة صغيرة. قلت خطر علي الرياحي لحن في جل اللهجات الموسيقية العربية اللي كانت موجودة وطاغية في وسائل الإعلام في القسم الأول أو النصف الأول من القرن العشرين. يلي ظلمني لحنها علي الرياحي في المشرقي. إذا خرجنا على التونسي شوية وغنتها عليا. عليا مطربة متخصصة نجم نقول في أداء كل ما هو لحن في لهجات مصرية، وربما هذاك علاش هي خيرت في آخر مسيرتها الفنية باش تتجه إلى مصر وتأدي عديد الأغاني المصرية. عجبتها يلي ظلمني في مقام رست شرقي سلطان المقامات المشرقية، غناتها ربما وأضافت لها أشياء ما قالهمش الملحن بصوته علي الرياحي. نسمعوا يلي ظلمني بصوت عليا في مقام الرست المشرقي.

كانت هذه أغنية معروفة يلي ظلمني في مقام راس المشرقي. نرجع توا لتونس مع طبوعنا التونسية ومع الطبع اللي اخترناه باش يكون أساسي فيما أنتجوا علي الرياحي المزموم، واللي هي ربما زادة أغنية مش معروفة برشا، عنوانها فارس اقطع الجبال في المزموم التونسي مع علي الرياحي. إذن في هذه الأغنية قليلة التداول.

فارسك طالع جبان انا الهو خي فارسك طالع جبال يا وخي فارسك طالع جبال

طيب طيب شوف الحبايب ما عرفن راحوا فارسك طالع جبانا الهوخي.

انا لها وخي فارسك طال اسمي يا وخي فارسك طال اسمي.

فارس تاع الجبال سمعناها من الأغاني قليل التداول. نبقاو مع طبع المزموم التونسي ومع الغيطة اللي هو إيقاع شعبي تونسي. رينا معناها قلنا أنه على الريحي يمزج بين الطبوع التونسية والإيقاعات الحضارية وخاصة الإيقاعات الشعبية كما السعداوي كما الغيطة. ونقترح عليكم في المشوار القصير نعديوه مع علي الرياحي أغنية معروفة أكثر، زينة يا بنت الهنشير، اللي هي إذن في طبع المزموم وإيقاع الغيطة الشعبي.

0: كانت هذه زينة يا بنت الهنشير في طباع المزموم اللي اخترنا الأغاني غير المتداولة جلها في هالطباع هذا وعملنا خريجات صغار حتى ننوعه. نذكر اللي احنا اعتنينا ببعض جوانب حياة مطرب وملحن تونسي كبير عبى الساحة الموسيقية بأكثر من 300 أغنية طوال حياته. توفى في شهر مارس يعني تقريب شهر هذا يعمل 52 سنة. المضامين متاع أغانيه كانت جلها عاطفية غرامية لكن كذلك تغنى تونس بالوطن ربما في مناسبة قادمة نعديو نماذج من الأغاني اللي تتغنى بتونس. وإحنا عدينا في بداية الحلقة تونس الجميلة اللي هي معزوفة إذا نشوفوا اللي هو متعلق بهالبلاد هذه اللي تربى فيها. عدينا كذلك شهادات من ما كتبوا في مذكراته اللي يقول أنا تحديت المصاعب في وقت اللي كان التوانسة يحبوا كان الفن اللي يجيهم من الشرق بصوت محمد عبد الوهاب بصوت أم كلثوم مازالت في بدايتها إلى غير ذلك من الأصوات اللي اكتسحت مسامع التونسيين في الفضاءات العامة والخاصة. جاء هو وقال أنا باش نغني الأغاني بتاعي. هذه مش حاجة سهلة بكل لأنه المطرب باش يوصل المسامع الناس يسمو برشا جرأة وحتى كيف معناه يأكدوا عليه يقولوا له غني أغنية مشرقية في حفلاته يرفض. ربما هذا قد يكون مثال لأجيالنا من الشباب المطربين وإحنا اليوم عنا ما شاء الله من المغنين الجيدين جدا يتمتعوا بأصوات هائلة اللي شد صحيح وعندنا منهم اللي شد صحيح يعني يقول أنا مغني كان إنتاجي وكيف يكون مقتنع بنفسه وبإنتاجه قدرة رب يوصل. إن شاء الله تكون البسطة هذه اللي قدمناها على علي الرياحي أضافت شيء لهذا العلم. الناس كل تكلمت عليه لكن احنا حاولنا باش نضيفه ولو جزء صغير عن مسيرته الفنية الزاخرة. وتكون الاقتراحات اللي قدمناها من أغاني خاصة اللي هي مش متداولة برشا نالت رضاكم على أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نرجو لكم أوقاتا سعيدة والشكر الموصول لسيدة سونيا على هندسة الصوت ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغنده.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة بي إم.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
8: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنفر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
6: أنغام من كل مكان،
10: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان،
10: مع مروان البدوي،
6: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
11: الغربة ملها الصباح، أيام الغربة طويلة وليلها ملهو الصباح، تبكي عليا من الفرقة ومن ديق المطرح، وموجة تودي وتجيب فيا وعايش فيها سواح، وعشان أبقى في غربتي أتناسى الجراح، مجرح البعد منكم ما يداويه أي جراح. الغربة ملها الصباح، مكتوب أطوي أحزاني وافتكر يا قلبي الأفراح. أكتم همومي جوايا وجوايا مش مرتاح، غربة في الوشوش وغربة في المطراح، غربة في اللهجة وغربة في البراح. يا سجني مسجون فيما ينورك أي مصباح، الغربة ملها الصباح. يا غربة صحبت القمر وبقيت ليه مداح، قلت يهون علي زاد البكا نواح. أعمل إيه يا غربتي ما الصبر مني راح، بحلم مني راجع وفارد بالخير الجناح. واصحى من حلمي ألقاه مهووس الغربة مهووس.
6: أنغام من كل مكان.
12: شاب بسيط بيحلم انه يبقى حاجة، من منطقة شعبية فيها ناس كتير محتاجة. زمان قبل ما نعرف التمييز والطبقية، زمان قبل تفريق الناس طبقات بعنصرية. مش هقارن ما بين زماننا والحال ايامه، دلوقتي قيمة الشخص بفلوسه مش باحترامه. سافر الولد برا البلد عشان يأمن مستقبله واتقى ربنا في شغله ورزقه من اوله. عدت سنتين واتجوز احلى بنت شافتها عنيه، من اول مرة شافها دعا ربنا تبقى ليه. وبدأوا بيت صغير طوبة طوبة، واحدة واحدة كانت هي سندوا في برد الغربة والوحدة. وأوام ربنا رزقهم بأحلى بنت في البنات، والرزق زاد بعدها بثلاث إخوات ولاد. والبيت كبر ودفي، والغريب نسي غربته، بقى في وطن حضنهم وفي لقاهم فرحته. غلطته إنه نسي إن الفرحة مش بتدوم، المرض عرف طريقهم بقى بيزورهم كل يوم. الموت قرر يختار أكبر ولد من ولاده، ما بيتأخرش عمره، بيجي في وقته وفي معاده. ويدوب قدر يفوقوا من الصدمة اللي كانوا فيها، والموت خطف الصغير في الزيارة اللي بعديها. والحرب قامت في الخليج سنة 90، راجعين بكفاية نعيش متغربين.

كده غايب، مرة جواب في صورة، مرة رشيد في قصة، كل ده مش كفاية أصلك وحشهم لسه. والعمر بيجري طاير زي جري حبيبه وابنه، ورا تاكسي رايح على المطار زي التاكسي اللي قبله. كان كل مرة يبكي لما أبوي يروح يسافر وينام في حضنه لما يرجع. أيوة أنا لسه فاكر، أنا فاكر كل كلمة كل تفصيلة وثانية، أصلي دي حكاية أبويا مش أي حكاية تانية تشبه في الحكاوي. ياما ناس كتير متغربين، اللي سافروا من شهور واللي هاجروا من سنين، والقصة مش بتخلص أصل الغربة في دمنا.

0: قبلنا ومننا، ياما حلموا ناس كتير، حلموا بأرض خضرة واسعة وخير في الكون مالوش مثيل. ولما صحيوا من منامهم لقيوا كل الأرض بور، فتحوا عينيهم في ضلمة، ضلمة العقول اللي في الصخور يكسر، واللي منهم قال يأثر اللي أثر أم مسافر، واللي حاول بعضه حصل في النهاية. دي رسالة كلها تقدير لوالدي، عاش حياته بيفني عمره عشان أقول عندي وعندي.
1: سنين عمرك هتفرض تحت عقب الباب، وتصحى فجأة فتلاقي ان شعرك شاب، هتحن لزمان فايت، طعم الفرح مهما بيحلى في الغربة طبيخ بايت، ووجع الغربة زي الدبش. يا واد اللي مدكش الغربة ما تأدبش، أنا الهربان من الخولي ومن غفري، أنا اللي بنام على عرجي وعلى عفري، غريب ومعاه جواز سفري ومش عاجبه.

العودة إلى الوطن بعد غياب طويل تشبه قراءة كتاب قديم عزيز تجد فيه كل الذكريات، لكنك تدرك أن كثيرا من أبطاله قد رحلوا.

0: أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من الصف.
1: أنغام من كل مكان.

0: بحزن يقول: دوستويفسكي، إنني أخشى العودة إلى وطن لم يعد يعرفني، إلى وجوه لم تعد تنتظرني. لينهي مارتن هايدغر: الغربة ليست مجرد بعد جغرافي، بل هي انقطاع وجودي عن من نحب، وعندما نعود نجد أنفسنا غرباء في وطن كنا ننتمي إليه ذات يوم.
1: أنغام من كل مكان.

ونمشي ويحملنا ظلنا ويجرحنا الورد في كل أرض تهب علينا رحيلا.

توابع. وين الأحباب؟ وين اللي يوقفون بأجوة لكم؟ أبشرك سلموني بحلق الأيام. نسوا أنا كنت في يوم خلهم ما ظل لي أهل حتى أرجع لهم. أنا أحباب قلبي رحلوا كلهم بالغربة وعلي جروح صح. وحلت مدري أفلهم أشدهم مدري أفلهم. ما ظل لي أهل ما ظلوا أحباب. وعز الناس ناموا جوا السخم بقى بس الجرح والجرح ما طار. وين اللي يوقفوا لي ووقف لهم؟ ما ظل لي أهل حتى أرجع لهم. ما ظل لي أهل حتى.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: راديو كولتورال نقطة بي ان.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية.
0: أخبار،
2: متابعات،
0: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
5: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
6: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
5: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة، ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من 1000 كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبتي فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذاً للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان

0: حقيقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورق، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
2: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
3: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في

0: أثره. لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا. في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه، نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش، وعقل ينمى، وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
1: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
2: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
3: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأً، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
2: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
4: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه إن فعلها أحد الطلبة، ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا: حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها، أو روبن كروزوية دانيال دوفو، يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو. روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، فرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
2: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
5: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
2: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
7: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
1: الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل مقهىً مفتوح على ناصية الطريق.
7: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.
8: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: وثائق وحقائق،
6: إذاعة تونس الثقافية.
5: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة نجاة عبد الحق. مرحبا بك دكتورة نجاة. أهلا
7: بك.
3: وأنت الفلسطينية الألمانية، حول موضوع يتعلق بالدور الاقتصادي للأقليات في مصر من أواخر القرن 19 حتى تقريبا سنة 1960 وعهد التأميمات في عهد جمال عبد الناصر، مستندين في ذلك إلى كتاب هو جديد قديم جديد باللغة العربية، صدر بعنوان اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، ترجمة عبد الرحيم يوسف، عن كرمة دار كرمة معناها. ووجه التحية إلى أستاذي الحبيب قزدغلي الذي مهد لنا باللقاء بك، ونحن سعداء باستضافتك وتعرفين أي أثر أي يعني بالنسبة للتونسيين يعني الفلسطينيون وفلسطين ورائحة فلسطين، وأنت تأتين من بيرزيت، هكذا من أصيل بيرزيت وجامعة بيرزيت من ناحية الأكاديمية، ولكن أيضا يعني أكملت مسيرتك العلمية في ألمانيا وجامعة الألمانية، جامعة الدكتوراه حول هذا الموضوع في اختصاص اقتصاد،
7: اختصاص دراسات شرق أوسط.
3: شرق، ولكن لديك
7: بالأساس البكالوريوس والماجستير هم في الاقتصاد والعلاقات الدولية. نعم،
3: ويمكن تصنيفه في الاقتصاد التاريخي هذا الكتاب، أو التاريخ الاقتصادي أو شيء من هذا القبيل، يعني تداخل الاقتصاصات.
7: صحيح. صحيح.
3: بين الاقتصاد والتاريخ، وتستفيدين من تجربتك ومن معرفتك وخبرتك بالنماذج الاقتصادية وبالحساب بالمسائل، يعني ربما تتجاوز الاختصاص التقليدي للمؤرخين لتعزيز هذا البحث.
7: نعم، يعني حقيقة هو بحث اقتصادي في سياق تاريخي، بمعنى أن المعلومات اللي أنا احتجتها لتطبيقها على نظرية لعالم اقتصاد اسمه شومبيتر، اللي كتب على اللي بنسميها بالإنجليزي innovative entrepreneur، يعني الرواد بالاقتصاد. شومبيتر فسر أنه النمو الاقتصادي ينشأ بسبب الأفكار الجديدة أو المواد الخام الجديدة أو اكتشاف أسواق جديدة أو السيطرة على أسواق جديدة، وهذا هو السبب اللي يجعل الاقتصاد ينمو، مع أنه ممكن أول من قام بالفكرة الجديدة يفشل. ولكن
3: شومبيتر يعود إلى 100 سنة، يعني
7: تقريبا
3: نعم. عشرينات عشرينات ثلاثينات القرن العشرين،
7: قبل 1912
3: حتى
7: نعم نعم. هو يعني يصنف ما بين الكلاسيكية والنيو كلاسيكية، هو أحد هذه،
3: وهو صاحب النظرية الشهيرة أنه الربح للرأسمالي هو من أجل روح المجازفة أو روح المخاطرة.
7: نعم،
3: يرد على الماركسية ويرد
7: صحيح
3: على
7: المشرق. صحيح صحيح. أنا اهتميت بشومبيتر في هذا السياق لأنه في ظاهرة هي ليس ظاهرة مصرية بحت، إنما أعتبرها ظاهرة عالمية وظاهرة تاريخية، انه جزء من الاقليات في مجتمعات في سياقات معينه، طبعا هذا يعني لا يسري على الجميع، هناك طبعا ظروف، دورهم الاقتصادي يتجاوز دورهم العددي. تمام، يعني مثلا الهنود في شرق وجنوب افريقيا، اللبنانيين في غرب افريقيا، الأرمن بكل منطقة ما نسميها الليفانت أو بلاد الشام وحتى مناطق أخرى، اليابانيين في غرب أمريكا، الصينيين في إندونيسيا، اليهود في مناطق مختلفة من العالم. وممكن نروح أبعد وناخد مثلا تجربة الفلسطينية في بفترة معينة في الكويت على سبيل المثال.
3: كان لهم دور هام،
7: كان لهم دور اقتصادي وكانوا مسيطرين على البنوك، على يعني الشركات المهمة، طبعا بالتعاون مع شركاء كويتيين، ولكن كان لهم دور. كل يعني وعبر التاريخ كمان للأرمن مثلا في إيران ومن ثم في الهند. ففي ظاهرة إنه بسياقات معينة مجموعة بشرية لا تنتمي إلى الأغلبية، بغض النظر كانت هذه المجموعة أقلية عرقية أو أقلية دينية، تأخذ الدور مهم. وأنا كان يشغل بالي هذا السؤال، لماذا مصر؟ يعني لما حاولت يعني حاولت أعمل البحث، يعني أنا عملت طريق عادة غير تقليدي. عادة الطلبة يتبعون أساتذتهم، أنا أنهيت دراستي وبدأت العمل.
3: لم أشر أن ذاكرة ومسيرة إعلامية في دوشيفيلا، في صوت ألمانيا وفي حتى البي بي سي، يعني لديك تجارب مهنية يعني في الإعلام.
7: نعم.
3: ثرية جدا.
7: لكن قبلها بدأت أعمل بمؤسسة ألمانية في فلسطين، ولما أخذت قرار من قبل، أنا كنت
3: في رام الله.
7: نعم، من قبل يعني كنت في خطتي أني أريد إعداد رسالة الدكتوراه أو طروحة الدكتوراه، ومن ثم بدأت أختار موضوعي، وبناء على اختيار موضوعي بدأت البحث عن الأساتذة. عادة السيرورة أنه الطالب عنده أستاذ بيتبع معه ويستمر في طريق أستاذه،
3: والأستاذ هو الذي يقترح على الطالب عادة.
7: أو الأستاذ يقترح على الطالب. لا، أنا كان عندي قررت حول موضوعي وأسبابه لنفسي ولماذا، وبدأت البحث عن الأساتذة. الحمد لله وفقت مع المرحوم الأستاذ توماس فيليب، اللي هو مؤرخ من أهم المؤرخين الألمان لكل منطقة بلاد الشام ومصر، رحمه الله، في جامعة إيرلانغن، في
3: حيث ناقشتي أطروحتك.
7: نعم، صحيح.
3: وصدرت بالإنجليزية أعتقد.
7: نعم، وصدرت بالإنجليزية في 2016،
3: منذ 10 سنوات. إذن هذا الكتاب العربية بعد 10 سنوات تقريبا.
7: نعم، هو يعني نتيجة عمل صراحة مضني لترجمته وطباعته، صدر باللغة الإنجليزية.
3: لكن يفترض أنه توفر في معرض الكتاب الأخير الدولي.
7: نعم.
3: معرض تونس.
7: نعم. يعني الكتاب توفر في معرض القاهرة ومتوفر في معرض الكتاب، هو موجود في معرض الكتاب.
3: طبعا أنت إعلامية ولن أجاريك في إمساك دفة الحوار، وجدت نفسي ضائع عن هذا اليوم، وواضح لماذا، لأنك محترفة إعلامية محترفة ولا تتركينها لجاني. إذن نسيت سؤال المنهج التقليدي في البرنامج، أي مصادر اعتمدتي؟ أشرت إلى المصادر الأرشيفية وأهميتها. المصادر التي اعتمدتها لدراسة دور اليهود واليونانيين في مصر كنموذج مهم جدا في مصر، قام بدور كبير اقتصادي، فهمنا دواعي اختيار البحث ليس فقط يعني في منطقتنا وفي العالم، للأقليات عادة أن يكون لهم دور مهم حتى ثقافي وفكري وغير ذلك. أي مصادر اعتمدتي في هذا البحث؟ أعتقد الصعب.
7: أنا اعتمدت بشكل أساسي على المصادر الموجودة في الأرشيف المصري في دار الوثائق. حقيقة الأرشيف المصري غني جدا. نوعية الوثائق بالأساس بنسميها الجريدة الرسمية، اللي اسمها الوقائع المصرية، وهي الجريدة التي يصدر فيها جميع المراسم آنذاك، المراسم الملكية أو القوانين وإلى آخره. ومن ثم اعتمدت على ملف يسمى مصلحة الشركات، وهو ملف مهم في مصر، خاصة أنه بعد عام 1947 قررت الحكومة المصرية تمصير الاقتصاد المصري، لأنه كان عدد المصريين المتعلمين قد ارتفع جدا، وكان جزء منهم يعني كان في أزمة اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، وجزء من المصريين لم يكون لهم فرص عمل بحسب وجهة نظر الحكومة المصرية آنذاك، بسبب وجود عدد كبير من الأجانب الغير المصريين في سوق العمل. فتم ما يسمى هناك قانون صدر آنذاك بتمصير الاقتصاد المصري أو الصناعة المصرية. هذه الملفات كانت مهمة جدا، لأنه بناء عليها كان ممكن متابعة ما حصل في الدور الاقتصادي لبعض الخاصة.
3: انطلاقا من أي فترة بالضبط أو سنوات؟
7: أنا بدأت البحث سنة تقريبا سنة 1885. الوقائع المصرية كانت تصدر قبل ذلك
3: طبعا، ولكن من أولى الجرائد هي المصرية منذ،
7: ولكن بما يسمى اللغة العثمانية، أي هي أحرف عربي ولكن لغة عثمانية. فعندما حصلت على أول وثيقة لم أستطع قراءتها.
3: ماذا فعلتي؟
7: قررت أن أكون براغماتية، وبدأت عندما بدأت تصدر باللغة العربية. طبعا هو شيق لوجود الأرشيف أن أرى وثيقة كذلك، لأنه هذه اللغة غير مستعملة الآن في تركيا حتى.
3: الذي ساعدني، تركيا القديمة يعني.
7: نعم، هي تركيا القديمة. الذي ساعدني حقيقة أنه في أثناء تواجدي في الأرشيف المصري في عام 2007-2008 بدأت عملية رقمنا للأرشيف
3: المصري.
7: بالبداية كنت أبحث عن الوثائق بشكل يدوي، ولكن الرقمنا بدأت بالوقائع المصرية، فتمكنت بعد ذلك من دخول ملفات ضخمة اسمها تشريعات موجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأبحث رقميا إلكترونيا.
3: هذا أيسر، أسهل.
7: أيسر هذا، أعتقد لو لم يكن ذلك متاحا لما كنت قد تمكنت من رصد 800 شركة، يعني الشركات الكبيرة طبعا
3: يهودية ويونانية
7: مصرية بداية. سنتكلم عن هذه التفصيلة خلال 80 عاما. يعني أنا بدأت 1885 وأنهيت مع التأميمات سنة 60-61 تقريبا
3: 1960. نعم. 800 شركة التي أشرت إليها تقريباً. مصرية، كل الشركات يعني، يعني هو العدد الجملي للشركات التي وجدت،
7: التي العدد الجملي للشركات التي أسست في هذه الفترة هم 800 شركة. أنا أقول تقريبا، لماذا؟ لأن بعض الشركات كانت قد تأسست وغيرت اسمها على سبيل المثال في أواسط الخمسينات، فهي ليست شركات جديدة ولكن الاسم جديد. الحصر أعتقد هو 769 شركة التي تم تأسيسها
3: من حجم معين، لأنه يعني أعتقد أن عدد شركات أكبر في مصر من هذا الرقم لمدة 8 سنوات.
7: أنا أتكلم عن الشركات التي تأسست بمراتب

0: لأن الطلب رغم مهنة أو مهمة البحث التاريخي أنت جربتها ليست سهلة يعني.
1: ليست سهلة أبدا، هي بتحتاج نحن نقول بالفلسطيني جلد،
0: بجلد
1: صبر
0: بالضبط.
1: طويل،
0: صبر طويل
1: وعدم الاستسلام.
0: ولكن جربتي جزء منه على الأقل في هذا البحث، أو تحمستي له؟
1: تحمست جدا، وفعلا يعني كان يعني البحث أولا، ومن ثم ربط الوثائق الأرشيفية بالنظرية الاقتصادية كان مضني، ولكنه ممتع جدا. يعني حتى علاقتي في بحثي وفي كتابي إن شاء الله يعني يقرأوا المستمعين، علاقة عضوية وليست علاقة يعني ليست علاقة جامدة.
0: لنبدأ أن فهمنا أنك قمت بدور المؤرخ وأنت المختصة في الاقتصاد والعلاقات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، يبدو في الأول في الظاهر لكن العلوم الإنسانية متكاملة ومتداخلة، العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأنت تؤمنين بذلك وتطبقين حتى من خلال أطروحاتك وفي بحوث أخرى هذا التكامل بين الاختصاصات، وأنت جربت أن تلعب دور المؤرخ والباحث في التاريخ الاقتصادي من خلال وثائق أرشيف الغرف التجارية، الوثائق المصرية، دار الوثائق المصرية معنا عنا احنا نسميها أرشيف في الوطني، ولكن أكيد نشريات أو كتب قديمة صادرة في مصر ربما أو خارج مصر، نشريات ربما أو طبعا. إحصائيات، لأنه تصدر أحيانا نشريات رسمية فيها إحصائيات أرقام.
1: نعم. يعني
0: توجد في تونس لدينا مثلا إدارة الاستعمارية الفرنسية كانت تصدر نشريات، بعض إداراتها إدارة الغابات، إدارة الفلاحة، إدارة التعليم، تصدر نشريات رسمية. في مصر هل هناك نشريات ربما رسمية ما فيها إحصاء على الاجتماعي يعني الديموغرافي مثلا؟
1: نعم.
0: تطور
1: نعم.
0: ديموغرافي.
1: نعم. طبعا اعتمدت على ملفات في دائرة الإحصاء المصرية التي كانت متوفرة، وكمان توجهت للبريتش لايبراري، المكتبة البريطانية في لندن، وحصلت هناك على بعض المعلومات. وأيضا كوني فلسطينية وأنا ذاك كان يمكنني الوصول إلى الأرشيف في القدس، في القدس الغربية، فأنا استعنت أو يعني دخلت أبحث عن معلومات معينة خاصة ما يخص الحركة الصهيونية في ملف يسمى الملف الصهيوني أو ملف الصهيونية في القدس.
0: لأنك ستركزين على هذا في محور من محاور الهجرة.
1: صحيح.
0: أو التهجير.
1: صحيح.
0: أو الخروج من مصر.
1: صحيح.
0: مهم جدا في المرحلة
1: جداً
0: الأخيرة،
1: جدا مهم، وكان مهم لي أن أفهم كيف تعاملت الحركة الصهيونية ومكتبها الرسمي آنذاك في فيينا مع اليهود المصريين. وهناك أيضا أرشيف في المكتبة الوطنية الإسرائيلية يسمى أرشيف الشعب الإسرائيلي بما معناه، وكان فيه تسجيلات ليهود مصريين وصلوا.
0: أنت تتقنين العبرية؟
1: صراحة قد تعلمتها لهذا البحث ومن ثم نسيتها ثانية. هي لغة ليست صعبة جدا،
0: قريبة من العربية
1: جدا، يعني
0: لغة سامية.
1: لغة سامية بامتياز، يعني القواعد
0: لماذا أسألك على العبرية؟ لأنه أيضا اليهود، وهذا ما تعلمناه من أستاذنا مختص في مسألة الأقليات والمسألة اليهودية في تونس، إذا جانب الأستاذ عبد الكريم العلاقي وغيره بعديد الأسماء، لكن في حبيب كونسولي خاصة، أنه من الأفضل أنه المؤرخ كلما زادت لغاته كلما فتحت له معناها خزائن وكنوز، يعني منها الصحف، لأنه بعض اليهود لديهم أو اليهود لديهم أيضا في بلداننا، اليهود التونسيون، اليهود المصريون، لديهم صحفهم، لديهم جرائدهم هكذا. في مصر
1: أوكي.
0: كانت لديهم صحف مثلا.
1: نعم.
0: سواء اليونانيين، لن أسألك إن كنت تتقنين اليونانية، سواء اليونانيين، وأنت هذوما اللي ركزت عليهم، أنت ركزت على اليهود كنموذج للأقليات، اليهود واليونانيين، هل كانت لهم صحف أو جرائد خاصة بهم بلغاتهم أو بلغات أخرى بإنجليزية أو غيره؟
1: يعني من حيث المبدأ أود توضيح نقطة هامة جدا. من المهم دراسة التاريخ في سياقه التاريخي. اللغة العبرية لم تكن لغة مستخدمة بين اليهود، حتى ليس في أوروبا، قبل 1930. يعني هي كانت لغة الدين، لغة الصلاة، لغة كتابة الكتب الدينية، وتفرع منها ما يسمى بالجوديو أرابيك في وقت الأندلس، أي أن تكتب اللغة
0: اليهودية بالعربية،
1: بالعربية أو بالعكس، العربية
0: كما الفارسية تكتب العربية.
1: نعم.
0: أو الباكستانية.
1: نعم. ولكن

0: لكنها لم تكن لغة حية أبدا. وإثبات ذلك أني عندما دخلت الأرشيف الصهيوني لطلب الوثائق من ملف الحركة الصهيونية في فيينا ما يخص يهود مصر، اضطررت للجري خارج قاعة الأرشيف والضحك، لأن الملفات الوثائق كانت باللغة الألمانية وليس باللغة العبرية.
1: نعم، في فيينا المعقل الأساسي.
0: نعم.
1: يعني
0: مراسلات الحركة الصهيونية في بداية القرن الماضي،
1: هي مركز في فيينا، مركز الحركة الصهيونية،
0: صحيح، كانت باللغة الألمانية، أي أن اللغة العبرية تم إعادة إحيائها بجهود مضنية ولم تكن لغة تستخدم
1: من طرف الحركة الصهيونية نفسها.
0: يعني هو نقاش أطول من ذلك، لأنه هناك مدرسة معينة قررت إعادة إحياء اللغة، واللغة العبرية ما يسميها باللغة العبرية الحديثة تحتوي على الكثير المصطلحات التي أتت من اليدش، واليدش يشبه اللغة الألمانية،
1: ولكن بلغات أخرى. نعم. إنجليزية.
0: نعم. فقط لتوضيح ذلك، لأنه أعتقد أنه مهم جدا، لأنه يعتقد البعض أنه كانت هناك يعني جميع الصحف كانت باللغة.
1: مهم هذه النقطة.
0: نعم فعلا، في مصر كان هناك عدد من الصحف، خلينا يعني نسميها اليهودية، التي تعلق بالطائفة اليهودية، أهمها وأشهرها والتي امتدت إلى فترة طويلة هي الشمس.
1: بالإنجليزية؟
0: لا، باللغة العربية.
1: باللغة العربية.
0: باللغة العربية، لأنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية مثل بقية الشعب المصري.
1: هكذا.
0: الشمس. نعم. وكانت هناك محاولات مختلفة لإصدار صحف باللغة الفرنسية، لأن خاصة الطبقة البرجوازية من اليهود القاطنين في مصر، وأعتقد حتى في تونس وفي أماكن أخرى، كانت فرانكوفون، وذلك يتعلق بالتعليم المدرسي. ولكن العدد الأكبر من هذه الصحف لم يستطع الاستمرار، التي استطاعت الاستمرار هي الشمس. تمام. وذلك أيضا يعني يعطينا بعد أن اليهود في مصر، حتى وإن كانوا جذورهم مختلفة، جزء منهم يعني الجزء الأكبر مصري، ومن ثم الجزء الذي غادر ما نعرفه اليوم بإسبانيا الأندلس، ومن ثم جاءت موجات هجرة من ما يسميهم باليهود الأشكناز من أوروبا الشرقية عبر إسطنبول،
1: استقروا في مصر.
0: في مصر
1: كما احنا في تونس، في تونس لأننا نسميهم يهود التوانسة واليهود الأوروبيين،
0: نفس الشيء يعني مصر،
1: واختلاف بينهم اجتماعي. صحيح. وحتى في المثروات وغير ذلك،
0: وليس حتى في اختلاف ديني، لأنه فقهيا اليهود المصريين واليهود السفارد يتبعون توجه ديني يختلف بعض الشيء عن الأشكناز، يعني كأنهم مدرستين دينيتين.
1: إذن كانت لهم بعض الصحف، وخاصة الشمس بالنسبة. نعم. لليهود فهمنا ذلك بالعربية. نعم. واليونانيين، لأنك أنت لم تهتمي فقط باليهود، اهتمت أيضا باليونانيين. صحيح. ولكن استطعت أن تبيني أنه فما علاقة ما، فما. نعم. علاقة ما بينهما.
0: نعم، اليونانيين كانوا في البداية عندهم صحفهم باليونانية. أنا لم أتعلم اليونانية، نصيحة لأستاذي قال لي ستقضين عشرات من السنوات تتعلمين لغات وتبحثين في الأرشيف، أنت عندك لغات جيدة وممتازة، استغلي ما لديك للعمل، أنت تتقنين ثلاث لغات أو ثلاث ونصف،
1: وهي الإنجليزية والألمانية والعربية،
0: وتعلمت بعض الفرنسية وتعلمت العبرية ولم أمارسها، يعني قال لي يكفي ذلك،
1: خمس لغات.
0: لا يعني لا تبحري أكثر. ولكن اليونانيين أنشأوا في بداية الثلاثينات صحيفة سموها اليوناني المتمصر، هذا مصطلح
1: بالمصري بالعربي أو بالإنجليزي هكذا، اليوناني المتمصر.
0: هذا مصطلح استعملوه اليونان، لأنه أيضا الجالية اليونانية كانت جالية كبيرة جدا في مصر، أكثر من الجالية اليهودية على فكرة.
1: نستغل يعني ربما الوقت لن يسعفنا. مباشرة ولا وقت عليك. أرقام تقريبية في متوسط الفترة، لا يمكن أن نقارن بين بداية فترة التي درستها 1885 و 1960، ولكن تقريبا أنت أشرت اليونانيين أكثر من اليهود. رقمين متوسط.
0: نعم.
1: كمتوسط
0: اليونانيين كانوا تقريبا ماكسيمم، الإحصائيات تختلف
1: بالطبيعة،
0: تقريبا 230 ألف
1: كبير.
0: واليهود كانوا على الأغلب 130 ألف
1: في متوسط الفترة،
0: في متوسط الفترة يعني 1930
1: 1940.
0: نعم، يعني هو كلا
1: أوج الفترة،
0: أوج الفترة للجاليتين.
1: 230 ألف يوناني في مصر و 130 ألف
0: يهودي.
1: يعني جملتهم تقريبا 400 ألف، حوالي 400 ألف.
0: هذول لا يشكلوا كانوا آنذاك 2% من السكان في مصر، يدوب
1: بين 2 و4% انت تشيري
0: اقل
1: يعني بين 2 و4% وقت مصر طبعا مش كما توا. مصر ربما عدد سكان الاجمالي
0: يعني انا ذاك الان هم ما شاء الله 110 مليون،
1: لكن في 1930 1940 نعم تقريبا
0: نعم كانوا تقريبا 45 او
1: أقل
0: 43
1: أعتقد
0: مليون
1: اقل اذا انت اردت من خلال هذه الدراسه للدور الاقتصادي لليهود واليونانيين في مصر من نهاية القرن التاسع عشر إلى مرحلة التأميمات بعهد عبد الناصر 1960-61 أن تدحضي أو تفندي الرأي السائد بنظرية المؤامرة، ما تعرف دائما نحن المسكونين بذلك بأنه الأقليات فقط هذا الوصم، أن لها هي مجرد منصة متقدمة أو وظيفة دور وظيفي لفئة الاستعمار. أنت أردت أن تنسبي على الأقل، لا أقول تدحضي أو تفندي هذا الرأي السائد، أن الأقليات لعبت دور سلبي لفئة الاستعمار، ومنهم اليونانيين ربما واليهود في، ولكن كان لهم أدوار أخرى ربما أكثر أهمية حتى في الاقتصاد وبقيت آثارها ربما إلى اليوم. وتفاجأت أنا مثلا في كتابك يعني بعض الإشارات المهمة، شخصيا أنا عندك ما كنت أسمع مثلا بنك مصر نسمع طلعت حرب، ولكن معك أنت فهمت أن المسألة ليست بهذه البساطة، حتى بنك مصر كان بالشراكة بينه وبين أحد اليهود ما اسمه هو
0: قطاوي باشا، يوسف قطاوي باشا،
1: هذا يهودي يوسف قطاوي صار هو أسس مع طلعت حرب بنك مصر.
0: نعم
1: أنا في بالي كان طلعت حرب شو بما يحكيونيش عليه، هذا يوسف قطاوي باشا بالشراكة بهذا مثال. إذن كأنه هذه الفكرة من دواعي البحث أيضا أن تنسبي على الأقل هذه الفكرة الخاطئة ربما.
0: يعني بداية أنا أعتقد أنه الاستعمار لم يفهم أو رفض فهم أن المجتمعات في الشرق وفي حوض المتوسط هي مجتمعات بطبيعتها متعددة
1: ومختلطة.
0: هم في بلدانهم يعني أنا حتى أعتقد أن الفكر الدكتاتوري والفكر الأحادي يأتي من عندهم وليس من الشرق بشكل عام. الشرق كان دائما مكان بسبب الموقع الجغرافي، بسبب تعدد الدينات، بسبب مهد الحضارات، بسبب عوامل كثيرة جدا يعني، وأهمية الحوض المتوسط كان دائما مكان متعدد. لما أتى الاستعمار لم يستطع أن يرى هذا التعدد كجزء طبيعي، ولكنه أصر على التفريق ما بين الناس، وهذا حقيقة.
1: فرقت أسود.
0: نعم، وأيضا استعمل السياسات واضحة جدا ممكن أن نعرفها عبر التاريخ ليس بصدد ذكرها الآن بالتفريق ما بين الناس، مثلا إعطاء بعض المجموعات في المجتمع الجنسيات الخاصة بهذا
1: حتى في تونس
0: الاستعمال. حتى في تونس وفي الجزائر
1: الجنسية الفرنسية.
0: نعم.
1: مثلا
0: نعم. نعم.
1: وأقبلوا عليها بصراحة.
0: نعم، هو يعني طبعا
1: لأنه فيها امتيازات وفيها
0: اليوم احنا حنقبل على أي جنسية أجنبية رغم حبنا للوطن، لأنه الحب للوطن لا يرتبط بالأوراق مثلا. على أي حال، ف التركيز على أنه جزء من هاي الأقليات هي مساعدة للاستعمار هو موجود في الأدبيات ما يخص الشرق وما يخص الأقليات، وأيضا لأن هذه الأدبيات صدرت من مؤرخين وأنثروبولوجيين وعلى الأغلب مفكرين في منتصف القرن وقبله مرتبطين بالاستعمار حتى وإن لم يكونوا مدركين لذلك. وعندما درسنا نحن تاريخنا من خلال هذه المدارس على الأغلب نحن يعني تشبعنا بهذه النظرية. فأنا اعتراضي وضحضي لهذه النظرية له أساس بأن طبيعة هذه المجتمعات متعددة
1: أنت
0: وكيف
1: طبعاً
0: نتعامل معها.
1: أنت في كم من مناسبة تحاول تأكدين أن اليهود عبر التاريخ لم يتعرضوا للإجحاف والاضطهاد في الشرق مش كما أوروبا
0: يعني بالضبط. تعرضوا ولكن ليس مثل أوروبا مثل يعني أوروبا. هذا مهم يعني طبعا الاختلافات كانت واردة دائما ولكن تاريخ البروغرامز المرعبة في أوروبا الشرقية وفي أوروبا وحشر الإجباري لليهود في الجيتو لم يكن موجود في الشرق. في الشرق كان في هناك الحارة اليهودية أو حارة اليهود، ولكن لا يعني أنها كانت فقط من اليهود. اليهود الشرق دائما كانوا مختلطين مع جيرانهم.
1: إذن في الهار 4% من المجتمع المصري تقريبا، حد أقصى 4% نسبة اليهود واليونانيين في المجتمع المصري. وأشرت إلى منذ قليل أرشيف الشركات والأرشيف تقريبا هناك مفارقة بين نسبتهم الضعيفة في المجتمع ونسبتهم العالية كأصحاب شركات.
0: صحيح.
1: كم بلغت حسب دراستك أنت، كم بلغت في الفترة التي درستها نسبة الشركات اليهودية واليونانية أو يمتلكها أو يتحكم فيها على الأقل؟
0: يعني هم على الأقل يشاركون في شركات، حتى نكون عادلين. طبعا بعض الشركات كانت يعني بحتة تحت سيطرتهم أو كانوا مشاركين. الرقم يصل إلى 43% عددا،
1: قرابة النصف يعني.
0: عددا، أنا لا أتكلم على حجم رأس المال لأنه
1: عدد الشركات
0: هاي قصة ثانية، رأس المال، ولكن عدد الشركات نعم. وحضرتك أشرت لبنك مصر قطاوي باشا وطلعت حرب، أنا أشير في الكتاب على التاريخ المشترك بينهم في العمل، وزيرتهم لألمانيا لمشاهدة أو لدراسة نموذج الغوس بنك، البنك الشامل، وتأسيس بنك مصر، ومن ثم عمل كلاهما بجهد كبير جدا لاستقطاب رؤوس الأموال الموجودة في مصر بغض النظر كانت يهودية أم مسيحية قبطية أم مسلمة أم
1: ونجح في ذلك؟
0: نعم، تحولت مجموعة مصر إلى مجموعة من 26 شركة، تقريبا 27 شركة وصلت في الثلاثينات، مصر للطيران ومصر للملاحة ومصر للتعدين ومصر لكل شيء. وطبعا أسسوا بنك مهم جدا. ما راقبته إذا سمحت لي طبعا أنه لغاية الحرب العالمية الأولى كان هناك تكتل يوناني وتكتل يهودي شرطة أجنبي وتكتل مصري في رؤوس الأموال، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى طبعا كل العالم ومنها مصر مرت بأزمة حادة، أصبح التعاون المشترك هي الشركة وليس النسب العرقي أو الديني. يعني أنا يعني أقسم الفترات بأني أقول أن العامل المشترك الأكبر بين رؤوس الأموال بعد الحرب العالمية الثانية كانت هي مصلحة
1: الحرب العالمية الأولى أو الثانية.
0: الأولى، آسفة، الأولى كانت هي مصلحة العمل. فلهيك نرى أن الشركات فيها ناس مصريين مسلمين وناس مصريين أقباط وناس يهود بنفس الشركة.
1: سنواصل الحديث. نعم. في هذا السياق دكتورة نجاة عبد الحق، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفتنا اليوم الدكتورة نجاة عبد الحق، الباحثة الفلسطينية الألمانية في الاقتصاد والعلاقات الدولية على علاقات الشرق الأوسط، ولكن أيضا في التاريخ. فهمنا منك أن أطروحتك أخذت منك جهدا كبيرا للبحث عن المصادر الأرشيفية لتناول موضوع مهم وهو موضوع حصتنا اليوم ولقائنا اللي شرفتنا به. ونوجه تحية أيضا أستاذ حبيب قزغلي الذي ساعدنا في تأمين هذا اللقاء معك وأنت لأيام قليلة في تونس لتقديم كتابك الذي صدر باللغة العربية، تربية اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي. وموضوع اللي نقول أنه حول الدور الاقتصادي للأقليات في مصر من أواخر القرن التاسع عشر، فهمنا أن 1885 وبطرافة بإشارة طريفة منك أشرت أنه كانت هناك الوقائع المصرية كانت بلغة عثمانية تقريبا قديمة، تركية قديمة، وأنت اخترت أن تبدأ من السنة اللي تبدأ فيها اللغة العربية 1885. أيسر لك كمصدر من مصادر الجريدة الرسمية لنقول في مصر كانت لك مصدر، ولكن هناك وثائق أخرى تهم الشركات، هناك أرشيف الغرف التجارية هكذا خاص وحده، ولكن هناك صحف أشرت إلى مثلا صحيفة شمس، الشمس بالعربية لليهود المصريين، وأشرت إلى اليوناني المتمصر هكذا لليونانيين. التموقع أنت نشرنا أن حوالي أقصى عدد وصل 230 ألف تقريبا يوناني و 130 ألف يهودي في مصر في عشرينات ثلاثينات القرن العشرين، حوالي 4% من المجتمع المصري، ولكن يقابله نسبة مرتفعة بالنسبة لعدد الشركات التي أسهموا فيها حوالي 43%، يعني 10 مرات أضعف معناها حجمهم الديمغرافي، بين أهمية دورهم ونشاطهم. تموقعهم أنت في فصل من فصول الكتاب توقفت عنده طبعا بعد دحفتي السرديات المبتذلة حول الأقليات وأنها لها فقط دور وظيفي ساعد الاستعمار أو غير، مسألة معقدة. ونسيج اليهود وجودهم قديم في مصر، عدت إلى اليهود المصريين كما في تونس يعني، ولكن فما يهود وافدين من أوروبا ومن الأندلس وغير ذلك بعد في القرون الحديثة والمعاصرة. تموقعهم، هل الإسكندرية على ما أذكر أشرت إلى بعض المواقع إلى جانب القاهرة، أين نجدهم بكثرة؟
1: يعني طبعا الإسكندرية هي المعقل الأساسي لليونانيين، ولكن اليونانيين كانوا مقارنة مع أقليات أخرى، كان في تليان وفرنسيين في مصر وغيرهم، كانوا منتشرون في الدلتا بشكل كبير جدا، والسبب هو زراعة القطن. يعني الرجل الذي يعني ركب ما نسميه قطن طويل التيلة، اللي هو بامتياز القطن المصري بامتياز، هو بالأساس رجل يوناني في 1822-23، وسمي القطن على اسمه. ومن ثم أدار اليونانيون العزب أو المزارع التي تنتج القطن، وهم كانوا أهم مصدري القطن. عائلة سلفاغو في الإسكندرية كانوا من أهم مصدري القطن، ولكن اليونانيون انتشروا في جميع أنحاء مصر بجانب الدلتا. السبب الآخر بجانب القطن هو البقالات، البقالات كانت يونانية بامتياز، وتحولوا في بعض الأحيان إلى بنوك صغيرة سميوا رسميا بالمرابين، ولكنهم كانوا يقرضون النقود ويأخذوا الفوائد العائلية. ولكن فكان لهم يعني دور مهم في شبكة القطن والتجارات الصغيرة في مصر. لورد كرومر في كتابه والذي هو المندوب السامي للملكة آنذاك في مصر كتب كتاب مهم عن مصر، وقال فيه أنه وصل وادي حلفة. وادي حلفة هو أقصى جنوب مصر على حدود السودان، ووجد هناك خيمة بسيطة يجلس تحتها رجل يوناني يبيع الدخان والكبريت، فقال إذا رفعت حجرا في مصر تجد تحته يونانيا.
0: كرومر،
1: لأن وادي حلفة منطقة نائية طبعا، فالوجود اليوناني كان مهم جدا بالإسكندرية.
0: منذ دخول الاستعمار الإنجليزي إلى أو احتلال الإنجليز لمصر، وهو مش نفس صيغة الفرنسية لتونس، ما عملوا صيغة الحماية، عملوا صيغة مباشرة بتاع أمر واقع عسكري. نعم. مش من الناحية القانونية. وقعد خديوي يعني نائب سلطان العثماني قعد إلى غاية 1914 الحرب العالمية بالنسبة للخديوي مصر، حاكم مصر يعني. يعني كروم رضا حكم تقريبا شيء 20 سنة وأكثر من 25 سنة، فترة طويلة.
1: فترة طويلة.
0: أنت تشيرين أنه عند في وجدت في موقع عرب 48 حوار مميز لكيما حول كتابك اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، أنه لتفسير أسباب النفوذ الاقتصادي لهذه الأقليات الذي يفوق حجمها الديموغرافي، البعض يربط هذا بالعلاقة الخاصة التي ربطت هذه الأقليات بالدول الاستعمارية، كأنه هذا لتفسير هذا الدور، يعني التضخم وصل كأنه هيمنت أقلية صغيرة أقصى. أنت أجبتي عن هذا، يعني لا يمكن تفسير هذا الدور المتضخم المقارنة مع وزنهم الديمغرافي الضعيف إلا بعلاقة ما بالدوائر الاستعمارية التي دخلت فعليا البلاد وأمسكت بتلابيبها، يعني المالية والميناء والقناة، قناة السويس وغير ذلك، يعني عسكريا حضور واضح. يعني كيف أجبت عن ذلك؟ يعني
1: أوكي، هلأ أنا لا أنكر أنه كان في لبعض المجموعات وليس فقط الأقليات، أيضا المجموعات في مصر دور استفادوا من الاستعمار. هناك نظرية كاملة تسمى الكولابوراتيف إليتس، يعني النخب المتعاونة.
0: النخب المتعاونة مع الاستعمار.
1: نعم.
0: وبعضهم من السكان المحليين
1: طبعاً.
0: يعني.
1: طبعاً صحيح. وأعتقد إن السياق هذا دائما موجود تاريخياً، إنه في في في أزمة في مستفيدين من الأزمة. ولكن بنفس الوقت إرجاء نجاح الأقليات اقتصادياً إلى هذه النقطة هو استسهال. وأذكر في كتابي أن مثلا كانت هناك خلاف حاد جدا تشبه معركة ما بين جزء من رؤوس الأموال المصرية ومنها اليهود واللورد كرومر، لأن اللورد كرومر رفض إنشاء مصانع للنسيج في مصر، بينما كان هناك استعداد تام لتمويل وبناء مصانع للنسيج في مصر قبل المحلة. ولورد كرومر عطلها 1907
0: المحلة.
1: لا المحلة أتت بعدها بقليلا، بس 1907 لورد كرومر رفض، يعني صار خلاف مع رؤوس الأموال لأنه كان بيقول إنه مصر مصدر المواد الخام وليس مصدر للصناعة.
0: صناعة ستنافس الصناعة الإنجليزية.
1: صحيح 100%.
0: وأنتي
1: فما أعطي هذا المثال للنقاش أن الموضوع ليس القضية ليس موضوع مطلق. أن جميع النخب وجميع الأقليات هم أداة للاستعمار.
0: هل حاولت القوات البريطانية مثل مثلا في تونس باب المقارنة، وهذه الحصة تدخل في باب المقارنة مثل ما قارنا بين هناك وثائق وغير ذلك ودار أرشيف مثلا الغرف التجارية، هذا مهمة مستقلة على الأرشيف الوطني حسب ما فهمت على دار الوثائق المصرية، مش في نفس المقر يعني، وحدها خاصة بالغرف. لم يحاولوا تجنيس ما يسمى عننا مثلا في تونس الفرنسيين فترة ما شجعوا في 1909-1910، وطبعا نتحدث على الجزائر لأن ذيك الحاق يعني كامل، يعني تونس حافظت على سيادتها، الجزائر نزعت سيادتها، استعمار كامل بالنسبة لتونس، شكليا حافظنا على سيادتنا وعنا تبع رعاية للبي بي تونس، يعني حافظ هو شكليا رئيس بلاده ويصدر الأوامر العالية، القوانين تصدر باسمه، ولكن اللي حضرها المقيم العام في فرنسا. هناك محاولات لتجنيس وأقبلوا على تجنيس اليهود في فترة ما إلى جانب التونسيين. في مصر هل هناك محاولات لتجنيس معنى البريطانيا؟ هنا المحتل هو البريطاني، هل حاول البريطانيون تجنيس مثلا رعاية بين ظفرين، رعاية ملك وفما ملك حتى بعد 1914 وخروجها على الدولة العثمانية، يعني وسقوط الدولة العثمانية بعد ذلك، يعني فما ملك مصر رعاية، هناك جنسية مصرية، هل حاول البريطانيون تجنيس هؤلاء هذه الأقليات مثلا الفاعلة اقتصاديا والتي له معها مصالح ربما مباشرة؟
1: يعني حقيقة أعتقد أن الوضع في مصر كان مركب أكثر. السبب أنه مصر رسميا لغاية سنة 1922 كانت عثمانية، تمام؟ أي أن المواطنون كانوا عثمانيين، ومن ثم صدر في الدستور الجديد قانون الجنسية المصري في نسخة 1926 ونسخة 1929، ومن ثم كان هناك تعديل أعتقد سنة 1951.
0: مهم هذه النقطة. نعم. إذن إلى غاية 1922 لغاية رسمية. استقلال مصر، يعني ما يسمى باستقلال. نعم. مصر، ثم سقوط السلطنة طبعا وكمال أتاتورك ألغى كل شيء، ألغى الخلافة
1: على الأقل بشكل رسمي، هم كانوا مواطنون
0: عثمانيون.
1: تمام، على الرغم من استقلالية مصر الكبيرة. الآن جزء من القادمين إلى مصر كانوا أصلاً من حملة الجنسيات المختلفة. الآن ظاهرة يعني أنا برأيي كان في غاية الغرابة أو الأهمية أن اليهود القادمين إلى مصر من خارج الإمبراطورية العثمانية خاصة من أوروبا الشرقية سعوا بشكل كبير جدا على تثبيت أوراقهم في مصر، بينما اليهود المصريين لم يقلقوا بالحصول على الجنسية بمعنى جنسية أو وثيقة الجنسية. السبب أن خبرة هاي اليهود ببلدان تانية فهموا أن الورق مهم، بينما جميع سكان المنطقة ما بين مصر إلى بلاد الشام وجزء من العراق والحجاز وتركيا كانوا يعتبرون نفسهم ضمن إمبراطورية عثمانية يستطيعون التنقل. اليونانيون كان عندهم الجنسية اليونانية، ومن ثم جزء منهم حصل على الجنسية المصرية. كان هناك عدد لا بأس به من اليهود من مناطق معينة في إيطاليا سعوا لاحقا للحصول على الجنسية الإيطالية عندما فهموا أن لهم فوائد. لحد فترة معينة لم يكن هناك أي فائدة للحصول على الجنسيات الأجنبية. أنا من مما رأيته، وطبعا لكن هذا ليس مجال تخصصي بشكل مباشر، أن البريطانيون لم يسعوا بشكل كبير إلى تجنيس المصري، لم يكونوا يهتموا بذلك. وعلى فكرة هناك عدد لا بأس به من حملة الجنسية الروسية كانوا في مصر. نعم، لأنه جزء اللي انتقل من الإمبراطورية القيصرية الروسية إلى خاصة الذين لوحقوا لأسباب سياسية أو أسباب دينية هم روس أيام القيصرية قبل الاتحاد السوفيتي، وانتقلوا عبر الإمبراطورية العثمانية إلى مصر لأن الحدود مع أوكرانيا ومع
0: تتحدثين إن عن روس أم اليهود الروس؟
1: روس ويهود روس،
0: يهود لأنه نعرف عدد كبير من اليهود الروس كلاهما. شكل النواة ربما الأساسية حتى لدولة إسرائيل، يعني بعد ذلك يعني الشرق القديمون روسيا لعبوا دور
1: معناه
0: حتى
1: والبولونديين
0: الشرقية
1: والبولونديين نعم. جزء منهم أتى إلى مصر وهدول سكنوا في حي سمي لاحقا حي البرابرة لأنهم يرطنون لغة غير مفهومة.
0: حي البرابرة هكذا
1: موجود الآن، درب البرابرة موجود في مصر القديمة، يعني في مصر الفاطمية.
0: أنت أشرتي شامبيتير واعتمادك النظرية شامبيتير وحاولت الربط بينها لفهم أيضا الدور الاقتصادي للأقليات وهذا مهم، ولكن يعني قلت أنهم هم عليهم قدرة على الوصول لرأس المال والمعلومات. هذا متوفر، عوامل من العوامل توفر المواد الخام، الوصول لرأس المال والمعلومات بالنسبة للنمو الاقتصادي وانتاج السلع الجديد. عوامل تقولين توفرت بشكل أكبر لدى هاتين الأقليتين في مصر، كيف ذلك؟ المعلومات ورأس المال.
1: أقول لك المعلومات مثلا لوجود هذه الأقليات، وهذا بجميع الأقليات، ووجود أقارب أو معارف أو نسب مع نفس الأقلية في مكان ثاني، هم يعرفون عن وجود مثلا
0: في فرنسا مثلا
1: مكان أو أسواق أو اهتمامات لأسواق قبل الآخرين،
0: أو البورصة
1: قبل الآخرين. وطبعا وجود شبكات لهم في مكان
0: عبر العالم،
1: عبر العالم. يعني إذا دخلنا في سياق تاريخي اليهود المغاربة وشبكة التجارة في بحر المتوسط قبل البندقية كان مهم جدا، كانت شبيهة بذلك.
0: ولكن في الأخير أنت طبعا لأن نستغرق في كل شيء بالنسبة لبحثك واسع جدا وطروحها كاملة، أنه بعد التأميم بعد الثورة المصرية في 1952 تم تأميم وبدأ الخروج وبدأت الهجرة، يعني الهجرة متى بدأت أو خروجهم هذه الأقليات وتراجع عددهم الكبير متى؟
1: حقيقة التغيير الكبير أتى مع التأميمات. كان هناك موجات صغيرة خاصة من اليهود، موجات هجرة صغيرة واحدة، يعني واحدة منهم بتحبها الحركة الصهيونية كتير بسنة 49 لأنهم اعتبروها نجاح، ولكن حتى مؤخرين اعتبروها غير مهمة. اليونانيين بقيوا لفترة طويلة وكانهم دور مهم بتشغيل قناة السويس، لذلك انتعشت بورسعيد الذي شغل قناة السويس هم اليونانيون في البداية. الخروج الأكبر حصل ب 56
0: العدوان الثلاثي على مصر
1: 56 وبعدين
0: بعد العدوان الثلاثي على مصر
1: نعم، وبعدين
0: كثرت الاتهامات الموجهه لهم الجوسسه لا اعرف
1: طبعا،
0: يقال الحركه الصهيونيه قامت بافعال في مصر لتخويف اليهود للخروج.
1: عمليه لافون 54 اللي هي يعني اطاحت برئيس الوزراء الاسرائيلي، هي تفجير، محاوله تفجير، ولكن انمسكوا
0: حاولت في القاهرة
1: وفي الإسكندرية
0: ضد اليهود،
1: ضد المصالح البريطانية والأمريكية، ولكنها كانت خلية يهودية،
0: خلية يهودية،
1: وعلى رأسها كان طبيب اسمه مرزوق وهو من الطائفة القرائية. احنا لما تطرق لطبيعة التعدد اليهود في مصر، في السفارد والأشكناز والطائفة القرائية اللي هي طائفة صغيرة جدا
0: قديمة في مصر،
1: قديمة جدا في مصر، وطقوسهم تشبه أكثر طقوس المسلمين من خلع النعل عند الدخول.
0: طبعا نتحدث عن سياسات تميم التي قادها عبد الناصر، أنهت تقريبا وجودهم. نعم. الاقتصادي
1: الجميع، التليان
0: والإيطاليين تقصدين،
1: كل الأقليات، كل الأقليات التي كانت متواجدة في مصر يعني مرت بظروف مثل الشعب المصري، ولكن عند التأميمات لأنه قطع رزقها فانتقلت إلى مناطق أخرى.
0: إذن ننصح بالرجوع إلى هذا الكتاب المرجعي الهام للباحثة الفلسطينية الألمانية، وأنت تحملين هويتين، جسر بين هويتين. أستاذة نجاة عبد الحق، نذكر بكتابك الصادر بالعربية بعد 10 سنوات من صدوره بالإنجليزية، اليهود واليونانيون في مصر ودورهم الاقتصادي حتى 1960، ترجمة عبد الرحيم يوسف، دار كرمة للنشر. نوجه من خلالك التحية إلى أهلنا في فلسطين، ليس فقط في رام الله وبيرزيت وأنت بجماد، وتعرفين مكانة فلسطين والفلسطينيين في قلوب التونسيين والتونسيات. أشكرك مجددا، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة. الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم. نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الطريق إلى المدرسة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الحياة المدرسية بأشكالها وبمنعرجاتها وبرهاناتها وبصعوباتها، ولكن كذلك بطموحاتها. نتحدث اليوم على مسألة هامة ترتبط بطموحات التلميذ التونسي في تحقيق آخر مرحلة من مراحل التعليم الثانوي اللي هي البكالوريا، والمعيش معيش التلميذ التونسي في المدرسة التونسية في المعهد التونسي في آخر السنة اللي هي فيها ضغط، فيها تخطيط، فيها تكتيك، فيها مراجعة، ولكن في نفس الوقت فيها محاولة نساند التلميذ التونسي من قبل المدرس نتاعو في الاختصاصات المختلفة، عربية، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، فرنسية، كل المواد اللي تهم التلميذ التونسي في امتحان البكالوريا، واللي الحقيقة تجربة منتديات البكالوريا اللي هو موضوع متاعنا الرئيسي اليوم، باش نحاولوا نفك ونفهموا كيف يشتغل المنتدى في حد ذاته، كيف ينظر التلميذ إلى منتدى البكالوريا، هل هو يقدم حلول جاهزة لوصفة سحرية للنجاح، أم يفتح نوافذ التفكير ويفتح نوافذ الممكن ويطرح يساعد على بلورة الأسئلة الحاسمة والمهمة في كل المسائل التي يواجهها التلميذ في كل المواد. ذاك علاش باش نحكوا على التجربة ذي الحقيقة في سياق جدلي إشكالي شوية بين رؤية الأستاذ وممارسة الأستاذ وبين رؤية التلميذ بطبيعة الحال واختبار التلميذ لهالحلقات ذي، خلينا نقولوا سيدي حلقات معرفية أكاديمية ديما مفتوحة للتفاعل بالأساس. واليوم نشوفوا أن المنتديات ذي تجاوزت جدران القاعة والمدرسة والمعهد، ولت مفتوحة للعموم، نجدها في منصات التواصل الاجتماعي يتم تسجيلها ولا تتبث على المباشر، وفيها كان بدينا نحكوا على كله نوع ما العداله في التعليم، بهم العداله ما بين ضفرين بطبيعه الحال، ولكن في سياق انه الناس الكل نشر المعرفه ونشر العلم لكل الناس، إن كان في الفضاء المحلي الضيق اللي هو المعهد وإلا في كل الفضاءات المرتبطة بالمجال الكبير اللي هي بلادنا تونس. مرحبا بكم. على كل حال احنا اليوم باش نحكوا في الحكاية هذه الكليك الكبيرة وما نعرفش كبيرة ولا صغيرة طبعا بعد مع شهاب الأدب، في حضرة سي شهاب الأدب وهو أستاذ مادة العربية بمعهد ابن منظور ببلعنوس. مرحبا بك سي شهاب.
2: أهلا وسهلا. مرحبا.
1: وفي حضرتي بطبيعة الحال تلميذة رابعة أداب بمعهد ابن منظور معانا آية الواتي، ريم ظهراوي، رؤى جديدي، وميمة رقيق، إسلام محمودي، ويسر العبيدي. مرحبا بكم.
3: وبيك عليك.
1: هل حكيت هذا من الكليك اللي باش نحكوهم في سردية خاصة بين الحقيقة سردية كل التعليم أستاذ عربية أستاذ فلسفة وتلامذة، باش نحكو في سردية الخاصة بنا في فقرة لنفكر معا.
0: لنفكر معا.
1: في فقرة لنفكر معا احنا باش نحكوا على المنتديات في تجاربها المتقاطعة، ولكن ما نجموش نحكوا على المنتديات في المطلق دون ان نحكوا على تجربة الأستاذ اللي هو عاش بداياتها وعاش حتى ساعات نقولوا نجاحاتها وعاش صعوباتها، ولكن المهم في ذلك الفكرة في حد ذاتها. كيف تنظر سي شهاب الأدب إلى فكرة منتديات البكالوريا في المدرسة التونسية؟
2: فضل. في البدايات كانت المعلومات شحيحة، ما كانش كم المعلومات متوفر بالنسبة إلى التلميذ أو بالنسبة إلى الأستاذ بالشكل الذي نراه اليوم ونرصده اليوم. لذلك منتديات البكالوريا كان عندها وقع وكانت عندها جاذبية بشكل مميز، وكانت تدون في الأوراق وتوزع، وكانت تشرف عليها الدولة في أغلب الأحيان، يعني وزارة الإشراف. ما نلاحظه هو أن منتديات البكالوريا تطورت وواكبت ما عليه المستهدفون بهذا المنتدى وهم التلاميذ. لذلك أصبحت المنتديات تقام وتشكل في إطار المندوبيات، ومندوبية بن عروس كانت عندها ريادة وعندها تطور في مستوى عدد المنتديات أو في مستوى النوعية، وفي مستوى أيضا إعداد التلاميذ ودفعهم وإقناعهم بأنه رافد من أهم الروافد التي يمكن أن تغذي عندهم المعرفة بشكل مختلف في إطار مختلف، لأنه للمكان وقعه وللمكان تأثيره، يعني حتى كأننا نتزحزح عن الإطار النمطي اللي هو تلقي التعليم في القسم، يعني نلتقي في فضاءات أوسع وتتلاقح الأفكار، لأنه التلاميذ سينطلقون من معاهد مختلفة بأفكار مختلفة، نظرة مختلفة للبرامج من زوايا متعددة، يتم تلاقح الأفكار ويتم خاصة الحوار، وكأنما كل يحاول أن يتموقع وأن يثبت إلى أي مدى هو مستعد لمواجهة هذا الامتحان، سواء من خلال ما يطرحه في الحوار في المنتديات أو غير ذلك.
1: بيتك صح، يعني هذه الفلسفة متاع المنتديات بصفة عامة. أما التحضير يا سيدي للمنتدى في حد ذاته مسؤولية من؟ هل أنه المنتدى هو قلوا احنا مناسبة احتفالية في آخر السنة لتتويج كل المعارف التي تم تحصيلها بالنسبة للتلميذ التونسي، ولتتويج الإعلان عن نهاية البرنامج مثلا في كل المواد، وأنه المعهد يقوم بالاحتفالية هذيك في حدود أسوار المعهد، وإلا المسألة يمكن المعهد يكون كأنه منصة وإشعاع يشاع على المناطق الأخرى، تجي من معاهد أخرى تليمدا ولا كذا، ولا ثم تفاعل بين المعاهد ثم تنسيق. كانت تعطيني كيفاش تتم العملية في حد ذاتها في المنتديات البكالوريا داخل كل معهد؟
2: استحدثت خطة لم تكن موجودة في إطار المندوبيات الجهوية للتعليم، والخطة هي كيف نطور من شأن التعليم، كيف نعمد إلى تطوير النتائج. الخطة هذه يشرف عليها مشكور سي مراد العمدوني في مندوبية بن عروس، ويخدم في عمل جبار، وهو الذي يهيئ ويشكل الرزنامة بشكل يجعل كل المناطق التابعة لبن عروس معناها تتلقى تقريبا نفس الدروس، وخاصة يتم نقل بعض الأصوات من هنا وهناك حتى يتمكن التلميذ من النظر إلى البرنامج من زوايا مختلفة بأصوات مختلفة قراءات مختلفة. والمعاهد في الحقيقة لم تعد تستطيع أن تستوعب العدد الرهيب اللي يكونوا حاضرين متلامذة، لذلك تستغل عادة المكتبات العمومية والفضاءات الثقافية نظرا لأنها أمكنة أرحب يمكن أن تستوعب عدد أكثر. وأحيانا المنتدى نفسه يتم توزيعه وفق رزنامة تراعي في ذلك المواد المختلفة وتراعي أيضا الشعب، يعني المنتديات قديما كانت تقريبا حكر على الأداب، الآن أصبحت تشع لتلامس كل الشعب وحتى يستفيد منها التلاميذ جميعا.
1: يعطيك الصحة، أنت قلت التلاميذ، أنا قدامنا تلامذة معهد ابن المنظور، تلامذة اللي هم اليوم شحكينا على تجاربهم، بطبيعة الحال التجارب هي بشكل نسبي، ثم شكون أحضر برشا ثم أحضر شوي، ثم اللي عنده رؤية معينة وفلسفة معينة في التحضير في القراية بطبيعة الحال، خاصة جماعة الأداب الخصوصية بتاعهم أنهم يجمعوا برشا بين نقولوا احنا جنون الفنان وعبقرية الأديب، وفي نفس الوقت بين انضباط رجل الثقافة، يعني هذا من كلك يميزوا التلميذ رابعة أداب، وبينك الحلمة لحلمة الفيلسوف، خاطر الفيلسوف عنده أحلام ولكن أحلام بوجه خاص، ذلك علاش باش تحكون على تجربكم، كيفاش تسمعوا كيفاش عرفتوا المنتديات من سبقكم، كيفاش وصلتكم الفكرة؟ باش نبدو بأي. أي مرحبا بك أي الواتي، كنت حكينا على تجربتك مع منتديات البكالوريا، وفي نفس الوقت يعني كيفاش سمعت كيفاش تشوف وكان حضرت كيفاش شفت الحكاية. تفضل.
3: والله أنا سمعت عم ناول ريت صحابي رابعة أداب مشاو منتدى في مكتبة بن عروس عند مسيو شهاب، ومن وقتها كان عندي نوع من الشغف أني نحضر منتدى، خاصة أنا مع مسيو شهاب معناتها ونحب نشوف الأجواء متاع المنتدى. يا اخي جات الفرصه معناتها باش نحقق نوع كان من الشغف كما قلت لك باش نطلع باش نشوف الاجواء نتاع المنتدى. اتصلت بصحابي وشجعتهم وثم مشينا عشنا التجربه. كانت تجربه ناجعه واستفدنا برشا. شفت نوع من التنافس بين التلاميذ شكون فاهم اكثر شكون يحب يبين معناتها كيفاش يقرا
1: معناتها به برشا. يعطيك الصحه. يعني هذه البدايات هذه اللي خلينا باش نمشوا الريم ريم يعني أو زميلتك أي قالت راو شفت صحابنا وكل واحد في سياق التفاعل مع الحضور ومع الأساتذة وكل شيء قاعد يخرج مدى فهمه للمسائل. يعني منتدى البكالوريا هو مناسبة صحيح، هي مناسبة لتتويج معارفنا ومدى اختبار ما مكتسباتنا بطبيعة الحال خارج القسم، يعني ضوابط القسم وقوانين القسم وعنده حكاية، ولكن سردية منتدى البكالوري هي أنه التلميذ يعيش تجربة أخرى، تجربة معيش كما يقول ميرل بونتي كان قريته في الفلسفة وكل شيء. في تجربة المعيشة دي شفتها تجربة غامضة واضحة، أنت في مخك أسئلة والأسئلة هذوكم حتى كان ما طرحتهمش لقيتهم موجودين الأجوبة متاحهم، كيفاش أنت تفاعلت مع الحكاية؟
3: الحقيقة تجربة منتدى البكالوريا فادتني برشا من التجربة الأولى. لقيت أسئلة من زاوية مختلفة متاع تلامذة، ما كنتش أسئلة ما كانتش تجي على مخي أنا تنجم كنت أسألها عبد آخر. هي في شكل معناها تبني لك تأسس لك وتبني لك الفراغات اللي كانوا موجودين في مخك وتعاونك برشا. تبدا انت مثلا انت فاهم الدرس بطريقه تنجم تفهمه بطريقه اخرى جمله والحكايه هذه تاعت برشا، ونتمنى الناس الكل تشارك في المنتدى.
1: باهي مرحبا بك على كل حال. هذه باش خلينا نمشوا للرؤى. يعني انا راني اسات الفلسفه يسالوا برشا ولا غالب ما نعرفش الاسات العربيه كيف ولا
2: نفس الشيء
1: الاسئله لهنا

0: تتعامل بمنطق انه يزمك تفتك الجواب ويزمك تثبت وتلوج على الجواب في نفس الوقت تطرح أسئلة وتخرج بك نقولوا احنا الانغلاق شوية على الذات وإلا نوع من الحشمة ولا نوع من انك التردد وإلا تشوف انه خلي تو الناس تحكي وانا تو ناخذ المعلومه وكهو.
1: عام البكالوريا هو عام يسر مهم عند التلميذ والمبادرات هذه اللي هي تعاونه وتوجهه وتخليه انه يجتمع مع ناس اخرين تساعده برشا في الجانب النفسي متاعه وتخليك تحس باحساس بالانتماء خاطرك موجود في مجموعه مع ناس عندها نفس الهدف ونفس الغايه واللي هي نجاح في البكالوريا. يعني لقاء مع ناس اخرين موجودين معك نجموا يكونوا في عمرك وينجموا يكونوا اصغر منك، نجم تستفيد بالتجارب نتاعهم بالخبرات نتاعهم، خاصه انه في المنتديات هذه يجيوا تلامذه ناجحين قبلك وتستفيد من الخبره نتاعهم وتحس باحساس هكا محلي بالانتماء وبالراحة وثقافات جديدة ومعلومات جديدة مع تلاميذ آخرين يساعدوك أكثر في رحلتك في البكالوريا.
0: بيه يعني تويك أنت تشوف إنه المنتدى كيني واحد مشيت لنا لنفسي هي ومهم جدا إنه كل التلميذ في المناسبات هذه كانوا بشي كسر حاجز الضغط النفسي والتوتر اللي هو عادي يعيش الإنسان وضعية القلق، ولكن كيف يمكن أن نتجاوز القلق نتجاوز القلق في منطق أنه ننجح في أنه الوضعية هذه بالمنطق الوجودي قريتو سارتر أنتوما كيفاش يواجه وضعية اللي هي البكالوريا امتحان البكالوريا وصعوباتها ويخطط ويسعى إلى تجاوزها في المرحلة ذيك يثبت ذاته يكتشف أنه يا سيدي رو عنده شخصية رو ينجم يحكي رو ينجم يعدل أفكاره رو يتجاوز أخطائه. هذه مهمة في المنتدى البكالوريا كتجربة فيها النفسي والاجتماعي، ولكن زادة هي تجربة وجود صغيرة ديما نقوله هذيك علاش باش أنا مش نرجع ديما مع تليند ومن بعد نرجع احنا نحكم مع بعض ناسي شيخ
2: الأولوية
0: هاي أميم أميمة الكل حكوا على أهمية الحوار وأنه راوة في إثبات الذات، لكن حسب رأيك أنهم الأسئلة اللي في مخك أنت كانوا في مخك أسئلة مرتبطة بمنهجية معرفية كانوا عندك فيهم صعوبات ولقيت أنه المنتدى البكالوري نجم يكون مناسبة لتوضيح الأسئلة ذيك. يعني ساعات التلميذ يقول لك أنا راني محضر أما والله منهجية ما نعرفش كيفاش نخدمها
2: مش
0: واضحة هاو لقيت المنتدى ونطرح الأسئلة ذيك، ثم شكون يقول لك أنا المنهجية سافا ولكن عندي مقاربات إن كان في الـ في الـ في, الـ في الجغرافيا في التاريخ في العربية في الفلسفة من حيث المعارف ما هيش واضحة. يعني حسب رأيك أنا من الأسئلة اللي أنت يا سيدي باش تحكينا على تجربتك أنت الأسئلة اللي طرحتهم في مستوى المنهج وفي ولا في مستوى المضمون ولقيت أجوبة ولقيت وتجاوزت الصعوبات اللي كانوا موجودين عندك وشفت أن المنتدى ساعدك باش تتجاوزها.
3: أنا شخصيا بحكم تجربتي عامنا في الباك كانت عندي مشاكل في المنهجية سورتو في جانب تاريخ وجغرافيا بحكم أنه أستاذة القسم ما كانتش تفي بالغرض باش أنه توصل معلومات وتفسر منهجية، لقيت أنه المنتديات طريق باش انك توصل تفهم منهجيه وتفهم معلومات. ساعات الوقت اللي في يخصوا البروف للتلميذ في الكلاس ما يكفيش باش انك توصل معلومه كيما يحبها التلميذ، الوغ كو المنتدى فيه وقت اكثر باش انك تسال باش انك تستوعب باش انك بتاتر انت تكون عندك فكره تنجم تعطيها للبروف والبروف يتوسع فيها ويعطيك دي ديتاي انت ما كنتش تعرفهم في الفكره هذيك في حد ذاتها. دونك انا نصور انه المنتدى حاجه مهمه في الجانب المنهجي اكثر من معلوماتي.
0: بيعطيك الصح هذه الطفله دي فهمت انه اللعب كل في المنهج في الطريقه باش نخرجوا من الصعوبات بالطريقه بالمنهج. يعني في وانا ننصحكم ديما ركزوا على الطريقه والمنهج تتعرف روحكم النجاح فكل لانه النظام المعارف والمكتسب هذه موجوده كما يقولوا في كل الوضعيات في كتاب ولا في المنصات
2: على قريعه الطريق.
0: اما المهم هو المنهج. يعطيك الصحه هذيك علاش باش احنا باش نمشوا الاسلام احنا كنا نحكوا على الجانب النفسي والمنهجي والتفاعل ومهم جدا، ولكن هل تشوف في كمشيت ما نعرفش حضرت انت في منتدى البكالوريا كيفاش تنظر انه الشخصية ساعات زميلتك كانت تحكي على الاستاذة في القسم ممكن ما كانتش واضحة مكتسبات من قبل اللي تحصلت عليها من قبل الاستاذة، كيفاش تنظر انت وانت حضرتي الشخصية الاستاذ يعني

0: ساعات تنجمي سيدي الأستاذ نتاعك اللي قاري فيك في القسم عنده قولوا احنا إكراهات بيداغوجية، عنده برنامج، عنده كذا، عنده مر على كل المعاني وكل المسائل في ذلك البرنامج. بطبيعة الحال انت صعوباتك ما تعدتش باش تتفسر في القسم، مشيت للمنتدى يا سيدي، فلقيت نفس الأستاذ نتاعك اللي هو في القسم واللي انت تنجم مكتسباتك ما كملتش وانا مش واضحة عندك. كيفاش انت باش تتعامل؟ انا نحكيك على وضعية دالة ذي. كيفاش انت باش تتعامل وشنو حسب رايك باش تقول اي بطلت مش لازم هاو استاذ اللي قري فيا في المنتدى، والا تقول خلينا نعيش التجربه ونطرح الاسئله اللي ما طرحتهمش في القسم؟ تفضل.
1: والله انا شخصيا نرى انه ما عنديش مشكله مع انه يكون البروف موجود في القسم ولا موجود في منتدى. الحقيقه نجم ندخل عنده نشوف بالك يعني يكون في المنتدى مش كما في القسم، على خاطر في القسم التلميذ لازم باش يعرف عنده باشا معلومات باش يتقبلها مع عنده استاذ، والاستاذ مربوط ببرنامج لازم يكمله قبل الوقت اللي مطالب انه يكمله. دونك البروف باش يلقى روحه مضغوط والتلميذ باش يلقى مشكله، خاطر باش تكون مشكله بين التلميذ والاستاذ. في المنتدى ينجم يكون تجربة أخرى من ناحية أنه عنده الوقت وماهوش مربوط كما نقوله بوقت باش يكمل فيه. يعني أنا نجم نطرح على الأستاذ أسئلة ونلقى لهم إجابة والأستاذ ما ينجمش يقاطعني ولا يقول لي ليه ما عادش عندي وقت باش نكمل للبروغرام نتاعي وكل.
0: باه مرحبا بك. على كل حال هو ديما تجربه خاصه بك انت. انا باش نمشي لليسر ناخذ في التفاعل مع تلامذتنا في تجربتهم في منتدى البكالوريا. يسر، يعني منتدى البكالوريا ذي تنرجع حتى لسي شهاب، منتدى البكالوريا هو مناسبه باش نوضحوا فيها، ولكن زاد مناسبه باش نفتحوا انه ساعات تقرا البرنامج من زاويه نظر اخرى. ساعات تكتشف انه البرنامج ومكتسباتك من ذلك المحور منتدى البكالوريا فتح زاوية أخرى للنقد، زاوية أخرى لنظام الأفكار. هل أنك مشيت أنت للمنتدى وحضرت لقيت هذايا، وإلا شفت أنه كأنه تكرار للمحور المحاور تقرا فيه؟
2: بحكم انه المنتدى هو فضاء يتقبلوا فيه برشا عباد، دونك من المؤكد انه فما برشا وجهات نظر وبرشا اراء نتاع برشا عباد باش تتخلط وباش تحصل معرفه معينه عند عباد تنجم يكونوا وجهات النظر نتاعهم مختلفه. نجم انا نرى حاجه بطريقه نتاعي انا معينه و معناها تكون صحيحة. الإنسان الآخر ما تعرض لهش في القسم، وإلا البروف نتاعهم بحكم البروغرام والوقت وكل شيء ما تعرضوا لهش في القسم، ومش الناس كلها تنجم تقرأ إتود ولا حصص تدارك البرة وكل شيء. دونك المنتدى هو فرصة إنه التلامذة يتقابلوا مع بعضهم، مش بضرورة حتى إنه يكون الأستاذ هو الطرف الوحيد اللي يقدم المعلومة للتلميذ، ينجم يكونوا التلاميذ في علاقة ببعضهم وقت اللي يتقابلوا يتشاركوا برشا معارف وبرشا اكسبيريونس. ينجموا يكونوا حتى تلمذا اصغر منك والا اكبر منك، وكل واحد عنده تجربته في الحياه وطريقته المعينه في المراجعه وفي القرايه معناها. دونك يكون مجال مفتوح للتلميذ انه حتى مش حتى على المستوى انه الدراسي يتلقى معلومات، حتى على مستوى اجتماعي يتقابل مع برشا عبيد ويعمل برشا معارف.
0: باهي يعطيك صحه. السؤال سالته الاخراني هذا الحقيقه اللي هو انا نشوف انه يوصل يعطيها الصحة، هي جاوبت كل شيء، ولكن زاد السؤال اللي كنت سي شهاب الأدب وأنت اختبرت المنتديات البكالوريا وأنت المعرفات قلت راهو يلزمها جهد في التحضير وجهد طبعاً. في أنك تعمل نوع من قراءة مغايرة للبرنامج،
3: إضافة نوعية
0: باش تعمل إضافة لهنا. باش نحكي في الحكاية دي اللي طرحناها مع يسر، كيفاش الأستاذ وهو مكلف باش يقدم مداخلة في منتدى البكالوريا تحضيرات، وانت اختبرت منتدى البكالوريا، انهي الزاوية اللي تشوفها مهمة باش التلميذ ينجم ما يلمسهاش في البرنامج في القسم، ولكن هي مهمة لانه تنجم تكون امتداد ولا تكون فتح فضاء الممكنات. زادة ديما راهو البرامج هي تفتح للممكن، ماهيش منغلقة، ما ثماش اجوبة نهائية، ما ثماش مقاربات نهائية في العربية في الفلسفة في كل المسائل. مهمة الأستاذ لهنا كيفاش باش تكون؟
3: يعني إيماننا بالنسبية يتجلى خاصة في ما يطرحه الأستاذ على تلميذته مهما اجتهد ومهما أبدع ومهما تعمق فلا بد أن يكون المداخل محددة والبوابات التي منها ولج إلى الموضوع أو إلى المحور محددة. يعني يمكن لتلميذ مهما كان مستواه أن يطرح أسئلة أثناء المنتدى فيثير فيك حيرة ويدفعك إلى التفكير في إشكالات أخرى. الأهم حسب رأيي في المنتدى واللي نعمد دائما إلى ترسيخه هو أنه لا يتمركز الدرس في الأستاذ كما جرت العادة، حتى نتزحزح عن ذلك النمط ونخرج من هذه القوالب الجافة. لابد أن يستشعر التلميذ أنه الأصل وأنه الهدف وأنه الغاية، فلابد أن ينطق التلميذ، لابد أن يتكلم التلميذ، لابد أن تفتح له مجال، لأنه مهما كان السؤال الذي سيطرحه التلميذ تستطيع من خلاله أولا أن تدرك طبيعة الأخطاء الموجودة معرفية أو منهجية، ثم تدرك نوعية الخطأ، وبذلك يتم تعديل الخطاب بما يناسب الثغرات لدى التلميذ حتى لا يصبح الكلام، لأنه نجم يكون في إطار التغريب، كل ما أطرحه أنا ليس بالضرورة على درجة من الدقة والعمق والإفهام لدى كل التلاميذ لأنهم مستوياتهم مختلفة. لذلك المسألة تخضع لخروج التلميذ من قوقعته ومساهمته وأنه يطرح صوته، يعني أسوة بونوس في المسرحية. يعني لابد أن نهدم هذا الجدار ولابد من التواصل، لأنه عبر الحوار سيتم تنمية مدركات التلميذ ومعالجة العطب، لأنه عملية التشخيص ستتم أثناء الحوار. يعني حينما يتكلم التلميذ حتى ولو طرح سؤالا تستطيع وأنت المعني بالجواب أن تعدل من جوابك بما يرمم كل أنواع الوهم والخلل التي انبثقت من خلال ذلك السؤال، سواء من ناحية معرفية أو من ناحية منهجية. ولابد من عدم طمس رغبة التلميذ في أن يتكلم، وثم نوع من المنافسة تقع. يعني نستشعر ونحن في المنتديات أنه كل تلميذ يريد أن يتموقع، وثم نوع من الأريحية أيضا، لأنه الغربة وعمقها وحالة الإرباك من البكالوريا التي نحن نتقدم نحوها شيئا فشيئا، هذا الكل في الحقيقة يتراجع لأننا أصبحنا لدينا هم جمعي
0: المشترك.
3: المشترك بالضبط.
0: هو يعني لهنا كان حب نقوله أنه الأستاذ يعدل من اختياراته المنهجية والمعرفية انطلاقا من هواج التلامذة، صعوبات التلامذة، وبالتالي كأنه المسألة حينية في كل المسائل هذه في كل المحاور. يعني هل أنه أستاذ العربية في المنتديات اللي تنظمها المندوبية والمعهد في هل أنه في حصة واحدة ينجم يمر على المحاور كله، وإلا يخصص أكثر من حصة ويتشاركوا فيها أساتذة؟ بطبيعة الحال كل أستاذ يأخذ جانب من البرنامج ويخدم عليه.
3: عادة الساهرين على منتديات البكالوريا يعمدون إلى التنسيق مع الأساتذة في طبيعة ما سيقع تقديمه. وحتى لا نكرر، لأنه أنا مثلا يوم الأحد الفارط قدمت محاضرة في شكل درس في مورناغ، لابد أن أكون على درجة من الوعي بطبيعة الدروس التي قدمت قبل ذلك حتى لا نقع في التكرار، وحتى لا يتم دراسة محاور معينة بشكل مستفيض بينما تهمل محاور أخرى. ثم الإعلان يجعل التلاميذ الراغبين في التعاطي مع ذلك المحور تحديدا يدرك ضالته، فيأتي وهو متسلح بكم من الأسئلة، وقد تزيد هذه الأسئلة وتتضاعف حينما يصغي إلى ذلك الدرس الذي سيقدم، وبعد تكون مرحلة النقاش. وسألت سؤال منذ قليل، هل أنه حضورك في المنتدى إذا وجدت نفس الأستاذ نجم نأخذ الجواب من عند آية أو من عند ريم، لأنه حضروا معايا، البقية ما نتذكرش أني شفتهم، لكن ريم وآية حضروا معايا في وتنجم تسألهم، يعني لأنه ما عاشوا التجربة.
0: بطبيعة الحال هي التجربة، وراو احنا كان منتدى مصغر وفيها الكثير من العوائق النفسية حكينا انه زالت، خاصة في حضرة سيد عربية وسيد فلسفة، يعني راو ذم الحوار المفتوح في غياب العوائق قائم هنا. هذاك علاش ريم باش تحكي لي على التجربة نتاعك، انت توا تقرأ عند سي شهاب، وفي نفس الوقت تلقيت سي شهاب مقدم محاضرة، معايير اللي في مخك الأسئلة في مخك ممكن تسألتهم في القسم واللي ما سألتهمش كيفاش أنت وأنت بعتك الأولية ساعة وأنت شفت لقيت سي شهاب راه باش يقدم محاضرة، كيفاش كانت كيفاش عشت التجربة؟
4: بالعكس أنا نفرح في رقم سي شهاب مرة أخرى خاطر ينفعني برشا وما نستحقش معناها. كي أنا لقيت مسيو شهيب غديك بخلاف مسيو شهيب فما التلامذة الموجودين غديك كي هما سألوا عليها أسئلة مختلفة نزيد أنا نستفيد بالأسئلة الأخرى معناها مش كان أسئلتي أنا معناها بالعكس
0: يعني هذية في تجربتك الخاصة. احنا توا نحكو ديما على المنهجي والمعرفي ونحكو ديما على المكتسبات، ولكن في نفس الوقت نشوفوا انه المنتدى البكالوري هو مناسبة ساعاتك القدحة الأولى اللي التلميذ يلقى روحه سؤال يجيب سؤال، هل انه الأسئلة تنتهي بانتهاء المحاضرة ولا تلقى روحك سي شهاب انت في بعض الأحيان تلامذتك ولا حتى تلامذة تاع أقسام أخرين ولا انت مطالب انك تلقى روحك عامل منتدى مصغر في أروقة المعهد في القسم، ساعات تفتح بعد تمشي تقري تلقى روحك في القسم باش يولي منتدى لخاطر نجم ستة تلامذة أسئلة خليتهم يتحفزوا باش يطرحوا أسئلة أخرى. احكي لي على التجربة هذه.
3: الإشكال بالنسبة إلينا أن المنتدى يتواصل معك بهواجسه المختلفة أحيانا حتى وأنت نائم معناه كان يكون عندك كابل يو اس بي تخرج دروس رهيبة من الحلم مباشرة. المسألة تبقى الهواجس وتدفعك إلى المراجعة وتدفعك إلى التعمق وتدفعك أنك تقدم شيء مختلف، وثم لابد أن تزرع الحيرة. يعني الدرس الذي لا يربك ولا يزرع الحيرة ولا يدفع إلى التفكير معناه أنا لا أعتبر أنه درس ناجح 100%. لابد أن تظل أصداء الدرس تتردد في ذهن التلميذ تغذي الذاكرة من ناحية وتدفع به إلى التعمق من ناحية أخرى استعدادا للامتحان، وبهذا الشكل تكون المعلومات في مستوى الذاكرة على درجة من المطوعية يصبح التلميذ قادر على إعادة تشكيلها وفق متطلبات الامتحان، لأنه احنا عادة التلميذ الذي يتعاطى مع مصدر واحد للمعلومة تصبح تلك المعلومات في شكل قوالب جافة صلبة غير قابلة لإعادة التشكل إذا ما جاء أمام امتحان لا يتطلب كل تلك المعلومات أو يستوجب تهذيب تلك المعلومات. المنتديات تمكنه من النظر إلى ذات المعلومة من زوايا مختلفة فتصبح المعلومة في مستوى الذاكرة مطواعة لأن تتشكل وفق متطلبات السياق الجديد ولا تستدعي شوائب السياقات الأم التي منها تم استدعاء المعلومة.
0: بيعطيك صحة. كل حال تعدد المصادر هذه باش نرجعوا مع تلامذتنا تلامذة معهد ابن منظور باش نحكوا على منتدى البكالوريا، هو بطبيعة الحال زاد هو مصدر للمعلومة فيها كاينه ورشة بطبيعة الحال، ولكن اليوم في زمن تعدد مصادر المعلومات تنشوفه مع العقل التلمذي كيف يتعامل مع هالوفرة يا سيدي مجتمع كأشي مجتمع الوفرة
3: الانتقال
0: ده. ولكن قبل ذلك خلنا نمر الأغنية اليوم توق الياسمين لمجد الرومي وهي من اختيار آية الواتي رابعة أداب بمعهد ابن منظور بن عروس.

0: نعود إليكم أصدقائي من جديد مع حس برنامج تاريخ المدرسة في حصة خاصة اليوم فيها تفاعل كبير مع سي شهاب الأدب وأستاذ عربية بمعهد ابن منظور بن عروس وتلمت رابع أداب بمعهد ابن منظور بن عروس آيل واتي، ريم الظهراوي، رؤى جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي ويسر العبيدي. مرحبا بكم. احنا كنا نحكوا سي شهاب على أنه منتدى البكالوريا هو ورشة كبيرة فيها تفاعل، فيها أسئلة، فيها حيرة، فيها كلقات حلولة اللي تلميذ الجدد يبقى ديما يطرح في الأسئلة، وفيها في نفس الوقت منسوب الضغط يقل، التوتر النفسي يقل، يولي أكثر حكمة ساعات التلميذ، إدارة الشؤون متاعه فيها أكثر حكمة، أكثر تنظيم. ولكن التلميذ زاد العقل التلمذي، احنا بطبيعة الحال عقل الأستاذ حكاية عارف بالمعارف عنده، لا، ولكن العقل التلمذي هو اليوم في واقع الجديد المعاصر، واقع التكنولوجيات الجديدة والمنصات التواصل الاجتماعي، تعددت المصادر الحقيقة، وهذا اللي خلينا باش نحكوا على تجاربهم اليوم. انه منتدى البكالوري مهم اني نمشي ونشوف الأستاذ وأساتذتي وممكن أساتذة من معاهد أخرين يحكونا على المحاور، ولكن أنا كتلميذ أجد نفسي يعني في على الهاتف وعلى المحامي المختلفة أجد نفسي في مواجهة مصادر مختلفة، إن كان في وثائق أو في فيديوهات أو في يعني ساعات المصادر ذيك ما نعرفش، أنا أعرفش صاحب المصدر إن كان أستاذ أو تلميذ. فكيف يتعامل التلميذ، هذا باش السؤال للرؤى، كيف يتعامل التلميذ اليوم أمام هالتعدد المصادر وزيدهم منتدى البكالوريا؟ كيفاش تشوف التجربة هذه، تجربة تعدد المصادر، مصادر المعلومة بطبيعة الحال؟
1: رغم أنه المصادر متنوعة ومتعدة برشا، أما من المهم برشا أنه تلميذ يعرف يختار المصادر ذات الجودة وذات المصداقية الهيمة، على خاطر مش أي حاجة تراها تنجم تاخو منها المعلومة متاعك. ونحس أنه مهم برشا في التعليم أنه فما تواصل بصري بينك أنت وبين الأستاذ، على خاطر الدرس يلزم يكون متطوع بما يخدم الإشكاليات متاعك وبما يخدم الأسئلة متاعك أنت، وهذا ما هوش موجود في الكور الحاضرين المهبطين سوى انترنت. ذلك عليش مهم برشا أنك تتواصل مع أستاذك ويكون فما أسئلة نابعة من إشكاليات جات فيك أنت، مش يعني أسئلة هكيك.
0: يعطيك الصحة، هذه من قراءتك أنت. لكن نمشي الإسلام، إسلام محمودي، إسلام يعني زميلتك، يعني الحقيقة هو كي ننظر فيها كثير من الحكمة الكلام متاعها، يعني مثلا حتى مهم أنه، ولكن كي نجي نشوفه في الأخر التلميذ هو كائن فيها كل صراع داخلي بين نظام الانفعالات والرغبات، تحب يعرف، عنده الرغبة في المعرفة، والرغبة في المعرفة هذه تخلي إمكانية أنه يسيء اختيار مصادر المعلومة، وهذه الواقع اللي نشوف فيه. حتى ساعات تلقى روحك، ممكن تنحكم على سي شهاب، أنه التلميذ يكتسب معارف معينة فيها جانب كبير من الخطأ ويعتقد أنها على صحيحة، فليس من السهل انه يتحرر منها في بعض الاحيان، تولي مكانها مقولات ثابته نهائيه. يعني هذايا اللي نشوف فيه. هل انك وانت تتفاعلي حتى كان ما عشتيش انت التجربه، كيفاش تشوف تعدد المصادر اليوم تاع المعلومات في المنصات على اختلافها؟ شوفها مهمه ثريه، عامل اثراء، والا زاد عامل فيه الكثير من الغموض؟
2: والله بالنسبة لي وبالنسبة لتجربتي الشخصية، المعلومات اليوم وليت متوفرة في المنصات الكل بشكل يعني كما نقولوا متوفر ياسر مع برشا معلومات، وانا نرى انه فما برشا مغالطات. التلميذ ما عادش ينجم يفرق ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الغالطة، والمنتديات هذية هي اللي تأثر وتخلي التلميذ تحت إطار، على خاطر فما أساتذة مشرفة عليه، المعلومات تكون موثوقة، والتلميذ فما حاجات غامضة يحب يعرفها ينجم يسأل أسئلة مباشرة ويلقى الإجابة اللي هو يحب عليها. خاطر ساعات نجم أنت تسأل، تبدأ عندك برشا أسئلة في داخلك تحب تسأل عليها، أما كي تاخذ من سيت معين ولا من منصة معينة ساعات ما يجاوبوكش على برشا أسئلة.
0: بهياتك الصحة إسلام. سي شهاب، نفس السؤال الحقيقة، وانت تعرف ان المنتدى يعيش تحديات كبيرة. المنتدى اليوم مش منتدى، ما كنت في بداية حس حكيت على انه مصادر المعلومة ما كانتش متوفرة بكري مش كيف طاو، تو المسار تتعدد والمنتدى ولا عنده تحديات. التحدي هو انه يساعد التلميذ في انه يجاوب له على الاسئله المناسبه ويعطيه نظره مختلفه مغايره للبرنامج ويعطيها كالاضاءه في الممكن، ولكن في نفس الوقت منتدى في حد ذاته يواجه صعوبة انه الواقع اليوم فيه تعدد لمصادر المعرفة. كنت تحكينا على الصعوبة هذه اللي انت اكيد راك عشتها، خاصة كي تشوف الاسئلة متاع تلامذتك، اسئلة تلامذتك بين في الاسئلة، في بعض الاحيان في الاسئلة بركة تعرف اللي راهو تلامذة اخذوا المصادر هذيك من مصادر المعلومة هذيك من مصادر مختلفة، وبالتالي تنجم تكون تولي مقولة ثابتة مش سهل باش تحرر العقل التلميذي منها.
3: فعلا يعني سواء داخل القسم أو في إطار المنتديات البكالوريا نحن نتحرك في إطار ما حددته وزارة الإشراف، خاصة ونحن نتقاطع مع الامتحانات فيما نقدمه داخل الفصول. لا يمكن أن أقدم معلومات لا علاقة لها بما نصت عليه البرامج الرسمية. يعني أحيانا الآن ما نلحظه وعلى وزارة الإشراف أن تتحرك إزاء البعض، يعني البعض تستشعر أنه راه يتناول حبوب منع الفهم بشكل منتظم، يعني لا تستشعر وجود إضافة، بل أصبحنا ننظر ونقدم دروس مثلا في مادة العربية بالعامية على أساس أننا في إطار التبسيط. نحن نعاني إشكال في مستوى التواصل، تستطيع الفكرة أن تكون مكتملة لدى التلميذ وقد يستوي التلاميذ في الفهم، ولكن التفاوت يتم بعد ذلك في الكيفية التي بها سيعبر، إلى أي مدى أنا أمتلك قنوات لغوية وأمتلك معاجم وصيغ وأمتلك ما به أستطيع أن أعبر عن الفكرة دون أن تتشوه الفكرة وهي في الطريق إلى الورق. إذا ما كرسنا هذا الفهم، وكما تفضلت بالذكر بعض المعلومات الرديئة وبعض حتى كيفية الطرح قد تستقر في أذهان التلاميذ، يعني لابد أن لا يتطاول البعض على تقديم دروس إن لم تكن مؤهلا لذلك. وما معنى أن نقدم دروس في العربية بالنسبة للسنوات النهائية باللهجة العامية؟ يعني الأمر رهيب، والأمر لابد من وزارة الإشراف أن تتحرك في إطار هذا، ولابد أن يكون ثم مصفات، لابد أن ننتقي ما يتم تقديمه عبر هذه الشبكات، لأنه تقديمك لدرس عبر الشبكات يعني لست حرا حرية مطلقة، ثم مسؤولية، لأنه ثم ضرر سينتج وسيكون إزاء هذه المنصات التي تقدم الأشياء بشكل عشوائي، رغم وجود أشياء في منتهى الجدية وفي منتهى العمق، والبعض لهم من طلاقة اللسان ومن الفصاحة ومن البيان ما به يستطيعون التعبير عن الفكرة بشكل جيد وزرحة في أذهان التلامذة بشكل واضح، ولكن لا يمنع أنه ثم الاتجاه الآخر الذي لابد من مواجهته وبشكل صارم.
0: هذا كعليش احنا لاحظوا كيفاش نحكوا على المنصات، مثلا وزارة التربية فعلت منصة جسور هكا،
3: اي منصة جسور،
0: منصة جسور
3: وهي والدخول اليها مجاني، وتطوع عدد كبير من الأساتذة مشكورين وقدموا عديد الدروس في مجالات مختلفة، ودائما يتم التنسيق حتى لا يتم الاشتغال على ذات المحور اكثر من مرة ويتم اهمال بعض المحاور. وبما انها تحت اشراف وزارة الاشراف فلا بد ان تكون متناغمة تماما مع تنص عليه البرامج الرسمية، وبذلك ستكون دافعا يؤهلك، لأنه أخطر ما يمكن أن يقع فيه التلميذ هو لملمة كم من المعلومات التي لا علاقة لها بالبرنامج، وإنما ستدفع فيك وتغذي فيك الوهم، وهم الاستطاعة، بينما أنت تحلق بعيدا إن كنت تحلق أصلا.
0: ذلك إحنا منتدى البكالوري هو مناسبة لأنه للتحليق في عالم الأفكار وعالم الرؤى والمعاني. ذلك علاش احنا باش نرجعوا لتلامذتنا، كنا نحكوا على المنصات، يعني التحديات اللي تواجه التلميذ بصفه عامه هو تعدد المصادر، تعدد مصادر المعلومه وتعدد المنصات. وكنا نحكوا على المنصات، منصه جسور فيها ماده دسمه مهمه، ماده الحقيقه تجمع بين المنهجي والمعرفي في العربية، في التاريخ الجغرافي، في كل المواد، في كل أولاد، في كل الشعب، في كل المستويات، زادة الابتدائي ثانوي وإعدادي، وهذا مهم جدا مش نحكو أنه راه وزارة التربية قاعدة تخدم في الحكاية دي، ولكن احنا زادة نقوله أنه تلميذ الحاجات متاعه، حاجة التلميذ هل أنه الحاجة المعرفية بطبيعة الحال لا حدود لها، وأنه هل باش نرجع لكم تويكا، ساعات واحد يقول انا عندي كي نمشي للمنتدى ولا نحاول باش نفهم حكايه في منصه من منصات ثم حاجيات عندي. كان تحكولي اي الواتي تحكي لي على، وانت تويكا في كل واحد في حضره السيد العربيه سي شهاب، ايا كانت العربيه ولا في الفلسفه ولا يعني شنو هي الحاجيات نتاعك وانت كي تمشي للمنتدى البكالوريا؟ ماهيش اسئله فقط، حاجات معرفيه منهجيه، اما ماهوش في السياق هذاك. ساعات الواحد يمشي المنتدى لانه يحب يحقق السكينه والطمانينه، في نفس الوقت يحب يتعلم كيفاش يطرح الاسئله. شنو حاجياتك وانت ماشيه المنتدى؟ وهل انه المنتدى لقيتي فيه تلبيه لحاجياتك المعرفيه ولا لا؟ تفضل.
4: كما سبق ذكرت من بكري، قلت لك بالنسبه لي المنتدى كان شغف، كأني باش نمشي ونكتشف أول حاجة الفضاء وكيف تتم عملية تبادل الأسئلة، تبادل الأجوبة بين التلامذة، بين التلامذة والأستاذ أيضا. كنت نمشي مشبعة بالأسئلة، نحب نسألهم ونحب نتلقى على أجوبة. الحقيقة معناتها باتصال بالبكالوريا ما نتصورش التلميذ يمشي متدب بغاية أخرى أبار أنه بشي يشبع الأسئلة المتعلقة بالبرنامج متاع العربية ولا بأي ماتير أخرى.
0: بيه يعطيك صحة. ومهمة يعني أنت عشتي تجربة أنك تمشي للمنتدى البكالوريا، شنو الحاجات اللي كنت تتمنى تلقاها فيهم؟ مثلا ساعات واحد يقول والله أنا مشيت خذيت اكتسبت حكايات ولكن حسيت كلي ناقصة شوي، وانت عشت هالتجربة، شنو الحاجات اللي ناقصة وتتمنى كانت تكون موجودة في المستقبل، المستقبل القريب بطبيعة الحال؟
2: والله انا حسب ما عشت التجربه ما حسيتش فما حاجه ناقصه. انت نوع الاستاذ، فما اساتذه توفر لك كل ما انت تستحقه من ملخصات، من معلومات، من منهجيه. فما اساتذه تكتفي بانها تعطيك معلومات وملخصات. ساعات التلميذ يمشي باش قادم على حاجه معينه يلقى حاجه اخرى جمله. يعني ينجم يتحط في مواقف ويتلز انه يقعد غيان كو بشكل الوقت ما يضيعش، خاطر باك ووقت وقتنا ضيق وكل. دونك نتصور انه التلميذ يعطي افكار للمنتديات القادمه، انه يعملوا مثلا ورشات للتلخيص، ورشات للمنهجيه، ورشات للمعلومات. وكل تلميذ حسب النواقص اللي عنده يمشي للمنتدى هذاك المعين، للبروف هذاك بالذات، يعني للتلخيص والا للمنهجيه.
0: بها على كل حال هي راي طرحت حاجة مهمة جدا، كيفاش المنتدى البكالوري يتحول من ورشة واحدة فيها أستاذ يقدم في مادة تفاعل ويتفاعل إلى نظام ورشات؟ شو رأيك في الفكرة؟
3: أردت فقط تعقيبا على ما ذكرته أميمة، أنه بإمكان التلميذ أن يلج للموقع منتديات البكالوريا بن عروس ويقترح كل الاقتراحات، وكل الاقتراحات تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تطويع ما سيأتي وما سيبرمج من محاضرات ومن دروس وفق تلك الاقتراحات، طبعا إذا كانت اقتراحات وجيهة وتصب في مصلحة التلميذ.
0: صح. لكل حال سي شهاب، يعني كيف تنظر إلى المنتديات في المستقبل في هذه الأزمنة الجديدة هذه، في التحديات الجديدة؟ أنت
3: لابد أن تكون فيها جرأة، لابد أن تكون فيها علاقة مختلفة مع التلميذ، لابد أن حتى الفضاء لابد أن يتغير في مستوى شكله، لابد أن نفسح المجال واسعا للتلميذ حتى يدلي بصوته وحتى نسمعه وحتى ندرك ما هي هواجسه وما هي مطامحه وأحلامه وما هي أهم الإشكالات التي لديه، لأنه أحيانا يعاني التلميذ من إشكال معرفي، ونحن حينما نتعاطى معه في الامتحانات نتصور أن الإشكال منهجي بينما هو يفتقر أصلا إلى المعلومة. فالتلميذ لابد أن تكون له المعلومة، ولابد أن يحسن التصرف فيه بما تقتضيه اللحظة وبما يقتضيه الامتحان.
0: الشكر سي شهاب لدينا منتصر العربية في معهد ابن بندور بن عروس. شكرا لتلمت معهد ابن بندور بن عروس، تمت رابع أداب آية الواتي، ريم ظهراوي، رؤية جديدي، أميمة رقيق، إسلام محمودي، يسر العبيدي. نشكركم على الحضور والتفاعل بتاعكم، إن شاء الله قدمنا الإضافة في حصة منتدى البكالوريا، الرهانات والتحديات، ودائما ننظر إلى المستقبل، وأنتم المستقبل بطبيعة الحال. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الطريق إلى المدرسة. شكرا.
5: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها. تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً
1: راديو كولتورال نقطة بي إن.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بورغو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي، وين وسائل النقل ما فماش، كلنا نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام. صحيح فيها البيع والشراء، وفيها أيضا مواعيد اللقاء، وفيها إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك. هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث فيهما عن السوق الأسبوعية بالبلاد التونسية، وللغرض دعونا إليكم ومن أجلكم ثلة من الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم على التوالي الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذ حبيب، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا سيد منجي، سعداء بالمشاركة معكم في هذا البرنامج، ونتمنى نقدموا الإضافة للسادة المستمعين.
3: بارك الله فيك سيد حبيب، عاد أنت من أصدقاء البرنامج الآن، عدت إلينا العديد من المرات، بارك الله فيك وما شاء الله عليك، وحتى السادة المستمعين استأنسوا بصوتك الجميل.
4: إيه هذا واجب، لكن نلقاو برامج معناتها من هذا النوع تنفتح على المحيط وعلى المجال، ونعرف بخصوصيات يعني المجال التونسي، فنحن دائما سعداء بالمشاركة وإمكانية إضافة ما هو مسموح من ما لدينا من في الجانب المعرفي.
3: محلاه الكلام هذا. والضيف الثاني الأستاذ زهير خميس، وهو من شباب الجامعة التونسية. سي زهير مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا سي منجي، بارك الله فيك على الاستضافة، سعيد جدا بالحضور معاكم مع سي حبيب، دونك باش نثريو الحصة هذه إن شاء الله ونضيفو لها يعني حاجات من اللي نعرفو على المنطقة متاعنا.
3: أنت المنطقة متاعنا هي في نهاية الأمر البلاد التونسية كلها
5: طبعا طبعا طبعا،
3: ولكن أنت أصيل لمنطقة سليانة
5: طبعا، هذا هو
3: باش تفيدنا اليوم
5: طبعا إن شاء الله. إن شاء الله
3: السوق الأسبوعية تاع سليانة
5: ولا سوق الشهيرة بسوق الخميس يعني إن شاء الله.
3: جميل جميل جدا. إذا اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلادي الأسبوعية في عديد البلدان. للا إيمان أرجوك شارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ الحبيب بن غربية. أستاذي العزيز، بما تملكون من تجربة ما شاء الله عليك، لسيما في الحياة الريفية ولكن الحضرية أيضا للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، في البداية لو نبدأ ولو بتعريف بسيط للسوق الأسبوعية.
4: شكرا سي المنجي. الأسواق الأسبوعية في البلاد التونسية وحتى على مستوى عالمي تعتبر من أقدم الأنشطة التجارية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات البشرية، وقد اطلعت عبر التاريخ بدور محوري وحلقة وصل أساسية في تنظيم العلاقات بين المدينة والريف. فهي تعمل على ضمان تصريف الإنتاج المحلي الإقليمي وربط يعني المجال الريفي بمراكز الاستهلاك الحاضر. لكن لم يقتصر دور هذه الأسواق على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل أبعاد اجتماعية ثقافية رمزية جعلت منها فضاءات للتلاقي والتواصل، تبادل الأفكار، إرساء العلاقات. يعني هي نقطة تجمع مختلف العناصر الفاعلة في تشكيل البنية المجالية وتنظيمها.
3: وهذه حكايات ألف ليلة وليلة يا أخي فيها.
4: نعم هذا ما تستحق هذه الأسواق هذه الفضاءات. يعني أهمية السوق الأسبوعية أنها تمثل مجال ينتظم أسبوعيا تتعدد به الأطراف الفاعلة، حيث يمثل إطارا لتركز الثروة في بعضها المادي وكذلك الاقتصادي واللامادي، هي مجال الالتقاء تبادل الأفكار والآراء. السوق كوحدة اقتصادية أو جغرافية مثل في اختصاصنا يمثل مكان التقاء لعديد الأطراف. يعني هنالك الباعة، هنالك المنتصبين، الحرفاء، الزوار، تعرض منتوجات متنوعة، يعني تنجم تكون سلعة يتحدد سعرها وفق منطق العرض والطلب. نعم. على أساس حجم التعامل التجارية عن طريق السوق يتم توزيع كمية هامة من المنتجات المتعددة.
3: أيوة.
4: يعني يمكن حصرها في قطاعات مثل المنتجات الفلاحية، المنتجات الصناعية، سوق الدواب. أيوة. وما أدراك مثل. أيوة. قطاع هام. أيوة. إذن يمكن القول بأن السوق يمثل يعني اجتماعا رسميا بصيغة أخرى بين عديد النزلاء. وعندما نتحدث عن السوق لابد من حضور لبعض المفاهيم الأساسية.
3: تفضل.
4: مثلا الفاعلون، من هم الفاعلون في هذه السوق؟ الباعة، الحرفاء، الوسطاء. الأدفاق، يعني أحجام السلع المتبادلة. يعني أو المعروضة داخل هذه الفضاءات. المسالك والقطاعات التجارية. يعني فلاحية، صناعية، خدمات إلى آخره. النفوذ المجالي للسوق أو ما يسمى بمنطقة النفوذ. تشوفوا كل سوق يعني له منطقته ويمكن أن يتجاوز هذه المنطقة ليحل أو يأثر في منطقة أخرى. يعني درجات ومستويات الإشعاع المجالي. السير العلائقي بين الريف والمدينة. يعني المدينة وظاهرها. إذن أهمية الانتشار لهذه الظاهرة، يعني احنا لاحظوا اليوم مثلا أغلب المدن التونسية إن لم نقل جلها تمثل مجالا لتواجد الأسواق الأسبوعية الدورية، ويقترن مجال النفوذ التجاري لهذه الأسواق بمناطق النفوذ والإشعاع الحضري للمدن أو درجة يعني استقطابها لمجالاتها. لذلك يمكن تمييز بين عدة أصناف من الأسواق. يعني هناك أسواق كبرى ذات أنشطة متعددة، هناك أسواق تختص يعني في إضافة إلى هذا التنوع تختص. نعم. في سلك معين أو في قطع معين، وهنالك الأسواق الصغرى التي لم تشهد يعني حركية ونمو. يعني دائما تنشوفوا السوق يرتبط أساسا بأهمية الظاهرة الحضرية، بأهمية السوق، وكذلك بأهمية الظهير الزراعي لهذه التجمعات. يمكن أن نصنف الأسواق من حيث أحجامها ولكن بالأساس من حيث النشاط الذي تتميز به. كذلك إذا كان نرجع للاشتقاق اللفظي. نعم. يعني مصطلح السوق. السوق يعني هو يعود إلى المصطلح اليوناني. أيوة. شكا
3: هكا.
4: وهو يعني الشارع. أين تعرض يعني المنتجات، على عكس الساحة لاغورا. لاغورا المعروفة في التاريخ اليوناني. هي اللي تجمع يعني العائلة أو بسمى السيتويان المواطنين. أيوة. يتداولون في الشأن السياسي إلى آخره.
3: الساحة الكبيرة.
4: الساحة الكبيرة في وسط، وهي شأن خاص بالمواطنين.
3: نعم.
4: أور الشارع يعني هو تعرض فيه العديد من السلع المنتجات، وهو مجال لبقية الفئات الاجتماعية الأخرى، لوميتاك، لزيسكلاف، إلى آخره، تشكيلات الاجتماعية الأخرى. إذن في هذا التصنيف، إذن السوق يجمع زيجات اجتماعية وثقافية متعددة، خاصة وأنه يربط بين مجالين متقاطعين، قلت المدينة والريف. والسوق يمثل القطاع الحيوي والعرس بالنسبة لتشكيلة متعددة من الفئات. طيب. الاجتماعية باختصار يمكن أن نقول أن السوق يمثل مجال حيوي. لسكان المدينة ولكن في نفس الوقت لسكان الريف. السوق يمثل نقطة التقاء، يعبر على خصوصية العلاقة التي تجمع بين المجالين، وهذه العلاقة مثل ما سنرى ليست بعلاقة ثابتة وإنما هي تتطور يعني ضمن السياق الزمني، ضمن الديناميات الاقتصادية الاجتماعية. السوق في وقت من الأوقات يعني كانت تعبر على حالة من التكامل بين المدينة ومجالها، لكن اليوم في إطار ما يسمى بالاقتصاد العولم معولم، يعني هناك انفتاح، هناك بروز أنشطة أخرى دخيلة، يعني السوق دخل مجال للمنافسة مع عدة قطاعات أخرى.
3: جميل جدا، بارك الله فيك أستاذ حبيب بن غربية، وأنت المختص في هذا المجال. هل الأسواق الأسبوعية بالبلاد التونسية هي ضاربة في القدم؟
4: نعم، يعني احنا نعرف أن الدراسات التاريخية شحيحة في هذا المجال. لكن على الأقل المصادر اللي نستند إليها هي كتابات الرحالة يعني الغربيين مثلا في الوطن القبلي بيسونيل وغيران تحدثوا في كتاباتهم عن أسواق تقليدية مثلا سوق مدينة سليمان الذي يرتبط بالجاليات الأندلسية. لكن في العديد من الكتابات الأخرى مثلا في الجهات الساحلية الأسواق التقليدية ضاربة يعني هي مرتبطة بالتشكل المعماري. فهناك صنفين من الأسواق. هناك أسواق نشأت وتشكلت مثلا في الشمال الغربي وهي كانت دافع لتشكل المدن سوق السبت سوق الأربعة سوق الخميس إلى آخره. بينما في جهة أخرى مثلا نأخذ الوطن القبلي والساحل الأسواق هي لاحقة بالنسيج الحضري يعني هي أتت فيما بعد يعني وتعبر على تنامي هذه
3: الديناميكية معينة
4: نعم تنامي بين العلاقة بين الريفة والمجال الحضري.
3: أيوة جميل جميل جدا. نحب نتجه صوب الأستاذ زهير خميس. هل هنالك أسواق أسبوعية

0: تأطير هذا المجال.
1: أيوة.
0: خاصة وقت في بدايات أيوة. وجود الاستعمار في البلاد التونسية كان الشعور باللا أمان والمواطنين أو السكان الأصليين ليزوتوكتون أيوة. جاءوا وسكنوا بجنب بعض الأسواق كما سوق الخميس بار اكزومبل سيليانا أيوة. اللي هو في الساحل. ومنشكور كتب
1: سوق الأربعاء
0: لا ريجيون دي هوتيل دونك أيوة. فهمت في التاز نتاعو في 1913 حكى على الظاهرة هذه
1: نعم.
0: وقال اللي راهو المدن كان هي النواتيت نتاعها أولى هي أسواق كما سوق الخميس ليانا كما سوق الأربعاء كما وعلى فكرة سيمون جي سوق السبت دونك وثم كونفيزيون ثم خلط وسوق الاثنين غير الديمين
1: وسوق اللي هي عند
0: رهم وسوق الأربعاء يعني برقو ولاد يحيى سوق ولاد يحيى
2: سوق لحد في الجنوب التونسي
0: وثم خلط سوق الخميس ثم بوسالم وثم سليانا وسوق الجمعة
1: أيوة.
0: دونك وجندوبه ثم خلط يعني في الحكايه هذه دونك حكى لها مونشي كور وعمل فرضيات
1: أيوة.
0: وقال راهو وقت ثم تأجج الوضع والمنطقه كانت ماشيه نحو المقاومه مقاومه أيوة. الاستعمار أيوة. دونك هو جاء عمل مراكز اداريه
1: نعم.
0: كما في سيليانا بار اكزومبل
1: لتجميع الناس
0: ولفرض سلطه الاستعمار والجايد بار اكزومبل في سيليانا كانت السوق قبل كانت في الجنوب نتاع الموقع الحالي توا اللي كانت في كسر حديد ومن بعد جاء المستعمر اخذ كسر حديد تجمع سكني اضاف لي ولا هذاك مركز قياده ولاد عون وبعداش
1: بعد زوز كيلومتر
0: زوز كيلومتر ولا السوق ولا موجود فيه نشير عبان
1: وهل ذلك
0: أي.
1: استاذ سهير انه لمراقبه السكان اكثر ربما
0: مراقبة
1: تجميعهم يعني
0: تجميعهم وي صحيح تجميعهم صحيح ولكن أيضا لتأثير الترابي
1: أيوة.
0: ودونك تأثير الترابي وزادة تعرفون ما ننساوش زادة اللي الساكنة الأوروبية كانت موجودة في المراكز الحضارية اللي كمسليانا اللي توجدت فيها قرابة خمسة وقت اللي تعملت السوق قبل 1881 قبل الاستعمار
1: أيوة.
0: لكن وقت لي في 1905 وقت بدأت تظهر معالم المدينة والتخطيط الشطرنجي اللي هو عندي طبعا
1: أيوة.
0: نشوفه
1: أيوة.
0: دونك أول ما تعمل تخطيط سيليانا سونتر فيل توا هو تخطيط شطرنجي متعامد يعني وقتها سكنوا في هيك اللوتيسمون هذاك في التقسيم
1: أيوة.
0: سكنوا حوالي 35 أوروبي فيهم 10 عائلات فرنسية و 7 او 8 دزينات 7 في 12 يعني بين 95 و110 ساكن اوتوكتون محلي
1: ايوه
0: ودونك هو زاد فرصه باش نقربوا الخدمات التجاريه من المواطنين
1: سواء
0: معناها فرنسيين والا محليين
1: جميل جميل جدا وفي الحقيقه السوق الاسبوعيه باش تاخذنا ربما عده حلقات ونحب نقول للسيدات والساده اوفياء الثقافيه في كل مكان بان هذه الحلقة والحلقة القادمة سنخصصها بالأساس لأسواق منطقة الوطن القبلي يعني ما يواتي تقريبا ولاية نابل وسنخصصها أيضا لسوق سليانة وفي الأسابيع التي تليها سنخصصها إلى مناطق أخرى خاصة من الجنوب التونسي. إذن لنبقى الآن في أسواق البلاد التونسية الشمالية لا سيما في الوطن القبلي وفي سليانة منذ حين أستاذ الجغرافيا الحبيب بن غربية الذي نسعد باستضافته اليوم ذكرتم شيء هام جدا قلتم منذ حين بأن السوق الأسبوعية هي بمثابة العرس الأسبوعي الذي ننتظره جميعا كبارا وصغارا ورجالا ونساء أستاذ حبيب أليس كذلك؟
2: نعم سيموجي شكرا يعني السوق هو قطاع حيوي يساعد على فهم ديناميت العلاقة
1: أيوة.
2: التي تنشأ بين المدينة ومجالاتها المجاورة يعني خاصة الظهير الزراعي والأسواق الأسبوعية تمثل أداة لتحليل الروابط المجالية ومن وراء ذلك لشبكة العلاقات والتدفقات البشرية الاقتصادية أيوة. لحركة السلع
1: أيوة.
2: إذن خصوص المنتوجات النادرة التي لا نجدها إلا يعني في هذه الأسواق والتي تعطي قيمة عالية لمكانة السوق وإشعاع المدينة لطالما اعتبرت يعني الأسواق الأسبوعية بالنسبة للريفيين للبيزان يعني

0: فضاءات لترويج منتجاتهم الطازجة الحرفية، ولكن أيضا فضاء للتواصل الاجتماعي، تبادل الأخبار الأحوال، تتقاطع فيه رهانات التنمية المحلية والتنظيم الحضري، ما يجعله ذا تأثير يعني مهم للسكان الريفيين. هذا التشخيص يعني التقليدي لفضاء السوق يتناسق تماما مع قانون الألماني فونتينن، يعني اللي يقول المدينة غالبا ما ترتبط بسوقها، لكن في ظل تسارع نسق التحضر يعني الذي تشهده المدن التونسية اليوم، التطور الصناعي، اتساع رقعة المدن، تراجع بعض الوظائف والأنشطة التقليدية للمجالات الريفية وحتى الحضرية مقابل ارتفاع أو صعود أنماط استهلاك جديدة يعني أكثر ارتباط بالاقتصاد المعولم. لكن حب نقول أن السوق يعني مثل عرس بأتم معنى الكلمة، يعني سواء كان بالنسبة لفئة معينة من شرائح المجتمع الحاضري، ولكن أساسا بالنسبة للريفيين. أول حاجة السوق الأسبوعية هو يوم عطلة،
1: أيوة.
0: تتفرغ فيه يعني هذه الفئات لقضاء شؤونها.
1: نهار سوق.
0: نهار سوق.
1: أنا نعرف، وتسمح لي قطعتك، أنا نعرف، وإحنا نتو قلنا المحور الحديث متاعنا خاصة على أسواق الوطن القبلي وسليانة، بأنه مثلا في منزل تميم الأسبوع كيفاش يعديه؟ يقولوا نهار الأحد، نهار الاثنين، نهار السوق، نهار الأربعاء، يعني نهار ثلاثة ما يقولوش نهار ثلاثة، يقولوا نهار السوق.
0: نعم يعني بالتسمية
1: هذا. هي ما تدخلت في حاجة سوق، حاجة كبيرة ياسر. نعم تدخل في الرزنامة يعني.
0: يعني هو هي احتفالي قضاء لشؤون. رو بالنسبة شوف الفئات التي ترتدي السوق هي ذات زيجات متعددة. أيوة. مثلا في حول منزل بوزلفة ولا حول جرومبيل وكل شيء، هناك ما يسمى بالقراء العمالية. اللي تشتغل داخل وحدات الإنتاج التعاضي أو الدوين إلى آخره.
1: نعم.
0: يعني هذه تتفرغ يوم مثلا يوم الخميس هو يوم عطلة بالنسبة لترتاد سوق منزل بوزلفة، أو يوم الاثنين هو يوم عطلة. إذن عرس بيتمنا الكامل، لأنه قضاء الحاجيات يعني يكون بصورة مباشرة وبصورة كلية. ثم علاش هو عرس؟ لأنه وظيفة السوق تختلف يعني من موسم إلى آخر.
1: نعم.
0: يعني قد تشهد نوع من الركود أحيانا، لكن تنتعش في فترات معينة.
1: صحيح.
0: يعني خاصة في مواسم الحصاد، خاصة في مواسم الاحتفالات، الأعراس، شهر رمضان إلى آخره. إذن هي تمثل مجال للالتقاء، لتبادل الأخبار، للتشاور، يعني حتى في مجال التجارب، التعاطي مع الأنشطة الفلاحية إلى آخره. هناك تعامل مع زوار أجانب لهذه السوق.
1: أيوة.
0: إذن هنالك من يرتد السوق وليست له غاية للتبضع، ولكن حتى باش ينزل
1: للقاء، للحوار،
0: للحوار. أيوة. ليشاهد يعني أيوة. البضاعة المعروضة إلى آخره. إذن هي فئات وشرائح اجتماعية متعددة.
1: نعم.
0: إذن يمكن القول بأنه هو يوم احتفالي بالنسبة للنزلاء داخل هذه الأسواق.
1: بارك الله فيك أستاذ زهير خميس. هل هو أيضا موعد اللقاء بما تعنيه الكلمة؟ لأنك تعرف أنا من يتجول عبر البلاد التونسية، ولكن أنت تبارك عليك معرفتك أكثر مني في المجال هذا. أنا نعرف في سليانة أو في الكافة أو لغير ذلك نهار السوق. نهار السوق يعني نعم. تبقى الناس تنتظر فيه باش يتقابل مع إنسان، ربما باش يخطب طفلة، ربما باش يعقد قران، ربما أشياء أخرى. نهار السوق.
2: نهار السوق. جستمون صحيح سيمونجي. دونك فعلا هو يوم احتفالي بأتم معنى الكلمة، وهناك من ينزل للفلاش. الفيلاج والكلمة موجودة الفيلاج والفيلاج ارتبطت بالسوق،
1: وهو كذلك
2: والفيلاج هو السوق.
1: صحيح. بارك الله
2: في سليانة نقولوا احنا من الأرياف ينزلوا يقول لك ماشي للفيلاج ويتزينون حتى يتزينون.
1: موعد الزينة،
2: موعد الزينة. مش بالضرورة كما قال صاحبي
1: السوق موعد الزينة،
2: موعد الزينة. صحيح. ومش بالضرورة باش ينزل باش يتبضع باش يشري.
1: ايوا
2: باش يشري واش يبيع سي بون. اما ثم شكون ينزل
1: باش يلتقط الاخبار؟
2: باش يلتقط الأخبار.
1: حاجة هامة.
2: صح. التقط الأخبار. احنا عندنا في السوق حتى مثل ما نعرفش كان ممكن ذكره يعني ثم باع متاع الحلوى.
1: أيوة.
2: باعت الحلوى وفهمت احنا عندنا قبل الله يرحمه توا السيد أحمد نقولولو السيد أحمد بشكوتو فهمت
1: واحد اسمه
2: سمينه هكي
1: يبيع في البشكوتو
2: وكان يعمل جو في السوق في سليانة. يعمل كريمو جو كبير وبالسياح متاعه نمط السياح. ثم ناس تمشي له بالذمة. ثم شكون يشري ثم ميشيش. وكان الله يرحمه كان يعاون في الناس وما عندك شي قوض. أما يتلموا به العباد فهمت
1: رمزية فيها رمزية
2: كبيرة. والتو ترحم عليه العباد والتو فهمت والتو غايدة وبقعته معناتا تبدا باينه في السوق اتسيتيرا. دونك احتفالي باتم معنى الكلمه لوز. هذا معناتها
1: جميل. جميل جميل جميل جدا. سي الحبيب انت تو جيتنا وعاود جيتنا مره اخرى وعاود جيتنا تبارك الله عليك وما شاء الله عليك. انا مقابل هذا نحب ندي لك هديه.
0: شكرا.
1: وباش نهدي لك غنية. شوف ثم عدنان الشواشي مرة طلب من جريد العويني. جريد العويني اللي هو صديقنا وحبيبنا في الجغرافيا وهو واضع الكلمات. قال له شوف أنا مرتي تكبر كل ما تكبر نزيد نشوفها مشبهة ومحلاها، نحب تعمل لي غنية خاصة بها. وأنا قلت هذه باش نهديها لسي الحبيب.
0: شكرا سي مولاي.
1: شوف شو تقول. شوف شو يقول. يقول نحبها وكلما كبرت نشوفها مشبهة. أين استمع ثم الترحال يستمر.

0: أحبها.
1: سيدي الحبيب أستاذي العزيز، لقيتك منتشي كأني الأغنية حقيقة كأنها تم غناها تملك أنت.
2: شكرا سموجي، هذا من حسن
1: على لسانك يعني.
2: كلمة معبرة، وأشكرك على هذا الاختيار.
1: أستاذ زهير خميس، المختص في الجغرافيا البشرية، السوق لابد أنها تخضع لقوانين، وهي سوق طبعا أسبوعية لا محالة، ولكن تخضع لابد لتراتيب قانونية وإدارية تنظم عملية البيع، لأنه يمكن تظهر لنا لما نشوف الأسواق الأسبوعية، يمكن تظهر لنا أن ربما ساعاتك هي أمور ماهيش منظمة، أو ربما لا تخضع إلى قانون معين، لكن هي في أغلب المناطق تقريبا مقننة إداريا وقانونيا، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
3: صح سيمونجي، بارك الله فيك. هذه سؤال كأني كنت أنتظره.
1: أيوة. بارك الله فيك.
3: في كتاب مونشيكور دونك لا ريجيون دو أوتيل، ثم التفت انتباهي جدول.
1: أيوة.
3: جدول يصنف فيه الأسواق في التل العالي. دونك ويعطي فيه
1: هو أسماء. هو التل العالي هي هك المنطقة اللي فيها الكاف واللي فيها سليانة.
3: كاف وسليانة بالأساس. برا فريقة أو نقولوا له احنا برا فريقة. فريقة.
1: محلها البقعة ذيك.
3: اي دونك طبعا الطبيعة والطبيعة الغناء والخضار والماء.
1: الخضار باعتبار أن أهم تقريبا مجاري الأودية التي رافد من روافد مجردة تنطلق منها يا أخي.
3: سليانة هو رافد من روافد مجردة.
1: ودملاق أيضا. والتاسة. والتاسة أيضا كلها.
3: فوالا دونك الكل يتعديو في سهل سليانة.
1: صحيح.
3: وسليانة ميزتها أني موجودة في السهل ويتعدى عليها واد سليانة، دونك متفرع هو تفرعات صغيرة واد مصوش.
1: صحيح.
3: دونك شي يقول الجدول هذا فيه العمود الأول يعني أسماء الأسواق.
1: الأسواق.
3: سقيت سيدي يوسف، الكاف، نبر، الريحان، تبرسق. وحطهم في مجموعة، وبعد الكريب والسرس وإبا القصور اللي هي الدهماني.
1: دهماني.
3: أيوة. وتجروين وقلعة القلعة الجردة.
1: أيوة.
3: أنا خصبة توا.
1: نعم.
3: وقعفور. أيوة. وسوق الأربعة بتاع ولاد يحيى.
1: أي.
3: سوق الأربعة بتاع ولاد يحيى. وبيان سور طبعا يعني سليانة وسوق وسوق الجمعة ومكثر.
1: صحيح.
3: وتالا والروحية وسبيبة. دونك هذا أسماء اللي عددهم هو شارل جوجل مونشيكور منذ 1913. ودونك يعطينا في الخانة من بعد يعطينا رقم المعاملات. رقم المعاملات
1: هذه
3: سنة 1906.
1: هي منظمة الأمور.
3: منظمة. وهذا علاش قلت لك كأني أنتظر هذا السؤال.
1: بارك الله فيك.
3: دونك إيش يعطينا رقم معاملات؟ أكثر واحد رقم معاملات نلقى إبا القصور. برقم معاملات وقت بالفرنك الفرنسي. مليون واربعمائة ألف فرنك فرنسي.
1: خيرات.
3: هذا يبين أهمية السوق.
1: صحيح.
3: الرقم مهم.
1: والمعاملات.
3: المعاملات كبيرة ياسر. وداير هو بور كونفيرمي اللي راهو في التل العالي ثم ثلاثة أسواق كبيرة جدا.
1: وهي
3: إبا القصور، دهماني، والسرس، وسليانة.
1: هذه زعما نتاع زراعة تبادل الحبوب أو تبادل الصوف.
3: بالأساس تبادل الحبوب، منتجات زراعية. أيوة. منتجات صوف. وكل ما هو منتج محليا. دونك يتم في تبادله في السوق. وبار إكزومبل كنا ناخذوا دونك 1400، بعد يجي في المرتبة الثانية مباشرة سليانة، سوق سليانة 700,000 فرنك فرنسي.
1: أيوة.
3: ومن بعد عندنا 400 أو بليتو 450 تبرسق.
1: اي
3: دونك يعني وترتيب اعطانا ترتيب واعطانا حتى التواريخ.
1: معنى ذلك اننا لنا اشياء مرقمه.
3: لنا اشياء مرقمه.
1: هذا علاش يدل بان هنالك ضوابط قانونيه واداريه
3: تحكمها. ضوابط قانونيه واداريه. نعم. ماهيش اسواق عفويه.
1: صحيح.
3: وهي مؤقته
1: وعشوائيه ليست كذلك.
3: اطرها المستعمر ووضع عليها قوانين.
1: أيوة.
3: وهناك ضرائب تدفع.
1: نعم.
3: ومعناها نوع من الجبايه. هناك ضرائب تدفع والضرائب كان بعد تستغل في تهيئة هيك السوق وما حوله من مساكن وطرقات وإلى غير ذلك. دونك بعد أعطانا نسبة الإيجار الفلاحي اللي هو تو دو فرماج. فهمت. متوسط أعطانا بار إكزومبل أكبر شيفر يبقى ديما في إبا القصور في الدهماني. بمعنى الكراء يعني 20
1: شد المكان الأولى.
3: أي. نعم. ديما شد المكان الأولى. وثم عدنا 12,000 سليانة ديما في المرتبة الثانية بعد إبا القصور. وهما ثلاثة دونك أسواق ثم الرئيسية قلنا. وبعدش الإيرادات المباشرة ديما دوك ما عندناش كلكو شيفر مش موجودين في التابلو ما لقيناش خساره. اما عندنا بار اكزومبل تالا 14900 يعني المداخيل الايرادات للسوق. دونك كان طبعا يعني مؤطره مهيكله وبوجه عام فان التوزيع الحالي الاسواق في التل الاعلى لا يختلف كثيرا عما كان عليه حتى توا بريسك تواصلت نفس النمط على عما كانت عليه قبل 1881.
1: جميل.
3: وقد تم إلغاء بعض الأسواق. الملاحظة أنه بعض الأسواق ألغيت وعوضت بأسواق أخرى كما سوق الجمعة مش موجود.
1: متحركة
3: أو عوضت لأنه من شكون أخذ عليها المشعل هو باريكزامبل سوق سليانة
1: المدن الكبرى هذيك.
3: مدن الكبرى لأنها بدأت تكبر. وشارل مانشكور فرض واقترح وضع فرضية قال اللي سوق سليانة في السهل قد تم أسواق مرتبطة بالميناء يقولوا الميناء مدن مرتبطة بالميناء يسموها الميناء أو مرتبطة بالسوق سوق الخميس كما سيليانا قال من قبل المتوقع هو في التازم تيو عمل الفرضية أنه سوق الخميس هو من الأسواق التي ستزدهر عاجلا أم آجلا.
1: وفعلا في نهاية الأمر لأنه أنا تسمح لي قطعتك
3: فضلي
1: كيف في بالي نقول كنت نتصور الأسواق الأسبوعية قلت هي أسواق الأرياف يا أخي هي ظهرت هي أسواق المدن ربما أكثر من الأرياف يعني.
3: طبعا طبعا
1: جميل
3: طبعا.
1: جميل جدا أستاذ حبيب كانك عندك ملاحظة تفضل.
2: في نفس السياق اللي كان يذكر فيه سي زهير هي مجال مشترك بين المدينة والريف لكن شكون يستفيد منها أكثر
1: المدينة
2: تمثل مداخيل كبرى
1: المدينة
2: يعني. لهذا السبب يعني احنا كي نرجعوا للمصادر التاريخيه نلقاو لو برومي دوكري اوفيسيال بيليكال بورتون سور لا كرياسيون دو سوك ابدو مادير يعود الى سنه 1840
1: حتى قبل الاستعمار
2: يعني الاسواق كانت موجوده قبل مثلا في بعض المصادر ونرجع هنا الكتاب سي صلاح الدين الجمالي
1: ايوه يعني
2: ما ابدو مادير
1: جغرافي جغرافي متعلق
2: يشير الى ان الاسواق كانت موجوده قبل القرار هذا الامر هذا ويقول تقريبا في حدود 29 سوق بينها يعني خمسه اسواق في ولايه نابل
1: وطن القبلة.
2: ولكن يعني القرار لينظم الاسواق هذه ويلزمها بالجبايه وكذا كل شيء يعود الى هذا القرار. هنا نحب نقول لان هذه الاسواق تخضع الى اليه الاستلزام يعني اللزمة. منظمه اللزمه وذلك عن طريق المزاد العلني يعني تضبطه المؤسسة البلدية
1: هيك.
2: هو قانونيا السوق يوجد ضمن المجال الحضري البلدية يعني هي التي تحدد مجال امتداده أشكال التصرف يعني بطريقة غير مباشرة وفي بعض الأحيان تخوف من التجاوزات التي يمكن أن تحصل يعني لهذا السبب يعني هناك كرة شروط والعملية مقننة ومضبوطة واللزمة أو عقد اللزمة تمنحه الدولة أو المؤسسة يعني العمومية اللي هي البلدية إلى منتفع عبر إبرام عقد يسمى بصفقة عمومية يستوجب عقد اللزمة أن يكون مكتوبا أو قائم على كراسة الشروط الجماعات المحلية هي التي تتداول في عقود اللزمات مدتها الجوانب المالية يعني تنجم تكون عام تنجم تكون مدة الفترة النيابية ثلاثة سنوات إلى آخره واستلزام السوق يتم عبر بتة عمومية يعني هذه البتة معلنة يتم الإعلان عنها مسبقا نظريا يعني يعد البيع بالمزاد العلني يعني البتة طريقة مجدية لأنها تطرح ما يسمى بالأسعار التنافسية يعني وبمشاركة واسعة لكن من الناحية التطبيقية العملية مش ديما تكون يعني شفافة
1: بالطريقة.
2: يعني تنجم تكون مغايرة ويعني هنالك مستويات أو يعني بعض التجاوزات التي أو نجم يكون اختيار هو من طرف المؤسسة البلدية عن طريق ما يسمى بالمراكنة إذا كان خاطر في بعض الأحيان هنالك
1: ما معنى المراكنة
2: مثلا رئيس البلدية ولا في المنطقة هو المجلس البلدي نجم يتخذ هو قرار بدون اللجوء إلى البتة العمومية
1: عنده الإمكانية هذه
2: وقتاش هذا إذا كان لاحظ أنه يعني هنالك ضغط على يعني سعر البتة يعني هنالك بعض الأطراف اللي تهيمن على السوق في الوطن القبلي نعرف مثلا أكثر من اللزام يحتكر 3-4 أسواق ولهذا يحاول دائم بالشيضات إذا نجم المؤسسة البلدية أو إذا كان ما فماش الشفافية وإذا كان فما نوع من المحاباة باش تعطى اللزمة إلى شخص معين وكذا كل شيء لكن هذا
1: إذن يعدل هو يعدل اللزمة
2: يعدل نعم إذن اللزمة تخضع لكرة الصوت مثل ما قلت، يتم إعدادها من اللجنة المكلفة بذلك، يعني احترام مقتضيات الترتيب والمبادئ العامة المعمول بها في الطلب العمومي بما يحفظ حقوق كل من البلدية وصاحب اللزمة. والبلدية تشترط يعني هي حتى الأسعار يعني المحددة، يعني ما يسمى بالمكوس التي يتم جمعها وكل شيء، تخضع إلى معايير محددة، يعني إما حسب البضاعة ولا حسب المتر إلى آخره.
1: نعم.
2: وفي وقت من الأوقات كانت البلديات هي التي تقوم بجمع الإتاوات، لكن هذا العملية مش سهلة، يعني هذا يتطلب توفير إطار بشري هام، وكذلك يتطلب نوع من الشفافية باش تتحكم في المخزون هذا اللي يتم في وقت
1: يعني وجيز معلوم، يعني
2: تقريبا نصف يوم. لهذا السبب يعني المشرع تاع الأفضلية للزام، يعني القطاع الخاص.
1: أيوة.
2: وانت تلاحظ في الأسواق هذوما اللزام معناتها تعتمدوا على أشخاص قوي البنية باش
1: يجمع
2: الضرائب
1: والشخصية
2: والجمع الضرائب يكون بصفة مبكرة، يعني حتى قبل عملية
1: الانتصاب.
2: وفي نهاية العمر شنية لازم هذه، يعني هي تنظم السوق، ولكن السوق يوفر مداخيل هامة بالنسبة للمؤسسة البلدية. يعني ديما هذا يعني التفاوت بين المجالين، المجال الحضري والمجال الريفي. المدينة تنتعش من هذه الوظيفة يعني الجبائية، واليوم تمثل مدخول هام، ولهذا السبب هي تخضع إلى يعني صراعات ولوبيات، يعني خاصة في الأسواق اللي عندها صيت كبير برشا، مثلا كما الساحل، كما الوطن القبلي، حتى في جربة في الجنوب إلى آخره. يعني هناك نفوذ لبعض الأطراف المتنفذة اللي تحاول دائما باش تكون يعني هذه الأسواق من حصتها أو من مجال نفوذها.
1: واضح. نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان السليماني، وأن موضوع هذه الحلقة الأسواق الأسبوعية، ونسعد باستضافة الأستاذ الجامعي الحبيب بن غربية والأستاذ الجامعي زهير خميس. أستاذ حبيب، بحكم اختصاصكم في الجغرافيا الريفية وبحكم معرفتكم للوطن القبلي أي ولاية نابل ما شاء الله عليكم، لابد أن تطور أو تابعتم على الأقل تطور الأسواق الأسبوعية بتلك المنطقة منذ بداية القرن العشرين. هل يوجد نوع من التطور أو نوع من الميلان نحو اتجاه من الاتجاهات؟
2: شكرا سيد المنجي. يعني والحاجة نحب نقول أن دراسة الأسواق الأسبوعية وخلال فترات تاريخية متعددة حظيت باهتمام العديد من الدارسين.
1: نعم.
2: يعني سواء في الجغرافيا، وذلك منذ الفترة الاستعمارية. لهنا نذكر بكتابات فرانسوا بونيار التي تعود إلى سنة 1934 لمارشي دو لا تونيزي دو نور، يعني تاسر تل سبتنتريونال اتود دي جيوغرافي ريجيونال. كذلك كتابات مثل ما ذكر سي زهير، يعني شارل مانشكور لو مارشي لا ريجيون دو اوتيل اون تونيزي. ما نساوش كذلك كتابات تروان جون فرانسوا تروان، يعني خاصة ليهتم بالمغرب الأقصى، يعني مقاربة هامة ودقيقة. يعني هذه كلها كتابات أعطتنا يعني دراسات وصفية تحليلية عميقة لأهم الأنشطة والوظائف داخل هذه الأسواق، لكن كانت متبوعة كذلك بمحاولات جريئة. يعني بعد الاستقلال، يعني الجغرافيين التونسيين يعني اهتموا بهذه الأنشطة، ولهنا نذكر يعني أطروحة أستاذنا سيحاف السطهم يعني حول
1: ومن أدراك يعني
2: شبه جزيرة الوطن القبلي، وخصص حيز هام يعني لكتاباته يعني حول أسواق يعني مختلف الأسواق يعني في ولاية نابل. ولكن كذلك نذكر يعني أطروحة سي صلاح الدين الجمالي الله يرحمه،
1: يعني هيك مخصص للأسواق.
2: نعم. كلها. هو أصيل مدينة مزل بوزلفة، وكتب كتاب قيم جدا يعني حول الأسواق الأسبوعية بولاية نابل. وأتى بدلوه في هذا المجال
1: وما لا أكثر ربما إلى منزلة ميمة، سوق منزلة ميمة
2: بوزلفة.
1: هو
2: ثلاثة أسواق. هو أصيل مدينة منزل بوزلفة. تحدث بصورة جلية يعني حول نشاط هذه الأسواق. أغلب هذه الدراسات تركزت حول يعني انتظام السوق، الدورة الأسبوعية لهذه الأسواق، مجال إشعاعها، مسافة التنقل نحوها، تخصصها الإنتاجي وعلاقتها بالمدن المقترنة بها. وهو ما أتاح فهما أوليا لشبكات التبادل الريفي يعني الحاضري. أسهم كذلك يعني في التسعينات القرن الماضي تزايد الاهتمام بهذه الأسواق من تخصصات متعددة مش من الجغرافيا فقط، مثلا في علم الاجتماع الفلسفة غيرها، بإنتاج مقاربات يعني تبرز الأبعاد الاجتماعية والثقافية للأسواق ودورها في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية وفي دعم الاقتصاد المجاري والتضامني، خاصة بالنسبة للفئات الريفية الهشة في الوطن القبلي. يعني أيوة. جغرافية الأسواق أيوة. هي جغرافية نجم نقول متميزة نوعا ما، لأنها مرتبطة بأهمية التحولات والديناميات الاقتصادية.
1: نعم،
2: يعني تحولات سواء كان بالنسبة للمدن أو تحولات داخل الأرياف. الأسواق الأسبوعية داخل هذه الولاية يمكن تصنيفها أو دراستها ضمن السياقين. يعني السياق الأول هو السياق التقليدي، يعني العلاقة التقليدية
1: أيوة.
2: يعني بين المدينة ومجالها
1: أيوة.
2: يعني أغلب الأرياف كانت تمثل المزدرعات، يعني توفر مواد فلاحية طازجة، يعني برودوي دي تروار، وهذه أيوة. المنتجات يعني تسوق في المدن. المدينة كانت توفر يعني مواد ومعدات يعني تقنية هامة جدا للنشاط الفلاحي. لهذا السبب الأسواق الكبرى التي تشكلت يعني، وحتى قبل الأمر الذي اتخذه البي، يعني هناك أسواق قديمة وهناك أسواق رائدة مثل أيوة. سوق
1: سليمان.
2: سليمان هو العمق التاريخي
1: أيوة.
2: وسوق سليمان ارتبط أساسا بنشاط وظيفي اللي هو ما يسمى بغابة الزيتين التقليدية القديمة
1: أيوة.
2: التي تعود إلى العهد الحسيني
1: حسين.
2: لهذا السبب مع انقضاء هذه الغابة وتم تعويضها بقطاع القوارص
1: صحيح.
2: يعني شهد سوق سليمان نوع من
1: الظمور،
2: يعني أيوة. إشعاع متاعه ما كانش أيوة. متواصل. لكن أسواق أخرى مثل سوق منزل بوزلفة، سوق منزل تميم، سوق نابل
1: أيوة.
2: يعني هذا الثالوث يعني نضيف لها قربة، يعني كان يحظى بأهمية كبرى يعني
1: أيوة.
2: ويعبر على خصوصية هذه العلاقة. مثلا سوق منزل بوزلفة هو هذه الأسواق تختص في كل الأنشطة لكن مع ميزة معينة
1: أيوة.
2: مثلا سوق منزل بوزلفة تختص في يعني تسويق الدواب
1: هيك،
2: وكان إشعاعه يعني على كامل المجال، وكانت عنده علاقات حتى من خارج جهة الوطن القبلي
1: أيوة.
2: نفس الشيء بالنسبة لسوق منزل تميم، لكن نضيف حاجة أخرى. سوق منزل تميم يعني يعتمد أساسا على يعني سوق الحبوب، البقول، الأعلاف إلى آخره.
1: أستاذ حبيب، كأن الريادة كانت ولا تزال لسوق منزل تميم، أليس كذلك؟
2: اليوم هناك تنافس بين إذا كان نأخذ كل القطاعات
1: نعم.
2: نقول الريادة لسوق نابل عاصمة عاصمة الجهة سوق نابل. علاش؟ خاطر فيها نوع من التنوع الأنشطة
1: نعم.
2: وخاصة يتميز بأهمية رواد، يعني هذه الولاية انساوش الولاية فيها قطاع هام من الصناعات التقليدية
1: صحيح.
2: يوم
1: صحيح.
2: الجمعة مش عرس
1: صحيح.
2: يعني مهرجان
1: صحيح.
2: بالنسبة لي
1: صحيح. صحيح.
2: وخاصة يعني هناك رواد من السياح، يعني في السنوات الأخيرة نعرف الوضع السياحي مش كما كان قبل، ما في الثمانينات والتسعينات يعني الوظيفة السياحية نابل تستقطب السياح من مختلف البلاد، خاصة جهة الساحل والجنوب إلى آخره، كذلك الحمامات. إذن ثم نجم نضيف كذلك سوق قربة، يعني قربة منزل تميم، منزل بوزلفة، نابل، هذه الأسواق الهامة.
1: سوق قربة نهار الجمعة
2: سوق قربة نهار الأحد، يعني هذه الأسواق التي هيمنت لفترات زمنية ولا تزال إلى اليوم تحتل الريادة. في مستوى ثاني يعني هناك أسواق يعني قديمة يعني في العمق التاريخي، ولكنها هي أسواق ريفية، يعني توجد في المناطق مثلا سوق أم ذويل، سوق الوديان، سوق
1: هذه المناطق الداخلية،
2: هذه المناطق سوق
1: خلفية جديدة
2: في الحمامات، سوق السمعة اللي تواجد ثم غاب نوعا ما ثم عاد من جديد
1: نعم.
2: نتيجة لمنافسة نابل
1: نعم.
2: الأسواق الداخلية هذه بقيت
1: إشعاع محلي،
2: إشعاع محلي ولم تنمو بالشكل. مثلا أم ذويل والوديان ارتبطت هذه السوق ب يعني المنجم، يعني السخان، يعني استخراج الفحم الحجري،
1: ولا يغلق من زمان
2: يعني. نعم، كان يضم يد عاملة كبيرة برشا. إذن بانتهاء وظيفة المنجم يعني تقلصت وظيفة السوق وأصبحت يعني إشعاعها إشعاع محلي.
1: نعم.
2: بعد الاستقلال هنالك شبكة أخرى من الأسواق
1: أيوة.
2: نشأت وتكونت
1: أيوة.
2: مثلا سوق بدي خلات، أعيد سوق السمعة، سوق بوعرقوب، سوق أيوة. جرومبالية في أيوة. الواجهة الجنوبية، رغم القديم سوق جرومبالية،
1: هذه ظاهرة جديدة،
2: لكن شوف الأسواق
1: متجددة،
2: جرومبالية قديم السوق ولكن يعني في وظيفة متجددة
1: نعم.
2: جرومبالية بوعرقوب نشأت السوق يرتبط بالموقع الجغرافي، أول حاجة هو توجد على محاور أساسية للطرقات،
3: هو اللي خلاها جرومبيليا في وقت من الأوقات تشد عاصمة الوطن القبلي وتكاد
2: يعني. وثم جرومبيليا لها ظهير زراعي هام منذ الفترة الاستعمارية هي مجال لزراعة الكروم والقرى العمالية الموجودة في يعني في سماش، موجودة في عين تبرنخ، موجودة في العديد من القرى، تمثل دعامة أساسية يعني ظهير زراعي هام يجعل هذه الوظيفة. وفي وقت من الأوقات جرومبيليا كان السوق متاعها يلتئم يومين يعني يوم الاثنين
3: وهذا دليل على الأهمية
2: ويوم السبت يعني سوق الدواب، العديد من الأسواق كانت تلتئم يومين. نابل نفس الشيء، نابل يعني الجمعة كانت يوم الجمعة
3: وهو اليوم الأساسي
2: يعني. وكان يوم الاثنين اليوم حاليا توا فما كل سوق يلتئم لمدة يومين بني خلاد مثلا
3: أو تبدأ على الأقل في اليوم الأول في المساء واليوم الثاني يعني
2: الجمعة السبت منزل بوزارفة الأربعاء الخميس هذا تحت رغبات الحرفاء طبعا. اليوم الأول تزود بالخضر والغلال واليوم الثاني بالمنتوجات يعني ذات الجودة العالية النسيج إلى خير.
3: جميل جميل جدا. سي زهير خميس، قبل ما نعطيك الكلمة نحب حتى أنت تدينا هدي لك هدية
0: يعني بارك الله فيك.
3: توش بخير من أغنية الأم مثلا فايزة أحمد ست الحبايب.
0: أحسن اختيار.
3: زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي. نستمع ثم الترحال يستمر.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية علي، اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية. لو عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية علي.

0: أستاذ خميس، زهير خميس، كان عندك إضافة على ما ذكر منذ حين، تفضل.
1: فعلا سيمونجي، دونك فكرة سي لحبيب الغربية وفكرة جيدة، ويعني في هذا السياق فعلا سي حبيب الأسواق يعني يومين اليوم يعني فهمت، وهناك
0: نهار ما يكفيش، نهار واحد
1: نهار ما يكفيش، ولا ثم نوع من التقسيم الزمني. نهار الأربعاء في سليانة احنا السوق يمتد على يومين، الأربعاء العشية المخصص لأهالي مدينة سليانة، تحس ثم نوع من يعني التفاهم. ويوم الخميس هو مخصص اكثر للأرياف
0: والكل يشد اليه الرحال،
1: يشد اليه الرحال فعلا فهمت. ودونك وبيان سور وديجا سوق الدواب ينصب نهار الخميس، دونك هو اللي هو مخصص للناس اللي مش تبيع يعني وتشري بالأرياف.
0: كلمه الختام سي الحبيب، مع الاسف قاد يداهم فينا الوقت، تفضلي.
2: في أسواقنا نعطي بعض التواريخ، حضرت صنفتها لكن لم أتي على كل ذلك. يعني هناك أسواق تعود إلى سنة 1840،
0: أيوة،
2: الحبامات مثلا نابل 1895، أم الضويل 1930، سليمان 1905، لوديان 1940، بوعرقوب 1948. يعني نلاحظ أن يعني هذه الأسواق في عمق التاريخ، وهناك أسواق أتت بعد الاستقلال يعني فيما بعد.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى التي خصصناها للسوق الأسبوعية، وكنا صحبة الضيوف الأعزاء من أساتذة الجامعة، وهم الأستاذ لحبيب بن غربية والأستاذ زهير خميس. انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثاني من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، وإن شردتنا الرياح زمانا وتهنا زمانا، فكون الدليلة، سنأتيك بالأغنيات لنرسم وقتا بديلة. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: منوعة الأحد.
1: منوعة الأحد
2: مع سماح قصد الله.
3: مع سماح قصد الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. موعد ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 8 مساء. طبعا موعد استثنائي بما أنه نقدمه من المركب الثقافي بتطاوين ويأمنه لكم تقنيا من هذا الأستوديو الخارجية زميل جيلاني بن ضو، من أستوديو 6 زميل محمد أمين البوبكري، وفي الأعداد وتقديم سامح قزلة. مرحبا بالجميع في هذا الموعد الذي يواكب فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة جمر بتطاوين، وهذا اليوم الثاني لهذه التظاهرة التي انطلقت البارحة بحفل أحيته الفنانة المتميزة لبنى نعمان، وتتواصل هذه الفعاليات إلى يوم 19 ماي. فعاليات متنوعة بين أمسية شعرية، بين سهرات، بين عروض أفلام، عروض مسرحية، ندوات. اليوم أيضا انتظمت بفضاء أثير الثقافي ندوة مهمة حملت اسم الناقد الكبير الراحل أحمد حاذق العرف، وكانت تحت عنوان النقد الفني أية هوية. قدموها مجموعة من الأساتذة المختصين، وأيضا تتواصل كما قلت هذه الفعاليات إلى يوم 19. الآن تنعقد أمسية شعرية خاصة بالشعر العامي، فيها مجموعة من الشعراء. تقدم هذه الأمسية الشاعرة المتألقة أيضا هدى الدغاري. نسمعوا نغم ثم نرجعوا لاستقبال ضيوفنا.

0: بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مباشرة كما قلت من المركب الثقافي بتطاوين لمواكبة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان جمار أو تظاهرة جمار في تطاوين. سعيدة جدا أنه نستقبل معايا في بداية هذا اللقاء الفنان المبدع الدكتور عادل بوعليك. طبعا تجربة طويلة مهمة في مع الموسيقى، في أيضا التنظير للموسيقى وأيضا في التدريس وإلى جانب العروض والتجربة الإبداعية بطبيعة الحال على تنوعها وثرائها وامتدادها، لأنه ما شاء الله يعني عدد يعني التجربة طويلة نوعا ما نجم نقوله. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا. بداية تحبذ الجانب النظري ربما أو الجانب الفني؟
1: أنا ما نفصلش بين النظري والفني باعتبار أنه الفني يجب أن يكون هو تطبيق لما ننظر إليه.
0: نعم.
1: وأيضا الإبداع يأتي قبل التنظير.
0: نعم.
1: فنحن نبدع ثم يأتي المنظر يقدم قراءة لهذا الإبداع.
0: نعم.
1: فلا أتصور أنه ثم فصل ما بيناتهم.
0: صحيح. سؤال هو روتيني فقط، حتى لأنه ربما هناك من الفنانين لما يواصلوا في الجانب الفني لكن نظريا أو بحثيا وينشغلوا به أكثر ويكون تجربتهم تتعمق أكثر وتطويل ينسوا نوعا ما أحيانا الجانب الإبداعي. عندنا أمثلة طويلة يعني في هذا، هكا ولا؟
1: صحيح.
0: ذي تظاهرة جمار قبل ما نتحثوا على الورشة اللي تقدمها في هذا الإطار كفكرة، كيف ترى؟
1: هي كفكرة يمكن لأول مرة أو سبقت تجربة أخرى أنا قمت بها في مكثر، هي ملتقى مكتريس للفن وتظافر الإبداعات.
0: نعم.
1: وأجد أن جمار انطلقت من فكرة تظافر الإبداعات.
0: نعم.
1: والفنون. فهذا مهم جدا لأنه وصلنا إلى مرحلة تاريخية مهمة جدا، أنه لا يمكن الفصل بين الفنون، فكل ما هو إبداع اليوم يستلهم فكرة الإبداع من كل الفنون.
0: صحيح.
1: فمسألة التصنيفات القديمة، المسرح وحده والموسيقى وحدها أصبحت نوعا ما أركيك يعني
0: قديمة.
1: في حين قديمة، في حين اليوم نشهد ظهور فكرة تظافر الإبداعات في يعني فرجة واحدة.
0: نعم.
1: وجمار سبقت التصور في تونس أنه يلتقي فنانون من مشارب عديدة، يعني
0: نعم.
1: من المسرح، من الموسيقى.
0: صحيح.
1: من الشعر، من الكتابة الأدبية.
0: نعم.
1: من الرسم، من النحت. وفي هذا اللقاء تتم نوع من التلاقح أو اللقاء التفاعلي بين الفنانين في أمسيات مشتركة أو حتى في

0: حقيقة، لكن مهم. وحتى دكتور انه ربما نوعا ما حتى كان قولها بالدارجة يهدي الجو شوية يعني، لانه هذا الحضور لاكثر من اختصاص نضرب به اكثر من عصفور بحجرة واحدة، يعني انه اول حاجة الجمهور مش يكون متنوع، ثاني حاجة انه الاختصاصات تكون عندها دراية، يعني كل مثلا الموسيقي عنده دراية ربما بالتجارب التشكيلية الشعرية الى اخره، وايضا تحد من هذا نوعا ما العزوف ايضا، انه كل اختصاص عنده رواده وعنده يعني مبدعيه يحضروا لبعضهم فقط وما فماش هاللقاء.
1: هو احيانا كان نرجو تاريخيا انه ما قتل الفن هو المأسسة، وهذه المأسسة تنطلق من التفرقة بين الاختصاصات، في حين انه كان نرجو تاريخيا نلقاو أن الفنانين بطبيعتهم التقوا في المقاهي بمختلف أنواعهم. أنا نعطي حتى مثال في تونس، مقهى الفلورنس كنا نمشيو لها باش نشوفوا محمد القرفي مع مدرسة تونس للرسم مع المسرحيين في تلك المقهى. فالمأسسة والتفرقة أتت من السلطة في حد ذاتها، سلطة الإشراف، ولكن الآن يجب التفكير في ملتقيات منفتحة على كل الفنون حتى يلتقي الفنانون في حد ذاتهم
0: صحيح،
1: ويتفاعلون إبداعيا من أجل فايض قيمة إبداعي
0: صحيح.
1: آخر فرجوي أو ركحي أو حتى كتابي حتى تنظيري. هنا أقول أن المبدع معناها قبل أن يكون شاعرا أو موسيقيا أو مسرحيا بدأ من فكرة الإبداع فقط دون الميل إلى يعني فعل واحد فني، فهو مبدع بطبيعته يتذوق الموسيقى ويتذوق الرسم ويتذوق المسرح ويتذوق وهو شاعر
0: صحيح.
1: يتذوق الشعر ويتذوق المسرح ويتذوق الرسم وهو موسيقي، اختار أن يكون موسيقي. في الأصل هناك تفاعل وتلاقي كل الإبداعات في طريقة أدائه، مثلا في جانب من المسرح
0: صحيح،
1: في طريقة أداء الصوتي فيه جانب من الغناء والصوت النغمي، في كتابته الشعرية هناك رسوم بالكلمة للوحات شعرية. فأتصور أن مسألة تضافر الإبداعات والفنون هي موجودة بطبيعتها، وجمار حاولت أن تفعل هذه المسألة وتفتح المجال لالتقاء الفنانين بمختلف اختصاصات.
0: مهم جدا، واكيد انه هذه البدايه نتمنى انه طبعا هذه التظاهره اول حاجه تحافظ على الاستمراريه وتواصل في هذه الفكره اللي هي الحقيقه تفسح المجال ايضا للحوار والنقاش حول اكثر من اختصاص. كيف وكما قلت يعني يا دكتور انه مثلا تنجم يخرج عمل ابداعي مهل التجمع هذا، ينجم فنان تشكيلي يعني يتاثر بفكره ولا بنغمه موسيقيه ولا حتى فيلم، لانه السينما ايضا موجوده، ويخرج كيف كيف الشاعر كيف كيف الموسيقي الى اخره، نجم تخرج مشاريع يعني من نوعيه هذه ما تظهر. نمشيو للموسيقى للورشه اللي تقدمها، ايضا نوعيه الورشات التي تقدم في هذه التظاهره حسيتها مختلفه، مش الورشات الكلاسيكيه ها ونعملوا مثلا ورشه دون ذكرها لبحاله، لكن ورشات متكرره صراحه يعني نشوفهم في اكثر من مهرجان، فما تفصيلات معينة هكا تحسها خاصة بهذه التظاهرة.
1: صحيح، هو وقعت دعوتي لتأطير مجموعة من الشباب في ورشة حول التعبير الصوتي الجسدي. نقول التعبير الصوتي الجسدي بدون وجود وربط ما بين الجسد والصوت. ففي هذه الورشة نطرح الصوت من خلال الجسد والجسد من خلال الصوت. فالتفاعل كان تفاعل إيجابي رغم طبيعة الشباب اللي جاني هو من المركز المندمج. الباهي اليوم أنه البارح كنا هؤلاء الشباب معي فقط، لكن

0: فجاءني جمهور يعني مجموعه الشعراء انهم جاوا حضروا للورشه. ادم فتحي كان حاضر في الورشه ومختلف الشعراء. فتفاجات وكان تفاعلهم مع الماده يعني حصلت نوع من الصدمه.
1: صحيح.
0: كيف يعني نعود لهذا هذه التربية الصوتية الجسدية أو هذا السلوك الصوتي الجسدي في الإلقاء؟ فأصبحت يحكيوا على التجليات من خلال الورشة باعتبار أنه كامل الجسد ينخرط في عملية إلقاء الشعر. كامل الجسد ينفعل و ينخرط في إلقاء الأغنية في الغناء حتى في حتى في الإعلام. يعني الإعلامي الإعلامي في حد ذاته كيف نفهم أن هذا الإعلامي صادق أو غير صادق؟ من خلال يعني من خلال التفاعل أو التوافق بين الذهني والبدني وبين العقل والبدني أشعر أنه صادق فيما يقول. هنا لغة الجسد تتدخل بنسبة 93% في ما نقوله كلاما. يعني 7% فقط لفظي ولكن 93% غير لفظي. فالمعنى الذي نريد أن نوصله بكلمة بمصطلح يمكن أن يكون ذا بعد واحد ولكن تلوين هذا المصطلح وتغيير نغميا وإضفاء نوع من المسرح على أداء هذا المصطلح يمكن أن يعطينا معاني أخرى ويمكن أن يتجاوز المعنى الأول ويصبح حمال لمعاني أخرى. فالمتلقي لهنا يتفاعل مع هذا الحضور الجسدي الصوتي قبل الكلمة في حد ذاتها.
1: جميل جدا. يعني مثل هذه الورشات يعني يتم يريد كان حتى تكون كثيرة يعني بالنسبة للمبدعين، لأنه حتى استوقفني رأي يا أحد الحضور يعني قال أنه حسيت الحزن اللي في داخلي خرج، يعني عندها زيادة جانب علاجي نوعا ما.
0: هو طبعا انا درست 23 سنه في المعهد في المدرسه العليا لعلوم وتقنيات الصحه.
1: نعم.
0: قريت في قسم تقويم النطق وقسم العلاج بالعمل الارغوثيرابي.
1: نعم.
0: فنشعر انه هذه الماده التعبير الصوتي الجسدي
1: نعم
0: هو ينطلق من سلوك صوتي جسدي. احيانا لا نتفطن الى انحباس في مستوى الاداء الصوتي. له تاريخ، له عمر واحتجاب لحركة الجسد ولها عمر لدى هذا الفرد. فمن خلال هذه الورشة يقع لو ديبلوكاج، يعني نوعا ما من شعوره بهذا الانحباس إلى الانفراج من خلال تمارين هي تعتمد الآن للمعالجة. معالجة ماذا؟ هو تحرير هذا الجسد من صدمة معينة أثرت على تعبير الصوت الجسدي. فمن خلال بعض التمارين نصل إلى مستوى تحديد العمر الصوتي الجسدي للشخص. فيمكن عمره يكون 40 سنة ولكن في مستوى 12 سنة وقعت له صدمة فصار نوع من يعني البلوكاج على مستوى أداء الصوتي الجسدي يعود إلى ذلك العمر. فانفعالاته الحزينة أو في الفرح يعود إلى ذلك العمر.
1: مهم جدا.
0: وهذا علاش يلزم الإعلامي المسرحي الموسيقي يقوم بهذه المعالجة والمرافقة في الأداء الصوتي الجسدي باعتبار أنها هي تخليه قدام الجمهور
1: أكثر ثقة في
0: لا يعود إلى تلك الفترة اللي فيها الصدمة وإنما يكون أكثر حرية في تفاعله
1: أكثر إقناعا
0: واكثر اقناعا وصدقا في تفاعل الصوتي الجسدي.
1: نعم، حتى كان نفتح قوس هناك، انا ربما قرات شويه ايضا على طريقه هذه، هناك من يذهب بعيدا انه هذه هذا الصوت الداخلي اللي هو فيه ربما انكسارات معينه او يعني انهزامات او غيره تعود حتى قبل وجود الشخص نفسه الى الجينات، يعني تجد ربما الانكسارات هذه عاشها اجداده مثلا او جده الاول، صارت حادثه ما وقامت بذلك الشرخ، وهذا الشرخ توارثته العائله، فيصل الى ذلك الشخص اليوم 2026 ويبقى متاثر بها يعني بطريقه ما، فيشتغلوا على هذا على الذاكره اولا وبعدين يحرروا هذا الشخص يعني من احزانه ان صحت العباره.
0: هو الذاكره الانفعاليه بالضبط، تسمى الذاكره الانفعاليه، يعني كيف نرجع الى الذاكره الانفعاليه باش نجد انه ثم رواسب في وراثه الصفات المكتسبه. يعني لهنا يلزم ليست مشكلة وراثة فقط، ولكن هي وراثة صفات مكتسبة في مستوى الأداء الصوتي الجسدي. وثم معطى آخر مهم جدا هو فيزيائي، أنه هذا الجسم يؤدي بهذه الطريقة. لكن المشكل فين لهنا؟ المشكل في أنه السلوك الصوتي الجسدي ينجم ياخذ طابع معين، لأنه في المسار التاريخي لهذا الشخص صارت صدمات أو ورث صفات مكتسبة من الأجداد ومن الأم والأب اللي أثرت بطبيعتها، كيف يقع يعني فك هذا الانحباس، فك هذا هذه العقد الصوتية الجسدية. هذا الكل فيه تمارين وفيه معناها استدعاء للاوعي بوعي.
1: جميل.
0: إذا كان نوصل احنا نستدعى اللاوعي بوعي، وقت نقولوا احنا خرجنا من هذه الصدمة.
1: جميل.
0: وبدا الجسد اكثر حرية في انفعالاته الصوتية. ونحن نعرف ان اللغة في حد ذاتها الاصل المادي للغة هو الصوت. ومكمن الصوت هو هذا الجسد. وكل الحروف العربية مثلا هي أصوات ناتجة عن عنصري اللذة والألم. وهي أصوات تعبر عن هذا الجسد حتى في رسمها. رأي الحروف في الرسم، الحروف نجدها أنها مرتبطة بأعضاء هذا الجسم كاملا. الع عندما يقع الصدمة في الأمعاء سنرسم هذه العاء بالجسد بتاعنا في علاقتنا بالألم. الطاء في مستوى البطن، الدا في مستوى الصدر، التاء هي فتحة الفم بعينين، الكاء عندما ركبنا الحصان رسمت الكاء. فنجي نلقاه ثم لابروش بيكتوغرافيك، المقاربة بالرسم، رسم اللغة، نجدها أنها تنطلق من هذا الجسم. والعرب القدامى فرقوا بين اللحم، البدن، الجسم، الجسد. في التجليات نحن نجسد الأشياء، نجسد اللغة، وترجمتها بالفرنسية جاست فوكال، إيماءة صوتية. علاش ما نقولوش موفمون فوكال، حركة صوتية؟ لأنه في الجاست فوكال أو في الإيماءة الصوتية حضور وانخراط لكامل الجسد في التعبير الصوتي.
1: جميل، مهم جدا، واعتقد انه هذه الورشه انت طبعا مواصل فيها وموجهه للجميع طبعا، مش طبعاً فقط طبعاً للمبدعين الموسيقيين او مسرحيين وغيره، نتمنى انها تتعمم، ويا ريت تعمل لنا ورشه على مزيدنا الاعلاميين، لانه مهمه جدا بالنسبه لنا ايضا كما تحدثنا. بشكل عام دكتور عادل بوعليك، التظاهرات هذه بشكل عام يعني المهرجانات وغيره، اليوم احنا عندنا عدد كبير في تونس من هذه المهرجانات، من وجهة نظرك خليني نقول غير التعدد والاختلاف اللي حكينا عليه منذ قليل، شنو اللي يخلي مهرجان ينجم يكون مفيد ومثمر وعنده فائدة ويأثر في المجتمع من وجهة نظرك؟
0: أنا أقول يزمي يقدم الإضافة.
1: نعم.
0: باش ما يدخلش في منطق التنشيط العام.
1: نعم.
0: راهو تعبنا هذه السنوات من التنشيط العام.
1: نعم.
0: مهرجاناتنا ولت نسخ شبه مطابقة الأصل من بعضها.
1: نعم.
0: من الجنوب إلى الشمال. فقدنا الخصوصية تاع كل جهة. فإذا كان نقول مطماطة الآن.
1: نعم.
0: أو تطاوين أو الكاف أو دوز.
1: نعم.
0: أو جربة أو صفاقس أو الساحل.
1: نعم.
0: أو القيروان أو بنزرت، كل بقعة عندها خصوصية نتاعها.
1: طبعا.
0: ما الفائدة من خلق نسخ مطابقة للأصل وأحيانا رديئة؟
1: نعم.
0: من نفس التظاهرة، شوف أنت هاو باش يجي الصيف تو نشوفوا نفس التظاهرات تتم في الواحد مهرجانات صيفية.
1: نعم.
0: وبمنطق ما يطلبه الجمهور، لكن ما يطلبه الجمهور من منطلق شنو؟ التنشيط العام.
1: نعم.
0: مش الإبداع. وباش يخرجوا المنشطين البارعين في هذا، في الموسيقى وفي المسرح وفي الومانشو، هم مجرد منشطين يتحولوا. انا احيانا فوق الركح اخشى ما اخشاه ان اتحول الى منشط، لانه في الاخر انا اللحن اغاني.
1: نعم.
0: بكل جوارحي، ونطيح من بعد في مازق مهرجانات تنشيطيه نقول بلا به.
1: نعم.
0: ولماذا هذه الكثرة متاع المهرجانات الدولية؟ ولينا أكبر من أوروبا في المهرجانات الدولية.
1: نعم.
0: ونعرف الميزانيات متاعها ترصد.
1: صحيح.
0: ونعرف أنه نفس البرنامج يتحول من مهرجان دولي إلى مهرجان دولي. ما بين المهرجان الدولي والمهرجان الدولي بعض الكيلومترات، 30 كيلومتر و 15 كيلومتر.
1: صحيح.
0: ما الفائدة من ذلك إذا كان ما تكونش ثم خصوصية حقيقية؟
1: نعم.
0: وأنا نرجع للتاريخ، الجاز في تونس وقتاش بدا وكيفاش جاء وين بدا؟ لهنا تفهم الخصوصية.
1: تبرقة.
0: ما نعرفوش اللي الجاز اللي بدا في تبرقة اللي كانوا سبب فيهم الفلاسفة، كان ثم لما صيفية لفلاسفة من العالم، جاء فيها ميشيل فوكو، جاء فيها ألبير كاميو، جاءوا فيها معناها فلاسفة، وطلبة الفلسفة من كلية 9 أبريل كانوا يتلموا في مدرسة صيفية.
1: نعم.
0: ويجيوا معاهم للجازمان، وتحول إلى تظاهرة تطرح الفلسفة والنقاشات الفلسفية مع الجاز. إذا كان ما نرجعوش الخصوصية هذه ونجعلوها قبلة سياحية تلم ثقافي العالم، شنو الفائده من السياحه اذا كانت تكون سياحه متاع بحر وماكله فقط؟ سامحني في الكلمه، سميتها سياحه الطوالات. يعني اشكال كبير ياسر انه تحولنا الى دوله وظيفيه بجماعه وظيفيه مهمتها الاساسيه هي التنشيط فقط، ونسينا انه عندنا خصوصيات، ونسينا انه توا منفتحين على العالم. باش منفتحين بالعمق الخصوصية متاعنا اللي هي تلم كل الحضارات، راهي هذه خصوصية تعتبر. وقت اللي جاوك الفلاسفة لنا بالجاز لتبرقة فيها كثير من المعاني، أنت بوابة إفريقيا، أنت بوابة البحر الأبيض المتوسط، يعني اليد الوحيدة الممتدة في البحر الأبيض المتوسط هي يد تونس.
1: نعم.
0: فكيف نثمن هذه الأشياء؟
1: صحيح.
0: وتصبح هي ثقل يحترمه العالم، حتى نبعد على منطق التنشيط العام والمزبلة العالمية. سمحني.
1: نعم.
0: وتسمحني تونس، لأنه هذا تاريخ أنا يؤسفني، لن أتحول إلى مزبلة تونس، مزبلة العالم، بمجرد تحويل البلاد إلى مجرد منشط فقط. فنحاولوا أن نرجع الخصوصيات، وأنه تطوين توا بجمار تكون فيها هذه الخصوصية لتظافر الإبداعات، باعتبار أنه التراث الشعبي لهنا فيه تظافر الإبداعات. لو كان نحفر فيه ونلقاها أن هي تو تحولت هذه المنطقة الكل إلى محمية عالمية، وهذا يطرح علينا مسؤولية أقوى. صحيح. باش داخل على المحمية العالمية، على هذه العالمية، إذا كان ما تكونش عندك هذه الرؤية العميقة، فلا بد أن نكون أنتروبولوجيين في بلداننا حتى نراكم تجارب حقيقية.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور عادل بوعليق الفنان طبعا المبدع، وهذا حديث خاطف بطبيعة الحال، لأنه حبينا أنك تكون معنا بما أنك أكيد مشارك في هذا التظاهر، ومشارك مهم من خلال الورشة ومن خلال أيضا الحضور الفني الموسيقي بطبيعة الحال. وللحديث بقية أكيد، لأنه إن شاء الله باش نطرحوا هذا الموضوع أكثر، خاصة دكتور خاصة مع مسألة قانون الفنان وغيره، باش نربطوهم ببعضهم، لأنه فما علاقة أكيد كبيرة بين الاثنين، وإن شاء الله في لقاء قادم أكيد. شكرا جزيلا.
0: شكرا، يعطيك صح.
1: شكرا، نسمع نغم ثم نعود.

0: لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بالجميع ومرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد. ما زلنا معكم في هذا اللقاء أيضا المواكب لفعاليات الدورة الثانية لمهرجان جمار بتطاوين، وإحنا في رحاب هذا المركب الثقافي الجميل، مركب الثقافي بتطاوين، ومعنا مدير المركب الثقافي بتطاوين سي عبد القادر العبيدي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: عايشك، مرحبا بكم، انتم زادة نورتونا في تطاوين، ان شاء الله ديما الموفقين وتواكبوا التظاهرات الثقافيه في كل ربع الجمهوريه، وان شاء الله تكون اقامتكم متميزة في تطاوين، ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: يعيشك سي عبد القادر، مرحبا. طبعا المركب الثقافي هو شريك فاعل في هذه التظاهرة، تقريبا كل الفعاليات وأغلبها تنعقد في فضاء المركب الثقافي بتطاوين.
1: هو التجربة الثانية أو دورة ثانية من تظاهرة جمار، هي تظاهرة ثقافية متنوعة فيها عديد أو أغلب الفنون الموجودة. إثر نجاح الدورة الأولى في السنة قبل الفارطة، السنة دورة ثانية إن شاء الله باش تكون كذلك متميزة كالدورة الأولى. المركب الثقافي تحت إشراف المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية بتطاوين وبالشراكة مع جمعية مدى ينظموا هذه الدورة في أغلب العروض كلها تكون في المركب الثقافي بتطاوين، وبالتزامن كذلك مع اختتام شهر
0: التراث. احنا شفنا البارح في افتتاح جمار، تظاهرة جمار، كان اختتام شهر التراث في نفس الوقت افتتاح التظاهرة، وكان طبعا عرض مابينج على جدران يعني وعلى واجهة المركب. خل اعطينا هكا شوية فلاش باك، شنو كيفاش كانت ربما كيفاش كان احيائكم لشعر التراث في المركب؟
1: هو السنه الشعار الوطني لشهر التراث هو التراث وفن العماره. ركزنا خاصه السنه بما ان تطاوين تسخر بالقصور الصحراويه، القصور نقولوا بلهجتنا، كانت التركيز نتاعها من خلال ندوات فكريه بالشراكه مع المعهد الوطني للتراث. قدم ندوه فكريه من اشراف الدكتور علي الثابتي ممثل المعهد الوطني للتراث بتطاوين، وكذلك كانت العروض كذلك ثقافيه من معارض تراثيه خاصه لابراز الالات التراثيه التقليديه، وكذلك معرض الفنون التشكيليه امتد على امتداد تقريبا 20 يوم من 18 ابريل الى 8 ماي. ثم كان كذلك سهرة فنية تراثية بحتة لابن الجهة الفنان المتألق أيمن الشعباني. والاختتام يكون مع كما حكيت أنت مع التظاهرة هذه، هو اختتام لشهر تراث، افتتاح لتظاهرة جمار كانت من خلال سهرة البارح مع الفنانة المتألقة لبنى نعمان، كانت سهرة متميزة جدا اللي سبقها عرض في المابينج في واجهة المركب الثقافي. عرض يبرز عرض ضوئي يبرز الصور المحلية بتطاوين، الكسور كان عليه تركيز برشا في العرض هذا، وكانت لاقت خاصة ترحاب واعجاب كبير خاصة البارح في الافتتاح.
0: صحيح، لانه كي نقولوا تطاوين نقولوا الكسور، وما ادراك ما الكسور، يعني
1: هي هويه محليه.
0: نعم، هويه محليه، وفي نفس الوقت يعني تشهد ديما الكسور زاد انها تشارك هي بطبيعتها من خلال احتضانها لتظاهرات او امسيات او غيره، والحقيقه التظاهرات او الامسيات اللي انتظمت فيها خذت جماليه خاصه يعني سي عبد القادر هكا، ولا
1: هي الطبعه او الطابع المعماري للكسور فريد من نوعه في هو هذاك، علاش هو اللي اضاف الصوره هذه، خرج الصوره متميزه جدا. وتطاوين تسخر بعديد الكسور وعلى امتداد السنه يكون فيها التظاهرات الثقافيه، وكذلك القرى الجبليه ممكن تميز جدا كيما شنني والدويرات، على امتداد السنه يكون فيها التظاهرات هذه باش مزيد ابراز المعالم الاثريه هذه وتثمينها للمستقبل ان شاء الله.
0: جميل. تظاهرة جمار اذا من وجهة نظرك طبعا سي عبد القادر العبيدي كمدير المركب الثقافي، في نفس الوقت انت ممثل يعني وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، يعني كيف ترى هذه التظاهرة، يعني تميزها ربما اختلافها عن بقية التظاهرات؟
1: هي التميز اللي خلى حتى المندوبية والمركب الثقافي يكونوا مشاركين بارزين في التظاهرة هذه، هي الجمع بين عديد الفنون، من مسرح تلقي المسرح تلقي الموسيقى، فنون تشكيلية، المابينج اللي هو معناها حاجات جديدة، وكذلك الأدب من خلال الشعر الفصيح والشعر العامي. هذه الحاجات اللي مش برشا نلقوه في برشا تظاهرة، تجمع الفنون هذه كل في تظاهرة واحدة، وإن شاء الله سنة كذلك تكون تظاهرة متميزة وإن شاء الله تكون ناجحة الدورة الأولى
0: إن شاء الله، لأنه نشوفوا أسماء كبيرة مهمة حاضرة الحقيقة، صالح جدي، آدم فتحي، مجد الظاهري، يعني عديد الأسماء، عادل أبو عليك، سلمى أبو بكر، يعني عديد الأسماء الموجودة من مختلف الاختصاصات. إلى جانب جمار وبعد شهر التراث، فما عندكم تظاهرات قادمة ربما في المركب؟
1: تو بعد جمار إن شاء الله باش يكون تحضير مهرجان تطوين الصيف الدولي، باش يكون بين المندوبية والمركب وجمعية مهرجان تطوين الصيفي، فيه عديد العروض إن شاء الله باش يكون عروض متميزة، مهرجان دولي فيه جميع الفنون، وفيه خاصة التركيز على الفنون خاصة الموسيقى، تكون عروض موسيقية اللي موجودة على الساحة الوطنية تكون موجودة كذلك في تطوين، يشاركونا ويساهموا في سعادة وإدخال الفرحة والبهجة لأبناء التطوين.
0: نعم، يعني كي نقولوا مهرجان الصيف نعرفوا أنه في الصيف حرارة عالية يعني في تطوين، هل أنه في فضاء عندكم فضاءات خارجية بطبيعة الحال، ولا في الكسور، ولا فين باش تنتظم؟
1: هو أكثر العروض تقام في الفضاء خارج المركب الثقافي، مسرح أوطال خارج تابع المركب الثقافي
0: في نفس
1: المركب الثقافي.
0: جميل، انت دره يعني دره هذا
1: المركب، دره جاي في وسط البلاد داير به الفضاءات الثقافيه كل،
0: وايضا محافظين على العماره ونشوفوا بالحجاره الخاصه بتطوين،
1: على تطوين هي الصبغه نتاع تطوين الحجاره هذه، حتى المعمار كي متراه معناها البنايه نتاع المركب الثقافي محافظنا عليها بالحجاره ومتميزه جدا، وحقيقه معناها مازالت فضاء ممتاز جدا.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق أكيد ليكم كل النجاح، سواء كان مهرجان الصيفي أو ليادي التظاهرة أو مختلف التظاهرات، وكل التوفيق كذلك لكل النوادي في المركب الثقافي بتطوين. شكرا جزيلا سي عبد القادر العبيدي. شكرا،
1: سعيد جدا بالاستضافة. شكرا،
0: الله يخليك، شكرا جزيلا. نسمع هنا غم أمين ثم نعود. بس حكي.

0: الحقيقة أن مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر من منوعة الأحد، موعد طبعا مواكب لفعاليات الدورة الثانية من تظاهرة جمر بتطاويل. هذه التظاهرة وهذه الدورة اللي تحمل اسم الناقد الكبير الراحل أحمد حاذق العرف، وكنا تابعنا صباح اليوم يعني ندوة حول النقد الفني أية هوية وحضرها مجموعة من المبدعين. طبعا كما قلنا هذه التظاهرة متنوعة، فيها المسرح والسينما، الشعر، الأدب، الفنون التشكيلية، المسرح، كله يعني كل الفنون تتلاقى في جمار في روح النخلة في روح الفن يعني في من خلال هذه التظاهرة. والآن تنتظم أمسية في إحدى قاعات المركب خاصة بالشعر العامي وتضم كوكبة من الشعراء المتميزين ومنهم طبعا الكبير الأستاذ خليني نقول حقيقة الشاعر المتميز اللي أهدانا الكثير من القصائد نعتبرها خالدة لأنها مش تبقى في ذاكرة وفي وجدان الجمهور التونسي، الفنان زاد في شعره حقيقة جليدي العويني. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك سماح، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، ودائما سماح تنقل الأفراح من كل مطرح.
0: حلوة ذي، ننتظر تولي قصيدة
1: نكملوها.
0: طبعا سي جليدي، نعرف من خلال طبعا متابعتي أكيد في الفترة في السنوات هذه اللي معرفتي بيك واللي بتجربتك وإلى آخره أنك تنتقي التظاهرات، ما لا تذهب إلى كل تظاهرة لأنه نعرف أنه الدعوات كثيرة أكيد، لكن الحمد لله، لكن أنك تختار، عندك منهجية ربما في اختيارات التظاهرات اللي أنت تشارك فيها. جمار شنو اللي استفزك فيها حتى تقبل الدعوة؟
1: طبعا جمار فيها عديد الأشياء المغرية.
0: نعم.
1: اولا المشرفين عليها اصدقائي يعني ومن الناس اللي تابعوا تجربتي ومؤمنين بمسيرتي وبنصي. ثانيا هي مع احترامي يعني لكل جهات تونس، هي من جهه الجنوب الشرقي اللي انا ننتمي لها.
0: انت تنتمي للمكان؟
1: طبعا انا من المناطق هذيك. ثالثا زاد التنوع اللي موجود في جمار، لانه في الكثير من الاحيان ثم كلورات بين الفنانين، يعني الفنانين التشكيليين وحدهم، الشعراء وحدهم، الموسيقيين، فانك توجد او تقابلك تظاهره فيها التواصل هذا والالتقاء فهذا مهم، معناه تجربه كل واحد منا. الفنان التشكيلي نجم يستفيد من الشاعر، والشاعر يستفيد من الفنان التشكيلي ومن الموسيقي ومن المسرحي، يعني هل التنوع وهالالتقاء هو زاد الحقيقة النقطة الكبيرة المغرية في هالتظاهرة هذه.
0: نعم، التظاهرة جمعت ما بين الشعر الشعبي، الشعر العامي، والشعر بالعربية الفصحى، وأيضا نادرا ما يجتمعان ربما، رغم أنه الأصل واحد، شعر شعر، يعني مهما كانت اللغة والطريقة، لكن زاد شفنا حتى في الشعر هذه التقسيمات، ديما نجد مهرجان شعر شعبي أو تظاهرة، وفي نفس الوقت الشعراء ربما الفصحى، نادرا ما نجد يعني شعراء عامية معهم في الأمس.
1: هو طبعا هالقسمة هذه المتعسفة يعني تقليد كلاسيكي وقديم، يعني حتى توجدوا مثلا المهرجان القومي للشعر الشعبي وحده ومهرجانات أخرى للفصحى وحدها، وأنا نشوف أنه هالتقسيم هذا غير مبرر، فيمكن نلقاه في أمسية شعرية من يكتب باللهجة، من يكتب بالفصحى، ربما من يكتب حتى بلغة أخرى، يعني فالشعر هو في ليس فقط في اللغة أو اللهجة المعتمدة، ما هي إلا تقنية أو طريقة، ولكن الشعر هو في عمقه، في ما يقدمه من أحاسيس، في ما يقدمه من مشاعر، في ما يقدمه من صور، والصور هذه مفروض تتوجد في كل الشعر، فقط ثم شوية يعني احتراز من الزقانة شعراء الفصحى باعتبار أنه ثم تجارب في قصيدة النثر ساعة مثلا يجي شاعر شعبي مثلا كيما نجيب الذيبي الله يرحمه والا القاسم عبتيف الله يرحمه، ربما يشد هو اكثر اهتمام لانه هو
2: تخوف تقول
1: صحيح معناها تتحول كلها. واليوم مثلا في جمال هو حتى اللي يكتبوا باللهجة ثم صور أخرى، ثم مقاربة أخرى غير المقاربة التقليدية
2: جديدة حديثة،
1: غير المقاربة التقليدية،
2: المواضيع ربما اللي تعودنا بيها، المفردات زيادة اللي هي نوعا ما غرقة في المحلية،
1: الإيقاع نفسه زيادة ثم شغل حتى على تغيير الإيقاعات، يعني الخروج من القوالب القديمة وتقديم تصور آخر.
2: زيادة مهمة ربما أستاذ جنيدي، الإلقاء تغير زيادة
1: ضروري،
2: كان نوعا ما في البدايات كان طبيعي يعني وله جمهوره، لكن في فترة ما صار الإيقاع كان ضروري أنه الشعراء يغيروا منه لأنه الذائقة اختلفت خاصة عند الشباب وغيره، طريقة الإلقاء ما بقاتش هي نفسها يعني.
1: طبعا هو أولا الناس اللي يخدموا اللهجة حاليا أغلبهم يعني دارسين واختلطوا بشعراء الفصحى واختلطوا حتى بتعبيرات أخرى، يعني تو حتى في الموسيقى ثم تعبيرات جديدة مثلا السلام ولا الراب ولا هي أيضا تعبيرات باللهجة ولكن عندها إيقاع آخر غير معناه ماهوش نفس الإيقاع اللي مستقر في الأذن ولا في الذاكرة الجمعية. فالشعر الشعبي أيضا ظل معناها رهين ولا حبيس جملة من الموازين، ثلاثة أربع موازين معروفها البرجيلة والسوقة يعني ويشتغلوا عليهم الشعراء ذلك. فكان لابد أنه في جيل جديد برصيد جديد باطلاع جديد بمخزون ثقافي، احنا نفسنا استفدنا من زياراتنا البلدان أخرى مثلا تبعد مثلا التجربة في المشرق ولا في المغرب ولا الزجل في المغرب ولا الشعر المحكي ولا في ليبيا ولا تجربة العامية العريقة في مصر وإلى حتى النبطي في الخليج. يعني هما بيدهم تلتقي بهم أنت نفسك معناه يلفت اهتمامك وانتباهك بتركيب جديدة، ثم أنه احنا نفسنا لو حفرنا في الشعر الشعبي هو نفسه عنا موازين متروكة مثلا في جهة القصرين ثم حاجة اسمها المردوف مثلا في الساحل ثم السوق والسوق التباعي فهمتني، ثم العوارم في جهة الزد الوسط. هل الإيقاعات هذه تقع عليها إيقاعات أخرى وموازين أخرى؟ كانت علاش؟ لأنه في الغالب كانوا في المسابقات والمهرجانات ديما الجوائز ياخذوها الجماعه اللي يكتبوا بالطريقه التقليديه، كي تجي تجدد ولا تجي
2: يعتبروك
1: دخيل ومنحرف
2: يقول هذه رده
1: صحيح ثم فعلا معناها فعقبوك. فكانوا المهرجانات هي بيدها كانها حنطت التجارب معناها وخلتها تدور في سياق واحد وفي اطار واحد،
2: وهذا جعل حتى المهرجانات اليوم تتراجع، يعني المهرجانات هذه ما عادش عندها نفس الاشعاع
1: فعلا
2: يعني.
1: فعلا توا مثلا حتى نفسه هو مهرجان الوطني للشعر الشعبي اللي كان قبل يدور في الجهات وبعد استقر في القاصرين وبعد اصبح يعني حاجه ما فيهاش شك نفس الاشعاع ونفس القلق. مثلا مهرجان دوز مثلا طبعا حافظ على مسابقته وعكاظيته العاديه ولكن دائما تقريبا بنفس الإيقاع بنفس البنية مثلا المحضور برشا مثلا البرجيلة برشا صحيح ثم تجارب ولكن وثم التجديد في الصور ثم شعراء شبان حبوا يقدموا حاجات معناها مبتكرة وهذا نحييه عليهم ولكن تبقى هالمهرجانات الجماهيرية برشا ساعات الذائقة السيدة والمضمونة الشعر تخليه يمشي مباشرة للموازين اللي يحبوها الجمهور. فجمار يخرجنا من السياق هذاك مثلا ويخليها كأنها ما نقولش جلسة وأمسية نخبوية ولكن جلسة وأمسية تسمح أنك تقدم تجارب جديدة وتقدم أفكار جديدة وتشوف مدى المتلقي معناها المتقبل.
2: نعم جميل يعني الحقيقة والفكرة مهمة وياريت يكملوا يشتغلوا عليها لأنه كنتابعوا برشة تجارب ونشوفوا التجديد ونلمسوه يعني من الصور من اللغة المعتمدة وأنت تواكب المهرجانات وتشوف يعني شعرية مثلا على سبيل المثال المغرب يعني استطاع المغرب أنه يخرج من الشكل التقليدي للشكل الحداثي في القصيدة الشعبية أو الزجل كما يقولون وعندهم الآن يعني حضور كبير في المشهد الأدبي يعني ساعات يضاهي وحتى أكثر من شعراء الفصحى.
1: فعلا لأنه في المغرب هو تحسوا ساعات خيار دولة يعني في السبعينات أو في هم نفسهم حكاوا لي في الستينات عندما كان هناك مثلا عندنا احنا المهرجان الوطني زمانها يسميه مهرجان القومي وكانت عندنا مثلا أمسيات لهجة في دار الثقافة الرشيق ولا في عندنا مهرجان دوز هما ما كان عندهم حتى تظاهرة في المغرب حكاوا لي أنا الأصدقاء بشوية بشوية بدأوا يتوسعوا فأصبح عندهم المهرجانات الوطنية للزجل يسموهما ومهرجانات عربية يعني يجيبوا شعراء لهجة من مختلف البلاد العربية بل إنهم وصلوا عملوا مهرجانات اللهجة المتوسطية يعني يجيبوا شخص شاعر من سيسيليا ولا من إسبانيا من ما يمكن أن نصطلح عليه ولا نسميه بين ظفرين الشعراء الشعبيين إسبان ولا شعراء
2: عندهم
1: أي تعبيرات طبعا هي الأشياء هذه موجودة في كل بلاد الدنيا يعني بين اللغة الرسمية هناك أيضا اللغة اليومية اللهجة اليومية اللي هي تفريعة من اللهجة من اللغة الأم وحتى في السياق هذا معناها إذا كانت الفصحى هي اللغة الأم فاللهجة هي لغة الأم يعني كل واحد عنده الأم ديما كتناغي ولدها
2: الجدة
1: والجدة
2: اللهجة هي الجدة
1: صحيح يعني ما تناغيش بالفصحى في أي بلاد من الدنيا لابد تناغي بأشياء يومية حميمية وهذا يعني موجود في كثير من البلدان والتجارب هذه نرجع للنموذج المغربي ما نحكيلكش على المسألة في الخليج يعني هذيك هم يعيشوا
2: بتقليدي بقاوا محصورين في التقليد الخليج
1: طبعا
2: ولو تجديد وغيره لكن شكل ربما التظاهرات
1: القصيدة النبطية هي نفسها معناها تركيبتها هي
2: منحة التظاهرات والمهرجانات ربما اخذت منحة يعني خلينا نقول انه ارث فلابد انهم يواصلوا فيه عبر على ثقافة يعني
1: عملوا هم عملوا مجلات زادوا عملوا برامج اللي ربما فيها معناها زاد الدراسات وطبعا دائما قلت لك ديما اللجان محافظة وثم تظاهرة فالغالب اللجان ما يحبوش يهربوا ياسر من ما هو تم الإجماع عليه يعني الجديد انك بعد مدة ربما يتكرس يولي هو نفسه اتجاه شعري معناها خلاص القول انه في تونس احنا مفروض ناخذ اكثر يعني اهتمام بالمسألة هذه ونشتغل عليها وفي منابرنا الإعلامية في تظاهراتنا في حتى في منشوراتنا
2: شنو رايك تهدينا حاجة في السياق هذا باش نقولوا شنو نقولوا للمستمعين وللشعراء بالفصحى
1: احنا نجم نقرا لهم
2: من الجديد ربما
1: نقرا لهم من القديم مناسبة العيد حصر على ايامك يا حما مربوطة بعيلة وكراء واللي تجري شهر تلمى في جمعة تلقى وفاء غطست ايامك في الخوف خايف من كرم المصروف في الضوء تسكرت الماء
2: نعم
1: تعدي في عمرك تستنى في منحة في راس شهر تجبد منا تصرف منا ورصيدك طوالي صفر اكتش يا حمى تتهنى وتطلع فوق البي شبر يعطوك تريف من الجنة عندك به العمر وفاء اجري ناظل يا مناظل خلص الكريدي بكريدي واحلم الزايد والفاضل الحلم بلوشي يا سيدي يا طيب انت يا فاضل نسيت النكتة وانت جريدي اكبس روحك واصل ناظل بلك تلقى طرف هواء وشوف وشوف غطست ايامك في الخوف خايف من كرن المصروف والضوء تسكت الماء حصل على ايامك يا حمى مربوط بعيلة وكرة
2: مسكين حمى سعيدة جدا انك معنا طبعا الشاعر الكبير جديدي العويني واكيد خلينا نستغلوا الفرصة فما جديد فما ديوان جديد فما الى جانب طبعا المشاركة في جمار وغيره وكنت ايضا وقعت في تطوين ايضا كتاب
1: اي كنت اصدرت كتاب معناه هو في الشعر ولكن خارج الشعر هو ثم زوز قبائل معناها مرابطة يسموها كزاوية ولا اسمهم الربايع وجليدات، موجودين في المنطقة هذه بتاع الجنوب الشرقي. والأذكار اللي يقدموها في الحضرة من سنوات يعني ومن عقود، سواء يقدموها في زاوية سيدي عبد الله بوجليدة في تطاوين وإلا في زوايا 14 الموجودين بين بنقردان وذهيبة، التراث هذاك قمت بتجميعه في كتاب تحت عنوان أشعار اللهجة عند ورغمة أذكار الربايع وجليدات نموذجا.
2: أعطينا شوية منها.
1: تو نعطيكم نسخة كاملة من الكتاب وبعد نحكيو عليه، تو نجيو نمشيو للإذاعة ونحكيو عليه.
2: أكيد نقراه إن شاء الله ونتحدثوا عليه بأكثر تفاصيل. مهمة هذا لمسألة التوثيق، لأنه عندنا تراث كبير يعني في كل جهات الجمهورية، فمهم أن نوثقوها زادة في كتاب مش فقط أن نتناقلوها. للأسف الآن ربما فماش كون يحفظ أو يواصل يعني ربما في تجارب معينة.
1: فعلا الجانب التوثيقي هذا مهم يعني ومحافظ عليه، لأنه إذا كان ثم شيء ربما أثر على شعر ما نسميه شعر اللهجة ولا شعر الشعبي هو التواتر الشفوي، معناها كالشفوي ربما في السنية تطيح برشا أشياء، تضيع برشا أشياء، تتحرف برشا أشياء، فضروري أنه تتوثق الأشياء هذه وتبقى على الأقل النسخة الأولى، وإلا معناها الناس تعرفها حتى بعد كيتم الاشتغال عليها عندنا مرجع نرجع له.
2: نعم ان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله ديما متالق استاذ الشاعر جليدي العويني، نورتنا ونورت جمار.
1: عايشك، شكرا لله.
2: شكرا نسمع نغم ونواصل.

0: امبارح بال
1: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر من منوعة الأحد مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين في مواكبة لفعاليات الدورة الثانية لتظاهرة جمار، ونستقبل معنا مبدعة أخرى مشاركة في هذه التظاهرة وأدارت منذ قليل الأمسية الخاصة بالشعر العامي، الشاعرة المتألقة ومش شاعرة فقط، هي شاعرة كاتبة مقالات ثقافية أيضا ومساهمة فاعلة في المشهد الثقافي التونسي والعربي، الأستاذة هدادة غالي. مساء النور،
2: عايشك سامات.
1: مساء الشعر.
2: مساء الخير، مساء الشعر، مرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا بيك، نورتنا طبعا. عنا مدة
2: ولكن نفس الإحساس ونفس الدفء طبعاً. ونفس المشاعر
1: أكيد جدا. قبل كل شيء هذا السؤال ربما الكلاسيكي اللي سألته للضيوف منذ قليل، هذه التظاهرة كيف ترين يعني أهميتها ويعني جدواها خلينا نقول في جهة تطاوين وفي المشهد الثقافي في تطاوين وفي المشهد الثقافي التونسي؟
2: صحيح الملتقى، أنا ما نحبش نقول كلمة ملتقى بالنسبة لي، يعني ملتقى جمار أنا أعتبره مشروعا مشروعا فتح المسارب والمجالات بين مختلف أنواع الأجناس الأدبية والإبداعية والبصرية، يعني فنون تشكيلية، شعر، مسرح، سينما، لم تعد جزر يعني منغلقة، بل هي انفتحت. نعم. في جمار اختلط المبدعون في شتى هذه الأجناس، قد تولد مشاريع مشتركة بين الشعر، بين المسرح، الفنون التشكيلية، معناها هذا الجميل. نعم. في مشروع جمار في الحقيقة بالنسبة للتطاوين أنا أقول فما خطين، تطاوين التي تلعب على التراث الفولكلور، إعادة إحياء الفولكلور، لكن جمار هو محطة مميزة وفريدة وجديدة لأنها تلعب على هذا الراهن، على المعاصر، على الصورة الحداثية. نعم. ليس قطعا مع التراث وليس قطعا مع الموروث، وإنما هو اعتراف بذاك مع روح معاصرة جديدة. نعم. وهذا لحق فرحني أولا كمبدعة، ثانيا أني أنا بنت الجهة، فخورة جدا أني نكون مشاركة وحاضرة بقوة في هذا الملتقى.
1: نعم، ما يميز طبعا جمار وما تحدث عنه إلى جنبك طبعا بقية المبدعين وهذا التنوع في الفنون والاختصاصات، وهذه الفكرة اللي تجمع يعني بين الفنون والأداب، وهذا فيها بعد نظر بطبيعة الحال يعني، وفي نفس الوقت الجمع بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح أيضا، وأكبر دليل أنك أدرتي أنت تكتبين الفصحى وأدرتي
2: ومع ذلك هو اللي يجمعنا، هو روح هذا المشروع هي الصورة.
1: نعم.
2: الصورة أن تقولينها بالفصحى أو أن تقولينها بالعمية أو أن يلتقط المصور بعدسته الصورة أو أن تتمسرح على الركح أو السينما، كذلك في نهاية الأمر هو صنع هذه الصورة، هذا الإبهار لتحقيق السعادة والبهجة الإبداعية، يعني هذا في الحقيقة هو جوهر العملية الإبداعية بشكل عام. صباحا كنا في معناها مداخلة حول النقد والهوية، في حقيقة الأمر أنا دائما أرى أن الغاية من الفنون هو إدخال البهجة والسعادة للمتلقي بشكل عام، وأظن أن هذا قد تحقق أو تأسس له وقد يظهر أكثر وينع ربما في دورات قادمة.
1: نعم، على ذكر النقد، يعني اليوم لاحظنا في السنوات الأخيرة أو حتى في الفترة الأخيرة تعود مسألة النقد، يعني ويعود النقاش حوله والجدل حوله والآراء يعني المختلفة والمتباينة حوله يعني بشكل كبير، يعني شفناها في كل الاختصاصات تقريبا تعود مسألة النقد من جديد. من وجهة نظرك شنو اللي محفز للمختصين ربما والجمهور ولغيره اللي خليهم يعني انهم يعودون لهذه المسألة؟
2: هو في الحقيقة شوف العلاقة بين العمل الإبداعي بشكل عام، لا أقول المبدع العمل الإبداعي، والمسألة النقدية هي مسألة محفوفة بالمخاطر. بقدر ما هي يعني مطلوب أن يكون هناك النقد، لأن النقد هو محرك للساحة الثقافية بشكل عام، هو الذي يفرز بين الجيد وما هو جيد، هو الذي يبين الهينات، وكذلك أكثر من ذلك يعني يبين هذه الميزات. ولكن في الحقيقة أنا أميل إلى المتلقي، لأن الناقد أصبح اليوم كأنه سلطة، أو لنقل تسلط، الناقد يتسلط على المبدع، وبهذا الأمر قد تتداخل أمور أخرى سلبية. إذا أراد هذا الشاعر أو هذا المبدع يعلي من شأنه من دون خلفية جمالية يحتويها ذاك العمل، والعكس كذلك صحيح. فأنا أعتقد أن ميزات المتلقي هو أنه يفتح مسامه، قلبه وعقله كذلك وبصره للمسرحية التي يراها أو للشعر الذي يسمعه فينتشي. إذا تحقق هذا الانتشاء وهذه البهجة وحرك جماليات ما في المتلقي فصفق له، أعتقد أن هذا مهم على الأقل بالنسبة لي.
1: جميل. أستاذة هدى، يعني في هذا الإطار ما هو جديدك يعني الإبداعي الشعري، خاصة أنك ستشاركين في أمسية غدا للكتاب يعني طبعا بالعربية الفصحى؟
2: وللأمانة أنا حاولت أن أنتقي القصائد التي يمكن إن شاء الله ما بدلت شرايي لقراءها، هي الصور التي أو القصائد اللي فيها مشهديات تتقاطع مع السينما ومع حاولت
1: تكون وفية تماما للتظاهرة،
2: وفية جدا وفية جدا، أن أبين من خلال القراءات أو خلال النصوص هذه المشهدية حتى أتقاطع مع بقية الفنون والأجناس الأخرى. وأعتقد أنه هذا اشتغالي عادة في القصائد. طبعا هناك ديوان قادم إن شاء الله يرى النور قريبا.
1: اخترت العنوان أم مازلتي؟
2: لا
1: مازلت. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله ديما منورة. أكيد أنه لنا عودة غدا مع الأمسية وغيره. نورتي جمار وتطوين بلادك بطبيعة الحال. وإن شاء الله مزيد من القصائد المتميزة. شكرا جزيلا. شكرا. نسمع نغم أمين ثم نواصل.

النادي بصوت الفنانة روضة عبد الله، هذا الصوت التونسي المتميز. طبعا بعد نواصل مع استضافتنا، مع مبدعين، مع تظاهرات جمار مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين. كما قلنا وقال ضيوفنا منذ قليل أنه هذه التظاهرة ما يميزها هو هذا التنوع في الاختصاصات الفنية، من أدب، من مسرح، سينما، موسيقى، فن تشكيلي وغيره. وبحث أيضا موجود من خلال الندوة ومن خلال الحضور الأكاديمي بطبيعة. وأيضا من أهم يعني ما يميز هذه التظاهرة هو الورشات اللي اختارت أنها تكون كما قلت منذ قليل مع الدكتور عادل بوعليك، أنها ورشات مش كلاسيكية، يعني طريقتها، طريقة تقديمها، نوعية ربما

0: المشاركين فيها والأساتذة اللي يقدموها، رغم أنهم عندهم تجربة طويلة بالطبيعة في الورشات وفي التأطير وغيره. معنا مباشرة المخرج المبدع السينمائي، طبعا اللي الحقيقة نجم نقول أيديه بيضاء على الكثيرين يعني من الشباب المغرم يعني بالسينما، ابن الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، قدم الكثير من الورشات وأطر الكثيرين في هذا المجال، وشارك في مهرجانات سينمائية مهمة كمؤطر أيضا ومكون ومشرف على ورشات. الفنان المبدع الأستاذ عبد العزيز بوشميل، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سماح، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، ومرحبا بكم في أقاصي الجنوب التونسي اللي تتناغم صورته مع صورة تونس كلها المزيانة اللي تحتفي بالفن في أبهى المظاهر نتاعها.
0: سي عبد العزيز عايشك، شكرا. وطبعا على ذكر الجنوب، أنت من عدد من الفنانين اللي نجم نقول بين ظفرين يعني نظلتم يعني ثقافيا في جهة الجنوب، وانت ابن الجنوب التونسي، انكم تحاولوا من خلال الورشات هذه، من خلال التكوين، من خلال بعض التظاهرات، انكم ترسخوا هذه الفنون في الجنوب، وانكم تساعدوا زادة الشباب اللي هو ربما عنده امكانيات محدوده، لكن تخليه يحلم اكثر وتخليه يمشي اكثر في غرامه يعني وفي احلامه.
1: هو المسألة مسألة نضال، ممكن
0: نضال ثقافي
1: ثقافي كبيرة برشا، ممكن علينا، ممكن على المجهود نعمل فيه، ما عندناش مزية على بلادنا ولا على شبابنا. لكن نتصور سؤال ما تطرحش قبل، معناها لكن نتصور المسألة في مسألة الخلفية الثقافية اللي يحملها كل فنان. الخلفية الثقافية مثلا اللي نمن بها واللي هي معناها استراتيجية في حياتي الحقيقة، هي اللي تعلمناه في الجامعة التونسية للسينما والهواة، ان ما تبخلش على الناس بالمعلومة، بالبارتاج نتاع الثقافة نتاع السينما نتاع محبة الناس ابارتير من الثقافة، نشر الثقافة في الأوساط الجماهيرية الكل، معناها مش بالضرورة في ثقافات المنابر أو في ثقافات التابيروج أو في غيرها، ندخلوا للمناطق الشعبية، المناطق للمواطن، نمشوا للدارة، نمشوا للحومة، نمشوا للمقهى، نمشوا للأماكن كلها. معناها بالنسبة لمسألة الشباب أو المرحلة هذه الكبيرة برش الحقيقة من مسيرة الشباب، أو معناها نرافقوهم في عملية التكوين، هي الحقيقة مش مجهود فردي، لكن هو مجهود يا إما يكون من خلال بعض الأشخاص أو المهرجانات أو الجمعيات اللي تمن بالفعل الثقافي الصحيح، اللي الفعل الثقافي اللي يبني، الفعل الثقافي اللي يغير، الفعل الثقافي اللي يساير كل ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، ما هو فني، ما هو ثقافي، ما هو الناس هذوما اللي يبنوا بالحاجة هذه هم اللي رافقونا ورافقوهم في عملية التكوين أو الاحتفاء بالحياة من خلال الفن أو غيرها. الحقيقة ما بالحق معناها السؤال، وقت سألت لي السؤال بتاعي رجعت انا عملت
0: بالذكريات،
1: عملت لي اليبس دي تون تسمى في السينما.
0: خاطر تبعت شوية تحركاتكم يعني، لأنكم فعلا كي قلت نضال مش من باب المجاملة، لأنكم الناس قلت تحتوا في الصخر يعني، نعرف الإمكانيات زادة اللي موجودة في الجهات هذه، ولكن في المقابل فما طاقات، فما غرام كبير، فما ناس تحب تحقق أحلامها في المسألة دي الفنية يعني في السينما تحديدا، بما انك السينمائي يعني انا تبعت بعض الشيء، ولكن انتم اكثر مجهودكم يعني اللي تقوموا به.
1: هو كما حكيت لك، وقت اللي نحكوا بار اكزومبل في تطاوين،
0: نعم،
1: وقت اللي نحكوا في تطاوين والفعل الثقافي تحكي فيه، عندنا نادي سينما الهواة بتطاوين، وعندنا جمعيه منطقه الجنوب اللي كانت موجوده وكانت تنشط،
0: وللاسف يعني
1: للاسف معناها انقطعت في ظل القوانين الجديده هذه نتاع الجمعيات وتمويل الجمعيات وغيرها. معناها ساهمت مساهمة كبيرة برشا أن تحتضن فعاليات كما هذه وتنشر الثقافة السينمائية في الربوع هذه،
0: فعلا.
1: وتعاون حتى العقلية العامة أو الأهداف العامة لوزارة الثقافة مثلاً والبلاد إن القضاء على المركزية الثقافية.
0: صحيح.
1: معناها وقت اللي نشوفه مثلاً في مهرجان سينما الجنوب الوقت اللي كان موجود
0: نعم.
1: تقريباً 50 فيلم قصير وخدمنا.
0: صحيح.
1: خدموه شباب من كل أطراف الجمهورية.
0: فعلاً. كل ملتقى وطني كان.
1: كل صحيح ملتقى
0: في الجنوب.
1: هو ملتقى وطني لكن وشاركوا فيه من الجزائر من ليبيا من المغرب
0: بالضبط.
1: من حتى من الخارج. أنت وقت اللي تلقى تظاهرة كما هذه سوي لك أفلام بخمس دقائق كل فريق. معنا تقريبا 50 فيلم في مجمل الدورات افلام تحكي على الطفوله افلام تحكي على التراث افلام تحكي على الانسان مش ذهنيه العادات التقاليد الحاجات اللي معناها اهتمامات الانسان الموجود في التطوير.
0: نعم صحيح. انا بدي تبعت اكثر من دوره لملتقى سينما الجنوب ونقول حقيقه يعني خساره كبيره للجهه وللشباب السينمائي في الجهه لانه كان الحقيقه ملتقى ممتاز.
1: كان ملتقى ممتاز جدا ولو انا حتى نحسبوها بالنسبه للناس تحب تحسب معناها ماديا الامور هذه فيلم قصير مثلا خمس دقائق راهو منجين ولا ناس اخرين يصرف عليه ملايين ولساعة احيانا مئات الملايين انت تظاهرك كما اللي كانت موجوده ما تطلبش حتى 10 ملايين باش تعاونهم يعملوا لك 50 فيلم قصير معناه يوثق لك لفتره كبيره برشا انت ما تنجمش تنقل من بلايص بعيده باش تحضر لهنا ولا باش توثقها ولا باش تخليها كاداه كوثيقه سواء وثيقه للاستعمال مره اخرى كوثيقه في المعمار في التاريخ في دراسه السوسيولوجيه في دراسه النفسيه في تخطيط لبرامج اخرى من خلال الافلام هذيك وهذا يشمل وراء العباد اللي عندها مشاريع في حياتها في دول اوروبيه وفي غيرها يروا اليوم وقت نشوفوا مثلا السينما الايرانيه ما نستغربوش انها تمتلك ايران ثوى القنبله النوويه معناها وشوفوا قدرتها على التنافس مع الاخرين مع الناس الاخرين في الغرب امريكا وغيرها حتى ندخلوا معنا في حاجه اخرى معناها راه الثقافه هي الباز نتاع كل شيء الثقافه هي اللي نقيسوا بها الـ الـ الـ القيمه نتاع السنه هذيك والقيمه نتاع الحضاره هذيك والقيمه نتاع مشكلتنا احنا شنو هي انا
0: مثل استاذ عبد العزيز مثل اثر الفراشه اللي اشار لها واللي كتب عليها طبعا زيد محمود درويش وغيره هذا هو تبدا بحاجات قصيره ربما صغيره لكن بعد تاثيرها كبير
1: هو الواد يبدا بقطره صغيره كما كان يحكي من بكري شعرنا قطره صغيره تهفت في الواد تمشي القطرة هذيك تمشي المجرى تحفر في الأرض هذاك نجم تبدأ فوق سفينة المجرى هذاك وتعدل البحر والسفينة شوف شو تعمل وكوش توصل لآخر العالم معناها رأو الفعل الثقافي رأو مهم برشا رأو الفعل الثقافي تقريبا هو مقياس الحياة في كل بلاصة في العالم هذايا وقت اللي نحب نقيسوا لدرجة التحضر أو قياس المسائل السوسيولوجية وغيرها لازم نقيسوا الثقافة متاعها النيفو متاعها ونواصلها والطرق والمشروع الثقافي اسكو عندها مشروع ثقافي ما عندهاش مشروع ثقافي اسكو عندها إدارة ثقافية صحيحة ولا سياسة ثقافية ولا ما عندهاش كيفاش تعتمد في الدعم للجمعيات والفنانين معناها هذا الكل يختصر في مسألة المشروع الثقافي لهنا مثلا في تونس عندنا مشاريع ثقافيه قديمه برشا تبنتها جمعيات كما او منظمات كما الجامعه التونسيه لسمن هوات وهذاك اللي خلاها عايشه الى حد الان من عام 62 ومعنا بالاف الافلام في كل المحامل وقاعده رغم كل الانكسارات والانتصارات قاعده عايشه الجامعه التونسيه لسمن هوات وقاعده تعمل في فعل ثقافي صحيح معناها مهم جدا ان نخمموا في سياسة ثقافية واضحة المعالم باش يكون عندنا البصمة متاعنا ان نقوم بفعل ثقافي يسير كل ما هو انساني يسير كل ما هو اقتصادي اجتماعي فني الى غير ذلك.
0: نعم ونتمنى حقيقة عودة ملتقى سينما الجنوب لانه مهم جدا والى جانب ملتقى سينما الجنوب ملتقيات ومهرجانات اخرى ايضا نتمنى انها يعود لها اشعاعها وترصد لها طبعا الاموال وتكون هناك يعني حقيقة اهتمام كبير بها لانه فعلا هي مهرجانات وملتقيات مهمة جدا. نفتح ربما قوس اخر في هذايا التكوين عندك والتأطير كان ضرورة أو اختيار؟
1: التكوين هو كما حكيت بكري هو اختيار
0: اختيار مش ضرورة، مش لأنه ربما الظرف العام، ربما الإمكانيات تغيره.
1: لا أكثر من هذا، هو اختيار معناها من ناحية أنك عندك تمتلك أنت حاجة ويزمك تعطيها للآخر، مش تحافظ على التجربة هذيك، خاطر ما مش ما تكونش تقول لهم يرحمها الحلم أطول من الليل معناها.
0: نعم هي الحلم أطول من الليل. الله على البلاغة.
1: البلاغة
0: فعلا بلاغة، يعني ربما شاعر وأكبر شعراء أنت بلاش الحلم أطول من الليل، معناها في العادة أنه الحلم أقصر.
1: اي في العادة ان الليل يكمل يكمل الحلم بانتهاء الليل،
0: بانتهاء النوم.
1: لكن تحب انسان تقول ان شاء الله ما تكونش الحلم نتاعك اطول من الليل، معناها تبقى تحلم يكمل الليل وانت الحلم هنا. حتى في علاقة بمسألة الموت وغيرها وغيرها، انك تنقل تجربة الواحد كما هو ينقلها لغيره، ككرة الثلج البسيطة برشا اللي تهبط في جبل الفوق، ك قطعة ثلج صغيرة جدا، وقت اللي تهبط في سفح الجبل عمله تكبر، وقت توصل لوطة في الأرض نجم تطيح دار، تعمل حكاية أخرى، تعمل تغيير كبير برشا لوطة في الأرضية.
0: نعم.
1: هني هذه الإيمان بقيمة الفعل الثقافي، إنه ما يكونش ملك حتى واحد.
0: نعم.
1: نتبدلوه مع بعضنا، وفي نفس الوقت كانت عندنا استراتيجية قبل سرتو، خاصة في يعني من الحامة عندنا نادي سيمان هوات ونادي سينما، واحد تبع الابتسيسية واحد الابتسياء، كنا نعمله في جولات في المدرسة الابتدائية وفي الاعداديات وفي المعاهد الثانوية، نقلوا في التجارب هذه، نعرضوا أفلام وبعد في النقاش نفيقوا ببعض العناصر اللي هي مهمة جدا نستقطبوها للنوادي متاعنا، بالطريقة نكونوا أجيال جديدة ونربح جمهور ينجم يتفرج في الأفلام هذيك وينجم يكون فاعل في عملية النقاش وغيرها. هذه القيمة الكبيرة متاع التبادل أو الثقافة الفيدباك، الثقافة الراجعة،
0: رجع
1: الصداء. فهمت هذه الأهمية متاعها، نمي برشا بأن أول حاجة الثقافة ما هيش محكرة على أحد، هي حق
0: أكيد.
1: إنساني عند الناس الكل في أي حاجة في أي موضوع في أي فن كان، كل إنسان عنده زاوية الزاوية يشوف منها الحكاية هذيك، الحقيقة ما يمتلكها حد. والواقع واحد، لكن تختلف فيه الرؤية أو زاوية النظر تختلف. وهذاك اللي يخليه ديما متجدد وديما متغير، وانطلاقا من الجنوب التونسي انطلقنا في تجارب اخرى، خاصه في مشروع هذا نتاع 60 ساعه سينما. عملناها في توزر، عملناها في سيدي عمر بوحجله، عملناها في جابس في الحامه، اي عمر بوحجله
0: القيروان
1: في الكيف، زردة السينما، عملنا في برشا بلايص. معنا
0: جاي.
1: شوف معنا قديش في المشاريع الثقافية هذه الأندروجيمية بسيطة في تسميتها وفي صداها الإعلامي، لكن أهميتها في الأفلام اللي خرجت في البلايص هذه.
0: نعم تأسيس
1: أسست
0: مشهد ثقافي، ربما
1: مشهد
0: متنوع.
1: ثقافي نعم. شباب سينمائي جديد، أفلام جديدة، جمهور متقبل، نقاد، معناها عملية سينمائية كاملة.
0: جميل جدا. في الإطار هذا ورشة السينما في تظاهرة جمار اخترت لها موضوع معين، أو
1: كتابة الفيلم الوثائقي.
0: كتابة الفيلم الوثائقي. أنت عندك اهتمام بالأفلام الوثائقية أكثر؟
1: هو
0: حس يعني
1: اي مش مساله اهتمام، هو اول تكوين متاعي في جامعه السياسه من هوات، اغلب الورشات اللي حضرتها من الاول هي كانت في الافلام الوثائقيه،
0: مثل
1: فصلنا ختمت افلام روائيه وافلام، لكن الوثائقيه كانت انجح.
0: نعم.
1: اكثر نجاح من اكثر اكثر معناها قيمه فنيا. الفيلم الوثائقي زاد وقت اللي حتى نعرفوه هو النقل لواقع موجود حسب وجهه نظر المخرج.
0: نعم.
1: من عكس الرواية اللي هو تصور لواقع موجود. احيانا حتى الحياة العادية متاع الانسان مثلا في تونس، مثلا ناخذ مثلا بعد الثورة.
0: نعم.
1: بعد 2011. احيانا تحس انك الطفرة كبيرة متاع الفيلم الوثائقي.
0: صحيح.
1: وحتى ما
0: خاصة من 2011 وانت
1: حتى قبل شوي حتى 2006 7 8 حتى 10 كانت الطفرة
0: كبيرة. أما ذروتها في 2011
1: بعد 2011 كان خاطر كانت الأرضية خصبة وملائمة
0: فيها أكثر ربما حرية
1: أكثر فيها أكثر حرية. بعد الفترة الأخرى تحس حتى في الجو العام لحياة الإنسان في تونس مثلا وغيرها تتمنى أن أو تفرض عليك أنك تعمل في فيلم روائي خاطر الواقع الناس كل تشوف فيه، لكن أني مش تعمل أفلام مش تصور الواقع، تعمل تصور لواقع مش نقل الواقع، الواقع الناس كل تشوف فيه لكن تصور لواقع قد يكون أحسن من الواقع اللي تشوف فيه ولا بطريقتك أنت
0: أو قراءة للواقع أو بطريقتك
1: أو بطريقتك قراءة أو معناها حتى تخلي الإنسان يحلم شوية بواقع آخر قد يكون بعيد عن الواقع الموجود أو الواقع اللي قد يوجد معناه. بالنسبة لعلاقتي بالفيلم الوثائقي هذه هي تقريبا معناها وديم في العادة كما حكيت لك نحاول ننقل تجربة إلى
0: الشباب خاصة
1: إلى الشباب، وخاصة هنا عندنا في تطاويل لهنا عندنا نادي السينما الهوات اللي رجع بنظر للجامعة التونسية للسينما الهوات. ومع الور ما عنديش مزية نجي للتطاويل
0: طبعا أكيد. في الورشة هذه شنو ركزت بالنسبة في التكوين هذا اللي في إطار تظاهرة جمار، شنو ركزت عليه حتى توصلوا أكثر للشباب المشارك معك؟
1: بالنسبة للورشة في الفترة معنا في هذه في جمار هي كانت موجهة أساسا للأعضاء الجدد اللي داخلين في نادي تطاوي اللي هم بحكم أول حاجة فترة امتحانات واحد معنا يلزم نكونوا استغلنا الفترة هذه في معنا السلبيات الموجودة فيها صرناها إيجابية نعملوا نركزوا على الابجديات الاولى بتاع السينما عموما الفرق ما بين الفيلم الوثائقي وبقيه الانماط السينمائيه اهميه الصوره بابعادها الكل سواء الصوره المرئيه او المرويه او المقروءه او المسموعه او في كتابه الفيلم الوثائقي وكيفاش نجموا نقولوا هذا نجم يكون فيلم وثائقي وهذا ما نجمش يكون فيلم وثائقي كيفاش نعملوا الكتابه الاوليه للفيلم الوثائقي الاشكاليه اللاكس اللي نخدم عليه المحور الاساسي للفيلم والتفرعات نتاعه والى غير ذلك تقريبا وصلنا للمرحله هذه في انتظار ان نوصلوا لمراحل متقدمه في الكتابه النهائيه.
0: نعم جميل. باهي كيف شفت ربما الاستعداد لذلك من اعضاء الجدد وغيره يعني كيفاش؟ ومش يكون هناك مخرجات يعني ربما فيلم مشروع يعني في ختام الورشه؟
1: هو المخرجات او الاهداف من الورشه هذه اساسا حسب الاعمار اللي كانوا معانا واحد الهدف يكون هو ان نعمل الفيريس الاول
0: التأثير
1: الاول الفيريس سموه
0: فيريس ايجابي السينما
1: واللي يضرب الفيريس هذا لا شفاء منه فهمني انك يتمحن بالصعب الفن هذايا الفن العظيم ويواصل فيه وقت اللي تعطيه اشكاليات وتطرح اسئله ما عندهاش إيجابيات توا لكن إيجابيات بالممارسة وبالعمل وبالتكوين الجاي إن شاء الله تخليه عند انتظارات أخرى. انتظارات هذيك هي سيديجا هدف أنت وقتها تتبع استراتيجية في الأهداف القريبة المتوسطة والبعيدة
0: صحيح
1: ترافقة شوية شوية لين يوصل.
0: السؤال هيك يجيني على الطاير، هل كل شخص ينجم يكون سينمائي؟ مش بالضرورة تكون عنده ربما الموهبة من الأول ولا مثلا هكا عنده بذرة يعني انه يكون هكا مهتم بالسينما وغيره، ينجم من خلال تكوين ربما كما قلت انت تغرس فيها الفيروس هذايا ونكتشفوا موهبة مثلا او هو حتى يكتشف نفسه.
1: هي كما نقولوا ديما الموهبه حاجه معطى معطى في تكوين البشر.
0: اما نجم ما عندوش حتى درايه مثلا ولا غيره يجي الورشه يتعلق
1: اي فوالا هو نجم يكون يحب البانتير يحب الموسيقى يحب كذا يحب كذا يلقى روح نهار بارازار في ورشه نتاع سينما خاصه في عمر معين وقت يبدا يكون الشخص يبحث عن ذاته من خلال الفنون او يبحث عن الجانب الحياة الموجود في ذات متاعه هو يدخل البحر هذايا ويواصل معه فهمت احيانا معناها بشر هيك يتعلم كذا كذا هو سؤال كبير برشا سماح.
0: نعم.
1: هنا مثلا ناخذوا مثال مدارس السينما مثلا.
0: نعم نعم.
1: يقرا باك لاتر ولا باك كذا غلطه نتاع توجيه يلقي روحه يقرا في المعهد اعلى للسينما والكذا كذا في
0: نعم نفس الشيء ينطبق على الاخرين مسرح
1: وما عندهاش اي
0: ما ولا صحافه
1: ولا صحافه الور هني وما عندهاش امكانيه انه يقص ولا يتراجع معناها.
0: نعم.
1: هني المشكله وين؟ انك تعمل كيما الفرق ما بين انك تتكون تقني في السينما او تكون سينمائي، فما فرق بعيد. هني فما مساله السنسيبيليتي او فعل المحبه الموجود في الفن هذاك.
0: نعم.
1: راك تنجم تكون ان جرون تكنيسيان دي سينما، لكن ما تنجمش تكون ان جرون سينياست.
0: جميل. يعني تنجم تكون تقني ممتاز في السينما لكن مش تكون سينمائي.
1: مش بالضروره تكون سينمائي.
0: نعم.
1: نختم لك الخدمه اللي حيطلبها مني كمخرج وكذا، كملت وقته في نخرج. ما تجيبش مثلا تاخذ كاميرا نتاعك وتخرج وتبقى جعان وبرد يكفيك وكذا وزيد ما عندك وتبقى مده طويله في صحراء في بلاصه في كذا تصور معناها هذا كل ناتج عن المحبه. هنا معناها الاهميه وين؟ هي انك تكون ممن بالفعل اللي تعمل فيه. وراهم برشا عباد حتى توجهوا توجيه خاطئ من الاول، لكن كي يدخلوا الدومين هذايا فاقوا بموهبهم اللي موجوده داخل وما عطوش اهميه قبل. مثلا بوه مبرمج انه يخرج طبيب. الطفل المشروع معناها. ولد مخرج سينمائي.
0: الطفل البنك.
1: الطفل البنك. فهمني؟ يروحها في بلاصه اخرى. توقع هذه في تجارب بشريه كبيره. بالنسبه مثلا هنا في جمار. هذه هدف من اهداف جمار اللي هي انتجريه في الحكايه هذه. انها الكيمياء الجميله جدا الموجوده في الـ في الـ في التظاهره ما بين التشكيلي الفن التشكيلي ما بين السينما ما بين الموسيقى ما بين الشعر ما بين الفنون هذه كلها. يجي زائر مثلا حتى كانت دخل هكا مع بارازار يحس فما جو عام يوحي بالحياه. وين يمشي هو بالضبط للتشكيليه او للكذا، لكن اهم حاجه انه قاعد يحس في لحظات من الحياه يقتطع فيها من المتسارع والستريس والمزيريا والكذا والخوف من الاخر اللي هو مظلم. يقرح في فضاء جميل جدا يعاونه حتى باش يعاود يعمل لك يرجع
0: إعادة التوازن النفسي. وهذا شفناه حتى منذ قليل في الورشة، فما برشا جاوا يكتشفوا فقط يعني بالصدفة دخل من جمهور يعني نتحدث دخل يلقى أمسية شعرية، شاف الأصوات الشعرية المتميزة، شاف الرسامين يرسموا بالتوازي، شاف الموسيقى الغناء، فجذبهم هذا وبقاوا قعدوا يصوروا وغيره. وهذا هذه اللي زاد فيروس يعني أخرى يعني مهم أنه نستقطبوا زاد الجمهور. الجمهور لما تقدم له مادة متميزة يجيك يولي ينتبه لك ويجيك
1: الجمهور. يعرف شكون يحترمه شكون ما يحترمهش. راهو يفيق الجمهور برغم ان ممكن قد تكون الثقافه السينمائيه او الفنيه وغيرها حسب المفهوم الاكاديمي غايبه، لكن وقت اللي حاجه بسيطه برشا وقت اللي خطبوه كانسان راهو يفهم ويتفاعل وينجم يكون مبدع في مجال من المجالات الاخرى.
0: نعم.
1: لكن نقول هذا جاي مش عارف شنو يخدم ولا شنو كذا ولا تعدي برازار ولا الكار بتطلع عليه تدخل داخل يستنى داخل اسمع كذا ولا رموش مش لا. هو هي اغلب الفنون او اغلب الفنانين اللي نجحوا هم اللي خاطبوا الانسان.
0: نعم.
1: خاطبوا الانسان طول في اعماق الانسان هذاك، فهمت؟ هذاك هم الناس اللي نجحوا.
0: نعم جميل. اكيد ان شاء الله نعرف انت مشرف على ورشه لكن في نفس الوقت من المؤسسين لجمار لانكم مجموعه زادة تتقاسموا نفس الهم نفس يعني الهم بالمعنى الايجابي انكم تاسسوا حاجه انكم تخليوا حاجه مؤثره يعني في الجهه.
1: هو شوف سماح ممكن الحاجات اللي ممكن نعرفوها لبعضنا لكن معنى المستمعين لازم يعرفوها. انا نمنو بثقافه المشروع.
0: نعم.
1: ما نبنوش بالأنشطة البسيطة اللي تعدى مع الزمن معناها عندنا تظاهرة كذا كم تظاهرة كم كل شيء. لا، عندنا الخلفية الثقافية نتاعنا، عندنا الاستراتيجية كاملة في العمل تلاحظ حتى من دورة السنة الفارطة والدورة هذه الفرق ما بيناتهم. عندنا أهداف قريبة ومتوسطة وبعيدة، عندنا مراحل إن شاء الله تكون في التقييم، عندنا والحكاية تكبر إن شاء الله شوية شوية
0: إن شاء الله.
1: خاطر المؤمنين برشا بالفعل الثقافي وقيمته على قيمته في تغيير. كنت تشوف الجنوب العزيز هذا كله، ما نحكيش مسألة جهوية،
0: لا أكيد
1: نحكي مسألة
0: هو عزيز مش كان على الجنوبيين، يعني عزيز علينا الكل.
1: هي تونس
0: أكيد
1: هي تونس، لكن نحكي مسألة البعد عن المركز الثقافي. صحيح. المراكز الثقافية الكبيرة في العاصمة وغيرها. الجنوب هذايا أرض خصبة جدا جدا في ثقافتها في غيرها، لكن مازلنا ما وصلناش نستغلوها
0: بالشكل الكافي،
1: الشكل الكافي والشكل الذي يجب ان يكون.
0: فعلا فعلا. وحتى منذ قليل الدكتور عادل بوعليق ذكر مسألة الـ يعني هذه الثنائية للثقافة، السياحة والثقافة او الثقافة السياحية او غيره، انه ما تبقاش يعني مجرد ربما هكا شعار في الجهة. هنا فما برشا خصوصيات، وفي كل جهة من الجمهورية هناك خصوصيات لابد هو انه نشتغل عليها ونثمنوها وتكون عندها تميز، يعني تكون عندها حضور كبير يعني المسألة هذه. لأنه مثلا في تطوين الجانب المعماري، الجانب الأثري، الثقافي، يعني اللامادي خاصة أيضا، حتى من أهازيج النسوة وغيره المختلفة والمتعدة، هذا الكل نجم نبنيه عليه ويكون حاضر في تظاهرات تكون أكثر جدوى من أنه تكون تظاهرات شكلية يعني أو مكررة.
1: بالنسبة للفضاء العام خاصة الفضاء المادي،
0: نعم،
1: كما كنت نحكي الثراء البصري الموجود، الامتداد الكبير الموجود، الامتداد الصحراء الموجودة، الصحراء الرملية، الجبال، القصور الصحراوية، ديار الحفر مثلا في مطماطة وفي غيرها اللي تروغلوديت، معناها ثراء هذا كله رانا نستحسون عليه، لكن احنا مازلنا ما نجمناش نستغلوه بالاستغلال الممكن، سواء سياحيا سواء غيرها سواء غيرها. يعني من نستمن بالانفتاح الثقافة على كل ما هو اقتصاد واجتماع. وقت نعمل تظاهرة مثلا كما جمار ما استفيدش منها الحماس والقهواجي وكذا وكذا وكذا، وناس تلصق وناس واحد يعاون خدام راهي ماهيش تظاهرة، لازم تكون منفتحة، خاطر تخرج من الجدران نتاع المراكز الثقافية، تنفتح على الناس حتى في ك ك تعمل ديتاش لبرا، خلينا نستحكي عليها حتى في بالايجاب وبالسلب، خاطر هذاك المهم للبناء. وقت اللي تشوف مثلا في دول اخرى كما المغرب كما برا السخرين، لي فيل دي تورناج هذاك
0: اللي في ورزازات،
1: معناها احنا كل شيء حاضر رباني، معناها
0: رباني. ايه المفارقه لهنا، يعني كيفاش هم استغلوا مقر تصوير اصبح كانه معلم تاريخي. احنا عندنا المعالم التاريخيه اللي من قديم الزمان، لابد انها تكون مستغله اكثر.
1: احني حاضره، احني حاضره. كنت تشوف مطماطة، تشوف توزر، توزر ممكن اخذت شويه عندها شويه، معنا دخلت في العادات والتقاليد، لكن مش بالطريقه اللي لازم تكون من السياحه الثقافيه.
0: نعم.
1: وقت نشوف تطاوين، نشوف مطماطة، نشوف البلايص هضامه، عندنا دي ديكور
0: حاضرين.
1: وقت اللي نشوفه مثلا جون جاك كانو ولا غيره، وقت اللي يختار من بلدان العالم الكل في اور نوار، في المور نوار يختار مطماطة على الضوء، على ضوء الشمس،
0: ضوء الطبيعي،
1: ضوء الشمس الموجود على على على الصخور او على التراب، قال لك الضوء هذايا ما نخدمهاش بالارتيفيسيال، سي ديجا موجود من ربي وانا موجود. معناها في الارشيتكتير الموجوده في الطبيعه، النخل، الدين دي سابل، الجبال، اللباس الموجود،
0: ثراء كبير،
1: الثقافات الاخرى الموجوده، معناها كل شيء لنا حاضر. يكفينا فقط ان يكون عندنا إدارة ثقافية صحيحة.
0: نعم.
1: مش ثقافة إدارية.
0: نعم.
1: إدارة ثقافية. إدارة ثقافية صحيحة، خاطر الثقافة الإدارية حكاية أخرى تفسد الإدارة الثقافية. وبالتالي يكون عندنا مشروع ثقافي جذورة ضاربة في الوطن، يعني هوية ثقافية صحيحة، مش نمشي نقرا في بلاصة لو نجيب الثقافة نتاعها ندخلها ببيت رق، وتبدأ متغرب الثقافة نتاعنا على الآخر والآخر، ناخذه ونعطه، لكن سيلون دي نورم نحترم فيهم أرواحنا ونحترم فيهم الآخر.
0: جميل جميل جدا ومهم جدا كلامك. طبعا ان شاء الله بالتوفيق لتظاهر جمال ولورشه، طبعا الورشه اللي تقدم فيها اللي خاصه بالفيلم الوثائقي. اليوم زاد قاعدين تحضروا، نشوفكم انتم السينمائيين زاد تحضروا تستعدوا لفيلم النافوره
1: اللي سلمى بكار تكون بحضنا بعض دقائق. وبتكون مشفوعه بديباشه الحوار مع المخرجه في على الفيلم وعلى سيرتها وعلى غيرها، خاطر نستغلوا فرصة وجود الهرم السينمائي التونسي هذا يا سلمى بكار باش نحكوا معها وباش ناخذوا منها برشا حاجات.
0: نعم الصراحة هي سلمى بكار درس في العطاء، يعني نشوفوا تنقلها وحضورها ولقائها بالجمهور والنقاش وغير والتفاعل، هذا مهم جدا يعني بالنسبة للشباب اليوم انهم يكونوا أوفياء لمهنتهم والغرام يعني مهما كانت الظروف ومهما كان العمر ايضا.
1: اي مخرج اخر معناها اوندر جيمي فهمني، عند المنتج عند الموزع يبعث الفيلم يتفرجوا فيه العباد، ما تفرجوش هذيك حاجه ما تخصهاش، يبعثوا له فلوسه والعصافير تزقزق. لكن سلمى بكار وبرشا مخرجين توانسه الحقيقه المناضلين يتنقل مع الفيلم باش يحضر الجمهور بشوف العرض باش يحكي مع الناس، بشوف وجهة نظر الناس، بشوف الكتابة الجديدة للفيلم.
0: أحيانا مكتبه. حتى يكون ما فماش جمهور كبير، حتى أحيانا يكون حتى ما فماش جمهور كبير، يكونوا خمسة ستة حاضرين لكن يصر أنه يحضر وأنه يتناقش معاه وأنه يكون معاه.
1: الفيلم بكاليتي زادة، وهذا يعني كيف نستغلوا زادة حضورها باش نعملوا غدوة ماستر كلاس معها مع سينما الهوات في تطاويل هنا في الواحد.
0: جميل.
1: باش نستنسفوها سلمى.
0: فرصة زادة.
1: فرصة كبيرة برشا. إن شاء الله تعاود مرة أخرى، مي المرة هذه باش نعملوا معها ماستر كلاس مع في الورشه نتاع الفيلم الوثائقي اللي معايا واللي هم من اعضاء نادي سينما الهوات بتطاويل.
0: نعم.
1: باش يسالوا على تجربتها على غيرها، خاطر تجربه مهمه جدا سلمى بكار بتونس.
0: نعم.
1: سواء من الناحيه الجندريه كامرأة، من اول من الجيل القديم في السينمائيات.
0: نعم.
1: سواء تجربتها كانسانه، سواء في المواضيع اللي تطرحها، سواء في وجهه النظر بتاعها في كل شيء.
0: وكذلك في انه في هذا الفيلم النافوره انه هو لنص للكاتبه الاديبه امنه الرميلي، يعني زي هذا مهم لانه اليوم الكتاب يناديوا انه السينمائيين ينفتحوا على الاعمال الروائيه التونسيه وانه يعني تكون موجوده في اعمالهم السينمائيه، وهذه تجربه من التجارب بين سلمى بكار وامنه الرميلي.
1: اي هذه تجربه كيف زاد حتى هذه التجربة لازمنا نحكوا عليها ونثمنوها زاد كيف.
0: صحيح.
1: ان الروائي في بلاصة يكتب ومش عارف من توصل الكتابة نتاعها، السينمائي يخدم يعمل سينما المؤلف في اقصى الحالات معناها، لكن هني فما تزاوج او تلاقح بين الكيميائيات اللي حكيتها في الاول اللقاء، ما بين التشكيلي ما بين الموسيقي الشعري.
0: نعم.
1: بكري صديقنا الشاعر عمل قصيدة الحقيقة هي فيلم حاضر معناها.
0: نعم.
1: No. تعمل لك حتى
0: تنجموا زي اللي تعملوا فيلم انطلاقا من قصيدة.
1: تكون ادابتاسيون تكون جميلة جدا مع اقتباس من قصيدة فلانية تعمل. هذاك هو الأهمية نتاع تسمع وتتساءل وتطرح عندك الإشكاليات وتطرح تسأل وتصير العملية. انت كيف شفت القصيده هذيك؟
0: نعم.
1: من خلال المخيال السينمائي او المخيال التشكيلي او عمليه التخيل اللي تصير عندك.
0: نعم جميل جدا، شكرا جزيلا للفنان المبدع والمكون والمؤطر الاستاذ الفاعل في طبعا في الجنوب التونسي وفي غيره، لانه ما شاء الله كلهم التقيت، مازلنا كي تقابلنا في المهرجان الدولي لفيلم الطفوله والشباب بسوسه، وكذلك قريبا ان شاء الله قليبيا وغيرها من المهرجانات السينمائيه. نشكرك برشا ونشكر كل المكونين في مجال السينما، لان حقيقه انا قريبه قربت منكم ومن الشباب اللي قاعد يتكون، فما روح اخرى فما يعني محبه. وهل السينما والتكوين في السينما كيفاش يخليهم متشبثين بالوطن زاده ومحبه كبيره للوطن، هذا مهم جدا زاده. السينما كيفاش ترسخ فيهم الوطنية وكذلك قيم المواطنة في نفس الوقت، الوطنية والمواطنة، فيعطيكم الصحة على تقوموا بها.
1: العفو ومعناش مزية على بلادنا، وبالفعل المحبة هو أصل الحياة.
0: نعم شكرا جزيلا. شكرا. نسمع نغم أمين ونواصل مع ضيوفنا.

حبة الملوك تعلمت نعنق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها لقهي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك وإذا للت البنات وضحكتها كعبة لويس يميمتي لحنينة غزرت لي

اللطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدين. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على الغفلة.

0: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرحب بصديق وزميل منصف المرايحي في الهندسة التقنية، التحق بنا في استوديو ستة إلى جانب طبعا بقية الفريق، ونواصل مع ضيوفنا، ضيوف منوعة الأحد وضيوف تظاهرة جمار في تطاوين، مباشرة المركب الثقافي بتطاوين. ومعنا الفنان المبدع الأستاذ علي بتروني، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: نقربوا الميكروفون، زوز الميكروفونات، الزوز الزوز. مرحبا بك سالي.
1: مرحبا بك للا وانت، ومرحبا بالاذاعه التونسيه الثقافيه.
0: مرحبا بك، نورتنا. طبعا سالي، حبيت قبل ما نتحدث على تجربتك وعلى ربما مشاركتك في مهرجان جمار وفي تظاهره جمار، كيف وجدت يعني هذه التظاهره، اهميتها من وجهه نظرك الى حد الان يعني في يومين؟
1: لا، هي تظاهره مزيانه برشا، وخاصه عنده خصوصيه كون الجمعه بليزيور ديسيبلين، بليزيور ديسيبلين ارتستيك، اسوار المسرح، الشعر، الفنون البصريه، الغناء والسي. يعني في العاده التظاهرات الثقافيه اللي تقع في تونس تقع يعني باختصاص تقع المهرجانات والتظاهرات في الفنون البصريه، ولا تقع في المسرح على حده. لكن سكي جو تروي انتريسون كون هنا المبدعين الكل من جميع الاختصاص يتلاقاو، دونك خاطر شاقة ثم تواصل وسينرجي، ويخلق حاجة مزيانة برشا كونسرنون لاكرياسيون. دونك يعطيهم الصحة جماعة جمار. أنا عندي حصل لي الشرف ويجي لا شونس اوسي دو بارتيسيبي الدورة الأولى والدورة هذه، دونك سي تري انتريسون. معناها برافو برافو برافو برافو برافو.
0: طبعا هذه التظاهره اللي هي متواصله ليوم 19، وشفنا منذ قليل في الامسيه انه الى جانب الشعر والموسيقى وحضرتك في نفس الوقت ترسم في لوحه. كانت اللوحه هذه تفاعلا مع ما يقال او ما تسمع، او كان موضوعها يعني حاضر في ذهنك؟
1: لا، ما كانش حاضر في ذهني، هما لوحتين بطبيعه.
0: وتعرف لوحتين؟
1: لوحتين دوزور، فوالا دوزور بتقنيه الاكريليك، وجوز لوحات كبار شويه في المهم صغار في ديمونسيون نقصد. قبل ما نجي ندخل اولا، انا اخترت باش نقعد في المكان باش يلقى فيه الشعر.
0: نعم.
1: باش نستمتع بالشعر، خاطر نحب الشعر، دو نحب نستغل التخميره نتاع الشعر. دونك حاولت جي سي دو تردوير هكا النص الشعري الى نص بصري.
0: نعم. جميل.
1: دونك اخترتها متعمد يعني.
0: استفزوك هكا في الامس يا ربما؟
1: انا استفزيتهم ونتصور هما رجعوا لي لابوليتيس.
0: جميل، احنا متعودناش جدا يعني على هذا المشهد، انه يكون في نفس الوقت امسيه شعريه ويكون الفنان التشكيلي في هذا الحوار الحميمي يعني بينه وبين مثلا الشاعر، في نفس الوقت عازف العود والمغني والباحث هو في نفس الوقت. يعني كانت اكيد انها انتجت اشياء جميله يعني بالنسبه طبعاً للجميع.
1: طبعا وداير انا فما صديقتي والفنانه فوزيه ضيفله، معناها تاثرت وخذت جيت بحداي، دونك كنا
0: بصفه طبيعيه يعني
1: بصفه تلقائيه. انا هذا مش غريب علي، انا هذا امتداد لتجارب البرفورمانس. انا ديما خدمت في جو فيه فنون اخرى، اما كوريغرافي اما رقص ولا موسيقى ولا شعر ولا معناها فنون اخرى، وتاثر فيها بوزيتيفمون، وتخليني نتخمر اكثر، تخليني نكون صادق اكثر، تخليني ما نخرج الفن، انا نتصور الخلق لا كرياسيون تخرج من لي تريب من المسار، دونك تخليني انا اصدق.
0: ترى ربما سالي، خلينا نرجعوا له السؤال هذا، لكن خلينا نمشيو لتجربتك، اعطينا فكره عليها الساده المستمعين. انت مقيم خارج حدود الوطن؟
1: لا، موجود. مقيم توا في تونس، مقيم
0: رجعت
1: في حامد. انا روحت عام 92، رجعت عام 92،
0: لكن عديت فترة في الخارج،
1: عديت فترة طويلة
0: وبعد الآن مقيم في الحمامات. تجربتك الفنية ربما شنو اللي يميزها؟
1: أنا مش نقول شنو اللي يميزها، خاطر
0: مش كنظرة نقدية، كنظرة يعني ربما شنو ما مثلا كيقولوا لوحات علي بتروني شنو؟
1: شنو تيماتيك؟ أنا نخدم على تيماتيك كيمي بروبر بالنسبة لي أنا، ولو أنا مانيش أنا اللي خلقتها، معناها أنا نخدم على الهيومان إلى فام، بلتو لانيمال إلى فام،
0: الحيوان والمرأة شنو هالجمع الغريب يعني نوعا ما؟
1: مش غريب.
0: كيفاش؟
1: لا مش غريب يعني بقدر ما او الثاني مثلوا حاجات مهمين في للحياه. القوه اللي تمثل في الحيوانات نحن برشا على النوتامون التورو الشفال البوك والمرأة تمثل الحياة وتمثل الجمال خاصة لا كونكريت تجسيد الجمال هو المرأة وتجسيد القوة هو الحيوان.
0: نعم.
1: دونك في
0: يعني هالثنائية دي نلقاوها في أغلب لوحات.
1: أغلب نخدم عليه لمام لمام تام نخدم عليه عندي دور حكيت 40 سنة مئة شكفو جكريز يعني نحفر.
0: نعم.
1: ولو أن التجربة بتاع اليوم تجربة اليوم تجربة مش جديدة ما خاصة. أنا عندي أكثر من 30 سنة ما خدمتش لابستراكسيون ما خدمتش تجريد.
0: نعم. ربما المكان والاجواء اوحت لك
1: بال لا ما نعرفش علاش ما نعرفش نروح نخدم في سكون ابل لابستراكسيون ليريك باش يقولوا لها بالعربي لابستراكسيون ليريك اللي هي فيها شيخ على الترانسبارونس فيها شيخ على المومو دونك بنت عزوز اللي خدمتهم في جمار اليوم في العشويه هذه مع الشعر ممكن هما
0: يعني تجريدية الأسلوب تجريدي أسلوب يعني يعتمد ربما على هذه الفكرة الرمزية ربما الرمزية
1: بقدر ما هي ما نقولش رمزية أما بقدر ما هي تفاعلية
0: تفاعلية
1: فيها جسوليتي فيها خدمة على الماتير على لوباك اللي ترانسبارون فيها على اللي هو لي باف فيها على الهوريزونتال والفرتيكال يعني فيها فيها على شكون أفال لي كاليتي فيزيك فيزيونوميك دو لا فورم اي دو لينيو يعني مغامره كبيره وفرحان ممكن خاطر عطتني جوانح بو بتاتر كومونسي اوترومون في مشاريعي الجايه.
0: نعم جميل جدا. مش نخدم بسؤال معاك اللي هي مساله الفن التشكيلي. دائما ما يقال انه هذا الفن مظلوم نوعا ما يعني في التظاهرات في لقائه مع الفنانين الاخرين رغم انه في تجارب ربما عالميه ديما تكون فما هاللقاء بين الفن التشكيلي والسينما، الفن التشكيلي والمسرح، الفن التشكيلي والشعر. في تونس نوعا ما بقى هكا محصور هذا الفن في النخبه ربما.
1: مالوريزمون سي لوكا مالوريزمون سي لوكا خاطر ممكن الفن التشكيلي ماهوش فن فرجه ولا فرجه ولا ماشي اسكو جيبي دي لو مو
0: واضح. نعم فن.
1: ثم حاجه اخرى راهن سي ديزولون اللي هو الفنانين بالنسبه للقطاعات يعني المسرح الشعر الكتابه الموسيقى ما يتلاقوش لا في لقاءات خاصه ولا في لقاءات عامه كما التظاهره هذه هي ممكن الميز في التظاهره هذه هي جمعت كل الفنون وحتما باش تخلق سينرجي بين هالفنون هذوما سي لو برانسيب دو فاز كومونيكونت يعني انه تاثر بالشعر في نص الشعر يتاثر فيه في نصي البصري ونتصور العكس صحيح زاد
0: الشعر اكيد
1: والا ممثل والا ولا يشوفني وانا ندهن اسمح لي فيها الكلمه نحب هكا نحبش كنت رسم
0: نعم
1: الي بي سونسييل باسكو لا بانتور اي سونسييل داكور دونك كي ندهن ونخربش ونحط حتى في كما لاحظتي في شد تنسوه ثم
0: مشاعر هكا فما توتر هكا
1: فما بين قوسين عنف فما فما هكا دونك نتصور انا اي ديسبلين اخر فيها واحد نتصور يتاثر.
0: نعم اكيد اكيد هما فما برشا تجارب شعراء كتبوا الكثير من القصائد انطلاقا من لوحات يعني وتجارب عديده في مش في تونس فقط حتى في العالم العربي وفي العالم ايضا.
1: وخاصة وما حاجه اخرى تريز امبورطون السفر هو اللمه نتاع الفنانين بغض النظر عن مدارسهم والاتجاهاتهم يخلق سكون ابان ا موفمون
0: فعلا
1: في تونس ما عندناش سكون ابان ا موفمون كولتورال
0: حركة ثقافية
1: مش أرتيستيك أنكور كولتورال بارابور على أو باك جراوند بارابور على الانتلو بوركوا نوتامون هو أي مبدع يسأل روحه السؤال التالي علاش نعمل فيها هذايا؟
0: نعم
1: يجب يكون عنده ثم خلفية مرجعية ذهنية علاش نعمل
0: فيها فعلا نعم
1: دونك كوني يتموا مجموعة من القطاعات الكل في نقاشهم في نقاشهم بيناتهم تخلق سيت توندونس اللي تعملها المجموعة.
0: نعم
1: الارتيست وحده ما يمشي يعمل توندونس
0: اكيد
1: سي لونسومبل دي زارتيست كما قلت لك في الادب في الشعر في السينما هما يعملوا سكون ابل لو موفمون.
0: نعم جميل بلا. جدا شكرا جزيلا سي علي ماتروني الفنان المبدع كل التوفيق والنجاح طبعا، واكيد انه ما زلنا احنا في هالحوار معك يعني من خلال لوحاتك وان شاء الله دائما متالق. شكرا
1: شكرا شكرا داير هوني كلمه الحوار هو جسمه اليوم التظاهر هذه نتاع الجمال هي حوار
0: حوار فعلا فعلا حوار بين الفنون وبين الأدب الفنون والأدب في نفس الوقت. نعم شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك. شكرا
0: نورتنا. شكرا
1: الثقافية.
0: شكرا نسمع نغم ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل أوفيائنا بكل متابعينا، مازلنا معكم في هذا الموعد المباشر من تطاوين في مواكبة لفعاليات تظاهرة جمار مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين. سعيدة جدا الحقيقة بالاستضافة هذه، خاصة لأنه مبدع تونسي نحبه جميعا من الشمال إلى الجنوب، يظهر لي دون مبالغة طبعا ودون مجاملة، لأنه فنان قدم الكثير للدراما خاصة التونسية وكذلك للمسرح والآن للسينما، مسيرة متنوعة، مسيرة حافلة بالأعمال الناجحة. نجم من نجوم الدراما إن نقول بطبيعة الفنان المبدع الأستاذ صالح جدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل يستمعوا فينا، وإن شاء الله نكونوا خفاف ظل عليه.
0: مرحبا سي صالح جدي. طبعا قبل كل شيء مش نفتح قوسين، الأيام هذه فما تفاعل كبير مع كليب رؤوف ماهر على هذه الأغنية على الأب، وتأثر كبير من الجمهور الكل، لأنه أكيد علاقتنا الكل بأبائنا هي علاقة خاصة.
1: أي كليب سيد الكل. يعني بيدي وقت اللي اقترح علي رؤوف المرة الأولى، يعني كنت يعني متردد لأنه جتني اقتراحات سابقة، ولكن يعني اعتذرت لانه يعني الموضه نتاع الكليب وكل يعني ماهيش يعني ما تتمشاش معايا برشا. وما نحبش نكون قال الاخر صنم يعني في وسط كليب يقول هاكا الشيباني متعدي عدوني او الحزار جاي نجي شاد مكحله. فهمتيني؟ فوقت اللي اقترح علي قال لي راو يعني حاجتي بك اول حاجه ولد بلادي وكله جنوبي وراني بغيك يعني كممثل.

0: شنو يعمل؟ معناها دارس الموضوع مليح يعني من جميع المستويات حتى الفنية حتى التوزيع وكل. فكانت الحق حتى ردود الفعل وقت اللي كانت في اللمة الصحفية اللي صارت يعني ثم إعجاب ثم صحيح. وخاصة أنها تجربة جديدة يعني في تونس على الأقل قليل ونشوفه كليب يعني يخدم بالشكل ذاك وفي قيمة إنسانية اللي ما هوش مجرد تنشيط لغناية ولا لتصوير يعني خلفية معنى متاع صور لغناية، ولكن هو الكليب في حد ذاته حامل قيمة إنسانية كبيرة ياسر. وأنا بصراحة نلوج على الحكاية هذه.
1: جميل يعني نعرفوك تبتديها أكيد أنك تنتقي وبعناية سواء كان أعمالك أو هالحضور حضورك يعني في المشهد. وأيضا يريد كان ينزجوا على منواله في هذا، يعني تبارك الله عنا قديش فنانين ومبدعين شوفوا في مصر الآن نجومهم الكل يعني تقريبا تجدها في الأغاني وألا تجدها في الإعلانات الإشهارية وغيره، وإذا ساهمت وخلقت حركية كبيرة يعني وحتى كما نقوله خلينا حركية اقتصادية زيادة خدمت الناس الكل، خلينا حتى اللي ربما أدواره قليلة أو غيره. يعني حضورهم كان عنده تأثير كبير، نشوفه حتى في رمضان يعني بدوا يتسابقوا نجوم الغناء والتمثيل باش يكونوا حاضرين.
0: أي هو ما تنسيش اللي في مصر سوق
1: صحيح.
0: سوق وسوقهم كبيرة وعندهم السوق العربية، وبالتالي لازم يكونوا موجودين ويحافظوا زاد على مكانتهم، لأنه ثم منافسة توا كانت منافسة سورية لكن توا تركية ولكن بأصوات سورية فبالتالي يعني المحافظة على المرتبة الأولى مثلا ولا على المرتبة الجيدة في السوق يعني العالمية والعربية وتو المنصات وكل، فهذا يضطرها أنها باش تكون هكاك. وزاد كيف كيف يعني حتى المستوى المردود الاقتصادي بالنسبة للدراما أو الفن بصفة عامة بالنسبة لمصر يعني يكاد يكون أحيانا الأول وأحيانا الثاني، يعني أحيانا يتنافس مع القطن ويأخذ عليه الدور الأول، أحيانا يأخذ الدور الثاني بعد صناعة القطن وزراعة القطن. فحتى كبدت السينما المصرية بدت تجارة. إيش معنى تجارة؟ يعني اللي عملها بنكاجي
1: صحيح،
0: وبالتالي هو باش يحط فلوس لازم يدخل فلوس
1: طلعت حرب
0: صحيتي واللي هي عنده استوديو مصر وكان عنده بنك مصر
1: صحيح.
0: يعني حتى الدولة المصرية وقت اللي تستحق تتسلف من
1: البنك
0: من عنده هو، فإن كانت عنده رؤية متاع بنكاجي معناها يحب يستثمر في الميدان هذا، وبعث ناس تقرت البرة، قرت في فرنسا وقرت في أمريكا وفي إنجلترا وفي ألمانيا وفي في إيطاليا. وقت اللي روحوا يعني هو استثمرهم في الاستوديو، ومن بعد كولا الصوت كولا السينما بالصوت كيف زاد عمل الاستوديو في استوديو بتاع هذاك باش وقت طلعوا المغنيين أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وكل من بعد زاد كيف عبد الوهاب هو بيدا عمل صوت مصر
1: أصبح منتج
0: ولا ولا ولا ولا منتج يعني السوق متاعهم والطريقة العمل متاعهم تشجع المستثمر وانه يستثمر في الفن.
1: اي علاش احنا نقعدوا ديما نقولوا هما عندهم تقاليد وعندهم تاريخ، احنا الى متى مش نقعدوا؟ حتى احنا عندنا توا سنوات نعتبروا ماناش بعاد برشا يعني على مصر في صحيح من ناحيه الكم ربما فما اختلاف، لكن من ناحيه تاريخيا احنا بدينا السينما يعني عندنا مده كيف الدراما وغيره.
0: اي احنا السينما بدينا قبلها، احنا تقريبا اول دوله عربيه بدات تعمل في السينما. مصر بدات بعدنا تقريبا 6 شهور، لكن احنا وقت اللي هم بنكاجي عمل السينما احنا صحافي عمل السينما اللي هو سمامه شكلي صحافي مذيع مغروم عنده شويه فلوس عمل فيلم قرنغزال يظهر لي ومن بعد لكن بعد كحب يكمل الجزء الثاني وفت عليه الفلوس وما نجمش قعدنا نخدموا بالعقليه هذيك. ثم ما تنسيش اللي بعد وقت اللي جينا في بناء الدولة بناء الدولة مشينا أكثر يعني في السينما دوتور باعتبار لكون المحافظة على الهوية الوطنية وكله، كانت الدولة هي يعني اللي واقفة على الشيء هذايا. حتى تشوفي انت عمل تاريخية ربما خاصة اللي فيها علاقة بالاستعمار وكل تخدمت من عند الدولة، ولكن كانت أكثر ماشية لشخصانية يعني باش تحكي على بورقيبة وكل يعني مش حتى باش نستثمروها في الوطن. وقتاش هني تجي بيان سور الإرادة السياسية، وقتاش بدينا على الأقل نقول احنا نشوفوا في السينما ويجوا السينمائيين الغرب الكل يجي لتونس ويصوروا في تونس، وقت اللي كان طارق بن عمار.

0: لأن
1: صحيح.
0: طارق بن عمار هو ولد أخت وسيلة بن عمار، هي زوجة الحبيب بورقيبة،
1: نعم.
0: بالتالي كانت البنوك
1: هي
0: يعني
1: كل المشاريع في البداية تكون إذا تتواصل تكون بإرادة سياسية، حبينا ولا كلام
0: شيء طبيعي، ولكن زاد باش تحل، إذا باش تحل حل الباب للناس الكل، يعني مش على خاطر أنا يعني واصل عندي شكون في الحاكم في الدولة، فإن البنوك تفتح لي وتعطيني، وما تنسيش اللي الشركات هم تتعامل مع البنوك، ربما هم ديزاكسيونير في البنوك، فإنه هذا كيسهل. ولكن إذا كان تبقى الحكاية جست على خاطر شخص واحد، ما نجموش نتقدموا هكاك. كي نحكي على الإرادة السياسية، ثم نظرة بعيدة نتاع السياسة نتاع دولة للتعويل على القطاع هذا كتنمية، تنمية ثقافية، تنمية فنية، اللي هي تكون رديف للتنمية الاقتصادية في البلاد مع السياحة مع الكذا. احنا هذا ننفحوا شوية ومن بعد نبطلوا، ننفحوا شوية بعد نبطلوا يعني مع
1: الإمكانيات ربما.
0: لا، النظرة لأنه إذا كانت تبدأ النظرة السياسية واضحة في علاقة بالفن، رأوا الإمكانيات تتوجد. تتوجد معناها إذا كان تفتح أنت الباب للمستثمرين في الشيء هذايا كدولة، تسهل لهم القوانين. إحنا حتى اللي زدت معناها الأجانب ما عادش يجوا يصوروا في تونس، علاش؟ لأنه عندهم بيروقراطية كبيرة ياسر.
1: عندنا دول أخرى.
0: وعندنا هاجس أمني زاد كبير، باش تاخذ تصور مشهد في المطار برا ونجيك يعني بثلاثة شهور وتستنى في الموافقة، باش تمشي تصور في الصحراء اللي هو منطقة عسكرية، باش تدبر دبابة ولا طيارة باش تصور بها زاد نفس الشيء. فمع وجود يعني المغرب بجنبنا تقريبا عندها نفس الصحراء وممكن أشسع وإلى آخره، فإنه الناس كل ولد ماشية للمغرب. ما عندناش يعني ماناش ممنين بدور الثقافة والفن
1: في الظروف هذه. وفي تظاهرة جمار، احنا نعرفوا طبعا المسيرة الدرامية والمسرحية اكيد، لكن نتفاجئوا انه في انه بفيلم وثائقي المرة هذه،
0: فيلم وثائقي بعنوان قيد عساسي.
1: قيد عساسي،
0: قيد عساسي،
1: مش كل
0: الساسي. الساسي هو اللي هو القائد الساسي الأسود. بدينا الشريط يعني من خلال يوميات مخليها هو، لأنه هو كان تقريبا القائد الوحيد يعني اللي كان يوثق اليوميات نتاع النضال نتاعهم والثورة ضد المستعمر الفرنسي
1: في وقت الحركة الوطنية،
0: وقت حركة من 52 حتى ال 55، يعني يوما بيوم
1: بالتواريخ،
0: بالتواريخ شنو قاعد يصير كل يوم، شكون هم فلان الفلاني اللي جاء اليوم دخل معاهم للثورة، شنو البس، شنو السلاح، نوعية السلاح اللي يستعمل فيها. عندك الراس زاد فيها الإعانات ولا الفلوس، يعني اللي يعطي المصروف اللي يعطي فيه للمجاهدين، سواء كان الطاشمة نتاعها ولا الطواشم الأخرى، الطاشمة هي الفصيل ولا الطواشم الأخرى. تلقي مثلا فلان الفلاني توصل ب 2000 فرنك، فلان الفلاني ب 5000 فرنك إلى آخره، فهمتي؟ مثلا في كراسة أخرى تلقي الجندي فلاني ولا المجاهد الفلاني لابس سروال كيكي وسبادري ندري شنو يعني، وفي كراسة أخرى تلقي اليوم مثلا على التاريخ كذا كذا راه صار لنا حادث مع مثلا الجيش الإضافي القومية، صار لنا حادث مع الجيش الفرنسي. يعني انطلقنا من الوثائق هذيك، وصديقنا المؤرخ عبد الله الزعراوي أستاذ تاريخ في قابس عمل كتاب انطلاقا من الوثائق المصدرية هذيك، قارنها بجيش بأرشيف جيش البر الفرنسي، الوزارة الخارجية الفرنسية، باش بالكتب الموجودة زادة في تونس، المؤرخين التوانسة، باش يقارن بين الكراسات هذه كذا. بعد ما خرج الكتاب قلنا نعملوا الشريط الوثائقي اللي وثق للحركة الوطنية المسلحة بين 52 إلى أواخر 54 إلى حدود تسليم السلاح. بعد تعرضنا شيء طبيعي للانقسام اللي صار بين الأمانة العامة والديوان السياسي، وحتى إيش يعني وقفنا في المرحلة هذيك على أساس ممكن مرة أخرى نعملوا جزء ثاني.
1: جزء ثاني ثمانية،
0: ثمانية بتاع فيلم تمثيلي
1: درامي، يعني
0: درامي
1: مش
0: صحيح.
1: وثائقي
0: بالضبط. هو أي المنتج
1: أنا في من حيث التجربة، الفيلم الوثائقي يطلب أقل إمكانياته،
0: ما فهم ما سمعتكش.
1: يعني اقل امكانيات من فيلم
0: اكيد اكيد الدرعي. لانه هو المنتج رضا الاسود هو ابن السيسي الاسود هو اللي حارس توا اكثر مني انه نعملوه شريط تمثيلي روائي. بالنسبه للامكانيات في الوثائقي اقل برشا لانه عندك كيب اقل وقت اقل ولا خذينا برشا وقت احنا خذينا برشا وقت لانه صورنا تقريبا 16 ساعه والمونتاج خذي برشا وقت لانه باش نخرجوا ساعه وثم برشا تدقيق معنا الباحث عبد الله الزعراوي يعني ما يخليش لا شارده ولا وارده تتعدى يعني يقول لك لا هذه قالها المقاوم الفلاني لكن الكلام تاعها راه ماهوش مطابق لموجود في الكراسه يا اما نقولوا راه مش مطابق موجود في الكراسه ولا ننحوا راه ننحوا اي حاجه ماهيش مطابقه للشيء الموجود في الوثائق نحو اي مثلا عندنا كراسه كتبت زوج كراسات تكتبوا بعد الاحداث يعني تكتبوا في 68 تقريبا فرفضناها.
1: علاش
0: رفضناها؟ لانها ماهيش وثائق انيه ما تكتبتش في الوقت هذاك تكتبت من بعد
1: بالذاكره يمكن.
0: علاش اللي كانت تكتبت من بعد؟ لانه باش تدخل هنا التاثيرات السياسيه يعني وقتها سعيد بورقيبه في الحكم واللي باش يحكي اذا كان هو بورقيبي باش يولي يمجد الحبيب بورقيبه الى اخره وباوامر من فخامه الرئيس والزعيم ولا كذا واذا كان هو موش بورقيبي باش يولي يمجد شق اخر اللي هو صالح بن يوسف ولا كذا باش يولي يدخل فيها يسب
1: فيها بعدته يعني حتى تكونوا محايدين
0: يعطيك الصح حتى اسماء الخونه نقولوا احنا يعني نحينا علاش؟ لانه اولادهم مازالوا عايشين ضرريهم يعني كذا الالقاب معروفه ثم شكون فيهم مازال حي احنا مثلا سجلنا شهادات تاع مقاومين حيين كانوا في الفصيل تاع السيسي الاسود عمك محمد بن سالم توفى عنده عامين احنا سجلنا معك قبل ما يتوفى الله يرحمه وينعمه معنا عمك يوسف العكريمي زاد حتى هو من سيدي بوزيد مازال حي لتو يدور معنا في العروض عمك اللي كاتب الكراسات هو الصادق الظاهري يعيش توا في باجة
1: نعم
0: يعني فات التسعين اصيل سند الظواهر
1: من الظواهر
0: من السند
1: نعم جميل. قداش من عرض وصلتوا حد الان؟ كم من عرض يعني للفيلم قدمتوه كم من مره؟
0: عملنا بالبارح عملنا
1: اربع عروض
0: هذا هي الخامس وباش نعملوا ندوه صحفيه مرحبا بك هكا عندك طبعا. دعوه من تو
1: اكيد
0: في جولدن كارتاج
1: يوم وقت
0: نهار 21
1: ماي
0: على الساعه الساعتين
1: الساعة الثانية
0: نعم. في جولدن كارتاج اللي يسمع فينا من الصحفيين مرحبا به اذا كان نسينا ما وصلتش الدعوة.
1: مرحبا بالنسبه لجمار غدوه سيتم عرض الفيلم
0: بعد غدوه
1: يوم الختامي
0: يوم 19 الساعه 4:30
1: في اليوم الختامي باش يكون على موعد يكون معاه نقاش بعد
0: أكيد
1: ولا
0: اكيد
1: نقاش
0: أكيد
1: فما بعد
0: هو في العاده كان يخرج معنا الاستاذ عبد الله لانه هو يناقش الجوانب التاريخيه الى اخره يعني اكثر في الجوانب الفنيه ويجي معنا زاد المنتج لانه ابن القائد السيسي لازم ثم حاجات احنا ما خذيناهمش في الفيلم لانه هو بيده ما حبش يسجل حد شيء قال باش نحافظ على الموضوعيه والنزاهه العلميه الى اخره ولكن هاني معاكم في النقاش باش اذا كان حب حد بار اكزومبل يسال على تفاصيل يعني ما تذكرتش في الشريط وتخص شخصية السياسية يعني مستعد يعني نجاوب في اللحظة هذه.
1: جميل جدا. بالنسبة لتظاهرة جمار كيف وجدت هذه التظاهرة؟ كيف شفت يعني فلسفتها العامة؟
0: والله أي توا أي رو وردة معناها تتزرع في الصحراء راه ما ينجم يكون كان تأثيرها إيجابي وإيجابي جدا وهذه البدايات ثم عزيمة عند المنظمين وثم إرادة وثم حب بالحق معناها تحسيه الشيء هذايا للتظاهر اللي قاعدين يعلفها ولا الحب هذا يوصل لنا والطاقه الايجابيه زاد وصلتنا وصابتنا العدوى
1: اي بالحق تحس ان الجميع يعني فرحانك
0: بالضبط وتحسه لما عائليه تمنيت شويه بركه ممكن هذا حتى هم بيدهم حاسين به التوقيت نتاع التظاهر اجي وقت امتحانات وحضرت اني برشا تظاهرات قبل في تطاوين كان تقريبا اكثر الرواد كانوا طلبه باعتبار احدي بجنب الجامعه بجنب المبيت كانوا من التلامذه يعني خاصه الثانوي والاعدادي وانا عملت برشا ورشات هنا خاصه في عمر خلفه الى اخره التلامذه كانوا جو يعني قسم كامل احيانا يجي يشارك في الورشه القاعه معبيه بهم فهذا اللي توا ناقص في التظاهر، لكن وجود الوجوه محلاها نتاع المثقفين في تطاوين والشعراء والسينمائيين ما شاء الله، معناها ديجا محيي
1: الطبع. وبوجودك ايضا سي صالح الشتاوي، طبعا تعرف انت قداش محبوب يعني من الفنانين.
0: الحمد لله الحمد لله، وسعدتني اليوم، اسعدتني اليوم الندوه على النقد الفني. تمنيت انها ما كملتش بصراحه،
1: يعني
0: تمنيت انها مازالت تطوال، لانه ثم نقاش فيه برشا ثراء، فيه برشا عمق، وخساره يعني قعدنا ساعتين بركه، معناها ما كملناش
1: أكثر. ومهم مثل هذه اللقاءات أنها تكون ديما موجودة بين الفنانين والنقاد، حتى هل التوتر ربما ما بيناتهم ينقص شوي؟
0: لا هو عادي، هو التوتر عادي. علاش؟ لأنك أنت كاين واحد يعني جاب صغير، فهمتني، وجهي العباد باش تحكي عليه. واحد يقول والله عينه حولة، واحد يقول ما شاء الله عليه، واحد يأخذ بالعين، يعني عادي جدا هذا. عادية الحكاية.
1: دمت مبدعا وفنان كبير اكيد صالح جدي، احنا فرحانين انك معنا في هذا اللقاء، وان شاء الله بالتوفيق للفيلم ولكل مسيرتك الابداعيه.
0: بارك الله فيك، عايشك ربي يسترك.
1: الله يخليك. وقت ترجع لنا للدراما ساعه؟
0: فمش
1: مسلسل قريب؟
0: والله لا، ما مازالوا حتى كان
1: احنا انت سنيمك كنت موجود في مسلسل، مهم حياتي جدا، حياة الحقيقه مسلسل، لكن احنا ديما ما نحبوا عوده عاده كبيره.
0: لا حتى احنا
1: جميله حتى احنا والله
0: عندي توا حكواتي قاعد ندور به للاطفال. عامل شيخ به، ما نخبيش عليك، يعني عامل به جو. هذا تقريبا حاط
1: معناها حاط فيه الفتره الاخيره تنوع في التجربه.
0: أيه
1: بين مسرح طفل. فيلم.
0: ما زلت كملت توا زادك كيف افتتاح مهرجان منزل الحبيب. اللي هي الدوره التاسيسيه، واني اخرجت لهم الملحمه، العمل الملحمي اللي عملنا به الافتتاح، لقي نجاح كبير ياسر الحق. لحد اليوم يكلموا فيه من مناطق اخرى، يقول تعالى عمل لنا نفس التجربه بحذانا. فهمتني، وان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: نذكروا انه فيلم قيد عسيسي نهار 19 ماي في المركب الثقافي بتطاوين، اللي يسمعوا فينا من تطاوين ينجموا يلتحقوا، حتى احواز تطاوين
0: شيء طبيعي
1: ينجموا يلتحقوا ويتابعوا.
0: الساعه 4:30
1: طبعا نسمعوا نغم منصف ثم نعود.

0: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر من منوعة الأحد مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين. نواصل مع المبدعين من مختلف المجالات الحاضرين في تظاهرة جمار بتطاوين. ومعنا الآن الشاعرة المبدعة ماجدة الظاهري. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الجمار من القلب إلى القلب.
0: مرحبا بك أستاذة ماجدة. سعى بداية ألف مبروك جائزة أورورا للإبداع الأدبي.
1: شكرا سماح، شكرا. فعلا ديواني أراجيح الضوء هو الذي توج بهذه الجائزة.
0: نعم، ألف مبروك. أكيد مش نرجعوا له احنا نتحدث عليه بأكثر تفاصيل، لكن خلينا نتحدث على جمار، تظاهرة جمار في تطاوين في دورتها الثانية. كيف وجدت إلى حد الآن طبعا هذه التظاهرة، نظرتها، فلسفتها العامة، ربما البرمجة الخاصة بهذه الدورة؟
1: أولا نشكر كل القائمين على هذه التظاهرة الفتية في دورتها الثانية. سعدت جدا بالتواجد هنا في تطاوين، في هذا القلب الأبيض الذي سيخضر ويعود إلى البياض والإخضرار في كل مرة. هذه التظاهرة هي تظاهرة ثقافية استثنائية لأنها جمعت كل الفنون. حسب البرنامج هناك
0: اتفاق من الجميع، يعني أن كل الضيوف اللي استضفتهم كلهم أجمعوا أنه قيمة أو أهمية هذه التظاهرة في أنها متنوعة، فيها كل الفنون، جمعت بين الفنون والأدب، وهذا نادرا ما نجده في تظاهرات.
1: نعم، هذا إلى جانب هذه الفنون والأداب، وطبعا تدخل في إطار الفنون أيضا هناك الورشات اللي كان عملها جميل جدا مع الدكتور عادل بوعليق بورشة الصوت، وكذلك ورشات الفنون التشكيلية كانت والسينما متميزة جدا، وشارك فيها معناتها فئات مختلفة من الكبار والصغار واليافعين أيضا. كانت تجربة جميلة جدا. استطاع الدكتور عادل بوعليق بحرفيته وبفنه وبحضوره البهي أن يخرج منا أصوات كامنة في داخلنا، إلى حتى أننا بعد انتهاء الورشة كأننا صرنا بأجنحة وحلقنا عاليا عندما أخرج منا هذه الأصوات في حركة جسدية متناسقة. كانت لوحة فنية رائعة.
0: جميل جدا، وهذه المهم من الورشات، لأنه مش مهم أنه ننظم ورشات مدة 3 أيام أو 4 أيام ونمضي هكذا دون تأثير أو غيره. مشاركتك طبعا في الأمسية أيضا الشعرية بالشعر بالعربية الفصحى، اليوم تقدمت أمسية خاصة بالشعر العامي وأمسية أخرى ستكون غدا أعتقد أقدم. نعم، بالعربية الفصحى.
1: نعم،
0: بداية رأيك في هذا أنه تكون هناك هذا الجمع بين العامي والفصحى؟
1: نعم، هذا ما يميز جمار أنها جمعت بين الفصحى والعامية. اليوم استمتعنا جيدا بالنصوص التي سمعناها، نصوص جيدة جدا ومن طراز رفيع جدا. ونحن في تونس لا نحتفي كثيرا بالشعر العامي، في حين أن له مكانة كبيرة. نرى مثلا سماح في المغرب كيف يحتفون جيدا بالزجل المغربي، وما سمعناه اليوم وما نسمعه من شعراء كبار في تونس لا يقل أهمية عن الزجل المغربي، وهو في جمالية رائعة تجعلنا نتفاعل معها وتجعلنا نستمتع بالاستماع إليها.
0: نعم، جميل جدا. ستقرأين من ديوانك المتوج أم من القديم؟
1: سأحاول أن أقرأ من القديم ومن ديواني الجديد ومما لم ينشر.
0: نعم، قصائد جديدة يعني.
1: نعم، سأحاول أن أقرأ معناتها نصوص لم تنشر بعد أيضا.
0: نعم، رأيك ربما في هذه التظاهرات اليوم التي يعني تهتم بالشعر ومنها جمار، كيف ترين يعني حضور هذا الشعر في هذه التظاهرات؟ هل هو حضور ربما تقليدي مكرر غيره، أم هناك أفكار ربما لتقديم الشعر بطريقة مختلفة؟
1: بالنسبة للشعر تقريبا هو كل ما هو موجود في الأمسيات الشعرية في كل التظاهرات الثقافية، هناك تظاهرات ثقافية تحتفي بالشعر وتحتفي به جيدا في تونس، لكن الجميل هنا هو في اختيار أسماء معينة. يمكن الأسماء هذه عندما تسمعها تشعر وكأنك تستمع إلى قصيدة واحدة، إلى لوحة فنية واحدة. هناك انسجام في اختيار الأسماء، وهذا يحسب لجمار، وكأن الشعراء يحتفون ببعضهم أيضا، وكأن هذه الأصوات الشعرية ستقرأ قصيدة متنوعة لكن فيها من المتعة وفيها ما يجمع هؤلاء الشعراء في خيط إبداعي رفيع.
0: نعم، جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق أكيد والنجاح. أكيد باش نتابعوك في الأمسية غدا ونزيد نتحدث أكثر معك حول ما قدمتي، ما ستقدمين في هذه الأمسية. بالتوفيق ليك في كل أنشطتك الثقافية.
1: شكرا جزيلا وشكرا لكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: شكرا جزيلا، نسمع نغم قصير ثم نعود لنختم بآخر ضيف في منوعة الأحد.

0: الشد هذه معاه
1: هكا لي دو لي دو
2: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء المباشر في دقائق الأخيرة منوعة الأحد مباشرة من المركب الثقافي بتطاوين، وسعيدة جدا أن نستقبل فنانة مبدعة الحقيقة كما قلنا منذ قليل مع كل الحضور اللي كانوا في البرنامج، هي درس حقيقي حقيقة للكبار وللصغار وللشباب، خاصة هالحب الكبير للمهنة والحب الكبير للسينما والعطاء أيضا الكبير للجمهور، للجمهور المحبة للسينما، الفنانة الكبيرة سلمى بكار. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: يا عايشة، مرحبا بينا إذاعة تونس وأنا في تطاوين وأنت
2: بالضبط. الآن طبعا يعرض فيلم نافورة، آخر أعمالك الفنانة الكبيرة سلمى بكار، اللي هو فيلم أيضا كما قالوا المنظمين لهذه الظاهرة يتماشى مع الفلسفة العامة للتظاهرة، إنه كل شيء مختلف وجديد وفيه رؤية وفما هدف. والفيلم هذا اللي هو انطلاقا من نص لأديبة تونسية اللي هي
1: هي الفكرة متاعي أنا، وإنا نكتب القصة الأولانية، أما عملت إعادة كتابة مع الأديبة الكبيرة آمنة رميلي.
2: نعم، يعني
1: قعدنا عامين وإحنا نكتبوا في السيناريو. أما إن شاء الله المرة الجاية باش نعملوا أدابتاسيون من واحد من الكتب نتاع
2: يعني الفيلم هذا كان فكرة المرة الأولى، وبعد كان نقاش ما بيناتكم حول الحكاية، نجم نقولوا حول الأحداث.
1: نعم، هي الفكرة بيان سور تولدت عندي أنا، خاطر الناس كل تعرف اللي أنا من 2011 حتى 2014 كنت نائبة في المجلس التأسيسي وساهمت في كتابة الدستور، وكنت زادا نمثل الكتلة الديمقراطية اللي كانت كتلة المعارضة بالنسبة للترويكا. وكيف كملت المهمة متاعي برشا الناس يقولوا لي توا عديت 3 سنين غادي ماكش تعمل لنا فيلم على تجربتك مع المجلس التأسيسي. انا خممت الحقيقة، ما حبيتش نعاود نخلق الصورة أكيد اللي توينسا وصلوا حتى كرهوها تاع الكراسي الأخضر والناس اللي قدام الكراسي وكتخلويذ الكل اللي صار. دونك قلت أنا في نفس الوقت ألم ذكرى وأحلى ذكرى اللي هي اعتصام الرحيل. نقول ألم لأنه الاعتصام بدأ مع اغتيال صديقنا المرحوم محمد إبراهيم، ونقول أحلوة خاطر قديشك الفكرة الفترة اللي عديناها ألوف من العباد محسوب شهرين، وإحنا فك البطحة متاع بارد وعايشين نبيت ونصبح وغديك ونأكلوا مع بعضنا. والناس تجي وكل عطاء متاع الشعب التونسي اللي جيب الألوف مش من تونس العاصمة كهو، من داخل الجمهورية الكل، أكل محبة هكل السوتيان اللي حسيناه احنا 66 نايب اللي ما حبيناش نرجع ونخدمه الا ما تتحل يتحل البرلمان وتحل حكومة الترويكا وكل المطالب الكل. دونك هذيك من كما قلت لك فيها برشا ألم اما فيها برشا سعادة وفيها سورتو برشا أمل. وانا ديما الاشرطه نتاعي باقي يوفي ومش الهابي اند تاع الافلام الامريكان اللي عرسوا جابوا برشا صغار، اما ديما النقطه النهائيه اللي هي متفائله ديما في افلامي الكل، وانه شخصياتي النسائيه تبدا ديما قادره باش تواجه المصير متاعها، تواجه قراراتها، تتحمل مسؤولياتها. هذيك هو بالنسبة لي أنا هذيك الهابيان.
2: نعم،
1: فهمتوا هذيك علاش أنا نوري في آخر النافورة 3 نساء هذوكم جليلة وسلوى ومروة اللي ريناهم كل واحدة منهم منين جاية من فئة اجتماعية معينة عندها مشكلة مختلفة ياسر على الأخرى، أما بفضل التآلف اللي تخلق في الكلوتيل الصغير لما يزون دوغي وزاد بفضل رجوع جليلة للماضي متاعها متاع الميليتانت متاع سنوات 80 وقت اللي كانت طالبة هي ورجلها وكل معناتها هذيك الكل لقيت طرق باش نقربوا لبعضهم باش مصير الثلاثة نساء يمشي مع مصير البلاد اللي كيف وفينا الاعتصام وفينا الاعتصام لما خلطنا باش نحلوا الغوفرنمان
2: الحكومة
1: حكومة الإسلاميين ولا ما رجعنا نتناقشوا بالمجد في الدستور كاللي قال عليه سي مصطفى بن جعفر في واحد جويليا أحسن دستور في العالم وهو كان الكل ملغم بالبومبات رجعنا تناقشنا فيه بفضل الحوار الوطني والحوار الوطني اللي وصل تونس العالم كامل معناتها استعرف لها بالدور الديمقراطي اللي لعبته حتى وصلنا للبري نوبل معناتها تونس خذت البري نوبل فك الفترة هذيك هذا علاش انا حبيت نعمل فيلم النافوره
2: نجم نقولوا انه الفيلم النافوره والافلام اللي سبقته الفنانه سلمى بكر تحرص انه زيدا تخلي ربما محطات تاريخيه ربما ولا وضع عشناه معين في فتره معينه توثقوا اما بالصوره
1: انا افلامي الاخرين اللي قبل الكل من حبيبة مسيكا وخشخاش والجيدة وكل ديما هما يحكيوا باقي على حكاية انتيم متاع شخصية نسائية ولا شخصيات كما الجيدة اربع شخصيات ولكن انا ديما حريصة باش نحط الحكاية الشخصية في اطار
2: البلد كامل الوطن
1: البلاد كل وقتها شنو اللي صاير فيها معناتها وريت هذايا ظهر للناس اللي تبع فيا ويعرفوا افلامي ديما نخدم على عهد الاستعمار نخدم على البي الفلاني على البي الفلاني على حاجه صارت فك الفتره هذيك على الطهر الحطيت في سنوات 30
2: ما هيش محبه فقط في التاريخ هي مقصوده
1: لا مقصود هي أنا كيف وراني قبل ما نبدأ نكتب ونخمم في السيناريو ناخذ برشا وقت خاطر نعمل أبحاث عميقة برشا في الفترة هذيك شنو اللي صار فيها شنو من ناحية الأدب والفن شكين تقرأ شكين يتلحن شكين يتمثل في المسرح في تونس وساعات نعطي حتى لمحة على بقية العالم زادة وكل معناتها أنا ديما وفية لهالحاجات هذوما بالنسبة لروحي بقى كنت ديما نحكي الحكايات من خلال الذاكرة الجماعية متاع الجيل اللي عاش قبلي أنا جيل النساء جيل أمي والمرة هذية هي ذكرياتي أنا سلمى بكار اش خليني في الفيلم ساعة لساعة منجمش نشد روحي ما يعرفوش عليا كيفاش ندخل نتعدى قدام الكاميرا نقول كلمة نعمل جيست وكل خاطر نحب جو مابروبري معناتها
2: راهو أنا في قلب الحكاية
1: في قلب الحدث دايوغ فما لقطة أنا تعز عليها برشا خاطر لو كان أنا عملتها الخيالي برك الناس راهو قالوا هذه تبربيطة منين جابتها مثلا وقت اللي تجي الكهرباء متاع العروس والعروس هم دخلوها حتى الاستوديو يبداو الناس الكل يسلموا عليها ونبداو نغنيو أهاية المرأة التونسية علاش حبيت نعملها خاطر لقيت أرشيف متاع أول ليلة جاتنا عروسة من العرايس اللي هي كانت بنية من اللي كانوا مرابطين معنا في الاعتصام جيت في الليل وبعد نحكي أنا وما قالت لي رأي شرطت علينا قالت والله لا نعمل سهرية متاع لوطية متاعي اللي ما توعدوني اللي عقب الليل تهزوني نستبرك باعتصام الرحيل ومن وقتها وليت عادة كل ليلة نبدأ ونستنيه من نص الليل شكوني العروسة اللي باش تجينا اليوم دونك لقيتك الأخشيف اللي أنا لبس في العروسة اللي جيت بالجد لبس فيها في علم تونس وعملت
2: ما نحبش نقول ما تخافش لكن ما تقرا حساب ردة فعل الآخر اللي هو ربما يحصرك في اللي يقول أنه أفلام نسوية
1: انا ساعة مانيش متخبية نعمل في افلام تهم النساء ونحكي قصص عن النساء، ولكن انا بكل صدق نعتبر اللي انا نعمل في افلام اجتماعية نحكي على المجتمع متاعي في وقت ما معين في فترة ما شنو اللي كان يصير فيه. وانت قلت لي تخاف ولا ما تخاف؟
2: ترددت انا في كلمه تخاف.
1: الحقيقه عربي انا الفن بالنسبه لي والخلق والابداع ما يصيرش بالخوف. نخاف من روحي، نخاف لا مثلا انا علاش ما نحبش نشوف افلام
2: يعني كنت نسالك نقولك عليه ما حبيتش،
1: على خاطر كل ما نعاود نشوف الفيلم نبدا ننقد في روحي ديك الحاجه علاش عملتها هكا وش بيك ما عملتش هكا وش بيك، حتى نتعب بالمجد. دونك انا كان فما عبد نخاف منه هو روحي.
2: جميل.
1: نخاف من روحي لين نعمل حاجه ونندم عليها. نعم. اما من وقت نبدا في حاله متاع عمل ما نبداش نخمم برشا راهو على الاخر وعلى الجمهور شي يحب وش ما يحبش. انا نعمل افلامي بكل صدق نقول الحاجه اللي انا نمن بها فك الوقت هذاك.
2: نعم.
1: وقت اللي نبدا نخدم نجم نسيب كيما نجم نخيب، والجمهور زادة حر باش حاجه انت عمل يعجبه ما يعجبوش يعجبه الى حد قديه 30% ولا 40 ولا ما نجمش 80 يظهر لي ما فماش لا بيرفكسيون ما فماش
2: وما فماش زاد جمهور واحد جماهير هم
1: يعطيك صح فماش جمهور واحد. وعمرنا حتى عمل اكبر عمل تشهر في العالم لازم باش تلقى بعض من الناس بس فما جزء منه ديتاي ما يعجبش فلان.
2: نعم.
1: وهذايا من حق الجمهور هو يقول لك راهو العمل كي يخرج ما بين يدين المؤلف نتاعو والمبدع نتاعو ما عادش ملكه، يولي ملك الجمهور.
2: جميل.
1: يحكم عليك ما يحب.
2: للاسف الوقت انتهى، الحديث معك ممتع جدا الفنانه الكبيره سلمى بكار، ان شاء الله كل التميز دائما، ان شاء الله ربي يفضلك ويخليك، وان شاء الله النافوره طبعا تلقى استحسان جمهور تطاوين. نورتنا اليوم في منوعه الاحد. شكرا شكرا شكرا صديقي جيلاني بن ذوف الهندسه التقنيه زميلي من اذاعه تطاوين لامن لنا هذا الاستوديو الخارجي، زميلي منصف المرايحي في استوديو 6 من امام ميكروفون سماح قزدله احييكم، نلتقي غدا ان شاء الله في حدود الساعه 3 مساء في برنامج اخر مش ناخذ الجانب المسرحي في تظاهره جمار وفي تطاوين. خليكم ديما معنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه، الى اللقاء.
0: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة، من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور، هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: لقاء جديد يجمعنا وإياكم على موجات صوت ردة الحياة في هذه الفسحة الأسبوعية على طريق الإبداع، والأكيد أننا نجتمع على محاولة إبداعية جديدة كان الدكتور فؤاد قد اختارها من بريد البرنامج الواصل إلينا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
6: اخترت نصاً عنوانه في قلبه اثنتان، وهو بقلم الكاتبة ريحان لطرش.
3: إطلالة البداية. إطلالة
5: نص اليوم إذن بعنوان في قلبه إثنتان لصديقة البرنامج ريحان لطرش. كالعادة دكتور فؤاد في هذا الركن، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبته؟
6: أبدأ بالحديث عن صاحبة النص وهي ريحان لطرش. ريحان لطرش كاتبة في أول شبابها، هي كاتبة ذات 16 ربيعا كما يقال، وهي التي أعلمتنا بهذا فيما بعثت به إلينا من الرسائل التي عرفت فيها بنفسها وبتجربتها. هي كاتبة شابة إذن، وهي من جهة سوسة، وهي مولعة بكتابة الأدب شعرا وقصة. هذا إذن بالنسبة إلى ريحان لطرش. أما نصها هذا الذي نتناوله اليوم بالتحليل والنقاش، والذي سمته كما أشرنا إلى ذلك منذ حين في قلبه إثنتان، إذن نصها هذا قصيدة عمودية كتبتها على بحر المتقارب، وهو كما تعرفين أستاذ عروسية وزن عروضي له إيقاع مخصوص، وكثيرا ما يستعمل بحر المتقارب في كتابة القصائد والأناشيد الحماسية، هذا معروف. فلا عجب إذن أن تعتمده الشاعرة الشابة ريحان لطرش في قصيدة تدور على نصرة القضية الفلسطينية وعلى نصرة غزة وتلبية ندائها.
5: نعم.
6: لاحظي إذن أستاذ عروسية أن فلسطين وقضيتها ونضالها وصمود شعبها، لاحظي أن هذا كله يظل معينا لا ينضب، ينهل منه الشعراء قصائدهم ويستوحي منه الكتاب ما يستوحون من النصوص المعبرة عن موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية وعن تضامنهم مع الأشقاء في الوطن السليم. بالأمس القريب، ولا شك في أنك تذكرين هذا، بالأمس القريب نظرنا في نص تحليلي لفتح الجميع يدور على فلسطين وعلى محنتها.
5: نعم.
6: وعلى مستقبل قضيتها. واليوم ننظر في هذا النص الشعري لريحان لطرش. هكذا إذن يظل القول مسترسلان لا يتوقف، ويتنوع القول في فلسطين بين الشعر والنثر وبين الإبداع والتحليل. تلك هي فلسطين التي تظل على الدوام رمزا للنضال ورمزا للمطالبة بالحق السليم.
5: نعم.
6: قبل مواصلة الحديث عن هذا النص، نستمع إليك أستاذ عروسية لتقرأي علينا هذه القصيدة التي بعثت بها إلى البرنامج الشاعرة ريحان لطرش، وهذا ما دأبنا عليه في برنامجنا هذا. فقبل الحديث عن النصوص لابد من الاطلاع عليها، ولابد من الوقوف على خصائصها. إليك الكلمة إذن لتتفضلي بقراءة هذه القصيدة الشعرية لريحان لطرش وعنوانها في قلبه إثنتان.
3: النص إذ يتجلى.
5: في قلبه إثنتان. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، وقال سأحضن حلما قديما وأركب بحرا قليل الأمان، لأجل الأميرة أسري ليال بأسطول فخر طليق العنان، وطوعا أشد الرحال إليها وإن كان دربي كثير الرهان، وكرها تجاهلت ظلم الحبيب وقلت سريعا لمحو الهوان، أترحل كي يهجر الورد خدي ويأتي الخريف قبيل الأوان؟ أتلقي بوعد قطعناه يوما وتهجر وكرا لأجل الحسان؟ أتبني قصورا من الوهم بحرا وقلبي أسير وطوع البنان؟ وناي الشفاه تغنى بحلم سقيناه شهدا بكل الحنان، فها أنت تنكث عهدا بلطف، فمن أين تأتي بهذا البيان؟ ولاحت بعيني حبيبي دموع وفيض من الحب والامتنان، وقال تعالي أقاسمك حزنا وهما ثقيلا بهذا الزمان. حبيبة قلبي وراء البحار تقاوم ذئبا عظيم السنان، تنادي أيا أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان، فمغتصبي لا يراعي الأصول يدوس المواثيق في كل آن. صفاد يكبل رجلي قهرا وأسمع ركض البغيض الجبان، أريد عتاقا لأغسل شعري ببحر يعانق ظل الجنان. وقال حبيبي بغزة قلبي تراك فهمت بقلب اثنتان، بأسطول حب سأركب بحرا فبيني وبين الهوى شاطئان. فنحن الصمود بعزم نسير لكسر الحصار وطرد الكيان. الإمضاء ريحان الأطرش.

0: هذا هو إذن أستاذ عروسية نص ريحان الأطرش الذي سمته في قلبه اثنتان، وقد قرأته كالعادة، أعني بكلام هذا أنك تقرأين النصوص كما يجب أن تقرأ النصوص. هو نص نابع من الواقع الحي، وهذا الواقع مأسوي مرير يصول فيه الظالم ويجول، ويقف فيه الشعب الفلسطيني عزيزا أبيا مناضلا مكافحا. من هذا الواقع انطلق صوت الشاعرة،
1: نعم،
0: وقد أرادته حداء للمسيرة النضالية للشعب الفلسطيني ولأهل غزة بصفة خاصة. وقديما أستاذ عروسية كان الحادي يحدو القافلة بغنائه ونشيده حتى يخفف عنها مشقة الرحلة ومتاعب السفر، فما أشبه اليوم بالبارحة كما يقال. وهذه هي ريحان الأطرش، وهذا هو الشاعر في زمننا الحاضر يجدد ذلك الدور القديم، دور الحادي الذي يرافق القافلة بما يغني من الغناء. وغناء ريحان الأطرش هو شعرها الذي ضمنته هذه القصيدة.
1: نعم.
0: نبدأ بالعنوان في قلبه اثنتان. لا شيء في هذا العنوان ينبئ بصراحة ووضوح عن مضمون القصيدة، بل في العنوان خبر عن رجل أحب امرأتين. معنى هذا أن عنوان النص يجعله أدخل في شعر الغزل والحب والعشق، وهذا لا يتماشى مع ما أسلفنا ذكره في التمهيد للحديث عن هذا النص. نسجل هذا ونرجو أن يجيبنا النص عن هذا التساؤل، ونمر على هذا الأساس إلى متابعة بنية هذه القصيدة. نفعل ذلك نرى القصيدة تتشكل على أساس ثلاثة أصوات. هذه الأصوات تنبعث من داخل القصيدة تباعاً. هي أصوات متتابعة، متتالية، متلاحقة. أما الصوت الأول، أي أول صوت ينبعث من هذه القصيدة، هو صوت امرأة عاشقة. هي جزء من الحكاية وتعيش أحداث الحكاية، وهي تتولى سرد الحكاية، هي التي تنقل إلينا الحكاية. هي ذات صوتين، صوت الشخصية الحكائية وصوت الساردة. لاحظي أستاذ عروسية هذا الازدواج الصوتي بالنسبة إلى هذه الشخصية الأولى المتكلمة في النص، نعني شخصية المرأة العاشقة. أتاني حبيبي بليل الخريف سعيدا حزينا ثقيل اللسان، هكذا ينطلق صوتها في الحديث ثم يسترسل قبل أن تنبعث أصوات أخرى في القصيدة. أخبرتنا بزيارة حبيبها ليلى في فصل الخريف، وحدثتنا عن حالته وهو بين الحزن والسعادة، لكنه محرج. ذاك هو مطلع القصيدة، ذاك هو منطلق الحكاية في القصيدة. في الأبيات الثلاثة الموالية يتغير الصوت، فنسمع صوت الحبيب وهو يقول لصاحبته إنه سيحقق حلما طالما راوده، وسيركب البحر ليلا من أجل أميرة، وهو يفعل ذلك راغبا في الوصول إليها، مدفوعا بحب جارف لها. تستعيد الساردة وهي الحبيبة العاشقة كما قلنا مجال الكلام، فينبعث صوتها من جديد. ترد على ما سمعت من كلام صاحبها، وقد ظنت أن امرأة أخرى قد أغرته وشغلته عنها. هي الغيرة المشكلة الأبدية في مثل هذه السياقات. أحست بذلك فأخذت تنبه حبيبها إلى آثار هذا الابتعاد عنها. هي حتما ستعيش المعاناة، ثم تصل إلى حد اللوم لأنه قد غدر بها وهجرها وتنكر لها. هذا كله تقوله في القصيدة.
1: نعم.
0: علامة حيرتها وخيبتها وحزنها كثرة السؤال
1: السؤال.
0: في بيت موال لذلك تعلق العاشقة الساردة على أثر كلامها في حبيبها، فإذا هو يبكي ويقول إنه يهب لنجدة حبيبة قلبه الأميرة المغتصبة التي تستغيث من وراء البحار، ويذكر اسم حبيبته التي يرحل في سبيلها، هي غزة يسميها صراحة، غزة التي سكنت قلبه وأصبحت شريكة فيه لحبيبته الأولى.
1: نعم.
0: بدأنا نفهم معنى العنوان في قلبه اثنتان.
1: اثنتان.
0: حبيبة هي المرأة التي أحبها، وحبيبة أخرى هي غزة التي أحبها أيضا وغدا مستعدا للتضحية في سبيلها.
1: نعم.
0: في الأبيات التسعة الأخيرة ينكشف اللغز وينتهي كلام العاشق ونفهم الحكاية ونقف على دلالة العنوان بعد أن صرح العاشق بما صرح وبعد أن باح بما باح به. تساءلنا منذ حين أستاذ عروسية، لعلك تذكرين هذا، تساءلنا ما علاقة قصيدة الحب والغزل بقصيدة التزام نضالي بقضية فلسطين وبقضية غزة؟ طرحنا هذا السؤال لكن النص يجيب عن هذا السؤال. التجربة واحدة هي تجربة حب، والنص نص عشقي حبي غزلي، ما في هذا شك. هو في وجه منه نص غزلي تقليدي الحديث فيه عن قصة حب بين رجل وامرأة، وهو في جانب ثاني منه حديث عن قصة حب أخرى بين شاعر وأرض مغتصبة، بين الذات والوطن، بين ضمير حي هو ضمير الشاعر وقضية عادلة لابد من نصرتها.
1: نعم.
0: ما أستنتجه من هذا أستاذ عروسية أن ريحان الأطرش نجحت في أن تصوغ قصيدة الموقف فيها لا يخلو من طرفها، هي لم تكتفي بترديد ما نعرف من المعاني حول القضية الفلسطينية وحول نصرتها وحول مؤازرتها وحول التضامن مع الشعب الفلسطيني، هي لم تتحدث عن غزة حديثا يعرفه الناس لأنه متداول بين الناس، هي بحثت عن زاوية نظر

0: نعم، إذن دكتور فؤاد، بعد أن تبينا تفاصيل هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقتنا ريحان لطرش، وبعد أن تبينا أن النص يعني ليس غزليا كما يكشف العنوان في ظاهره، ولكن هو في الحقيقة قصة مساندة لنضال يخوضه الشعب الفلسطيني على أرضه المستباحة من قبل الكيان الصهيوني، نأتي الآن إلى الكيفية التي شكلت بها ريحان لطرش نصها هذا حتى تبلغنا هذه الصور وهذه الحقائق التي أرادت أن تبينها من خلال هذه المحاولة الإبداعية الشعرية. كيف شكلت نصها فنيا؟
1: في الحقيقة أستاذة عروسية، وقد نقلت حديثا عن هذا النص من مجال التعليق على مضمونه إلى مجال الصياغة الفنية، في الحقيقة لابد من الإشارة إلى التكامل بين المجالين، بين المضمون الذي نتحدث عنه في النص والصياغة التي نشكل بها ذلك المضمون، وهذا التكامل مرده إلى طبيعة الرؤية التي تنطلق منها صاحبة القصيدة. مرة أخرى أستاذ عروسية، أقول إن ريحان لطرش في حقيقة الأمر هي رددت المعاني التي نعرفها، معاني النضال، معاني المؤازرة، معاني التضامن، معاني التصدي للظلم، تلك المعاني المعروفة في مجال الحديث عن كل قضية عادلة، وفي مجال الحديث عن الظلم والتسلط والجبروت. لكن ريحان لطرش فضلها الإبداعي إن صح التعبير يتمثل في أنها صاغت هذه المعاني في سياق حكاية، ابتدعت هذه الحكاية وجعلت الحديث عن القضية الفلسطينية حكاية حب بين عاشق هو الذات الشاعرة ومعشوقة أو محبوبة هي ممثلة في فلسطين، ممثلة في الأرض المسلوبة. سنرى إلى أي حد إذن ستكون الصياغة الفنية متماشية مع هذا التصور ومتماشية مع هذه الرؤية. بالمناسبة أستاذ عروسية، وأنا حريص دائما في هذا البرنامج على أن نستغل الفرصة بين الفينة والأخرى لكي نتطرق إلى بعض المسائل التي لها علاقة بالثقافة الأدبية وبالثقافة النقدية العامة. يقتضي منا التحليل المنهجي أن نفصل بين الحديث عن المضمون والحديث عن الشكل. هذا الفصل هو اقتضاء منهجي تتطلبها آلة القراءة وآلة التحليل، لكن في الحقيقة النصوص نصوص بمضامينها وشكلها. لا وجود لفصل في واقع النص بين المضمون والشكل، لا وجود لمضمون دون شكل، ولا وجود لشكل دون مضمون. المضمون والشكل كما يقال وجهان لعملة واحدة، هذا هو واقع النص الحقيقي. وإذن حين نتحدث عن رؤية ونعلق عليها، حين نتحدث عن مضمون ونعلق عليها، فلابد من أن تكون ملاحظاتنا في خصوص التشكيل متماشية مع طبيعة الرؤية التي بنت موضوع ذلك النص. أنهي كلامي في هذا الشأن وأعود إلى مقاربة النص من جهة تشكيله الفني. أحببت أن أشير أولا إلى الظاهرة الإيقاعية المتوفرة في هذه القصيدة. فبحر المتقارب هو وزن يناسب مقامات التغني ومقامات الأناشيد ومقامات الأهزيج، هذا معروف وأشرنا إليه منذ حين. والنص عنوانه في قلبه اثنتان، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد للحب، كان بالإمكان أن يكون عنوان هذا النص نشيد فلسطين أو أغنية لفلسطين ونقيسه على هذا. إذن استعمال بحر المتقارب هو استعمال في محله. ثم أحببت من الناحية الإيقاعية كذلك أن أشير إلى روي القصيدة، رويها هو النون. هذه قصيدة نونية كما كان يقول النقاد العرب في مثل هذه الحالة، قصيدة نونية أي

0: رويها هو النون، وصوت النون يحيل على ماذا؟ بغنته، بعمقه التنغيمي، يحيل على ماذا؟ يحيل على الحزن. هل من الصدفة أن النون موجودة في كلمة حزن؟ وهل من الصدفة أن كلمة شجن تشتمل على صوت النون كذلك؟ إضافة إلى الإيقاع، أريد أن أتحدث أستاذ عروسي عن الصياغة السردية في هذه القصيدة. القصيدة حكاية وأحداث وأصوات وحالات، وساردة تتولى ترتيب عالم الحكاية. الشخصيات، الحبيبة الأولى ثم الحبيبة الثانية دون ما ترتيب، هما متساويتان في قلبي العاشق. لاحظي أستاذ عروسية ذلك التركيز على الحالة النفسية للشخصيات، فالقصيدة تصف تلك الحالة النفسية خاصة للحبيب ولصاحبته. التركيز على صورة المرأة المضطهدة المظلومة الأسيرة التواقة إلى التحرر والانعتاق وكسر الحصار، صورة غزة التي قدمت في صورة امرأة جميلة تريد أن تغتسل، تبحث عن الطهارة لأنها دنست بأفعال المعتدين الظالمين. الإطار المكاني، بحر وشاطئان، تونس من جهة وغزة من جهة أخرى وبينهما البحر. تعدد الأصوات داخل الحكاية أضف عليها حيوية كأنها قصيدة حوارية. الشخصيات تتبادل الكلام. ولاحظنا كذلك أن السارد جزء من الحكاية وشخصية من شخصياتها، هي في الوقت نفسه تعيش الحكاية وتسردها. وراء هذا العالم السردي كاتبة اسمها ريحان لطرش. هذه الكاتبة بما قالت وبما فعلت وبما صورت وبما رسمت من المشاهد وبما اختارت من الصيغ التعبيرية أكدت أنها مورطة في الحكاية، فالحكاية حكايتها هي أيضا. لاحظي كيف أن الكاتبة التي تقع خارج الحكاية تصبح مورطة فيها وجزءا منها وشخصية من شخصياتها. أضيف إلى هذا كذلك كثرة الصور والمشاهد المتوفرة في هذه القصيدة، وهذا أضف عليها حركية وحيوية وأصلها في الواقع. تذكرين أستاذ عروسي أنني قلت في مطلع حديثي عن هذه القصيدة إنها نابعة من الواقع، من الواقع الحي. صورة زيارة الحبيب في مطلع القصيدة ذات ليلة خريفية، صورة الشفاه التي تتغنى بحلم سقاه الحبيبان شهدا بكل حنان كما جاء في النص، صورة الحبيب وقد فاضت الدموع من عينيه، صورة غزة الأسيرة في الأصفاد، صورة غزة التي تغسل شعرها. إذن هي جملة من الصور والمشاهد كما قلت أثثت عالم الحكاية وأصلتها في الواقع الحي. بالنسبة إلى الظاهرة التصويرية، لاحظت أستاذ عروسية أن النص، أن هذا النص يتوفر على تقنية في التصوير شبيهة بتقنيات التصوير السينمائي خاصة في نهاية القصيدة. أضيف إلى هذا تعليقا على الأسلوب الخبري الذي يتناسب مع النسق السردي، كثرة الجمل الفعلية، كثرة الأحداث الحركية الحيوية، وكل ذلك كما قلت يجذر الحكاية في الواقع. أسلوب الاستفهام كذلك، أسلوب الجزم وأخذ القرار، السين مع الفعل المضارع التي تعني وقوع الفعل في مستقبل قريب. إذن كل هذا التلوين الأسلوبي كما قلت منح النص حركية ومنحه حيوية لا شك في هذا. وبهذا شكلت ريحان لطرش قصيدتها، فنجحت في ذلك بوجه ملموس، وهذا يدل على أنها آخذة في التمرس بتقنيات الكتابة الأدبية والكتابة الشعرية.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به. إذن بخصوص هذه المحاولة الإبداعية في هذا الجزء من البرنامج، سنتوقف الآن عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة لننظر في الصياغة اللغوية. وأيضا لما نقول الصياغة اللغوية فهذا يعني تقييم هذه المحاولة الإبداعية لصديقتنا ريحان لطرش، وسننظر ربما في مختلف نقاط الضعف التي تسربت إليها أو الهنات أو الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تسربت إليها، لكن كما قلت مباشرة بعد النغم وشارة الركن.

0: في الميزان. في الميزان. في الميزان هذا الركن الذي نضع فيه النصوص تحت المجهر دكتور فؤاد، ننظر فيها من الجانب التقييمي ومن الجانب النقدي، فماذا رصدت في هذه المحاولة لصديقتنا ريحان الأطرش؟
1: حين نضع النص في ميزان اللغة نقول إن ريحان الأطرش تكتب بلغة عربية سليمة وبلغة شعرية منسابة وعفوية، وهذا كما قلت يضفي على نصها حيوية ويجعله مستساغا لدى من يقرأه أو لدى من يسمعه، لا شك في هذا. ومع ذلك ورغم ما أقول، أود أن ألفت انتباه الشاعرة إلى خطأ نحوي وقعت فيه في البيت الثالث حين قالت لأجل الأميرة أسري ليالا. ليالا هي في محل ظرف زمان، وظرف الزمان مبني على الفتح، إذن كان يجب أن تقول لأجل أميرة أسري ليالي.
0: ليالي
1: الرفع هنا لا مبرر له ولا داعي إليه، واستعماله خطأ في هذا السياق بالذات. لعل تعلقها بالوزن هو الذي اضطرها إلى الوقوع في هذا الخطأ وإلى تجاهله، لعل تجاهلته لأنها ظفرت بالكلمة التي تضمن لها احترام الوزن، لكن مع ذلك هو خطأ، وكان عليها أن تبحث من الناحية الشعرية عن كلمة أخرى تضمن لها سلامة الوزن دون أن توقعها في الخطأ النحوي. قد يقول قائل هذا من جوازات الشعر، فللشعر جوازاته. شخصيا أستبعد أن يكون مثل هذا الخطأ النحوي داخلا في مجالي الجوازات الشعرية والضرورات الشعرية. أدعو إذن ريحان الأطرش إلى البحث عن كلمة أخرى تناسب الوزن وتجعلها تتفادى الوقوع في الخطأ النحوي. أريد كذلك أن أناقش ريحان الأطرش في بعض المسائل المتعلقة بالصياغة الشعرية. تقول في حديثها عن غزة، تقول على لسان غزة: تنادي أي أخت هيا إلي فإني مكبلة بالمكان. وجه المناقشة هو هذا السياق، سياق كلام يقوله الحبيب العاشق، وغزة هي التي تخاطب الحبيب العاشق، فمن أين جاء المؤنث؟ وجود المؤنث في هذا السياق لا يخضع لمنطق النص ولا لمنطق السياق الذي وجدت فيه هذه الصيغة، صيغة المؤنث. منطقيا كان يجب أن تقول الشاعرة على لسان غزة: تنادي يا أخي، هي تخاطب هذا الذي سيأتيها منجدا منتصرا لها هابا لنجدتها، هو رجل، فمنطقيا هو هذا أن تستعمل المذكر. هي استعملت صيغة المؤنث، وهذا كما قلت لم أجد له ما يبرره بحسب منطق الكلام وبحسب منطق الصياغة.
0: نعم.
1: هي تخاطب من حين تقول يا أخت؟ لا صلة لها في النص بينها وبين مؤنث. إذن فكري في الأمر، والكلام موجه إلى ريحان الأطرش. ربما مرة أخرى ما أوقعها في هذا هو الجري وراء سلامة الوزن. لعل الأمر كذلك، وهذا أمر على الشاعر أن تنتبه إليه. وتلك هي الصنعة الشعرية، هي اختارت أن تكتب شعرا بحسب النموذج العمودي العروضي الموزون المقفى، فلابد لها عندئذ من أن تكون لها القدرة على الظفر بالصياغ التعبيرية التي تضمن لها احترام هذه الجمالية العمودية بأوزانها وبقوافيها. أوصي الشاعر كذلك بعدم تصنع بعض القوافي لضرورة الوزن، كأن الأمر يصبح مصطنعا، كأنها تضحي بالصياغة الشعرية في سبيل الوزن، وهذا يوقعها في النظم، يخرج بها من دائرة الشعر ويجعلها في مجال النظم، وأحيانا حتى في مجال الكلام النثري. في جميع الحالات هذا من عيوب الصياغة الشعرية حين نقع فيه. هذا ما أحببت أن أناقش فيه ريحان الأطرش، لكن بصرف النظر عن هذه الجوانب التي كنت بصدد الحديث عنها، أؤكد مرة أخرى أن ريحان الأطرش قد كتبت نصا محترما من الناحية الإبداعية، هو محترم من جهة الرؤية وما فيها من طرافة، ومحترم من جهة الصياغة الشعرية والتشكيل الفني. نص طريف، نص حي، نص موقع، نص فيه حكاية لها نسقها ولها شخصيتها ولها شخصياتها ولها نبضها بصفة عامة. أقول إجمالا وتلخيصا إن ما تكتبه ريحان الأطرش ينبئ بمستقبل واعد في مجال الإبداع الأدبي، وهذا نهنئها به ما في هذا شك.
2: منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف دكتور فؤاد، ما هي الملاحظة التي سنختم بها هذا اللقاء؟
1: في الختام أستاذ عروسية، لا أملك إلا أن أشكر لريحان الأطرش حرصها على التعامل مع برنامج على طريق الإبداع، وحرصها على أن نرافقها في تجربتها هذه التي تخوضها في مجال الكتابة الأدبية. إذن الشكر لها مجددا مع تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق، وهي التمنيات ذاتها التي نعرب عنها دائما لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا اللقاء بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج ريحان الأطرش، وأعني بذلك نصها في قلبه اثنتان، وكما تبين خلال تحليل هذا النص أن النص يتحدث عن حب فلسطين ومناصرة النضال الفلسطيني من أجل الحق في الأرض المغتصبة من طرف الكيان الصهيوني. شكرا لك على كل ما تفضلت به، شكرا مستمعينا ومستمعاتنا على المتابعة والوفاء. هكذا نأتي لختام هذا العدد من برنامجنا على طريق الإبداع، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت رد الحياة مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد الجرجوري وعروسية أبو ميزة بالموسى. إلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: بيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على أجنحة الليل،
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: وبنصف المراحي رافقني في الهندسة الصوتية مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعتنا اللي اخترتوا موجاتنا موجات صوتي ردة الحياة، اخترتوا باش تابعونا الليلة في على أجنحة الليل من الآن وإلى حدود منتصف الليل. على أجنحة الليل هذه الرحلة الليلية تنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند ركن حديث السمر، ومن شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة لو أستطيع للشاعر التونسي الراحل محمد الصغير أولاد أحمد. وبطلب من مستمعينا ومستمعاتنا نعود هذا المساء إلى قصيدة في عينك عنواني للشاعر فاروق جويدة، والأكيد تستمعون إليها بصوت سمية القيصر في لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب. أما الحنين وركن الحنين فالحنين دائما تونسي، ومن المدونة الغنائية التونسية اخترنا الليلة العودة إلى المكتبة الغنائية للفنان خميس الترنان. ليكون مسك الختام بعد ذلك في ركن حديث السمار، وقد اخترنا لكم موضوعا للسمر الكتابة. أهلا وسهلا بكم معنا على 71-844-600 للتفاعل معنا في ركن حديث السمر ومشاركتنا الحديث والسمر على موجتنا. أما البداية كما عودناكم دائما وأبدا بصوت وردة الجزائرية في هذه الأغنية التونسية.

فراق الحياة يقبل الروح.

برجل

بكي والقلب مجروح من يوم

0: نبكي والقلب مجروح من يوم فركت بلادي.
1: شاطئ الكلمات.

ناهض من بذوري إليهما لو أستطيع، لو أستطيع أحمر في وجنتيها وأملأ الأفق عطرا. إن ضاع أو ضاع يوما تلمه بيديها، هابط من سمائي إليها لو أستطيع لعدت فورا إليها وقلت من كان مثلي أضاع عقلا لديها. ذاهب في الطريق إليها لو أستطيع وصلت قبلي إليها وسرت في الحب حتى أعود منه إليها. الإمضاء محمد الصغير ولد حمد.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

القصيد نغم. قالت: سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني؟ فقلت: هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. الإمضاء فاروق جويده.

أهلا وسهلا بكم سمعنا وسمعتنا دائما على موجاتنا، موجات صوت ردة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم دائما في على أجنحة الليل، ووصلنا ركن الحنين، والحنين دائما تونسي، وخميس ترنين اليوم في ركن الحنين، وهذا النغم الأول منصف خميس ترنين والنغم الأول.

خميس ترنين محور ركن الحنين هذا المساء في على أجنحة الليل، ونذكركم لقاءنا متواصل حدود منتصف الليل بعد قليل. انطلق معكم في ركن حديث السمار وموضوع السمر الكتابة، فأهلا وسهلا بكم على 71 844 600 لكن قبل ذلك باش نكملوا مع خميس سرنان سفير الأغنية التونسية صح التعبير في القاهرة في زمانه في 1932، وأيضا في باريس اللي سجل وين سجل المألوف التونسي والطبوع التونسية من أشهر عازفي آلة العود العربي. ترك الخزينة التونسية عدد كبير من المقطوعات والأغاني الموسيقية التونسية، أدى في عدد أنماط لكن طبعا أدى الأغنية التونسية بامتياز، وهو الأصيل أو هو ابن العائلة ذات الأصول الأندلسية. عائلة خميس ترنين عائلة فنية واشتهر بالعزف أيضا، و حتى كانت عنده تجربة مع الفرق السلمية في المجموعات الصوتية للمدائح مع العيساوية في بنزرت، مع السلمية، مع الطريقة القادرية وغيرها من الفرق اللي كان شارك فيها في بداياته الفنية، إلى أن وصل طور في مسيرته وطور في اختياراته وفي رصيده الفني اللي كيف ما قلت اليوم يثري الخزينة الفنية التونسية. مواصلين مع خميس ترنين وهذا النغم

مرحبا بكم، أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رد الحياة، تتابعوننا في سهرة الليلة على أجنحة الليل رفقة منصف المراحي في الهندسة الصوتية وعروسية، معكم من أمام المزح. تحية لكل الزملاء في الإذاعة التونسية وخاصة الزملاء في مصلحة النقل وصديقنا عادل فرشيشي الحاج، احنا نقوله سي الحاج. مساء النور يا حاج، أهلا وسهلا بك، نورنا. تحية ليك وكل الخالد صويحي تبع فيها على صفحتي الخاصة، لأنور، للجميع، لكل الأصدقاء والصديقات. تحية خاصة اليوم توصلهم على أثير تونس الثقافية هذه الليلة على موجاتنا في سهرة على أجنحة الليلة. بعد قليل ننطلق وإياكم في ركن حديث السمر، نذكركم موضوع السمر هو الكتابة. أهلا وسهلا بكم معنا على 71-844-600 وأهلا وسهلا بكم إذن في مشاركتنا الحديث والسمر في موضوعنا، حول موضوعنا الكتابة. بعد قليل نتلقى معكم بعد هذا النغم بصوت سونيا مبارك من كلمات النور سمدح.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، أنتم دائما على موجات صوت رادة الحياة في سهرة على أجنحة الليل المتواصلة إلى حدود منتصف الليل. ما تبقى من اللقاء نقضيه معكم في حديث وسمر موضوعه الكتابة. أهلا وسهلا بكم على 71 844 600 حاب نقول يا مرحبا أهلا وسهلا عودة ميمونة، وألف مبروك الإصدار الجديد صديقتنا وصديقة البرنامج والإذاعة دلة جبرلة. أهلا وسهلا بك دلة.
1: حظ عروسية ليك ولكل الأحبة ولكل مستمعي برنامج على أجنحة الليل، وخاصة وبالأخص أو لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. وشكرا جزيلا عروسية، ويعطيك الصحة، وشكرا بالحق لكل الأصدقاء والصديقات ولكل الناس اللي باركت لي وهناتني، والناس اللي حضرت اليوم في معصوصة للكتاب.
0: أيوة. قبل ما ندخل في موضوع الكتاب أحب نسألك كيفاش كانت الأجواء اليوم؟
1: والله الأجواء شوية إذا معطي كلمة رائعة جدا شوية فيها، كانت أجواء ممتازة، أجواء حلوة برشا الحقيقة. حسيت روحي في عائلتي، كانت كما نقولوا احنا بالدارجة كتافي مليانة، معناتها مسخنة كتافي بولاد بلادي. كان حضور مميز وممتاز جدا، يعني من مختلف الجمعيات في القلعة الكبيرة اللي حضروا، كذلك مشجعين عائلتي، طبعا عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة، بعض الأصدقاء كذلك. كان حضور مميز جدا للأستاذ جلال بن سعد اللي قدمني وقدم الكتاب، يعني هو والأستاذ محمد علي بن عامر رئيس جمعية علوم وتراث. تقدمت يعني الكتاب في اتحاد الكتاب التونسي. تحية كبيرة للأستاذ محمد سعد برغل. كان زاد حضور إعلامي مميز جدا، الإعلامية فتحية الجلاد، رضوان شبيل. الحقيقة سي حسن بن علي مشكور جدا جدا، كيف الحقيقة كان متواجد وتعبته معايا، خاطر تقريبا من 11 تقريبا حتى المطلثة وإحنا متواجدين في المعرض. ما نعرفش يا ربي باش ما ننساش حتى حد. الحقيقة كان حضور مميز، وكان تقديم راقي جدا، تعرف يعني القامات الإعلامية والثقافية اللي كانوا حاضرين، يعني حضور مثقفي جهة القلعة الكبيرة وسوسة عموما. كذلك محمد كمون الصديقة الكاتبة، كاتبة الأطفال، يعني نسميها كاتبة العالم الجميل اللي هي تكتب للأطفال، هدى قطاط بوسرسار. معناتها بالحق كانت أجواء ممتعة ورائعة جدا. كذلك كانت حاضرة الكاتبة رانيا الحمامي، كذلك أستاذتنا أستاذة العربية نفيسة التريكي. وبالحق هكا اليوم على الملأ نقول راهو كتلام اللي قراوها قراو عندها، راهي اليوم جبدتهم لي بالواحد معناتها جاذبنا اطراف الحديث على كل واحد وعمايله.
0: حديث الذكريات ربما كان بمناسبه هذا اللقاء الذي خصص لتوقيع هذه المجموعه الجديده لست شاعره، ثاني اصدار ليك بعد ادراستيا.
1: وكمان عروسية يعني الزوز الزرات يجيوا في نفس اليوم في التوقيع، يعني يوم 17 ماي 2015،
0: نفس تاريخ الإصدار، نفس شهر الإصدار، خلينا نقول في نفس السنة
1: ونفس اليوم
0: ونفس يعني يوم تاريخ التوقيع. والحقيقة
1: ونفس اللقاء مع الأستاذة نفيسة تريكي، كما تلاقينا عامنا ولا تلاقينا سنين يعني دون سابق إعلان. وبالحق قلت لك كانت حوار
0: من جميل الصداقة
1: جدا، يعني على الذكريات.
0: نعم.
1: كذلك باش ما ننسى زاد الأستاذة الدكتورة زهور الزردي، يعني أستاذة
0: تحياتنا ليها. نعم.
1: بالبوزار سوسة
0: وباحثة كذلك، وإن شاء الله يا ربي تكوني نصيب وتكون بحذية في الإذاعة لتقديم أبحاث على الموروث والتقليدي.
1: كان يوم ثقافي ممتاز جدا، يعني قامات ثقافية وقامات يعني علمية راقية جدا.
0: هنيئة لك بهذا الحضور. إذن دلالة، والحقيقة موضوع الكتابة كان مستوحى من حديثنا عن لست شاعرة.
1: تعرف الليلة سديتوني بالكمسة، يعني
0: زميلي من حديثنا وحوارنا حول لست شاعرة كان موضوع الليلة الكتابة اللي اخترته لهذا السمر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الكتابة في مفهومها كما تقدمه دلالة، ثم سنرى الكتابة بالنسبة لدلالة.
1: قبل كل شيء الحقيقة حبيت نشكرك برشا على اللقاء اللي كان البارح، يعني في تقديم
0: عندي حتى مزي هذا واجبي دليلة، طبعا هذا حقك ككاتبة وكمبدعة قبل كل شيء،
1: واخذ صدى جدا كبير يعني بالحق حتى على مستوى البرتاج والفيسبوك وكل شيء. طبعا روسية كالعادة يعني نبدأ في طرحي لتعريف موضوعنا الليلة، يعني تعريف المصطلح ثم أنواع الكتابة ثم أهمية الكتابة، وطبعا أكيد مش ندخل روحي يعني شوية من ذاتية في الموضوع الليلة. دونك الكتابة هو لغة واصطلاحا، لغة من فعل كتبة، ومعناه الأساسي هو الضم والجمع، يعني ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض. اصطلاحا هو وسيلة بصرية لتمثيل الكلام والأفكار باستخدام رموز وعلامات متفق عليها كما الحروف الهجائية ضمن نظام نحوي وإملائي معروف. هذا المفهوم اللغة لغة واصطلاحا. أنواع الكتابة، عن تنقسم الكتابة إلى نوعين رئيسيين، فما الكتابة الوظيفية والكتابة الإبداعية. نبدأ بالكتابة الوظيفية أو العملية، يعني تهدف لهنا إلى نقل المعلومات بوضوح ودقة لتسهيل تسيير الأمور اليومية والعملية، مثل كتابة التقارير ولا الرسائل الإدارية والمقالات العلمية وغيرها، يعني الكتابة في الدراسة وفي المتداولة والمعروف عليها. وعندنا النوع الثاني اللي هو يهمنا احنا ككتاب، ولست كاتبة ولست شاعرة، هي الكتابة الإبداعية التي تهدف إلى التأثير العاطفي والجمالي. لهنا يعني يدخل فيها الجانب التزيين الكلمات واللعب على المفردات والصور الشعرية، هي يعني مجال لكتابة الروايات والشعر والقصص. هذوما أكثر ذوز أنواع يعني كتابات، كما يعني نقولوا احنا الرسائل يعني لاتر أوفيسيال ولاتر بريفي، دونك هذوما المحتوى. أهمية الكتابة الروسية في حياة الفرد والمجتمع. الكتابة هي ليست مجرد حروف تخط على الورق، بل هي نافذة الإنسان إلى ذاته والعالم، إلى ذاته أولا ثم إلى العالم. بها تولد الأفكار وتحفظ الذاكرة وتروى الحكايات التي تعبر الزمن. فالكتابة لغة الروح حين تضيق الكلمات المنطوقة، ووسيلة التعبير التي تمنح المشاعر شكلا والبوح حياة. تعرف الكتابة بأنها عملية التعبير عن الأفكار والمشاعر.

0: الأخير على البقاء والديمومة والصيرورة. الكتابة يعني هي بكري طرحت لك برشا أسئلة، يعني إحنا نطرح برشا أسئلة، ما مدى مصداقية الكتابة؟ هل إحنا صادقين زعما كين في ندون ونكتبه؟ ما نعرفش. هل أن الكتابة تعتبر سجن لكاتبها أو لكاتبتها؟ كيف كيف، هل الكتابة هي حرية أم سجن؟ هل الكتابة تقدر اللغة يعني على إيصال المشاعر والأحاسيس وتوثيق ما هو معاش في حياتنا؟ كل هذه الأسئلة عروسية نجم نطرحها، وبطبيعة نخلي المجال لبقية الأصدقاء والزملاء إنهم يدخلوا ويزيدوا يعطيونا تجربتهم مع الكتابة. تجربتي الخاصة مع الكتابة عروسية تعرفها أنت ويعرفها أكيد أصدقائي اللي عندي يعني عالم خاص مع الكتابة اللي هي كتابتي. يعني بالحق نحس روحي في عالم ثاني، إني كي نبدأ نكتب في حاجات وتبدأ الكلمات تخرج يعني وتكون بالحق في حالة مخاف. يعني الإنسان اللي يكتب ديما نشبهه، والكلمة هي يعني مؤخرا عملت لي ضجة كبيرة شوية، إن هي الكتابة هي عملية مخاض لا أكثر ولا أقل. هذا هو عموما عروسية يعني تعريفي للكتابة أو مفهوم الكتابة أنواعها وتصنيفاتها.
1: وعن الكتابة، أنت كتبت دليلة وكتبت أشعارك عن الشعر وعن البوح وعن الكتابة، فماذا اخترت لنا الليلة باش تسمعنا على موجتنا؟
0: والله ما نعرفش إذا كان نكتب لأن نقرأ لك لست شاعرة ولا القصيدة اللي هربت عليا.
1: هو يعني اختار لنا شمش تختار لنا دليلة، سواء كان لست شاعرة أو لست شاعرة، خلينا في لست شاعرة. يلا نحتفي منها، نحتفي بالمجموعة الجديدة، ومنها نسمع حاجة أخرى ما قريناهاش على أثيرنا.
0: مانيش مش نقرأ لك الحقيقة لست كاتبة، خليها خاطر لست كاتبة قريتها اليوم في تقديم الكتاب، وقدمت لك هكا قصيدة أخرى. مش نقول لك ما زال في القلب كلاء.
1: خذيتش بخاطرنا معناها.
0: نسيش هاتا ونقرأ لك شوية من ذي وبعد نكتب خطر لست كاتبة الحقيقة طويلة شوية، ما نعرف إذا كان الوقت يسمح ولا لا.
1: نأخذ حتى مقطع من المهم يوصلنا لتوصلنا الفكرة من القصيدة.
0: لحظة عروسية.
1: كذلك عنا مجموعة من الأصدقاء اللي تفاعلوا معنا، صديقنا محمد الناصر، صديقنا سالم، الشاعر علي بوقرة. نرجع بعد قليل
0: تحية لكل الأصدقاء.
1: تحية طبعا لهم الكل. نعم.
0: دونك لست كاتبة أكتب ولست كاتبة، إنما هي حروف مسافرة تجوب الخاطرة بأقدام حافية، تركن في داخلي وترجأ إلى موتني آمنة. لا أكتب عنك ولا عنهم، أكتب عن وطن وعن قضية متناسية، أكتب عن ضمائر غائبة، عن الصرف والنحو مستعصية، عن الفعل عاجزة، مجرورة بأمر من مجهول وتابعة. لست كاتبة ولست شاعرة، إنما أدون وضع أمة حائرة، أكتب من صمت الحناجر، من زفرات أم ثكلى، ومن عين طفلة رأت الحرب في مهدها ولم ترى النور مرتين. أكتب عن صبر يجلد، عن زمن تآمر على الحقيقة، عن حدود صارت قيودا، وعن أعلام لا ترفرف إلا في نشرات الأخبار. أكتب لأن الصمت صار خيانة، ولأن الحرف آخر ما تبقى منا فينا ولنا. فيا من تظنونني كاتبة، أنا شاهدة، أنا شاهدة على وجع يسكن الحرف وعلى وطن يقايض بالسكوت. أنا لست كاتبة كما زعموا، ولا شاعرة تتقن البحور والقافية، لكنني أمتلك وجعا لا يترجم في كتب مدرسية ولا يدرس في صفوف البلاغة الجامعية. أمتلك صمتا أشد من صوت المدافع وغضبا، لو سكب على الورق لاحترق. أكتب لأن في جوفي وطنا منفيا في العيون معلقا بين نشيد ضائع وعلم بلا سناء. أكتب عن أطفال أحلامهم مؤجلة وحقائبهم خالية وبطونهم خاوية، عن أم تنتظر خبزا وسلاما وتخبئ دعاءها في وسادة كلما مر الليل دون أن يعود الغائب. أكتب عن وجوه تشبهني، عن خريطة مشطوبة من الكتب، عن بيوت تبنيها الذاكرة من طين وحجارة. أكتب عن جمل ناقصة وأفعال تقاوم ونحو لا يخضع لقواعد الساكنين خلف المكاتب. فلا تسألونني من أنا، ولا تلزم حروفي

0: بانتماء. أنا ابنة السؤال الموجع ورفيقة الطريق المقطوع. أنا لست كاتبة، لكنني أكتب لأن الصمت صار جريمة، والكلمة آخر ما نملك من كرامة. أنا لست شاعرة. تحياتي عروسية ليك ولكل
1: تحياتنا ليك
0: الأصدقاء
1: انت،
0: اللي كنت.
1: وشكرنا ليك دلالة طبعا على التفاعل المتواصل معنا، تفاعلك الدائم ورحابة صدرك، ويعني وجودك وحضورك دائما يضيف لهذا الركن في سهرة على أجنحة الليل. دام نبضك، دام قلمك، ودام إبداعك دلالة، والأكيد نرجع لك في لقاءات قادمة ومواعيد قادمة إن شاء الله. شكرا مرة أخرى دلالة.
0: شكرا عروسية، العفو لي الشرف اني اكون متواجده معاكم، وديما نعتذر على غياب يكون طبعا خارج على
1: خارج
0: نطاقي،
1: عن نطاق. نعم
0: والاكيد اني فما برش اصدقاء من على اجنحه الليل احتفلوا باعياد ميلادهم الحقيقه، كيما سي سالم وخانتني ذاكره نسيت جمع الاخرين، خاطر فما حصص تتاخر معناتها غبنا عليهم او تغيبت الحصه لظروف اكيد تعرفها انت، يعني ظروف مهنيه اخرى، دونك نوجه لهم التحيه الكل ونهنيهم ونبارك لهم باعياد ميلادهم ولكل المناسبات الحلوه، ونتمنى ان شاء الله لكل التلاميذ النجاح والتوفيق
1: إن
0: في
1: شاء الله يا
0: الاسبوع
1: رب.
0: المغلق غدا ان شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك صديقتنا دلالة، نمشوا لنا غمو راجعين مع بقية مستمعين ومستمعاتنا، خليكم معنا على موجاتنا.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع عروسية بوميزة.
1: ومنصف المراحي أهلا وسهلا بكم مستمعنا وسمعتنا على موجات صوت رادة الحياة. أنتم دائما في ركن حديث السمر وموضوع السمر الكتابة. صديقنا سالم بالقاسم بالحاج يقول: الكتابة هي تلك المرآة السحرية التي تعكس عمق الفكر البشري والجسد غير المرئي الذي يعطي للأفكار والمشاعر شكلا وهوية. هي ليست مجرد رصد الحروف على الورق، بل هي رحلة غوص في أعماق الذات وأداة صامتة تمتلك القدرة على تغيير العالم وبناء الحضارات وهدم الجهل. من خلال الكتابة نتجاوز حدود الزمان والمكان، فنحاور للراحلين ونترك بصمتنا للقادمين. إنها مساحتنا الخاصة لممارسة الحرية المطلقة وملاذنا الآمن حين تضيق الكلمات المنطوقة عن اتساع مشاعرنا. باختصار، الكتابة هي الخلود الذي يملكه الإنسان في عالم مؤقت. الإمضاء سالم بالقسم بالحاج، جميل هذا الكلام، جميل ما كتبت يا سالم، شكرا على تفاعلك معنا على الفيسبوك. نعود إلى أصدقاء البرنامج ومن اختاروا تفاعل معنا هاتفيا. عم حبيب ربح، مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا أختي العزيزة، يفضلك.
1: مرحبا بك. إذا عم
2: أنا مش باش نطول برشا، باش نعطيك رؤوس أقلام على الكتابة.
1: أي تفضل.
2: من قال كتابة قال تحريرا.
1: أيوة.
2: الكتابة هي تفكير، هي انتباه، هي اختيار مواضيع، هي الإجابة عن أسئلة تقدم للإجابة عنها، الأسئلة المناشير يقع الإجابة عنها مثلا. هي الانتباه، مثلا يمشي يحرر الموضوع، ينتبهش مش يكتب مش يحرر، وقوة تفكير، قوة معناها ملاحظات، يجب أن يكون مدقق فيما يكتب فيما يحرر. من قال كتابة قال تحريرا. التفكير الحسن في العمق، التفكير مع الانتباه حتى لا يقع في أخطاء نحوية أو صرفية من شأنها أن تجعله يخطئ ما يقول. يجب عليه أن يكون منتبها فيما يقدمه، فهذه هي الكتابة. وشكرا لك على واضح.
1: شكرا لك أنت يا عم حبيب على التدخل والمشاركة في هذا الركن، ركن حديث السمار. عم حبيب يقترح عليكم نغم بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يا مالك القلب. شكرا لهذا المقترح، نسمع منه هذا المقطع وراجعين، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم على موجات صوت ردة الحياة، على موجات إذاعة تونس الثقافية، وعليها نواصل، وعلى موجاتها نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا مستمعاتنا في حديث السمار فيما تبقى من عمر هذا البرنامج. نقول مساء النور صديق اللقاء، صديق الإذاعة، صديق البرنامج منير رحيم. أهلا وسهلا بك منير.
1: مرحبا بك أستاذ رفيق، تحية لك ولكل السادة المستمعين.
0: لكل مستمعين ومستمعاتنا مساء الأنوار، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في حديث السمار في برنامج على أجنحة الليل، وموضوعنا منير موضوعنا الكتابة. ماذا يمكن أن أقول عن الكتابة؟
1: هو إذا كان يعني من خصائص الصوت أن يترك صدى أستاذ عروسية في نفوس المستمعين، وكما تعلمين الإذاعة صوت قبل كل شيء، فإن الكتابة مخاف وأضعف الإيمان أن نوسي ما أصحابها. وللفكر أستاذ عروسية يعني أثر في الكتاب وفي اللغة عظيم، ولولا الفكر لا فقدت الكتابة واللغة خواصها ولم يكن لوجودها أي فائدة، فإن الفكر هو الذي يربط الألفاظ بمعانيها فيعود إليها وهي أصوات فارغة، فيردها كالأصداف تحمل يعني من درر المعاني ما يبهر العقل، أو كالأغصان تحمل من الثمار ما تشتهيه النفس. والفكر هو الذي يتوصل به الإنسان إلى توسيع نطاق المعرفة واللغة وتنظيمها، فيدخل فيها عند الحاجة كلمات جديدة، أو يبتدع فيها أساليب طريفة ويضع لها قواعد تساعد الناس على تعلمها وتحفظهم من الخطأ عند النطق بها. ومن شواهد تأثير الفكر على يعني على الكتابة واللغة أن اللغة لا يرتفع شأنه وتظهر فصاحة ألفاظها وغزارة مادتها وحسن يعني بيانها إلا أن تلد أرضها رجالا ذوي عقول نيرة وقراءة يعني جيدة.
0: الشاعر بقر منير يقول: للتعبير طرق عديدة تبدأ بملامح الإنسان في العبوس أو الابتسام، وقد يستعمل الإشارات فيحرك يديه، وخاصة عند فاقد النطق ويمكن الإنسان أن يعبر بالصوت فيطلق العينان لسانه فيجمع الحروف ويخرجها في الجمل، وأخيرا قد يلجأ للكتابة لنقل ما يجول بخاطره ويتواصل مع الغير. وكل هذه الطرق تجد طريقها إلى المتلقي فيستحسنها أو العكس، وكلها تمثل متنفس لا يمكن لأي إنسان أن يحبس ما بنفسه دون إخراج ولو جزء بسيط منه، فالإنسان يمكن أن يكون متوحد. هل الكتابة متنفس؟ هل هي سبيل للبوح لقول التعبير؟ هل نكتب عن ذواتنا أم نكتب الآخر؟ ماذا نكتب بالضبط منير؟
1: نعم، وفي الكتابة هو نكتب للآخرين يعني أستاذ عروسية، والكتابة لها قريحة ولها عبقري. مثلا فالقريحة ملكة يملك من يعني بها صاحبها الإيضاح والإبانة عن نفسه بأسلوب يعني يقره الفن ويرضاه الذوق، ومن خصائصها الوضوح والاتساق والأناقة والسهولة والدقة. أما العبقرية فضرب من الإلهام يستمر استمرارا يعني تجرديا خلينا نقول، فتلازم أحيانا تنفك حينا، ومن أخص صفاتها الأصالة والإبداع والخلق. فالرجل العبقري إذن يعلو ثم يسفل تبعا لقيم العبقرية بها أو انفكاكها عنه، وهو يعني في كتابة الشعر وإلى النثر يعني في يسليه الخاطر كما يجيء دون تنقيح له ولا يعني تألقا فيه. فالقريحة كما ترى أستاذ عروسية توجد الصورة، والعبقرية تبدع يعني المخلوق، ومزية الأولى في الصنعة وتقديرها في التفصيل، ومزية يعني العبقرية في الابتكار ويعني تقديرها في الجملة خلينا نقول.
0: والكتابة بوح، الكتابة تعبير، الكتابة ربما تكون نابعة من الذات لكنها تكشف أو تتحدث عن الآخر. ربما نتبنى أحيانا مشاعرنا وأحاسيسنا وتجاربنا ونعكسها من خلال الكتابة، كما يقول صديقنا سالم، هي تلك المرآة السحرية للكتابة، يمكن أن تعكس ما بدواخلنا أو ما بدواخل الآخر. الكتابة عالم شاسع، عالم فسيح، يعني يمكن نجد فيه أنفسنا، ذواتنا والآخر كذلك. الكتابة بوح، الكتابة تعبير، الكتابة ثورة وانتفاضة أحيانا، الكتابة شوق وحنين، الكتابة كل هذا وذاك وكل ما قيل وكل ما لم يقل عن الكتابة هذا المساء. بماذا ستختم يا منير؟
1: أقول بماذا سأختم. أحيانا أستاذ عروسية تقرأين يعني قصيدة يعني يروقك منها جرس الحروف ونغم الكلمات واتساق الجمل وبراعة البيت، ولكنك تفرغين منها وليس لها أثر في نفسك ولا صورة في ذهنك. أما صاحب العبقرية فحسبك أن تذكري عنوانها لتشعري بها وتتصوري موضوعها وتتأثرين منها.
0: نعم.
1: ختاما أقول،
0: نعم، ماذا تقول ختاما؟
1: ربما نظرت في عينين خضراوين فرأيت سهوب العمر وجميع شطآن هذا الكوكب، ربما أطل عليك وجه كأنه رؤية فلمحت فيه أجمل مكان وأصدق ما يمكن أن يكون، ربما وضعت رأسك على كتف فطمنت كتفل صغير وانبجس في شاطئه كل حنان الأرض وشعرت بدفء يغمرك ويغطيك، ربما احتوت كفك أنامل طاهرة كوجنتي رضيع ونزفت دماءك من تحت جلدك وأحسست أن شعر يدك الخشنة صار بساتينك حقول السماء، ربما التفت في عينيك أحلى أشياء العمر ووجدت صدرا أحن عليك من صدر أمك وتمنيت أن تضغط على يدا تشبه عنقودا من ياسمين من ياسمين قريتك الحالمة، ربما امتلأ قلبك بالحب مثل كأس امتلأت وشعرت يعني بفيض، ربما وجدت رأسك ذات يوم فارغا إلا من صورة واحدة خاوية إلا من فكرة ملحة، ربما وضعت معشمك على الأذن لتصغي إلى نبض دمك ولم تسمع سوى الأغنية التي استوطنت شرايينك.
0: شكرا صديقنا منير رحيم، معك بلغنا ختام هذا اللقاء من برنامج على أجنحة لي. شكرا منصف المراحي، كنت معنا في الهندسة الصوتية منير، نلتقيك إن شاء الله وبقية مستمعين ومسمعاتنا في عدد قادم من أجنحة الليل وفي سمر قادم من حديث السمار. متابعة رائقة لبقية برامج صوت تيرة الحياة، مستمعين ومسمعاتنا، لقائي بكم إن شاء الله مساء الاثنين في برنامج على طريق الإبداع بإذن الله. تصبحون على محبة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
3: عيون الكلام.
4: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
3: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

ما جاوبني غير الصدى. مات الزمان والأرض صبحت قبر، وطل عيني على المدى. يا ولدي ايه اكتر من ده دم، ايه اكتر من دهم يا امة العرب. حنموت اذا مات الغضب،

0: ودم الشهيد اللي اتنسى حرام ولا حلال يا خلق الله يا أمة العرب هل متي هل همتي أرض العرب بتغتصب وبتغتصب فين العروبة والرجولة والرجال فين الخطاوي اللي حتعبر المحال وتجاوب السؤال يا أمة العرب شيء من الغضب
1: مستمعينا لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية نجدد لكم التحية. استمعنا في البداية إلى موال غنائي بعنوان يا أمة العرب، والمعروف أيضا بدقيت على باب الأمل الذي قدمته الفنانة اللبنانية الراحلة نجاح سلام في فيلم عمر المختار أسد الصحراء الذي أخرجه مصطفى العقاد، وذلك بطلب من المخرج الذي كان يعرف صوتها. موال يا أمة العرب من ألحان الموسيقار محمد الموجي وكلمات الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي، الذي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربته في الشعر والشعر الغنائي. في مالي نستمع إلى تتر البداية الشهير لمسلسل الأيام، قصة حياة طه حسين، من عتمة الليل النهار راجع، الذي غناها الفنان علي الحجار، والأغنية من ألحان الموسيقار عمار الشريعي، وتعتبر من الكلاسيكيات التي تبعث الأمل والتفاؤل.

0: للتذكير ولد عبد الرحمن محمود الأبنودي المعروف بالخال، وهو من أهم شعراء العامية في مصر والوطن العربي. في 11 من أبريل 38 وتسعمائة وألف في قرية أبنود في قيناء، في بيئة ريفية بسيطة وفقيرة في صعيد مصر. وقد أجبرته هذه الظروف أن يعمل منذ نعومة أظافره، فاشتغل في البداية راع للغنم، فنشأ فلاحا وراعيا، وهو ما أضفى على تجربته الشعرية روحا عميقة لا نلمسها في الكثير من الشعراء المعاصرين. فهو صاحب الأشعار العامية التي تدخل إلى القلب دون استئذان، والمناضل الذي وقف في صف الشعب والثورة ودافع عن حقوقه بكلماته وقصائده، فعبر عنه من خلال صور بديعة وموضوعات مختلفة، على غرار قصيدة يا عم الضابط انت كذاب.
1: يا عم الضابط انت كذاب، واللي بعتك كذاب، مش بالذل حشوفكم غير او استرجع منكم خير. انتوا كلاب الحاكم واحنا الطير، انتوا التوقيف واحنا السير، انتوا لصوص القوت واحنا بنبني بيوت، احنا الصوت ساعة ما تحبوا الدنيا سكوت، احنا شعبين شعبين شعبين، شوف الاول فين والتاني فين، بعد الخط ما بين الاتنين بيفوت. انتوا بعتوا الارض بفسق بناس في ميدان الدنيا، فكيتوا البسه بانت وش وصدر بطن وظهر، ماتت والريحة سبقت طلعت أنفس، واحنا ولاد الكلب الشعب، احنا بتوع الأجمل وطريق الصعب والضرب ببوز الجزمة وبسن الكعب والموت في الحرب، لكن انتوا خلاكم سيد الملك جاهزين للملك، ايدكم نعمت من طول ما بتفتل وبتفتل ليالينا الحلك، انتوا الترك واحنا الهلك سواها بحكمة صاحب الملك، انا المسجون المطحون اللي تاريخي مركون، وانت جلاوون وابن طالون ونابليون، الزنزانة دي مبنية قبل الكون، قبل الظلم ما يكسب جولات اللون، يا عم الضابط احبسني، رأينا خلف خلاف، صففنا الحنضل وتعسني، رأينا خلف خلاف، احبسني او اطلقني وادهسني، رأينا خلف خلاف، واذا كنت لوحدي دلوقتي بكرة مع الوقت حزور الزنزانة دي أجيال، وأكيد فيه جيل أوصافه غير نفس الأوصاف، إن شاف يوعى وإن وعي ما يخاف، أنتوا الخونة حتى لو خني ظني، خد مفاتيح سجنك وياك وترك لي وطني، وطني غير وطنك ومشي، قلت لنفسي ما خدمك إلا من سجن.
0: عبد الرحمن الأبنودي الخال ابن صعيد مصر حصل على هذا اللقب الخال لأن حياته كلها كانت موجهة للناس يكتب الشعر عنهم، لذا وصفه الكثيرون بأنه خال المصريين. وقد تحدثت زوجته الإعلامية نهال كمال أنها تحب أن يطلق على الأبنودي لقب الخال، لأن الخال والد كما يقال في التراث الشعبي، وهذا حاضر في كتاباته وتراثه الأدبي. انتهى كلام نهال كمال. قدم الأبنودي نفسه بأنه أحد أبناء الوطن، فقد نقل حياة الفلاحين والمواطن المصري البسيط وصعوبات حياته في قصائده، فعشق الشعب شعره وصدقه، وأصبح من أهم شعراء العامية في مصر إذ اهتم في أشعاره بالثورة ودافع عن حقوق الشعب، وخدم بقصائده قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها قضيتنا الأم القضية الفلسطينية. من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، وحيد زاهر يغني القدس قدسي.

رغم تعامل الشاعر عبد الرحمن الأبنودي مع فنانيه السلطة في أغانيه العاطفية، وكان البعض من أغانيه الوطنية من منطلق رسمي، إلا أنه اهتم في شعره أكثر بأبناء الريف والصعيد المصري في الجنوب المهمشين، والذي كان واحدا منهم، فتمكن من إيصال صوت الفلاح إلى كل البلاد، وعشق مصر وتغزل بها في عديد الأغاني، من بينها شبكين عن نيل عينيكي التي لحنها بليغ حمدي وصدح بها الصوت المتميز محمد قنديل.

حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين الشمال ألف عم وألف خال يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين اليمين الشاكوش والمسطرين يا حبيبتي يا

كان عبد الرحمن الأبنودي صديقا لكل فئات الشعب المصري، فقد كان يملك شخصية محببة ومتواضعة، وحكى الكثير من الناس عن تواضعه مع الجميع، الفقير قبل الغني، وارتبط بجذوره الصعيدية في شعره وسلوكه ولهجته طوال حياته. فأغنيته يا حمام مثلا، التي لحنها الفنان محمد رحيم وغناها محمد منير، وصدرت ضمن ألبوم يا أهل العرب والترب سنة 2012، تعد من الأعمال التي أبرزت الطابع الغنائي النوبي والعربي في مسيرة الكينج محمد منير.

بقدر ما كانت علاقة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي سيئة مع أمي كلثوم، كانت وطيدة مع عبد الحليم حافظ، رغم أن صداقته به ابتدأت بشكل غريب، حيث طلب عبد الحليم من بعض الأشخاص اختطاف الأبنودي بإهامه بأنهم من أمن الدولة، وما إن ذهب معهم حتى وجد عبد الحليم في وجهه. وهنا بدأت الصداقة الحميمة بين الاثنين، فقد غنى حليم 15 أغنية من أشعار الأبنودي. كان للموسيقار كمال الطويل نصيب الأسد في تلحينها، خاصة الوطنية منها. وقد اخترت لكم من بينها 5 أغاني غناها حليم أثناء حرب 67 و900 و1000، أو بعد الهزيمة، بدعوى رفع معنويات الجيش والشعب المصري. نستمع إليها تباعا، وجميعها من ألحان كمال الطويل: ابنك يقول لك يا بطل، انذار، بركان الغضب، بالدم حناخذ الثار، وراية العرب.

0: كتب عبد الرحمن الأبنودي عددا كبيرا من القصائد الشعرية والأغنيات التي وصل عددها إلى 2700 أغنية، وصدر ديوانه الأول الأرض والغلابة سنة 67 و900 وألف، ثم أصدر ديوانه الثاني بعنوان الزحمة، ثم ديوان عماليات سنة 68 و900 وألف، وديوان جوابات حراج القط سنة 69 و900 وألف. وأكمل الأبنودي مسيرته الشعرية المبدعة في السبعينيات من القرن الماضي بإصدار العديد من الدواوين الناجحة، ومنها الفصول وأنا والناس وبعد التحية والسلام وصمت الجرس والمشروع الممنوع. ومن أروع ما كتب الأبنودي قصيدة الجزر والمد، كتبها سنة 81 و900 وألف قبل اغتيال السادات بأشهر قليلة. أقترحها عليكم فيما يلي:
1: خرج الشتاء وهلت روايح الصيف، والسجن دلوقتي يرد الكيف، ما انتيش غريبة يا بلدي ومانيش ضيف. لو كان يا مصر بتفهمي الأصول لا توقفي سير الشموس وتعطلي الفصول وتنشفي النيل في الضفاف السود وتدودي العنقود وتطرش الرغيف. ما عدت متمتعة وانتي في ناب الغول بتندغ الزلة وتكتر الخمول وتقن تحت الحمول وتزيفي في القول، وبأي صورة ما عادش شكلك ظريف. دوس يا دواس ما عليك من باس واكتم كل الأنفاس، الظهر مليء بالناس اللي حبيتهم دون ما يبدلون الإحساس، وأنا عارف إني ما بملكهمش لإني ما مضيتهمش في الكراس. الناس اللي دماغها الباطل دمغ، اللي بتنضح كدب وتطفح سمغ، اللي بتحشش وما بتحسش واللي بتضحك كل ما تنداس. دوس يا دواس. قلت لنفسي وانا اسف يا مال نفسي بقول، هل ينفعوا دول لنشيد معدول واضح في العرض ووافي الطول في هذا الغيط الموبوء بديدان الهم؟ هل حتفتح من تاني أزهار الدم؟ هل من تاني حترجع صورة الشعلة للبرواز والقمصان تتعاص في الجاز والطرابيش حتواجه الجيش وتعود تتفسر كل الألغاز في بساطة وإعجاز؟ ولا حتفضل دكاكين الدنيا تسلمنا كف الكف وتعرضنا في نفس الرف وترمينا تحت الرجلين في آخر الصف؟ هل ينفعوا دول قوات سنوات الجمر ينفعوا ياخدوا أمر ويدوا أمر؟ هل دول يرفعوا راية يوصلوا غاية؟ هل دي نهاية؟ هل تصلح تبقى بداية وينخ العجز بزهق الناس؟ أزهق من الناس. فوحي يا روايح المدن اللي بترمي الأوجاع، فوحي الاستمتاع بيك مشاع وانتي هبة من جرنان أو وجه عابر أو مزياع، والظهر وسيف الصيف الساطي والناس الدود الزحفين في الواطي حرساهم بدلة ظباطي. يا هذا اللون اللي متشبح في أرجاء الكون، عروض الأعداء الأندال وموافقات الحكام الدون، بحر الجثث الطافح جاي ورايح بروايح نتنا وفضايح، ويعلى برلماناتنا الموت أوسخ صوت تتعبى شعوبنا في صفايح، تتحزم الأوطان في بالات، تندك في شوالات، تترمي في موادن المدن اللصة وتخطفها القطرات، تتباع والعالم سوق لا يسمع للشعب المخنوق، لا تسمح أصواته الأصوات. قلت له قد ما تبقى حقير يحتفل العالم بيك يكسيك شهادات تقدير. جفت الرأس الحبيسة وعادت الأمة التعيسة للسبات، واتقلب لون الأماكن كله ساكن والهدير الحلو مات. ابتسم صاحبي وقال لي لسه نايم، قمت قايم واتجهت معاه لحيث الاتساع كوبري عباس اللي كان سكنات الإنجليز آخر الميدان، الحرايق في اللواري، الدمع على الأرصفة والجموع الهدرة، زحفة من الحواري، الغبار خلق الصفا، مصر رعد نور غضب وتترهب كل لحظة تتكتب، الجامعة طالعة رايتها ضلتها، هالدارة جبارة صادقة في نيتها بتتجه يم الوطن والموت، وشبرة زحفة تأكد التهديد وتجمع التبديد، وصلت ميدان الفجر في المواعيد، النهر والضفة نبت هلال العيد، ومالت الكفة وصحت الرجفة، مصر اللي لا لحظة ولا صدفة، ثورة في ضمير النور بتتكون، رايات بدم البسطة تتلون، سد الطرق كيف المؤامرة تفوت، فلتسقط الخيانة والقيادات الجبانة، نداغة الإهانة، كريهة الريحة، كريهة الصوت، الغضب بيوالي إنشاد البيان، والوجوه الصامدة في وش الزمان، والرحابة في الصدور وفي الليمان، غابت الأسر الصغيرة في الوطن، استوى على الأرض وعي، صحيت الأمة في هدير السعي، الوطن مفهوم وحلو ويتحضن. التفت صاحبي وقال لي لسه نايم، مش مظاهرات دي، حاجات يفهمها شعبك، اقفل العقل القديم وافهم بقلبك، رقصة الزار القديمة الفرعونية على الخصيبة السندسية، لما يجتاحها الألم، لما تغمرها الإهانة والأدم، تسحق الإنسان وتدهس القيم. ابتسمت، رقصة الزار القديمة الحميمة العظيمة لحد فكرناها ثورة، فرق بين رقصة وثورة، لا هي جاية فوق حصان ولا في لحظة زمان هتهب نبتة في الغيطان، ولا رقصة برجل حافية في مهرجان، دوكة هادية تيجي هادية وصوتها دامي، تعزل الكذاب وتقبض على الحرامي، تعرف الناس مش كتل، تعرف الناس بالوجوه وبالأسامي، تيجي فتح القبر ندغ الصبر، أفضل جمر تنسب محاكم الشعوب في كل قصر، تغير العصر إلى آخر الصفحات في سفر الثورة. ابتسم صاحبي وقال لي حاذر من الارتفاع، سيبك من الاندفاع، حفر حكومتك وساع. ابتسمت، جفت الرقصة الحبيسة، عادت الأمة التعيسة، اختفى كل اللي كان، اختفى كل البشر، واختفى كل المكان تحت سنوات الهوان. وحقول لك ايه همس الصوت للصوت في البرلمانات الموت، قال له ازكمها بريحتها، اوعى تمسكها صحتها او تديها راحتها، احقنها بحلم لو اتحقق احنا اللي نموت، حلم الافيون الوهم اللي من غير شحم ولحم، كلمها عن اموال جايه وبنوك وبيوت وصحاري خضرة، وازرع شجرة تطلع في الكاميرا وقبل ما تمشي تموت، واقفل بابك احذر حد يفوت، انسان هذا العصر يا ابني خوان، لا يطيعك الا ان كان عريان وجعان، حاذر يشبع اجبن قدامه، كون قدوته في الجبن، اركع قدام اعدائك يتعلم يركع، علمه يفزع لما ينخفض الدرار زي ما انت بتفزع، انسان هذا العصر يا ابن شاري وحقود وجحود، زين له حياة الدود، هذا زمانك ومكانك، بالصدفة وبعد عناء مهلك اتفتح الباب المسدود، خلف بلاهة القطعان عند المصريين هم اللي اخترعوا الحقد، خلي الكتل عجين واطفي سراج فرعون، اسرق واستبدل سرقاتك بديون، خلي التهريب إنجاز وطني وكرمه علني، ارفد كل الشرفة وابقى الأشرف، ارخي وشد لكن انشف، ممكن يعمل لها خروف أعجف، والدنيا ساعتها ما تعرفش يطلع علينا من فين، فجأة يشوفوا خيانتك، فجأة يكتشفوا الموضوع، فجأة يحسوا الجوع، فجأة يصبح خرس الأخرس مسموع، ويضيع صوتك في المجموع وتقع في الظرف إياه، شفت الشاه؟ هذا زمنك، وده أول مرة وآخر مرة هيبقى وطنك، اسرع اسرع قبل الزحف المجنون، شعب المصري لئيم جدا ومهوش مضمون. اهين يا رفاجة، لو كنت اعرف ارجع البكرة واجيب بكرة، ارسف مواني الحلم من غير علم من غير عذاب ولا تضحيات ولا دم، واشوف نهاية الفيلم. الفيلم تافه سخيف، بطل المفتح كفيف، شريف هو المطارد ولص هو الشريف. يا ما بليدة يا خطوة التواريخ، فقيرة الصورة وبهظة التكاليف. تتعسني فكرة إني حموت قبل ما أشوف لو حتى دقيقة رجوع الدم لكل حقيقة وموت الموت، قبل ما تصحى كل الكتب اللي قريت والمدن اللي في أحلامي رأيت والأحلام اللي بنيت والشهداء اللي هويت والجيل اللي هداني والجيل اللي هديت، قبل ما ملس على الآتي وادفن كل بشاعة الماضي في بيت. هقولها بالمكشوف، خايف أموت من غير ما أشوف تغير الظروف، تغير الوشوش وتغير الصنوف، والمحدوفين ورا متبسمين في أول الصفوف. خايف أموت وتموت معايا الفكرة، لا ينتصر كل اللي حبيته ولا يتهزم كل اللي كنت أكره. اتخيلوا الحسرة، اتخيلوا الحسرة، اتخيلوا الحسرة.
0: كتب الخال عبد الرحمن الأبنودي العديد من الأشعار الوطنية والسياسية التي تحولت إلى أيقونات غنائية شكلت وجدان الشعب المصري والعربي في لحظات الانكسار والانتصار. فعندما طلب من عبد الحليم حافظ إحياء حفل في لندن سنة 67 و900 وألف لصالح المجهود الحربي، فكر في عمل أغنية للقضية الفلسطينية ليغنيها أمام العالم. فلجأ إلى الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذي كتب واحدة من أجمل الأغنيات التي كتبت عن القدس، أغنية المسيح، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، غناها حليم في أكبر مسارح لندن وقتها، قاعة ألبرت هول، أمام 8000 من الحضور. وتم بث الحفل عبر إذاعة لندن، ونقلتها عنها إذاعات القاهرة، صوت العرب والشرق الأوسط. فسمع الجميع الأغنية التي هزت قاعة ألبرت هول تصفيقا، وطلب الحضور من العندليب تكرارها أكثر من مرة. ورغم أن الهدف من الأغنية إنساني سياسي فقط، إلا أن كلماتها الجريئة أثارت بعض المشكلات والخلافات الدينية لدى مشايخ الأزهر. كذلك ذكر اليهود صراحة في الأغنية أودى بالأغنية إلى المنع من الإذاعة تماما، ولم يسمح لحليم بغنائها مرة أخرى، ولم تظهر الأغنية للنور إلا منذ وقت قريب. أغنية المسيح لعبد الحليم حافظ.

0: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، وهي الحلقة الثانية والأخيرة عن التجربة الشعرية والشعرية الغنائية للمصري عبد الرحمن الأبنودي المعروف باسم الخال. حتى نلتقي، كنا معكم منجي الطيب الوسليتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب